0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. إذاعة قفصة مراية تتكلم. من أنا؟
1: مين أنا؟
2: أنا مين؟
3: من؟
0: من؟
3: أنا.
0: أنا.
2: أنا أنا.
0: من أنا؟
4: من أنا؟
0: من؟
2: أنا.
5: أنا شخصية قادرة على خلق علاقات في محيطي، نسمع غيري ونهتم بيه، نشاركه همومه وأفراحه، نتحدث بكل لطف. علاقاتي مبنية على ثقة المتبادلة، غيري نعطيه من وقتي من جهدي وتفكيري. ساعات يضيع مني الوقت ونغفل حاجتي.
6: إذا قفصة مرايا تتكلم.
7: مرايا تتكلم.
5: من أنا؟ مرحبا. شخصية اليوم تعبر عما يخالجها من مشاعر وأحاسيس، تنتقي كلماتها في الغالب مخافة أن تجرح الطرف المقابل، متسامحة، تدرك جيداً قيمة الكلمة الطيبة.

0: شخصية اليوم هي الشخصية الاجتماعية، تختلط بالناس وتتكيف مع الظروف والحالات. والسؤال المطروح، زعما هذا يعكس محبة الناس؟ ثم هل إنه الشخص الاجتماعي بالضرورة ودود مع الناس الكل، يتفهمهم ويساعدهم حتى لو اختلفت الطباع؟ تواجد الشخص الاجتماعي مع الناس يزيد من نشاطه وحيويته، وقد تكون الطريقة المثلى لشحن طاقته. الشخص الاجتماعي يكسب أكثر من نقطة قوة، من بينها حبه للتجدد، مما يساعده على تطوير مهاراته واهتماماته. وبحكم تواصله الدائم مع الناس يكسب خبرات ومعلومات وحتى تجارب جديدة. ونسأل هنا السيد الهادي علوي، أخصائي علم الاجتماع، بعد ما رحب بيه، التواصل مع الناس هل يعكس محبة الناس أم قدرة الشخص الاجتماعي على التكيف والاندماج؟
1: الشخصية الاجتماعية هي عادة تكون معروفة بين الناس. هناك كثير من الناس معروفون بالأشياء السلبية والسلوكيات السلبية تجاه الآخرين وتجاه نفسه. هناك من هو معروف أيضا بلباسه وتصرفاته، وهناك أيضا من هم معروفون بقدرته على التواصل بين الآخرين. ولعل أقرب شخصية نتحدث عنها اليوم هي الشخصية التي تحظى بأكثر قدرة على التواصل مع الآخرين، بمعنى أنها تتعامل مع كل الأعمار ومع كل الفئات ومع كل الوضعيات الاجتماعية بشكل يتقبله هؤلاء ويتفاعل معهم. وهذه الشخصية لا تستطيع أن نقول عنها شخصية مركبة، وإنما هي شخصية عندها قدرة لفلكسبيليتي، عندها قدرة على المرونة التامة بأنها تتعامل مع طبائع الناس ومع ظروفهم. والشخص الذي يبقى في ذهن الآخرين عادة هو الذي له قدرة على التسامح، أي بمعنى أنه يقبل الأشخاص المخالفين له، سواء كان في الطبع أو في العادات أو في التقاليد أو حتى في بعض القيم الاجتماعية التي نتحملها. أيضا هذه الميزة هي القدرة على تجاوز الأخطاء، واعتبار تلك الأخطاء هي نوع من المكتسبات التي يبني عليها الشخص نوعية علاقته مع بقية الآخرين. هذا عادة لا يدرس، ولكن تلقائيا تتقبله الشخصية انطلاقا من جملة علاقات الاجتماعية المركبة التي يعيشها الإنسان مع الآخرين.
0: انفتاح الشخصية الاجتماعية ومرونتها يجعلها قريبة من الناس ويسهل عليها التعامل. وفي العادة لا تجد مشكلة في إظهار ما تمتلكه من مهارات ومميزات، أبرزها ملكة الحديث والتعبير. أيضاً المرونة اللي تتمتع بها تسهل لها التأقلم مع مختلف الظروف وخلق طاقة إيجابية في بيئتها بتسامحها وتوددها والتماس الأعذار. ونعود لأخصائي علم الاجتماع سلهادي العلوي والسؤال، هل هذه الصفات والسمات اللي يكتسبها الشخص الاجتماعي تجعل منه ناجح اجتماعيا؟
1: هل أن كل شخصية ذات تواصل إيجابي مع الآخرين وتفاعل إيجابي مع الآخرين هي ناجحة في حياتها؟ هذا يقدر لحقيقة، مسألة النجاح هي كلمة مطلقة، ولكن نتفق ربما في معنى معين. هل أن هذا الرجل أو هذه أو تلك المرأة التي تمارس سلوكا إيجابيا مع الآخرين ولها قدرة على التواصل على الآخرين وربما حظت بقدر معين من محبة الآخرين، هل أنها تعتبر ذلك نجاحا؟ في الواقع هذا يرجع إلى الشخص نفسه في تقييم مسألة النجاح. النجاح يمكن أن يقاس أساسا، ولكن يمكن أن نتفق أن النجاح هو القدرة على الرضا على نفسه، هو هذه النقطة الأساسية. التي هل أن الشخص هو راض عن نفسه في تلك العلاقات أو أنه راض على أدائه؟ لأن لو كلما ارتبطت الرضا على النفس بالكسب المادي إلا وكان الإنسان شحيحا في علاقاته، ولكن كلما ارتبطت الرضاء على النفس بمحبة الناس في حد ذاتهم ويكون هدفه في الحياة هو أن يكون جميلا في نفسه من الداخل بجملة القيم الاجتماعية التي يحملها، وأيضا أن يكون مفيدا لنفسه وللآخرين، تلك هذه مثل عالية في غاية من التقدير والاحترام، وهنا يكون الإنسان راضي عن نفسه. مسألة الرضا بشكل عام هي جزء أساسي في تحديد مفهوم النجاح، النجاح المادي أو النجاح الاجتماعي. أيضا مسألة أخرى، هل يكون الإنسان ناجحا في حياته مع الآخرين ولا يكون ناجحا مع زوجته وأبنائه ومحيطه العائلي؟ وهنا هذا يعطي نوع من الشخصية الابتكارية السيكوباتية التي لا تستطيع أن يمكن أن تعطي أشخاص أن تعطي صورة مختلفة فيها كثير من التناقض بين علاقتي بالناس وعلاقتي بمحيطي الضيق فالأضيق، وهذه بطبيعة الحال هذه تخضع إلى نوعية من الشخصية نعتبرها شخصية مرضية. لو نلخص كل ما جاء في هذا نقول أن النجاح هو القدرة على مساعدة النفس ومساعدة الآخرين انطلاقا من منظومة أخلاقية هدفها الأساسي وليس كسبا ماديا، خاصة لما يكون هذا الإنسان له مرتبط برسالة تجاهه عندما يقول أنا سأسخر مهنتي وأنا معلما لخدمة التلاميذ، فهو يخدم التلاميذ منذ بداية يومه التعليم إلى حين وفاته. الإعلامي يقول أنا سوف أسخر هذا الميكروفون أو هذا القلم لخدمة قضايا الناس بكل صدق وبكل جهد وبكل محبة لهؤلاء الناس. هذه قدرة، هذا هو النجاح الحقيقي الذي يبحث عنه الإنسان.
0: إذن ما هي سمات الشخصية الناجحة اجتماعيا؟ نستمع النغم ثم لنعود.

الإرادة القوية من أهم سمات الشخصية الناجحة، حيث تغذي صاحبها بالعزيمة والرغبة والسعي، وتتوقف قدرة الفرد وإمكانياته في تحقيق النجاح على مستوى تقديره لذاته ومعرفته لقدراته. أيضاً طموح الشخصية الاجتماعية قوة تدفع بها للاجتهاد والمثابرة، وخاصة إذا تواجدت في بيئة اجتماعية محفزة تساعدها على التفكير والإنجاز. الشخصية الاجتماعية تبني لنفسها عالم متحرك كله طاقة إيجابية وهدفها السعادة لها ولغيرها.

0: من أهل البيوت. ماونتن فيو، السعادة سرها في بيتك.
1: من؟
2: أنا.
3: شخصية اليوم وهي الشخصية الاجتماعية قد تصطدم بظروف أو أشخاص من شأنهم يعرقلوها ويحطوا من عزائمها، لأنه سهولة تكوين علاقات قد يزيد في إمكانية الوقوع في علاقات خاطئة والتعرف على أشخاص سلبيين. أيضاً حب التجربة والمخاطرة اللي تمتلكه الشخصية الاجتماعية قد يدفع بها للقيام بأفعال متهورة واتخاذ قرارات متسرعة. تعبير الشخص الاجتماعي عما يجول بخاطره دون تفكير أو عمق يسقطه في التسرع أو الخطأ. ثم إنه الشخص الاجتماعي في تواجده مع مجموعة من الناس ما يلقاش حرج في الحديث، بل إنه يستمتع، ولكن طبيعة الأشخاص قد تحول المتعة إلى كارثة لا قدر الله، لأنه كل واحد منا وطبيعته وتفكيره وحتى نواياه.

0: طيبة الشخصية الاجتماعية ونقى سريرتها وتلقائيتها. في العادة قد يقبلها استغلال أو استهتار من قبل الطرف الآخر، لذا في الشخصية الاجتماعية مطالبة بالموازنة بين متطلبات حياتها والتفاني في خدمة الآخر، مطالبة باستلهام الأفكار والتجارب لا بالتضحية طول الوقت، مطالبة أيضاً بخلق مساحة لذاتها حتى تسترجع قواها، تركز في أهدافها وعلاقاتها دون إهدار الوقت. على عيني
1: جاي لك نخلي الدنيا طول ما احنا سا

0: على عيني.
1: مع بعضنا نحاول نسهل التواصل بينا، نتفهم ظروف بعضنا، نحس ببعضنا، وبعض الخطوات قد تساعدنا للاندماج الاجتماعي وكسب علاقات راقية. أولها احترامنا لأنفسنا والغيرنا، تقبل نقد الناس اللي تمتلك التجربة والخبرة، التعبير بوضوح لأنه أحياناً قد نرسل إشارات خاطئة للطرف المقابل ونسقط في سوء الفهم. أيضاً نشر الطاقة الإيجابية وبث روح الثقة والتركيز على الجوانب الإيجابية

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار بأن فرق العمل التابعة للإدارة تواصل حاليا التدخل بالآليات والمعدات اللازمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين معتمدية سيدي أبو بكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء السبت على إثر تهطل كميات هامة من الأمطار. وأشار عمار إلى أنه من المؤمل فتح الطريق وعودة حركة المرور العادية يوم الأحد إثر انخفاض منسوب المياه واستقرار العوامل الجوية. وأشار في السياق إلى مسح الطريق الجهوي عدد 201 الرابطة بين أم العرايس ورديف وكذلك الطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوي لإزالة الأتربة المتراكمة. يذكر أن الوضع الجوي هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الجنوب الغربي تتواصل إلى الأحد تتنقل تدريجيا نحو الجنوب الشرقي حسب توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوية. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال المشاريع في الأجل المحددة. وأوصل وزير بالتسريع في نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني إلى جانب التعهد بمقرات مكاتب التشغيل والعمل المستقلة والوحدات الجهوية للتكوين المستمر وضرورة تحيين الخريطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهنية وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقلة. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي السبت عن برنامجه للفترة 2025-2030 الذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية. دعت وزيرة خارجية اليمن أفراح الزوبة المفوضة السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. معنى الصداقة.
3: يقول بعض العقلاء إن وصايا الحكماء أشبه بحبات الأدوية التي يتناولها المرء.
2: في هذه الحبات توجد خلاصة المادة الكيميائية المناسبة لعلاج الأمراض المختلفة.
3: نجح الإنسان دائما في أن يبتكر العلاج المناسب للأمراض المختلفة، ونجح في اكتشاف حبات الفيتامينات التي تقوم بدورها خير قيام.
2: وصايا الحكماء تشبه بالضبط حبات الفيتامينات صغيرة الحجم، لكنها تتضمن مواد كيميائية وحيوية وعضوية يحتاجها الجسم.
3: إذا كان الجسم يحتاج إلى الحبات، فإن العقل في حاجة إلى وصايا الحكماء.
2: كلمات قليلة قصيرة للغاية، لكنها عبارة عن خلاصة الفكر الإنساني، مصاغة في جملة قصيرة فيها المزيد من المعاني الكبيرة.
3: الوصية غذاء للروح وللقلب ولسلوك الإنسان، مثلما حبة الدواء علاج للجسم وتساعد في شفاء الإصابات والجروح،
2: وأيضا في التعويض عما يفقده الإنسان في مرحلة الكبر والشيخوخة.
3: يحتاج الإنسان طوال حياته إلى هذه الأقراص أو الحبات، فلا يخلو المرء من المرض حتى إذا كانت صحته على ما يرام.
2: فهو في حاجة إلى هذه الأقراص كمنشطات أو مقويات، المهم أننا في حاجة ماسة إليها.
3: ومثلما نحتاج إلى هذه الأقراص في كل مراحل حياتنا، فإننا أيضا نحتاج إلى النصائح، إلى الأقوال المأثورة والتي تسمى بعضها في هذا البرنامج
2: وصايا الحكماء.
3: هي أشبه بالأقراص مصاغة في لغة مبشرة شديدة المعاني، وفي هذه الحلقة سنتعرف كالعادة إلى أشهر 4 وصايا تركها الحكماء.
2: هذه الوصايا من السهل حفظها، ومن السهل أن ننقلها إلى الآخرين كي تتكامل معاني هذه الوصية.
3: الوصية التي نبدأ بها حديثنا اليوم لا نعرف اسم قائلها، لكن قائلها هو رجل مثقف بلا شك، حصل على رصيد كبير من المعرفة.
2: منذ اختراع الكتاب والبشر يتعاملون مع الكتاب على أنه مصدر المعرفة الوحيد.
3: حدث هذا منذ بداية البشرية، منذ أن دونت الكتب بطرق البدائية، لكن بعد أن اخترع غوتنبرغ الطباعة ازدادت أهمية الكتاب،
2: وصار الكتاب عنوانا للثقافة، وامتلأت بيوت الناس بالمكتبات حتى من الذين يتعاملون مع الكتب على أنها واجهة ثقافية واجتماعية.
3: وتقول الوصية بشكل مختصر:
2: إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح.
3: هذا هو المعنى الرئيسي الذي تحمله هذه الوصية، إن الكتب هي روح البيوت.
2: لا شك أن هذه وصية قديمة يعود زمنها إلى ما قبل عصر التلفزيون وإلى الحاسوب بأشكاله المتطورة كافة،
3: لأن شكل الكتاب الورقي قد تغير في حياتنا، صار هناك الكتاب الإلكتروني. ففي البيوت العصرية كافة خصوصا في الخليج هناك آيباد،
2: والآيباد بمثابة عديد من المكتبات المتنقلة. الآيباد أكبر مخزن للكتب.
3: القول المأثور يقول إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح، المقصود به الكتب بشكل عام وليس كتابا واحدا.
2: طبعا كتاب واحد فقط لا يكفي، فالكتاب يدفع بصاحبه أن يقوم باقتناء كتاب آخر وهكذا
3: حتى يصبح الكتاب مكتبة كاملة.
2: قامت التقنيات الحديثة بتخزين الكتب في الحاسوب وأيضا في الآيباد. المشكلة في الآيباد أنه يمكن أن يكون مكتبة بالغة الضخامة، لكن المشكلة في الاقتناء أي
3: أن قليلا من أصحاب الآيباد هم الذين لديهم القدرة أو الرغبة في قراءة الكتب الموجودة في مواقع الكتب.
2: ليس هذا عيب، ليس هذا عيب الآيباد، بل عيب القراء والذين يحبون الاقتناء فقط. فكم من بيوت فيها مكتبات ضخمة كدواعي للديكورات.

0: الألقاب، ما أكثر الألقاب في كل أنحاء الأمم، إنها تمنح للأشخاص المميزين على المستوى الوظيفي والاجتماعي.
1: في إنجلترا مثلاً، وفي فرنسا، في روسيا، في العالم العربي، يميل وجهاء القوم إلى الألقاب، مثلاً لورد أو سير في الثقافة البريطانية،
0: والكونت أو الفيكونت في الثقافة الفرنسية،
1: الباشا والبيك في الثقافة التركية، وقد انتقلت هذه الألقاب إلى بعض البلاد العربية مثل سوريا ومصر.
0: المؤسسات العسكرية تمنح العاملين بها ألقابا وظيفية بحسب الترقية، لكن هذه الرتب العسكرية ليست ألقابا عادية.
1: الكثيرون من الحاصلين على درجات دكتوراه علمية في عالمنا يحرصون أن ينادوا بالدكتور مقرونة بأسمائهم.
0: الفنان الأمريكي يول براينر حصل على رسالة دكتوراه عام 1957، واسمه كفنان أكبر.

0: ما زلنا نبحث عما يفيد السادة المستمعين بشأن وصايا الحكماء التي يجب أن نتعرف إليها.
1: كثير من الوصايا التي لدينا مرتبطة في المقام الأول بالصداقات، فالصديق الوفي عملة نادرة في كل العصور.
0: في مسرحية يوليوس قيصر تآمر بروتوس الصديق القريب من القيصر ليشارك في التخلص من صديقه. هنا قال قيصر:
2: حتى أنت يا بروتوس.
0: لقد صدم قيصر في تلميذه المخلص بروتوس الذي شارك في طعنه، ولم يرى القيصر وهو يموت سوى صديقه وهو يطعنه.
1: الأعمال الأدبية المهمة تتحدث عن وفاء الأصدقاء المقربين أو عن قيامهم بالغدر.
0: الوصية التي قالها يوما أحد الحكماء إلى تلميذه هي:
1: صديقك من يصارحك بأخطائك، لا من يجملها ليكسب رضاك.
0: هذه الوصية تحدد لك أهم خصال الصديق الوفي، إنه الذي يراك وأنت تفعل الصح والخطأ معا.
1: يعرف الجانب الإنساني فيك بكل ما فيك من أخطاء وعيوب وأيضا مزايا.
0: الصديق المخلص الحقيقي هو الذي يصرح لصديقه بما يرتكبه من أخطاء، وذلك حتى يحميه من التمادي في ارتكاب الخطأ،
1: خصوصا في حق الآخرين وأيضا في حق نفسه.
0: يغضب الإنسان بالشدة إذا كشف له شخص ما ما به من أخطاء، ولا شك أن هذا الغضب يؤدي إلى أن يغضب المرء من صديقه الذي كشف له العيب.
1: وقد تحدث القطيعة فيما بينهما،
0: لكن الصديق الوفي هو الذي ينبه صديقه إلى الخطأ، وذلك حتى يتفادى الصديق هذا الخطأ ولا يأخذ عليه أحد ما ارتكب.
1: ليس الصديق الوفي هو الذي يقوم بتجميل أخطاء صديقه وكأنه يزينها في عينيه فيراها صحيحة ويتمادى فيما يرتكب.
0: الحقيقة يجب أن تعرف بأي ثمن وفي كل وقت، وهكذا يمكن معرفة من هو الصديق الصدوق، إنه الذي يعرف كيف يحمي صديقه من أخطائه،
1: لا أن يجملها له فتزداد الأخطاء مثل كرة الجليد المتدحرجة.

0: ما زلنا نتحدث في برنامجنا عن أساتذتنا من الحكماء، هؤلاء الحكماء الذين تركوا لنا الوصايا.
1: لكل زمان حكماؤه، والحكيم يختلف عن الواعظ.
0: الواعظ هو الذي يحفظ النص، يفسره ويحلله، أما الحكيم فإنه يبتكر قولا جديدا من كلمات قليلة مليئة بالتعبير.
1: الوصية التي نحن بصددها تربط بين العمل والحب،
0: ويقول الحكيم القديم صاحب هذه الوصية:
1: إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب.
0: يعني أن الكارثة الحقيقية أن يعيش المرء بلا عمل أو بلا حب.
1: المعنى أن العمل يكسب صاحبه مكانة اجتماعية وسط الناس، تمنحه الأمان الاجتماعي، ولا شك أن الناس يحتاجون إلى من يعمل.
0: من يعمل لديه وظيفته التي يخدم بها الناس أيا كانت المهنة، ابتداء من المزارع الذي يعمل في الحقل ليوم واحد،
1: إلى الأثرياء أصحاب رؤوس الأموال.
0: لكل إنسان عمله الذي يفخر به، وإذا فقد المرء لا قدر الله هذا العمل بدا كأنه يفقد حيثياته، مثل ما يحدث مع أصحاب المناصب العليا الذين يحالون إلى التقاعد.
1: إذن على الإنسان أن يرتبط بعمله مهما كانت نوعية العمل،
0: لكن المهم أن يكون عملا شريفا،
1: وعلى المرء أن يحب هذا العمل.
0: العمل قيمة والحب قيمة،
1: والمثل الشائع يقول: أحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب.
0: هذا هو المفهوم الرئيسي من هذا القول الفلسفي الرائع، إن الأهمية تكمن في أن يفعل المرء شيئا يملأ عليه حياته.
1: العمل أو الحب،
0: وسعيد هو الذي يكون موفقا في الاثنين معا، العمل والحب.
1: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. في قمة لحظاتك الصعبة التي تخيم على حياتك، تستطيع أنت بقوة إرادتك أن تنهض بنفسك وأن تتقبل الفشل دون أن تتركه ينهي فرصة أخرى ربما تكون بداية لقصة نجاح جديدة. فلا تخشى السقوط، بل اجعله درسا يمهد طريقا جميلا لمستقبلك. وتذكر دائما أن كل دمعة سببها الفشل تختبئ وراءها قصة تحد تنتظرك في الأفق، فلا تسمح لأحد أن يسلب إرادتك في الحياة. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. النقش على الحجارة.
1: النقش على الحجارة فن من الفنون الراقية والأصيلة توارثوها أجيال وحافظوا عليها. من دار شعبان الفهري بدأت الحكاية توسنين. حجارة منقوشة ومحفورة باليدين تزين الديار والجوامع، تعكس إبداع ودقة وحرفية عالية. الحرفة هذه ما تلقاها كان في دار شعبان الفهري، وراها برشا حكايات. السيدة منال المجيد محافظ مستشار التراث بمركز الفنون والثقافة والأداب بالقصر السعيد بحثت في المجال هذا وعرفت برشا حكايات.
2: فن النقش على الحجارة هي فن معناتها عريق وإبداع عابر للتاريخ، اشتهرت به مدينة دار شعبان الفهري، وما يعرف سر هالمهنة هذه إلا الحرفيين الموجودين في دار شعبان الفهري. وأكثر حاجة يعني ترمز للفن هذا والحرفة هذه وإحنا نشوفه المجسم الكبير الموجود في مدخل المدينة، بتبع هو مخدوم يعني يدويا من قبل أيدي وحرفيين مدينة دار شعبان الفهري. هذا يعني كل زائر يعرضه باش يشوف أهمية هالحرفة هذه اللي حبوا يجسدوها الحرفيين متاع المدينة هذه ويعرفوا بالحرفة هذه.
1: حجار دار شعبان الفهري عنده تاريخ كبير، وين تمشي تسمع صوت النقش على الحجارة وتتمتع بالنظر للأقواس والأعمدة المنقوشة اللي زينت تونس وزينت بلدان عربية أخرى، خاصة مساجدها وقصورها.
2: نلقاو النقوش الحجارية اللي تزين المساجد وخاصة تجمل وجهات المنازل في دار شعبان الفهري. تاريخيا حسب الروايات السائدة جاء في النقش على الحجارة مع الأندلسيين، لكن بعض الشواهد والأثار الموجودة في دار شعبان تأكد اللي فما وجود الفن هذا قبل المورسكيين، يعني في الفترة الحفصية. هو استقر النقش على الحجارة في دار شعبان الفهري خاصة مع تواجد الحجارة في المقطع جبل كسوس وجبل الحميدين في جهة عمرون في المدينة هذية.
1: برشا اللي أتقنوا الحرفة هذه واشتهروا وخلدوا أساميهم في تاريخ المدينة ولاو مرجع للنقاشة اللي جاوا من بعدهم،
2: وازدهر بطبيعة هذه الفن على أيدي حرفيين تنحدر أصولهم أندلسية. كانت أول العائلات اللي أتقنت النقش على الحجارة عائلة تشمنقي اللي جيت من بلدة تشمنكة بالأندلس. نلقاو منها الحرفي عمر شمنقي اللي ابتكر طريقة التنقيلة، وكذلك ظهرت مع عائلة القروي بودن. هو أول من تعلم من عائلة بودن هو السيد أحمد القروي، واللي لقن أصول هذا الفن ورثوا لإخواته حتى ولبعض شباب المدينة زادة. ومن العائلة القروي نلقاو زادة مرأة كانت فعلة في فن النقش على الحجارة، وهي محبوبة القروي، المرأة الوحيدة اللي مارست الفن هذا في دار شعبان الفهري.
1: مهارة ودقة عالية، إبداع واهتمام بالتفاصيل في تصميم الأعمدة والأقواس، تنقلوها من جيل لجيل وحاولوا يعرفوا بها في كل المناسبات.
2: حرفة النقش على الحجارة حافظوا عليها وعرفوا بها حتى في المعارض. الأزهر القروي في سنة 1956 كان في معرض نابل يعرض في المنتوجات الحجارية متاعه، ونال شرف زيارة الرئيس الحبيب بورقيبة للجناح متاع العرض متاعه، وتقدم للرئيس وحكاله على الصعوبات اللي يمروا بها النقاشين في مدينة دار شعبان الفهري. وبذلك أوصى المرحوم الحبيب بورقيبة أنه الحجارة هذه المنقوشة يكون في أي تدشين مساجد أو جوامع أو بلديات يكون فيها النقش على الحجارة لدار شعبان الفهري، وهذه باش يثمن هالحرفة هذه.
1: تراث معماري فريد من نوعه، أشكال منقوشة على الحجارة تعكس هويتنا وتجسد أصالة مدينة وبلاد.
2: الرسوم والأمثلة والنقوش اللي يستعملوها الحرفيين هما كانت تقبل رسوم هندسية، أزهار، عصافير، خطوط يستعملوا فيها أشكال ومراجع معمارية مختلفة، تكون من مثلا بربرية، رومانية، بيزنطية، وخاصة الخط العربي. وكذلك مع الأندلسيين، وقت اللي قلنا بعد ما دخلوا الأندلسيين انتشرت نماذج أخرى مستوحات من معالم بطبيعة إشبيلية وغرناطة، كما مثلا الهلال والنجمة والأزهار، وخاصة أوراق الزهور والعنب. بطبيعة هما موقفش الإبداع متاع الحرفة هذه، تواصل مع الحرفيين الموجودين حاليا، حتى العائلات القديمة اللي ورثت للأجيال هذه الحرفة طوروها، خطر خاصة التراث الثقافي أو الحرف هذه راهي تتماشى مع المتطلبات العصر، بطبيعة ديما تكون مربوطة بالأصول التقليدية.
1: فقط بعض العائلات مازالت تحافظ على تراث المدينة، تعلموا الصنعة وهما صغار وعلموها لأولادهم. في دار شعبان الفهري عائلة شيحة حتى التوى ينقشوا على الحجارة ويصنعوا أجمل الأعمدة والأقواس وكل ما يزين ديارنا وبناياتنا.
3: أنا وقت اللي أنا صغير بابا الله يرحمه هزني العرفية اللي هو سي محمد بودن مسمينه لمين القروي، حطني مع عنده أنا وخويا يعلم فينا في الصنعة، ويقال لي أنت راك مش تقرا في الخدمة متاعك، كيفاش باش ترشم الرشمات اللي ديسان وكل شيء في النقش على العربي وعلى السوري، وخذا كل ليله يعطيني ورقه في ديسان يقول لي ارشمها، وما تجيني غدوه الصباح اللي ما ترشمها، نولي من الصباح يقول لي ما تقول لي صباح الخير ويجيب لك الرشمه هذيك.
4: كنا بكري نرتاح ونهار الجمعه نهار الخميس بالعشيه نقعدوا في الحانوت ارشموا قادي وعاود ارشموا عاود حتى العبد يولي يتعلم الصنعه. حيت انا صغير تعلم الصنعه هذيك، نشد الورقه نشد القلم ونرشم ونشد بالزنزير وعبارة كرش على اللوح، انا كرش في الحجر.
1: مع تزايد الصعوبات اللي واجهها الفن هذا في استخراج المواد الأولية، حاولت جمعية صيانة المدينة بدار شعبان الفهري التعريف بالفن هذا من خلال مهرجان يثمن موروث المدينة. السيد يحيى عبد اللطيف رئيس الجمعية يتحدث عن عراقة الفن هذا وكيفية المحافظة عليه.
5: فن النقش على الحجارة بدار شعبان الفهري معناها فن عريق وقديم وتشهرت به البلاد، وصار هو رمز معناها في كل مكان، حتى ما تلقاش نقاش شعبنية كان ترجع تلقاهم تعلموا على دين شعبنية اللي يخدموا في عدة مناطق من الجمهورية، معناها وصل إشعاع وخارج أراضي الوطن، معناها نحكيه على نقاشة سافرت خدمت في ساحل العاش في مكان مكرمة في إسبانيا، نقش الحجارة وصل إلى كل مكان. ونحن في الجمعية نحاولوا الحقيقة أنه معناها نجمع الذاكرة، نجمع الصور القديمة، نجمع الأعمال، فالحقيقة قاعدين نحاولوا أنه نثمنوا أنه نحفظوا عملنا من قبل، معناها مهرجان كامل خاص بنقش الحجارة في دورة الأولى التأسيسية، وشاركنا فيه معناها بمعرض سميناه معرض نقش وذاكرة، جمعنا فيه معناها من الأرشيف الخاص ومن الأرشيف الوطني كل ما يمكن أن يبرز القيمة متاع نقش الحجارة بدار شعب الفهري. النقاشة اللي كانوا يخدموا الصنعة دي عندهم كما قلنا احنا محطات بارزة تعرفوا بها وتشهروا بها، من أهمها جامع الكبير متاع نابل مثلا، شاركوا فيه عدة نقاشة من دار شعبان، منها القصر كرتاج اللي أكثر حاجة معناها قاعدة تاريخيا معناها تجلب الانتباه، وهو أنه أساطين الصنعة انتقلوا وقتها القصر كرتاج في بداية الستينات. الحاجة اللي نجمنا نعملوها شنية هي أنه مع الناس المغرومة واللي معناها بالحق تحب التاريخ هذا وعندها في عائلتها شكون خدم نقش على الحجارة والتوى له مؤسسات وكذا، كيما سي بودن معناها عنده متحف خاص، وهو سعى أنه وين ما يسمع بدار قديمة طيح ولا حاجة يمشي ياخذ على الأقلك نصب ذوكم وجمعهم عنده، ونصب تلقى مكتوب عليهم تاريخ وشكون عملهم الكل، فعلى الأقل ذاك كما قلنا احنا مشروع متحف.
1: رسوم هندسية، خطوط، أشكال، كلها تميز فن النقش على الحجارة بدار شعبان الفهري، استمدت مراجعها المعمارية من حضارات تعدت على بلادنا.
0: كنتم مع النقش على الحجارة، إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة، إخراج أنيس باللونة.
6: معمارنا،
7: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجفصة علي عمار بأن فرق العمل التابعة للإدارة تواصل حاليا التدخل بالآليات والمعدات اللازمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين معتمدية سيدي أبو بكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء السبت على إثر تهطل كميات هامة من الأمطار. وأشار عمار إلى أنه من المهم فتح الطريق وعودة حركة المرور العادية يوم الأحد إثر انخفاض منسوب المياه واستقرار العوامل الجوية، وأشار في السياق إلى مسح الطريق الجهوي عدد 201 الرابطة بين أم العرايس ورديف وكذلك الطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوي لإزالة الأتربة المتراكمة. يذكر أن الوضع الجوي هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الجنوب الغربي، تتواصل إلى الأحد تتنقل تدريجيا نحو الجنوب الشرقي حسب توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوية. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. وأوصى الوزير بالتسريع في نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني إلى جانب التعهد بمقرات مكاتب التشغيل والعمل المستقلة والوحدات الجهوية للتكوين المستمر وضرورة تحيين الخريطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهنية وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقلة. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي السبت عن برنامجه للفترة 2025-2030 الذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية. دعت وزيرة خارجية اليمن أفراح الزوبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: إخراج عبد الله بن علي العزري. أهلا بك أيها الصباح، نورا وأملا وعملا، بهجة وسعادة وحبورا.
1: أهلا بك أيتها الشمس الجديدة المتجددة، يا قبة السماء وسراج الأرض، يا من تزينين الكون بنور طلعتك الجميلة.
0: شكرا لك أيها الصباح، يا أيها الشاعر العذب، يا أمل الحياة وبسمة الطبيعة. وأهلا بكم جميعا أيها السائرون في موكبي وموكب النور والضياء، يا من تسعون إلى الرزق الحلال مشمرين عن سواعد الجد والعطاء. أهلا بكم جميعا مع هذا الصباح الجديد.
1: بل ومعك أنت أيضا أيتها المشرقة الوضاءة، يا رجاء الجميع وينبوع الأمل.
0: أهلا بك يا صباح.
1: وأهلا بك يا شمس.
0: وأهلا بكل الناس.

0: الرجاء صفحة مشرقة تطل علينا من مستقبل غامض،
1: ورجاؤنا فيك يتجدد أيها الصباح، فكل الناس يتجدد لديهم الأمل عندما يلقونك، فمن أجل عمله لليوم فيكون أمله أن يحقق ما لم يستطع تحقيقه بالأمس.
0: أما أنا أيتها الشمس فأتمنى من كل أعماقي أن يحقق كل الناس أمانيهم، ويكون المستقبل أمامهم أخضرا زاهيا محاطا بشتى الورود وأفضل الزهور.
1: أصدقائي، صباح الخير.

0: عزيزي المستمع، هل أنت من أحكم الناس وأجودهم؟
1: قد تسأل أيها الصديق عن أحكم الناس، فنقول لك إن أحكمهم من صمت فادكر، ونظر فاعتبر، ووعظ فازدجر.
0: أما أجود الناس من بذل المجهود ولم ييأس على المعهود.

0: ترنيمة صباح.
1: خليلية، قوما فاحملا لي رسالة، وقولا لدنيانا التي تتصنع: عرفناك يا خداعة الخلق فاغربي، ألسنا نرى ما تصنعين ونسمع؟ فلا تتجلي للعيون بزينة، فإن متى ما تسفري نتقنع. نغطي بثوب اليأس عنك عيوننا، إذا لاح يوما من مخازيك مطمع. رتعنا وجلنا في مراعيك كلها، فلم يهننا فيما رعيناه مرتع.
0: علي بن القاسم السجستاني.

0: أنا وأنت أيها الصباح شقيقان متلازمان، ندل بعضنا على الخير. فالإمام علي كرم الله وجهه يقول: خير الأصحاب من يدلك على الخير.
1: أقلب طرفي لا أرى غير صاحب يميل مع النعماء حيث تميل.
0: أنت أيضا صديق الصباح، يجب أن تدل الآخرين إلى الخير، مثلما لك صديق يخاف عليك فيأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويدلك إلى طريق الخير والرشاد.

0: صديقي المستمع، تذكر
1: تذكر.
0: تذكر صديقي المستمع أن السرعة في قيادة السيارة يترتب عليها الكثير من الأخطار، وأنت تعرفها ولا شك، لن أذكرها لك أبدا، بل حاول أن تتذكرها بنفسك. فلا شك أنك سمعت عن صديق لك أو جار لك كان مسرعا أثناء قيادة السيارة وقد حدث له، أنت تعرف ما حدث له.
1: يكفي أن نقول لك صديق الصباح لكي تتذكر، لا تسرع. فأعتقد أنك سمعت هذا القول من قبل، أكمله بنفسك ونفذ لصالحك وأهلك ووطنك ورافقتكم السلام.
0: أيتها الشمس، تمر الأيام علينا ونحن نشهد تغيرا في الكون، تبدلا على وجه الأرض، تحولا في تعامل البشر، في تعاونهم، تآزرهم، في أعمالهم ونشاطاتهم. لكن بعضهم يمر عليهم اليوم دون أي تفكير أو حساب له، فالواحد منهم لا يجلس ليفكر في وقته وكيفية الاستفادة منه.
1: لو يعلم الإنسان أن الأيام خمسة لفكر فيها وتدبر.
0: ما الذي يمنعنا من تذكيره طالما وجدنا هنا من أجله؟
1: لنفعل ذلك معا.
0: اعلم أيها الصديق العزيز أن الأيام خمسة، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود.
1: اليوم المفقود هو أمسك الذي فاتك مع ما فرطت فيه،
0: واليوم المشهود هو يومك الذي أنت فيه، فتزود فيه من الطاعات.
1: واليوم المورود هو غدك، لا تدري هل هو من أيامك أم لا.
0: واليوم الموعود هو آخر أيامك في الدنيا، فاجعله نصب عينيك.
1: واليوم الممدود هو آخرتك، وهو يوم لا انقضاء له، فاهتم له غاية اهتمامك، فإنه إما نعيم دائم أو عذاب مخلد، والعياذ بالله.
0: هذه هي الأيام الخمسة، فهل أنت مستفيد من وقتك صديقي المستمع؟
1: الإنسان كثيرا ما يتمنى أن يقوم بأمور شتى يود تحقيقها.
0: هذا من حق الإنسان، وإلا كيف يستطيع أن يعتبر نفسه حيا ما لم يفكر في مستقبل حياته؟
1: لكنك نسيت شيئا أيها الصباح.
0: ما هو؟
1: نسيت أنه يجب على الإنسان أن يفكر في الأمور التي يمكن في يوم تحقيقها، لا في الأمور التي هي ضرب من المستحيل.
0: هذا حق، وإلا كان تفكيره مجرد مضيعة للوقت. هل تراك نسيتي كلام ذلك الملك الذي يتمنى الخلود؟
1: لم أنسى، فقد قال لي وزيره:
0: ما أحسن الملك لو كان دائما.
1: لو كان دائما ما وصل إلي.
0: ترنيمة الشمس.
1: تعوض عن قصورك بالفساد، كأنك راكب والشر حادي، فصوتك ناعم والخبث فيه يحاول أن يقودك للمراد، حسدت الناجحين ولم تفكر بأن الزرع يفضي للحصاد. أتطمح والنميمة فيك طبع لأن تغدو المقرب للعباد؟
0: من رباعيات الحياة لشاعر مروان معماري.

0: من كلام بعض الأعلام:
1: إن الله نصب شيئين، أحدهما آمر والآخر ناه.
0: فالأول يأمر بالشر وهي النفس، إن النفس لأمارة بالسوء،
1: والآخر ينهى عن الشر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: صديق الصباح، كلما أمرتك النفس بالمعاصي والشهوات فاستعن عليها بالصلاة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت سبحانك. ربنا اشفي شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، فخذ بأيدينا، إنك أنت الرحمن الرحيم.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وزينكم بالعافية والصحة. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويطهر صدورنا من الحقد والحسد، ويجملنا بالحلم والرحمة وحب الخير. فطيب العيش يكمن في الصحة وسلامة القلوب وصفائها، لتحب ولا تكره، وترحم ولا تقسو، وتفرح ولا تحقد.

يا طالب العيش في أمن وفي دعة رغدا بلا قتر صفوا بلا رنق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. وقيل أيضا: الحياء نظام الإيمان، ومن سعادة المرء حسن خلقه، ومن شقائه سوء خلقه. وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليق.

الكلمة مسؤولية. الكلمة هي تطهير للنفوس من تلوثها، لكننا مع الأسف الشديد أصبحنا نقرأ ونسمع الكلمة التي تلوث النفوس والقلوب. إنها تلك الكلمة المنفلتة من كل قيم، والفاقدة لكل قيمة، والخارجة على أسوار أخلاق الناس وحدود

الآداب. أحد الحكماء قال: رب كلمة خير لك من إعطاء المال. وقال آخر: كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال ربما يطغيك والكلمة تهديك.

الرجال ثلاثة: رجل بنفسه، رجل بلسانه، ورجل بماله. وللناس خوض في الكلام وألسن، وأقربها من كل خير صدوقها. والصمت أليق بالفتى من منطق في غير حينه، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. قيل لرجل: بما سادكم الأحنف، فوالله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا. فقال: بقوة سلطانه على لسانه. الكلمة أسيرة في وثاق الرجل، فإذا تكلم بها صار في وثاقها. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا أمسك فضل لسانه، وبذل فضل ماله، وعلم أن كلامه محصي عليه. ومما قيل في هذا المجال: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل. وكم فاتح أبواب شر لنفسه، إذا لم يكن قفل على فيه مقفل. إذا ما لسان المرء أكثر هذره، فذاك لسان بالبلاء موكل. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما، فدبر وميز ما تقول وتفعل.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقدست ذاته، تنزهت صفاته، نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. مستمعين الأفاضل، صبحكم الله بالسعادة والهناء وراحة البال. حديثنا اليوم في برنامج والصبح إذا تنفس عن فضائل الاستغفار ومعاتبة النفس عند اقتراف الذنوب. بماذا؟ بالتوبة إلى الله، بإعادة الحقوق إلى أصحابها، بإظهار الندم، بطلب المغفرة، وبعدم التمادي في المعصية. ونبدو بسؤال طريف وفيه التباس، كيفاش نبري ذمتي كي نغلط مع الناس، كي نعتدي على أموالهم ولا أعراضهم؟ الإجابة الشافية الكافية جينا من قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كيفاش يكون التحلل؟ التحلل يكون بإرجاع الحقوق المغتصبة، مال ولا أرض ولا غيرها. وإذا حكيت في عرضها بالخايب، يقول العلماء احكي فيه بالباهي في نفس المجالس، وكل واحد منا فيه جانب مظلم وجانب مضيء. إنسان حكيت عليه بالخايب قرضته باش تصلح الغلطة متاعك، أنك تحكي عليه في نفس المجالس هذيك على الحوايج الباهية اللي فيه. طريقة أخرى باش تتحلل أنك تتصدق على الفقراء وتنوي أجرك الصدقة هذيك للشخص اللي أنت حكيت في عرضه بالخيب. وأبدا رد بالك تصارحه بالكلام اللي قلته فيه، خاطر باش تبقى نكتة سوداء في قلبه. ما هي فضائل الاستغفار؟ الفضيلة الأولى تفريج الهموم وفتح أبواب الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الفضيلة الثانية: المستغفر تكون الصحيفة متاع حسناته نهار القيامة ثقيلة جدا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى، أي هنيئا، لمن وجد في صحيفته استغفارا. الفضيلة الثالثة: زيادة القوة البدنية والدينية والعلمية. ربي عز وجل يقول على لسان سيدنا نوح: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شنية النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أيضا من أراد الأمان من العذاب فعليه بالاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن عباس رضي الله عنه قال: كان فيهم أمانان، الأمان الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار. أش صار؟ فذهب النبي عليه السلام، التحق بالرفيق الأعلى، وبقي الاستغفار. ويلزمنا يا أحبتي نتحرف الاستغفار كل الأوقات، ونتعرض للاستغفار في كل الحالات، لتحصيل ماذا؟ الرحمات والبركات. على خاطر بكل بساطة ما نعرفوش وقتاش تستجاب الدعوات. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. تقبل الله توبتنا وغسل حوبتنا وغفر ذنوبنا وستر عيوبنا وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.
0: والصبح إذا تنفس. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من باقة الصباح. في الصباح حين تبدأ الحياة من جديد، وحين ينسل الضوء بهدوء إلى البيوت والقلوب، يقف الإنسان أحيانا أمام نفسه وقفة صادقة، وقفة يسأل فيها: هل نحن حقا نفهم معنى العفو؟ وهل نعرف متى نطلبه ولماذا؟ كثيرا ما نقول كلمة سامحني، كلمة قصيرة خفيفة على اللسان، سهلة في النطق، لكنها في الحقيقة كلمة كبيرة أكبر بكثير مما نظن. العفو في معناه الحقيقي ليس مجرد لفظ يقال، ولا مجاملة اجتماعية نلقيها حين تضيق بنا المواقف. العفو موقف أخلاقي ووعي إنساني واعتراف صادق بأننا أخطأنا. لكن المشكلة أن بعض الناس جعلوا من الاعتذار عادة، لا ليصلحوا ما أفسدوا، بل ليواصلوا الخطأ نفسه. يخطئ الإنسان مرة فيعتذر، ثم يعيد الخطأ نفسه ويعتذر مرة أخرى، ثم يكرره ثالثة ورابعة، وكأن الاعتذار أصبح رخصة مفتوحة لمزيد من التجاوز. وهنا تضيع القيمة الحقيقية للعفو. العفو لا يعني أن نفتح الباب للخطأ كل مرة، ولا يعني أن يتحول التسامح إلى ضعف، ولا أن يتحول الاعتذار إلى حيلة للهروب من المسؤولية. العفو الحقيقي يغير الإنسان، يجعله يرى خطأه بوضوح، ويجعله يشعر بثقله في قلبه قبل أن ينطق بكلمة الاعتذار، لأن الاعتذار الصادق ليس مجرد كلمة، بل بداية تغيير.

في حياتنا اليومية نرى هذا كثيراً، نراه في العلاقات بين الأصدقاء، بين الأزواج، بين الأقارب، وحتى بين الزملاء في العمل. شخص يجرح بكلمة ثم يقول سامحني، لكن بعد أيام أو ربما بعد ساعات يكرر الجرح نفسه، نفس الكلمة، نفس الأسلوب، نفس الإهمال. هنا يبدأ السؤال الصامت في قلب الطرف الآخر، هل هذا اعتذار أم مجرد محاولة لتمرير الخطأ؟ الناس لا يغضبون من الخطأ بقدر ما يغضبون من تكراره، فالخطأ وارد وكل إنسان يخطئ، لكن الإصرار على الخطأ شيء آخر تماماً. الإنسان الذي يعتذر بصدق يشعر بثقل الاعتذار، يشعر أن عليه واجباً بعد الكلمة. كلمة سامحني ليست نهاية القصة بل بدايتها، هي وعد ضمني بأن شيئاً سيتغير، أن ما حدث لن يتكرر، وحين لا يحدث هذا التغيير تصبح الكلمة فارغة.

في تراثنا الإنساني كثير من الحكم التي تحدثت عن هذا المعنى. يقال الاعتذار دون تغيير هو نوع من التكرار المؤلم، ويقال أيضا أجمل الاعتذارات هي تلك التي لا نحتاج إلى سماعها مرة ثانية، لأن صاحبها فهم الدرس من المرة الأولى. تأملوا قليلا في العلاقات التي تدوم طويلا، ما الذي يجعلها تستمر؟ ليس لأنها خالية من الأخطاء، بل لأنها مليئة بالوعي. الناس الذين يعرفون قيمة بعضهم يتعلمون من أخطائهم بسرعة، لا يحتاجون إلى تكرار الجرح حتى يفهموا، وهذا ما يجعل الاعتذار بينهم نادرا لكنه صادق. في المقابل، العلاقات التي تكثر فيها كلمة سامحني قد تكون أحيانا العلاقات الأكثر تعبا، ليس لأن التسامح سيء، بل لأن الخطأ يتكرر. التسامح جميل، لكنه يحتاج إلى احترام، فمن يطلب العفو يجب أن يحترم من عفى عنه، ومن يسامح يجب أن يشعر أن تسامحه لم يستغل. الحياة علمتنا أن الناس لا تنسى الأخطاء بسهولة، لكنها قد تغفرها. لكن ما لا يمكن احتماله هو الاستهانة بالمشاعر، حين يشعر الإنسان أن اعتذاره أصبح مجرد عادة، يفقد احترامه لنفسه قبل أن يفقد احترام الآخرين، لأن الاعتذار الحقيقي يحتاج شجاعة، والشجاعة في تغييره. ولذلك قيل إن الاعتذار نصف الطريق، أما النصف الآخر هو الإصلاح. فكم من شخص اعتذر لكنه لم يصلح شيئا، وكم من شخص ربما لم يكثر الكلام لكنه غير سلوكه بالكامل. وهذا هو الاعتذار الحقيقي، الاعتذار الذي يرى في الأفعال لا في الكلمات.

0: كتير.
1: حين يتوقف الجرح، حين يتغير الأسلوب، حين يصبح الإنسان أكثر انتباها لمشاعر من حوله، عندها فقط يصبح للعفو معنى. في هذا الصباح ربما من الجيد أن نسأل أنفسنا سؤالا بسيطا: هل نعتذر لنرتاح أم نعتذر لنصبح أفضل؟ هناك فرق كبير بين الاثنين. الاعتذار من أجل الراحة الشخصية فقط يجعل الإنسان يقول الكلمة ثم يمضي وكأن شيئا لم يحدث، أما الاعتذار من أجل التغيير يجعل الإنسان يقف مع نفسه طويلا، يسأل نفسه: لماذا أخطأ؟ كيف حدث ذلك؟ وكيف أتجنب تكراره؟ وهذه الأسئلة هي التي تصنع الفرق بين إنسان يتعلم وآخر يكرر الأخطاء. في نهاية الأمر لا أحد كامل، كلنا نخطئ، كلنا نحتاج إلى العفو في يوم من الأيام، لكن أجمل ما يمكن أن يفعله الإنسان بعد الاعتذار أن يحترم الفرصة التي منحت له، لأن العفو فرصة، فرصة لإصلاح ما كسر وفرصة لنكون أفضل مما كنا. لكن إن لم نحسن استغلال هذه الفرصة فإنها تفقد معناها، ولهذا ربما أجمل ما يمكن أن نتذكره في هذا الصباح أن طلب العفو ليس بوابة لتكرار التجاوز، بل هو بداية طريق جديد، طريق يقوم على الوعي وعلى احترام الآخرين وعلى الصدق مع النفس. فإذا اعتذرنا فلنعتذر بصدق، وإذا سمح لنا فلنحفظ هذا العفو كما نحفظ أجمل الأشياء، لأن الكلمة قد تقال في لحظة لكن أثرها يبقى طويلا في القلوب. صباحكم وعي، وصباحكم قلوب تعرف قيمة الاعتذار وقيمة التغيير بعده.

سامحني سامحني سامحني سامحني بربي سامحني.

باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا مصدات الرياح. تعتبر الرياح عنصر من العناصر المحددة للإنتاج الفلاحي، خاصة في الأراضي السقوية. الرياح رأي ضرورية لحياة النباتات وقت ما تتعداش سرعتها 10 كيلومتر في الساعة، لكن إذا كان جاوزت الحد هذا تولي تخلف أضرار كبيرة في المزروعات وتقلص من إنتاجها. في بلادنا الرياح غالبا ما تفوق سرعتها 10 كيلومتر في الساعة، وهذاك علاش ننصحوا بتركيز كسيرات الرياح اللي تخفض من سرعة الريح وتساهم في تنظيف المناخ، تنقص من الضياع وتحسن توزيع مياه الري، تمكن من تدفئة التربة والهواء في المنطقة المحمية، وتمكن زادة من مداخيل إضافية بنتاجها سواء الحطب ولا العلف للحيوانات ولا بعض الثمار، وكذلك توفير المرعى للنحل. بالنسبة للمواصفات نتاع مصدات الرياح، هي أول حاجة لازمها تمكن من تسرب الرياح بنسبة 50%، ما يلزمهاش تكون حاجز كلي على الرياح وتولي تخلق زوابع وأعصير تسبب أضرار فاتحة في المزروعات. لازم زادة تكون متجانسة ومتلاحقة، ري الثغرات تخلق مرات تزيد من سرعة الريح. العلوم تاعها يلزم يفوت 3 حتى 4 مرات علو المزروعات اللي نحبوا نحموها. طيب بالنسبة لاختيار الأنواع متاع الأشجار المكونة لكسيرات الرياح، يلزم حسن اختيار أنواع الأشجار، خاطر يمثل عنصر هام من عناصر فعالية مصدات الرياح. لازمها تكون ملائمة للمناخ وطبيعة التربة والماء المتوفر، تكون زادة غير مكتسحة ومجتاحة للمسافات كبيرة، تكون صلبة ومقاومة للرياح القوية وما تكسر شخصانها بسهولة. والقاعدة الرئيسية هي اختيار الأنواع المحلية الطبيعية في الجهة متاعنا، ونعطي الأولوية في اختيار الأشجار الورقية لسهولة تكاثرها، وزادة مرونة متاع تسرب الرياح عبر أوراقها. طيب كيفية تركيز كسيرات الرياح؟ أول حاجة هم برشة لازمنا تحديد اتجاه الرياح السائدة والقوية اللي يلزم الحماية منها، وهنا نستند ديما لتجربة الفلاح وخاصة في الفلاحين الكبار. تركيز الكسيرات يكون عموديا لاتجاه الرياح السائدة والقوية. في المناطق اللي فيها رياح من جميع الاتجاهات لازم هنا نركز مصدات الرياح من الجهات الأربعة. البعد

0: بين الصفوف نتاع المسدات يكون حوالي 10 مرات علو الشجرة نتاع المسد المتكامل النمو. يعني نعمل حساب نعرفوا الشجرة هذيك قداش مش توصل. إذا كانت توصل فوق مثلا 5 متر يلزمنا بين الصفة والصفة نعملوا 50 متر. المسافة بين الشجرة والأخرى ماذا بينا ما تفوتش متر ونص. يلزم زادة تحضير جيد للأرض وتسميدها واستعمال شتلات صغيرة وجيدة. راهو كل ما كانت الشتلات صغيرة وكل ما كانت غراستها أسهل وتأقلمها أسرع ونموها أضمن. نسرعوا في الغراسة وماذا بينا في نفس اليوم كي نجيبوا المشتلة ماذا بينا نغرسوها في نهارها وما خلوهاش برشا تستنى، وإذا كان مش تقعد على الأقل نحطوها في فوسي ونتولهوا بها شوية من ناحية شوية سقيان. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجفصة علي عمار بأن فرق العمل التابعة للإدارة توصل تدخلاتها بالآليات والمعدات اللازمة على مستوى الطريق الجهوي رقم 122 الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء أمس السبت على إثر تهطل كمية هامة من الأمطار. وأكد علي عمار أنه من المؤمل فتح الطريق وعودة حركة المرور العادية اليوم الأحد إثر انخفاض منسوب المياه واستقرار العوامل الجوية، كما أشار في هذا السياق إلى تنفيذ أشغال مسح الطريق الجهوي عدد 201 الرابطة بين أم العرايس ورديف والطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوي لإزالة الأتربة المتراكمة. يذكر هنا أن الوضع الجوي يتميز إلى غاية اليوم الأحد بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الجنوب الغربي تنتقل تدريجيا نحو الجنوب الشرقي حسب توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري للإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وفق ما صرح به لأخبار الإذاعة الوطنية عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يوم الجمعة الفارط بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. جاء ذلك لدى إشرافه بمقر الوزارة على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني. دعت وزيرة خارجية اليمن فرح زوبا في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعته إلى تحرك دولي عاجل لإزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. وقالت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع والتجمعات وآليات للحوثيين في مدينة البيضاء اليمنية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس،
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح

صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم فل، صباح النشاط، صباح الهمة، صباح الهمة العالية للناس اللي فاقت بكري، للمسافرين على الطرقات، للخدامة واللي يبدو نهارهم بابتسامة. إن شاء الله نهاركم مبروك، في برشة تفاؤل، فيه برشة فرحة مع ريحة القهوة الصباحية الأولى وأحلى النغمات التونسية والشرقية. نقول لكم صباح الخير وصباح الراحة وصباح يفتح الأبواب لكل حاجة مزيانة. ناس أمنا صباحية تبدأ معكم من توا 4 دقائق بعد 6 على موجة إذاعة قفصة.

صباح الورد المفتح، صباح الخيرات، صباح طريق السلامة للجميع. وكل عادة ديما تحيتنا تكون خاصة لكل من يركب الطريق في اللحظات هذه، خاصة بعد المطيرة متاع أمس. إن شاء الله ثنيتكم زينة، صحدوا على روحكم في ثنية وتوصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قصدينها. وتحيتنا خاصة كل عادة زي ده كيف كيف للناس اللي في اللواج، للناس اللي في الكار، للسواق، وللناس كيف كيف زي ده اللي ركبين معاهم، وللناس اللي تسمع فينا عن طريق الانترنت وهم خارج حدود الوطن. ربي يعطيكم بصحة الغربة اليوم وكل يوم. اليوم لحد 13 سبتمبر 2026 اللي هو الموافق لثاني من رب من لثاني من ربيع الثاني 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 256 من عام 2026. عنا 37 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 15 يوم في فصل الخريف. وبعد شوية نعطيكم كيفاش باش تكون إن شاء الله تفاصيل طقسنا لليوم، لكن قبلها نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 28 دقيقة، العصر 53 دقيقة بعد الساعة الثالثة، 39 دقيقة بعد الساعة الثامنة، بعد الساعة السادسة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي الساعة الثامنة ودقيقة يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

تحية صباحية مجددة لكم من الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك ومبشر بكل الخيرات وتحديثات النموذج الأوروبي للعشرية الأخيرة، مبشر جدا إن شاء الله ربي يثبت هكا التوقعات هذه على شفاها برشا برشا برشا خيرات وبرشا أمطار، وإن شاء الله الأمطار تكون أمطار خير وبركة على البلاد وعلى العباد. الوضع الجوي بالنسبة للأحد مازال مناسب وملائم لنزول أمطار، الأمطار هذه باش تكون مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب، بالنسبة للحرارة القصوى باش تكون عامة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 36 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والأمطار ما زالت متواصلة. هذا هو اللي نجمو نقول لكم أكيد بطبيعة الحال، في انتظار إن شاء الله بعد التأكيد من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعة.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
2: وكل عادة نحل ونقرأ لكم جوابي، ونبدأ برج الحمل اللي نقول لها توقع برشا إيجابيات اليوم، وراهي باش تجمع لك فيه برشا أحداث نجم تكون غير متوقعة، لكنها باش تغير طريقك وباش تغير زادة طريقة تعاملك مع بعض المحيطين بيك اللي عندهم عليك برشا برشا برشا حقوق. لكن في الحياة هذية يلزمك تبعد على كل الهموم، هموم العمل ومشاغل الحياة، باش نجم ترتاح نفسيا. برج الثور، قديش لي قاعد تخطط القيام برحلة، قديش لي قاعد تخطط بقيام بحاجة اللي هي تكون ليك انت ولحياتك، وباش تتفرهد بها اليوم، باش تكون على موعد معها. يمكن استغرقت برشا وقت، لكن اليوم باش تكون هو يوم الانجاز، والانجاز باش يكون هكا مع فرصة كبيرة وفرصة جميلة جدا باش تكون عندك اليوم، باش تهدي فيها اعصابك وتبدا برؤية الحياة من زاوية ايجابية. برج الجوزاء، اليوم وامس كان يوم صعيب، لكن اليوم باش يرافقك حسن الحظ وباش يتساعد على مدار اليوم. اليوم باش تسمع برشا اخبار مزيانه، ولكن فقط هكا تحرى شويه من بعض الاخبار اللي باش توصلك على شيء باش هكا باش تكون تتناسب مع الاخبار الايجابيه اللي باش تكون حاضره معاك في الفتره الحاليه. برج السرطان، تحاول اليوم انك تحدد اهدافك المهنيه وباش تخدم عليها، باش تكون فرحان برشا سعيد برشا انك باش تلقى في علاقتك خاصة مع الاخرين ولت مزيانة وجيدة بسبب التفاهم والود ما بيناتكم وحبك للحياة، باش يخليك ديما متفائل ومبتسم. برج الاسد، برج الحركة، امامك العديد من الفرص الجيدة، يكفي انك تدرك باي طريقة تنجم تخدم الفرص هذية وتخدم عليها. حاول انك ما تكبتش مشاعرك واحلامك، وتذكر انه فما ديما رسالة توصلك بضرورة الاهتمام بالاخرين بالمحيطين بيك القراب برشا ليك باش نجم تعيش حياة سعيدة. العذراء، العذراء، توقعات برج العذراء، اليوم تشعر انه صوتك ما هوش مسموع وحتى حد ما هو قاعد يسمع ليك، ما تخافش، انت شخص قوي تستطيع التكيف مع اي وضع حتى لو كان صعيب، ورد بالك تخاف من اي خطوة جديدة، لانك باش تتقدم خطوات مش واحدة بركة للامام، برشا خطوات للامام باش تصحح بها الا المسار. برج الميزان، افكارك خيالية الى حد اليوم، يمكن انك لاحظ انه فما برشا امور تخصك ولت اقل استقرار على الايامات الماضية، لكن رد بالك تخلي الاحباط والا الفشل يكون حاضر معاك اليوم والا في اي يوم، لانك باش تحصل على فرصة مزيانة برشا باش نجم تفسر بها مشاعرك، وكيف كيف زادة باش تحسن بها علاقاتك. واحد من الاشخاص المعنيين عنده ميزة كبيرة وقدرة كبيرة باش يخليك ترجع للطريق الصحيح. برج العقرب، تثر اليوم انك تجري بعض التعديلات المهمة والضرورية في قراراتك وخطواتك من اجل سهولة التعامل مع فريق العمل ومن الناس اللي قراب ليك. يعني نجم نقولوا انك في حاجة صغيرة الى تغيير بعض الافكار والا المعتقدات، رد بالك على صحتك. برج القوس، اليوم باش يكون امامك العديد من الاختيارات، لكنك باش تكون مضطر باش تختار واحد ما بيناتهم، تشعر انه المسؤولية صعبة عليك وتحتاج الوقت كبير، لكن اليوم باش تتخلص من برشا اضطرابات كانت هكا تأرقك شوية، واليوم انت اقدر على اختيار الطريق الصحيح. برج جدي، لو كان لقيت وسائل جديدة للتواصل مع الاخرين والتقاء بهم في منطقة الوسط، اكيد باش تلقى طريقك للسعادة بشكل اسرع واسهل. لا تيأس وجرب طرق جديدة للتقرب الناس اللي تحبهم برشا، باش تلقى اليوم برشا دعم. برج الدلو، برج الدلو اليوم نهارك فيه برشا نشاط، فيه برشا حيوية، فيه برشا أخبار وبرشا رسائل اللي تحملك أخبار جديدة، وإن باش تحصل على منحة، باش تحصل على هكا مع فلوس. أسعد أوقاتك اليوم باش يكون بعد الظهر، ولونك المفضل اليوم هو الأبيض. نختم برج الحوت، تعاملك مع الأقربين اليوم يلزم يكون بطريقة لطيفة ورقيقة، ما تهتمش بكلام الناس وإلا حتى بتعليقاتهم على شخصيتك. كون واثق كالعادة في روحك، عملك هو أهم شيء في حياتك، وأهم حاجة إنك اليوم باش تنجز الكثير من المشاريع، يكفي إنك تاخذ القرار الصحيح والحظ موتيك.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

صباح النور من جديد، صباح الخير لكل متتبعينا وللناس اللي قاعده تبعثنا في برشا كومنتات محلاها وبرشا تصبيحات حلوه برشا مزيانه تخلي نهارنا احلى. وبطبيعه الحال شكرا لانكم في كل يوم تكونوا سكر قهوتنا وتخلوا اصباحنا كالعاده. هو موعد تواصلنا اليومي معاكم، موعد تواصلنا اليومي معاكم اللي باش يبقى زاده مرافقكم في برمجتنا وفي شبكتنا ان شاء الله خريف وشتاء. برشا هكا أسماء جديدة، برشا عناوين جديدة باش ترافقكم، خاصة بعد هكا خذينا برشا بالآراء نتاعكم زادة بعد هكا الروبورتاج اللي قمنا به في الخاصة ببرامج إذاعة قفصة في عيون مستمعيها في عيون متابعيها زادة، وانتظاراتكم من الشبكة البرامجية الجديدة خذيناها كالعادة بعين

اعتبار على شيء رايكم يهمنا. كيف ما قلت لكم اسماء جديده، عناوين جديدة باش تكون حاضرة معاكم في الصباح وفي المساء وفي الشبكة برامجية تنطلق إن شاء الله نهار الاثنين 14 سبتمبر، ومضامين إن شاء الله باش تكون متنوعة تعتمد كالعادة على مبدأ القرب والتفاعل ومواكبة للتجديد والتميز إن شاء الله من خلال برشا ملفات. مسيكم بالخير، عيشة فن بين الملاعب، كيف كيف زادة متابعات يومية ومتابعات حينية لأهم المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الثقافية والرياضية، ونكونوا ديما كالعادة صوتكم الأقرب ليكم. برمجة وشبكة برامجية جديدة ومتنوعة اللي تطلقها إذاعة قفصة لموسمي خريف وشتاء 2026-2027 إن شاء الله، بعد مع رياض باش تعرفوا تفاصيلها الكل ومضامينها الكل.

0: يوم الأحد بداية من الأربعاء موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة شبيبة العمران ونجم المتلوي بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
2: السابعة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة. تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. يتواصل التسجيل عبر منصة البرنامج الوطني رائدات بالنسبة للراغبات في بعث مشاريع خاصة أو توسعتها بولاية قفصة وتقديم ملفاتهن للانتفاع بتدخلات هذا البرنامج الوطني في عديد المجالات بعد حصول الملف على الموافقة، يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر القادم. لدى إشرافه أول أمس الجمعة على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني، أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، إلى جانب التعهد بمقرات مكاتب التشغيل والعمل المستقل والوحدات الجهوية للتكوين المستمر. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية في إطار تنفيذ برنامجه الترويجي لسنة 2026 الدورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية، وذلك من 18 إلى 27 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أمس السبت عن برنامجه للفترة 2025-2030 الذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية. وكشف المجلس أنه يعتزم على المدى البعيد تجميع مختلف هياكله ضمن شركة أم تحمل اسم الشركة القابضة لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وستضم المجمعات القطاعية وبنك أعمال. دعت وزيرة خارجية اليمن أفراح الزوبة في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعته إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في مدينة البيضاء اليمنية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة محبة دينا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

صباح الورد، تحية مجددة لكم الناس الكل وثنية زينة لكل متتبعينا. كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم؟ ما شاء الله كانت أمس كميات هائلة من الأمطار، والطقس كيف كيف مازال ملائم لنزول الأمطار إن شاء الله، كيف كيف زاد بالجنوب الغربي وتقريبا ماناش ماهوش فماش استثناء لأي ولاية. إن شاء الله تكون أمطار الخير وأمطار نافعة للبلاد وللعباد، وبعد شوية إن شاء الله باش نحاولوا ناخذوا أكيد أكثر تفاصيل بخصوص الطقس وبخصوص كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم. قبل أعطيتكم فكرة صغيرة، لكن تواصل نزول الأمطار زادة اليوم بالشمال محليا الوسط، وباش تكون مرفوقة بأمطار رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال والمناطق الغربية، باش تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل. والوضع الجوي زادة باش يكون ملائم لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة خاصة اليوم بالجنوب الشرقي. هذه فكرة صغيرة كما قلت لكم في انتظار نشرة متابعة مفصلة ومحينة للوضع وضع الجوي مع خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: أحوال الطقس.
1: كيفاش باش يكون الوضع الجوي بالنسبة لليوم لحد بعد الكميات الطيبة اللي كنا عشنا على وقتها أمس؟ كل التفاصيل باش ناخذوها من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباحي سليم، نهارك زين.
2: صباحي نهاد،
1: مرحبا.
2: مسامعين راد كفصل،
1: الله يخليك. كميات طيبة أمس، هل ترى زادة كيف كيف باش نعيشوا نفس الكميات بك معتها أقل شوية أكثر شوية اليوم في الجنوب الغربي؟
2: صحيح، البارح الأمطار كانت نازلة، نزلت خاصة بمناطق الشمال ووقت الرعدي وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم نشهد محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية من أسفل الرعدية، وين سجلنا في توزر بين 23 ملم بالجيش، بولاد قفصة سجلنا بين 21 ملم في الحامة، في قبلي بين 8 و13 ملم بدوز، بقفصة بين 1 و13 ملم بسيدي عيش، بالقصرين بين 1 و12 ملم بجبل العباس، بتطاوين بين 1 و11 ملم بالعويل الأحمر. بقية الولايات ما تزوجوش في 10 ملم، وبالطبيعة بعض الحين باش نشروا الخدمة الرسمية القائمة المفصلة على الصفحة الرسمية نتاعنا.
1: إن شاء الله. الوضع اليوم باش يكون ملائم زادة كيف كيف لنزول الأمطار سليم؟
2: صحيح، مازالت الأمطار متواجدة، الأمطار باش تمشي من المناطق الساحلية الشرقية، تكون وقت الرعدية خاصة بالجنوب الشرقي، هوني نذكر ولاية قابس ومدنين وتطاوين معنية بهذه الأمطار، بينما العشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، هوني نذكر ولاية القصرين قفصة قبلي معنية بأمطار رعدية تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط البرد، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الريح من القطاع الشمالي تكون مازالت قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة معتدلة بقية المناطق، وتتجاوز 70 كم في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية، بما أنه البحر بيكون شديد الاضطراب خاصة بخليج قابس ومضطرب متميز بقية السواحل. بالنسبة للحرارة اليوم في استقرار، وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة قابس نسجلوا 31 درجة كحرارة قصوى، توزر 34 درجة وقبلي 34 درجة كحرارة قصوى.
1: واضح، يعطيك
2: بالنسبة للغدوة يقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة بالسواحل الشرقية وبقية المناطق فيها سحب عابرة والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه.
1: واضح، يعطيك الصحة سليم، يومك سعيد، شكرا.

وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا ومحلى ربيع شبابنا مكتبنا وصحابنا وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا

0: الحب.
1: أخبار الناد.
2: أخبار الناد.
1: أخبار الناد.
3: أخبار النيت. صباح النور، صباح السرور، إن شاء الله نهاركم زين وصباح النشاط، صباح الهمة العالية لكل الناس اللي اختارت إنها تكون حاضرة معنا. إن شاء الله صباح يكون فاتحة الأبواب لكل حاجة مزيانة، نهاركم سمح ونهاركم زيدة كيف كيف ميسر. باش نمشوا للمواضيع اللي تنوعت وكانت الأكثر تداول في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي بين الشأن المحلي التونسي المستجد وكيف كيف زيدة التطورات العالمية البارزة. كالعادة نبدو بترند التونسي، العودة المدرسية وحراك واسع في المكتبات في الأسواق مع استكمال عملية الترسيم الرقمية وسط نقاشات مكثفة بين الأولياء حول ارتفاع وتفاوت أسعار المستلزمات المدرسية بالمقارنة بالقدرة الشرائية. ظواهر المناخ وطقس زيدة كيف كيف تصدرت حديث منصة التواصل الاجتماعي. الأمطار البارح كانت موجودة في قفصة، حبيت التبروري زيادة كيف كيف كانت موجودة بأحجام غير معتادة وريناها على دور برشا على صفحات التواصل الاجتماعي. مخاوف من أسعار النفط وانشغال واسع في الأوساط الاقتصادية عقب تجاوز سعر برانت حاجز 100 دولار، وبالتالي ثم أسعار ومخاوف باش تكون معناها ارتفاع مرتقب في سعر المحروقات. الترند العالمي قفزة أسواق الطاقة وارتفاع خام النفط حاليا فوق مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ فترة نتيجة للتقلبات والتطورات الجيوسياسية المتسارعة. نمشوا لزيادة كيف كيف الترند العالمي واللي هو نمشوا نحكوا على التنس واختتام بطولة إفريقيا، بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بتتويج إيلينا ريبيكانا بلقب فردي للسيدات، ودوري أبطال أوروبا انطلاق مواجهات مرحلة الدوري بالنظام الجديد وسط متابعة كروية مكثفة عالميا أوتونسية ما نحكوش بطبيعة الحال. كيف كيف زيدا باش نمشوا للترند الفني العربي والعالمي والتونسي زيدا وين تتصدر المشهد الفني الأسبوع هذية. مجموعة من الأخبار البارزة تونسيا عربيا وعالميا نبدوها بالتراند الفني التونسي وين تألق المسرح والسينما التونسية عالميا وتتويج المخرج طاهر عيسى بجائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالتوازي مع المشاركة اللافتة للسينما التونسية في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، والعروض في الحقيقة كانت حظيت بإشادة نقدية كبيرة برشا. صدارة الراب في على صدارة تراند على اليوتيوب زيدة كيف كيف كانت بالراب التونسي مثل أعمال نور دوال وعلى والتواجد مع في صدارة التراند العالمي. نختمو كيف كيف زيدة بتأثر سيلين ديون وعودتها وين تصدرت الفنانة العالمية سيلين ديون منصات التواصل الاجتماعي على ثقلها بعد ظهورها المؤثر في باريس وإشادة الجمهور بإرادتها بعد أزمتها الصحية. هذه الأخبار اللي كانت الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي وحتى حديث الشارع زيدا.

إذاعة جفة محبة دائمة.

0: قصة محبة دينا.
1: اليوم لحد بداية من الأربعاء موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة شبيبة العمران ونجم المتلوي بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. النادي الإفريقي يمر إلى الدور القادم لرابطة الأبطال بعد ما تعادل يوم أمس مع جولي بال مالي 2-2، وكان الإفريقي فاز في تونس 1-0. الإفريقي باش يلاقي نادي مازنبي في الدور القادم. بالنسبة لكأس الكاف، الترجي جرجيز برغم هزيمته يوم أمس أمام دون بارس السنغالي 1-0، ولكن نتيجة الذهاب 3-1 لترجي جرجيز تخليه يعبر إلى الدور القادم. اليوم نادي رياضي صفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري في 6 متاع العشية بملعب الطيب المهيري. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى كانت يوم أمس، مستقبل مرسى فاز على نجم الساحلي 1-0، أما الحمام سوسة ينهزم من الملعب التونسي 3-1، والاتحاد المنسير يتعادل مع اتحاد بن قردان 3-3. اليوم شبيبة العمران نجم المتلوي بإدارة الحكم محمود قصيعة، نادي حمام نمف للترجي الرياضي أيمن نصري، الأولمبي الباجي تقدم سقيط دير الصادق السالمية. تم يوم أمس سحب الرزنامة الرابطة الثالثة المستوى الأول بالنسبة للمجموعة الثانية. نعطيكم الجولة الأولى، اتحاد سبيطلة مع نجم الفحص، بير من المشارقة مع نسر جلمة، نادي المجازي مع أمل حفوز، نادي حاجب العيون مع نادي الدهماني، تل الريافية مع الترجي الكريم، نادي مكثر النجم فريانة. بالنسبة للمجموعة الرابعة دائما في عملية سحب القرعة، الملعب القفصي يستضيف بولبو جابس، واحد شنني مع واحد قبلي، تهذيب صغيرة جريدة توزر، كوكب الجاس نشتر أو جمعية جربة، والنادي المضيل مع الأمل الرياضي بجربة، وفريق نادي أجيم جربة مع فجر الكتار، ميرث الرياضية مع بعث الرقاب. بالنسبة للدورة التمهيدي للكأس تونس باش يدور يوم 17 أكتوبر. بالنسبة للدورية الأوروبية، الدوري الإيطالي في الجولة الرابعة، جنوة تعادل مع فروسيني 1-0، لازيو تعادل عن ميلان 2-2، أتلانتا تنازم أم كاليري 2-1. الجولة الرابعة في البطولة الإنجليزية، بروموث يتعادل مع برينفورد 2-2، أستون فيلا ينهزم من نوتنغهام فورست 2-1، تشيلسي يتعادل مع هال سيتي 2-2، كريستال بالاس ينهزم من إيسوسن تاون 3-2، ليفربول يتعادل مع فولهام 0-0، توتنهام يتعادل مع إيفرتون 0-0، وساندرلاند ينهزم من أرسنال 2-1. في البطولة الإسبانية الجولة الخامسة، راسينغ سانتاندير يفوز على ديفورتوفو ألفيس 2-1، أوساسونا ينهزم أمام إسبانيول 2-0، أتلتيكو بيلباو يتعادل مع إليتشي 1-1، وريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو 4-1. في البطولة الألمانية الجولة الثالثة، أوغسبورغ يتعادل مع باير ليفركوزن 2-2، بروسيا دورتمون يفوز على بايدربور 3-0، فرايبورغ يفوز على بروسيا مونشنغلادباخ 5-0، هوفنهايم يفوز على شتوتغارت 2-1، ماينز ينهزم من تريخت فرانكون 3-1، وكولن يتعادل مع فيلد بريمن 1-1. ونختم بالبطولة الفرنسية، ستراسبورغ يتعادل مع موناكو 1-1، أوكسير يفوز على نيس 1-0، لوهافر يتعادل مع أونجي 0-0، لوريون يتعادل مع تولوز 2-2، ونادي باريس يتعادل مع ليون 0-0. تكون نقطة نهاية هذا الموعد الرياضي، مع تحية فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: أجمل الصباحات لكم الناس كل وش صباحات جميلة ورائقة. نتمنى لكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم إنكم ترافقونا مواصلين معكم مشوارنا 38 دقيقة بعد السبعة بنفس العنوان نسائم الصباح وعلى نفس الموجة موجة إذاعة قفصة. ديما نبقوا نقولوا وديما نعاودوا نذكروا ونقولوا راح النظافة أساس التنمية، وتبدأ المدينة نظيفة ومدخل المدينة نظيفة ولايقة راه نظافة تجيب السائح وتجيب الزائر وتجيب المستثمر وجيب المتعدي يظهر له معناها حتى متعدي هكا يظهر له باش يعدي هكا مثلا ليلة في قفصة تبدأ مدينة صباح وليل معتها مزيانة. لكن الوضع اللي قاعدين نشوفه فيه توا أكيد يلزم وقفة حازمة من الناس الكل ومن الأطراف الكل، خاصة توا ولينا لاحظوا أنه حتى في عيد الشجرة نتذكر أنه حتى شفناها وصورناها وفرحنا بها أكل الأشجار اللي معناها تغرست في الطريق الحزامية. توا وين هالأشجار هذيك؟ تنحت ما فماش ما شفناهاش. على كل راهي القطع الأشجار ولا شجرة راهي باهية، شجرة راهي تجيب الظل راهي تجيب المطرة وتجيب الخضورة وتفرهد، والمفروض زيدة أنه معناها نخضروا بلادنا والمفروض زيدة أنه ما نجردوهاش وما نعروهاش، ويلزم تكون فما استراتيجيات عمل مضبوطة اللي تشارك فيها الأطراف الكل والقانون يطبق على المخالفين الكل باش نخرجوا من هذا المشهد اللي قاعدين نشوفه فيه من قطع أشجار ومن فضلات موجودة في كل بلاصة. يظهر لي الوضع هذايا موجود في البلايس الكل لكن بصفة خاصة لاحظناه في حي النور.
3: إذاعة قفصة، إذاعة القرب.
4: نحكي أكثر شيء على اللي في بال وعلى الوسخ في الكياسات ديجا أكبر مثال شارع حي النور، معناها تلقى البوبالة وتلقاها مطيشين البوبالة في الأرض، معناها شوي ماذا بيهم يولوا يحافظوا أكثر على نظافة البيئة وإنه ثم البوبالة حط فيها الوسخ وحفاظا على العباد حتى المتسكنين على الريحة على الحاجة الخيبة سيرتو صيف كيف من هكا. أكثر شيء إدارة البوبالة ماذا بيهم يتولوا بها شوي.
5: ماذا بينا كإكزامبل كما اللي يقعدوا في راس الكيف في قدام الليسي حتى كان يخرج يسهر ياكل حاجه كذا ساشته في ايديه ويلمها ويلم خلي بلاصتها نظيفه، انت قعدت فيها نظيفه تخليها نظيفه وان شاء الله نكونوا ناس كلها واعيين بالحاجه دي.
6: اهم حاجه نشوفها انا السويفي يعني في اي حاجه، يعني ريت اي حاجه نقدموها يعني للبلاد لازم فما سويفي، اذا ما فماش سويفي راهي باش تصلحها نهار اثنين ومن بعد باش ترجع كما كانت من قبل. للاسف الشديد معناتها ما ترتقيش المحطه حقيقه، ما ترتقيش ابدا، معناتها كان في الشتاء مطر تصب على العباد، كان في الصيف معناتها ناس ما تلقاش بالرسمي وانت تستنى. للاسف معناتها لازم فما اصلاحات موجوده وتكون بالرسمي، معناتها فما ناس تحب بلادها بالرسمي ونعرف موجود زاده.
7: محط لواجات كان مطر ما تدخلش، كان صيف لا ثم لا ظل ولا ثم كما قالت اختنا لازم شويه تشجير لازم شويه نظافه.
3: إذاعة قفصة قريبة منك، تكون معك في جهتك، تعيش معك تفاصيل حياتك.

كان هذا هاني شاكر، وصل بينا ل 48 دقيقة بعد السبعة. تحية كبيرة لكم الناس الكل وين ما كنتم. خليني نمشي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي كان أصدر رئيس الجمهورية عفو كان شمل عدد من التلاميذ وطلبة المساجين اللي زلت بهم القدم في مسلك وإلا في استهلاك مواد مخدرة دون التورط في جرائم الترويج، وهذه معناتها حاجة مهمة جدا، في مسك أو استهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج. وأكيد هذه باش تكون منح الشباب هذوما فرصة جديدة، فرصة جديدة أكيد للتدارك، فرصة جديدة باش يستأنفوا مسارهم الدراسي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. هذايا الخبر زيدا كان من الأخبار اللي تم تداولها وكان حديث الشارع زيدا كيف فعل منذ إصدار هذا البلاغ. من الحاجات زادة كيف اللي أمس كانت حديث الشارع في قفصة، مبادرة مزيانة برشا، مبادرة زادة كيف حلوة برشا، انثمنوها اللي هي حملة النظافة لمقبرة سيدي بن يعقوب بقفصة. وشكرا لكل الناس اللي خدمت على هذه المبادرة وكانت موجودة بالفكر وإلا بالساعد وإلا حتى بالكلمة الطيبة. وكيف زاد لأعوان البلدية اللي كانوا تفاعلوا برشا مع هذه المبادرة، ولكل من ساهم ونجح الحملة هذه حتى بالكلمة الطيبة. وهذا هو اللي حشنا به، كيف ما نحكو على نقاط السوداء نحكو زاد على المبادرات اللي يهمنا برشا انه نحكو عليها ونثمنوها، خاصة كي تبدأ خاصة بالتنظيف. 50 دقيقة بعد السبعة، برشا إيقاعات جديدة نسمعوها ام بعد الثمانية. زاد كيف اسباح كم برشا إيقاعات مزيانة وألوان مزيانة زادة.

0: تسرح بينا ليالي، يتعدى العمر بنحلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم على المستمعين. سهرة الثلاث شريط الذكريات مع أحمد عجوني.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: الثامنة صباحاً باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: على إثر تهطل كميات هامة من الأمطار أمس، مصالح والتجهيز بقفصة تواصل تدخلاتها لفتح الطريق الجهوية الرابطة بين معتمديتي سيدي بوبكر وأم العريس وتيسير حركة المرور بها. وزارة الداخلية تشرع في الدراسات الخاصة بإحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي. أصحاب المكتبات بولاية القصرين يلوحون بالدخول في إضراب غدا الاثنين بسبب السوق الموازية ونقص عناوين الكتب المدرسية. تواصل التصعيد العسكري في اليمن واجتماع مرتقب غدا الاثنين في عمان للتباحث بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. تفاصيل هذه النشرة. أفاد المدير والجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار للإذاعة بأن فرق العمل التابعة للإدارة تواصل تدخلاتها بالآليات والمعدات اللازمة على مستوى الطريق الجهوي رقم 22 الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العريس، التي شهدت مساء أمس السبت انقطاعا على أثر تهطل كمية هامة من الأمطار. ودعا علي عمار بالمناسبة مستعملي الطريق إلى مزيد توخي الحذر وعدم المجازفة بعبور الطريق لما يمكن أن يشكل من خطر على سلامتهم. المدير والجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة أكد أيضا أنه من المؤمل فتح الطريق وعودة حركة المرور العادية اليوم الأحد إثر انخفاض منسوب المياه واستقرار العوامل الجوية، كما أشار في السياق ذاته إلى تنفيذ تدخلات شملت مسح الطريق الجهوي عدد 201 الرابطة بين معتمديتي أم العريس ورديف والطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوي لإزالة الأتربة المتراكمة لتسهيل حركة مرور مستعملي الطريق. بمدينة قفصة أيضا اختتمت أمس السبت أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية بعنوان القبصي 120 سنة بعد اكتشافه. هذه التظاهرة العلمية تواصلت على مدى 4 أيام وجاءت في إطار الجهود الرامية إلى دعم ملف تسجيل الحضارة القبصية على القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. محمد السعيدي أستاذ باحث بجامعة قفصة ومخبر البحث في التراث والمشاهد التراثية بتونس يضيف في متابعة للزميل رؤوف عياري.
3: الندوة الدولية هذه نزل في إطار الأعمال حول مزيد التعرف إلى وعلى الحضارة القفصية، الحضارة القبصية حسب الكتابات، ومزيد تثمينها انطلاقا من الأبحاث العلمية والزيارة الميدانية للمقطع الموقع المرجع للحضارة القبصية. وفي يوم الاختتام للمؤتمر الدولي هذا برمجت هذه الزيارة وكذلك الزيارة إلى متحف قفصة، اللي إن شاء الله نحاول يكون متحف لحضارات ما قبل التاريخ بقفصة، متحف وطني بمدينة قفص، يعطي أكثر قيمة تراثية وعلمية وثقافية للجهة ويساهم في التنمية الثقافية، لأنه لا نريد معرفة تراث لأجل بحث علمي محض، إنما في توظيف التنمية الثقافية. وفي هذا الإطار في التوصيات في الاختتام المؤتمر الدولي هذا على شيئين هامين: العمل على تسجيل موقع المقطع كمرجع للحضارة القبصية في تونس وفي شمال أفريقيا، والعمل على إنشاء وتعهد بمواصلة مشروع متحف حضارات ما قبل التاريخ بجهة قفصة، الذي كان عنوان مؤتمر قفصة الدولي لحضارات ما قبل التاريخ بشمال أفريقيا والصحراء منذ 1997، يعني وليس حديثا، وفي هذا يشع بمحتوى ثقافي علمي ليس فقط على جهة قفصة بل على كامل التونسية.
2: المؤتمر الدولي المنتظم بمدينة قفصة تضمن برنامج يومه الختامي أمس زيارة ميدانية إلى موقع المقطع الأثري ومتحف قفصة لتثمين القيمة الثقافية والتراثية المميزة لجهة قفصة. وفي هذا السياق أكدت نبيها عوادي مدير بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث أن أشغال المؤتمر في يومها الختامي خلصت إلى ضرورة إصدار كتيب يحمل عنوان المؤتمر خلال السنة القادمة وتكوين لجان متابعة لعملية التسجيل النهائي لمقطع قفص الأثري على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو.
4: قمنا بمحاضرات شارك فيها عديد من العلماء من ليبيا ومن الجزائر ومن تونس وأيضا من الاتحاد الأوروبي. تلخصت هذه المحاضرات في تقديم أهم النتائج العلمية الحديثة حول دراسة الحضارة القبسي. إذن هناك أهم النتائج قدمت خلال هذا اليوم والنصف من الدراسات العلمية الجيدة. ثم اختتم المؤتمر بدائرة مستديرة حول أهم النقاط والتوصيات. من بين أهم التوصيات نشر هذا الملتقى النشر العلمي من خلال كتاب يحمل عنوان المؤتمر، وسيكون ذلك إن شاء الله خلال سنة 2027. وثانية أهم النقاط التي تطرقنا إليها تكوين لجان لمتابعة ملف الترسيم النهائي لهنشير المقطع على قائمة التراث العالمي، وكذلك تشجيع البحث واستمرار البحث حول هذه الحضارة المهمة للبلاد التونسية ولإفريقيا وللعالم للإنسانية بصفة عامة. أنجزنا زيارة ميدانية لرمادية المقطع، حاولنا نشرح فيها للسادة المشاركين الأجانب والتونسيين والمغاربة أهمية المقطع وما هي هذه المواقع الأثرية فيما تتمثل في طرق عيش الإنسان القبسي، طرق الدفن، طرق الفن عند هذا الإنسان القبسي.
2: انطلقت وزارة الداخلية في الدراسات الخاصة بمشروع إحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به في وقت سابق النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي طاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطناصة من معتمدية سوق لحد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. وأوضح طاهر بن منصور أن رد الوزارة تضمنت أكيدا على شروعها في إجراءات إحداث هذه المنطقة المسمع ينتظم مركزا للترتيب البلدية ومركزا للأمن العمومي وأيضا مركزا آخر بمنطقة فطناصة. من جهة أخرى أشار بن منصور إلى أنه وجه سؤالا كتابيا ثانيا إلى وزير الداخلية حول النقائص التي تعانيها بلدية سوق لحد، وتمت إفادته في رد الوزارة عليها بأنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتمكين هذه البلدية من اقتناء شاحنتين قالبتين، ومن المنتظر استئناف أشغال تهيئة المستودع البلدي عقب فسخ صفقة مع المقاولات المنجزة لهذا المشروع والإعلان عن طلب عروض لإتمامه، علاوة على دعوة بلدية المكان لتضبط حاجيتها من الإطارات البشرية من أجل برمجة مناظرة لانتداب عدد من الأعواني والعملة. نبقى دائما بقبلي، وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027 نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى تنظم أياما تحسيسية توعوية لفائدة مربي الماشية بكافة معتمديات الجهة. هذا وتلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي إلى حدود 10 سبتمبر الحالي 187 مطلب انخراط في البرنامج، وفق ما أكده رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الدكتور أحمد عمارة.
5: لحد تاريخ 10 سبتمبر أطلقت فينا ما يقارب عن 187 مطلب انخراط في البرنامج، منهم 80% موجه للبنك الوطني الفلاحي بما قدره 3.5 مليون دينار استثمار في هذا المجال، وما يقارب عن 4500 عروف إن شاء الله يتم تسمينهم إلى حد الآن، وهذا على ضوء المطالب اللي وصلتنا بتاريخ 10 سبتمبر 2026. وحدد آخر أجل لقبول المطالب 31 سبتمبر. الغاية من البرنامج هو توفير أضاحي بأسعار معقولة وبجودة عالية. تمتع بالبرنامج هذا كل المربين الماشية الصغار والمربين الماشية المنضوين تحت الشركات الأهلية والشركات التعاونية وشركات الأحياء. يوفر البرنامج زوز أصناف من القروض. الصنف الأول هو قرض موسمي بنسبة فائدة تفاضلية ممول عن طريق البنك التونسي للتضامن بعنوان اقتناء مواد علفية لتسمين الخرفان. في هذا الصنف المنخرط يلزم التزم هو بتوفير الخرفان. بالنسبة للراغبين في اقتناء قرض موسمي بعنوان اقتناء خرفان وأعلاف، عليهم أنه تعاملوا الملحق عدد 2 وحطوا في مكتب الضبط المركزي للمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بقبلي أو بالخلايا الترابية على أن يأخذوا نسخة منه ويتوجهوا البنك الوطني الفلاحي. يعطي فيهم أذن بتزوج بعنوان اقتناء خرفان بمقدار 600 دينار للرأس الواحد، وإذن بتزوج بعنوان اقتناء مواد علفية أخذهم من الديوان الوطني للأعلاف بأسعار تفاضلية.
2: في أخبار الجهات أيضاً، أفاد محسن عمري رئيس غرفة المكتبات بالقصرين ونائب الغرفة الوطنية للكتبيين بوجود نقص في عدد من عناوين الكتب المدرسية بالجهة وأيضاً على المستوى الوطني.
6: عندنا برشا عناوين ناقصة على مستوى القصرين، كذلك على المستوى الوطني برشا عناوين، ثم عناوين ناقصة وثم عناوين جات وفت، ثم عناوين مازال ما جاش جملة. وبخصوص الكراس المدعم ديما نفس الحكاية نتاع انه كراس مدعم، هي المشكل وين؟ مع المصنع ثم التاجر الجملة ثم المكتاجي اللي هو يجي في الحلقة الضيفة بخصوص البيع المشروط، خاطر المصنع يبيع للجروسيست بالبيع المشروط وجروسيست كذلك يبيع للكتبي بالبيع المشروط، وهنا الكتبي يوقع في حلقة نتاع مخالفات مع الإدارة الجهوية للتجارة.
2: وفي سياق متصل، أفاد محسن عمري رئيس غرفة المكتبات بالقصرين ونائب الغرفة الوطنية للكتبيين بأن السوق الموازية للمستلزمات المدرسية أضرت بالمكتبات بالجهة، حيث أغلقت 7 مكاتب أبوابها وأعلنت إفلاسها، في حين تم إغلاق أكثر من 100 مكتبة على مستوى وطني. وأضاف أن تدخل الجهات المعنية يعتبر ضعيفا ومحتشما، خاصة أمام تنامي الانتصاب الفوضوي. وفي هذا الإطار ذكر رئيس غرفة المكتبات بالقصرين بأن الكتبيين سينفذون وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام المركز الوطني البيداغوجي للمطالبة بالتدخل الجذري وإنقاذ المكتبات والامتناع عن اقتناء الكتاب المدرسي.
6: كيف كل عام نستعد للاستعداد للعودة المدرسية، لكن ثم إشكال كبير ياسر اللي هو قاعد معظم قاعد ديما نتعرضوا له أصحاب المكتبات على مستوى جهوي ومستوى وطني، الانتصاب الفوضوي بالمواد المدرسية المجهول في المصدر هذه أثرت بالقطاع برشا برشا. وثم عدة مكاتب على مستوى وطني، 107 مكاتب تم إفلاسهم وأغلاقهم تماما جراء السوق الموازية، وعلى مستوى جهوي ومستوى ولاية القصرين 7 مكاتب كذلك تم أغلاقهم وإفلاسهم تماما. في كل عام يكون التدخل دائما محتشم وضعيف تجاه هؤلاء المنتصبين اللي ضاروا بالقطاع. ولنا قمنا بلائحة اضراب تقرر يوم الاثنين 14/9 امام المركز الوطني البيداغوجي لعدم اقتناء الكتاب المدرسي الذي هو كحكر على الكتبي، ولذا قمنا بارسال اللائحة الى السيد وزير الداخلية والسيد وزير التجارة وتنمية الصادرات والسيد والي الجهة والسيد مدير الإقليم الأمن الوطني بالقصرين والسيد مدير جهوي للتجارة للتدخل لفض هذا الإشكال على مستويين الوطني والجهوي. قوموا بوقف احتجاجية قدام مركز الوطن البيداغوجي باش نوصل أصواتنا للتصدي لمثل هذه الظاهرة التي أثرت بالقطاع في كل عام.
2: في الشأن الوطني، أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. كما أوصى الوزير خلال إشرافه بمقر الوزراء على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني، أوصى بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، إلى جانب التعهد بمقرات مكاتب التشغيل والعمل المستقل والوحدات الجهوية للتكوين المستمر. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري للإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لإفادة الفلاحين، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وفق ما صرح به لأخبار الإذاعة الوطنية عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري. وشدد البوبكري على ضرورة تسهيل عملية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح الطبيعية، وذلك لحمايتهم وحماية القطاع الفلاحي خاصة في ظل التغيرات المناخية وفق تعبيره. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية في إطار تنفيذ برنامجه الترويجي لسنة 2026 دورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية، وذلك من 18 إلى 27 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. وحدد آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في هذا المعرض الوطني بيوم 18 من أكتوبر 2026. في أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده في حالة حرب، معتبرا استمرار الحصار البحري والاقتصادي عملا عدائيا ضد بلاده، وأكد أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهته دفاعية وفق القانون الدولي. هذا وأعلن طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم غد الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مسألة إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. في العالم أيضا، دعت وزيرة خارجية اليمن أفراح زوبة في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. هذا وقالت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمع وآليات للحوثيين في مدينة البيضة. وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع من جهته إن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية، استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران في اليمن. في ختام نشرة الثامنة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. على إثر تهطل كميات هامة من الأمطار، أمس مصالح والتجهيز بقفصة تواصل تدخلاتها لفتح الطريق الجهوي الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العرايس وتيسير حركة المرور بها. وزارة الداخلية تشرع في الدراسات الخاصة بإحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سبل حد من ولاية قبلي. وأصحاب المكتبات بولاية القصرين يلوحون بالدخول في إضراب غدا الاثنين بسبب السوق الموازية ونقص عناوين الكتب المدرسية. نقطة والنهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا كمال عبادي. في الفقرة الموالية تتعرفون على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
7: أحوال الطقس،
8: صحيح البارح الأمطار كانت نزلت خاصة بمناطق الشمال ووقت الرعدي وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم نشرت محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أمن أسفل بعدها ضيق. وين سجلنا في توزر بين 23 ملمتر بالجيش، بلاد قصة سجلنا بين 21 ملمتر في الحامة، في قبلي بين 8 و13 ملمتر بدوز، بقبصة بين 1 و13 ملمتر بسيدي عيش، بالقصرين بين 1 و12 ملمتر بجبل العباس، بتطاوين بين 1 و11 ملم بالربيع الأحمر. بقية الولايات ما تزوجوش في 10 ملم، ومن بالطبيعة بعد حين بسنجلو خدمة رسمية القائمة المفصلة على صفحة رسمية متاعنا
9: إن شاء الله. الوضع اليوم بيش يكون ملائم زي ده كيف كيف لنزول الأمطار سيسليم؟
8: صحيح، نزلت الأمطار متواجدة، الأمطار بتمشي من المناطق الساحلية الشرقية، تكون أكثر عادية خاصة بالجنوب الشرقي، هوني نذكر ولاية قابس ومدنين وتطاوين معنية بهذه الأمطار، بينما العشية تظهر خلايا عادية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، هوني نذكر ولاية القصرين قفصة قبلي معنية بأمطار عادية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. بينما الريح من القطاع الشمالي تكون مازالت قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة معتدلة بقية المناطق، وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية، بما أنه البحر بيكون شديد الاضطراب خاصة بخليج قابس ومضطرب متميز بقية السواحل. بالنسبة للحرارة اليوم في استقرار، وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة قابس نسجلوا 31 درجة كحرارة قصوى، توزر 34 درجة، وقبلي 34 درجة كحرارة قصوى.
9: واضح، يعطيك
8: بالنسبة للغدوة يقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة بالسواحل الشرقية وبقية المناطق فيها سحب عابرة والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك. اهلا وسهلا، صباح الخير من جديد، تحيه طيبه لكل متابعينا، لكل الناس اللي كانت حاضره معنا منذ البدايه. صحتك بالدنيا ديما، صحتكم عندها ديما عنا الاولويه، هذه كلمه ديما نقولها وديما نعودها، وما فماش مخير من الصحه والعافيه. وكيف كيف زادة باش نحافظ على صحتنا، فما برشا توصيات، فما برشا نصائح، فما حاجات احنا يمكن نشوفوها حاجات بسيطه، لكن اذا كانت غفلنا عليها راهي تولي حاجات كبيره برشا، ويلزم انه نقف عليها ويلزم نعرفوها. الدجاج في الفتره هذيه مره تلقى مره ما تلقاش، مره غالي برشا، كل مره كيفاش. هذاك علاش اليوم حبينا خاصه مع تواتر برشا اخبار انه نشوفوا كيفاش نجموا طريقه الحفظ الصحيه والامنه للدجاج بالنسبه ولا لا للدواجن بالنسبه لفتره طويله والا مش فتره طويله على الاقل. طيب نشوفوا احنا قديش نجموا نحفظوها الدجاج وكل شيء. دونك هذيك علاش سي عمر العبد اللي حاضر معنا اليوم ومعاه باش نعرفوا برشا تفاصيل. سي عمر صباح النور، نهارك زين سيدي. نهارك زين. الله يخليك، شكرا لك. اذا طريقه حفظ الدواجن خاصه، خليني قبل ما نمشوا لطريقه الحفظ نجموا معناها الدجاج اندسوه قدر قديش، أسبوع أسبوعين فترة نجم الطول وإلا لا سي عمر؟
1: هو الحقيقة هو ثم طريقتين نتاع حفظ الدواجن، معناها والفترة نتاع الحفظ أنت والنوعية اللي معناها ناوي باش تعملها، معناها يا ما باش تعملوا في تبريد باش تستهلكوا في ثلاثة أيام الأولى، هنا نحكوا على عملية تبريد، ولا باش تبقى مدة طويلة تنجم تحطه في الكونجيلاتور. دونك والحقيقة هذه مربوطة بالجودة نتاع الدجاج ولا غير ذلك. في عادة إذا كان باش نحطوه في في في في الثلاجة، معناها في في 4-6 درجات، من المستحسن استهلاكه في ظرف 72 ساعة، معناها 3 أيام أقصى تقدير. أنا لحم فريش، لحم طازج فريش كيتحط في الثلاجة لمدة 3 أيام، ما يفوتش 3 أيام، يجب استهلاكه في ظرف 3 أيام، معناها في مدة 72 ساعة. بطبيعة الحال يجب بشكل أو نظمه أنه عملية التبريد تكون متواصلة في 4-6 درجات. والحاجة الثانية إذا كان نحبه مدة أطول نحطه في الكونجيلاتر. أنا في المجمد على إلا 18 درجة، وهنا نجي يبقى مدة حتى طويلة، راح يوصل حتى 6 أشهر، بشرط أنه ما يصيرش انقطاع في سلسلة التبريد، يبقى ديما معناها درجة الحرارة إلا 18 درجة، ما تزيد ما تفوتش إلا 18 درجة. بطبيعة الحال يكون اللحم الأصل أنه ذات جودة عالية وهو فريش، ومعناها وسارعنا ديريكت بعد ما شريناه في معناها في حطانه في الكونجيلاتور، هكا نجم نظن انه يبقى مده طويله من ما يصير له شيء. كما تعرف راي عمليه التجميد راي ما تقتلش البكتيريا، خاطر ثم برشا عباد يقول لك نحطه في الكونجيلاتور سي ضمنته كذا، لا راو هي ما تقتلش البكتيريا اما تمنع تكاثرها ونموها. يبقى ان اما في هذا التبريد 4 درجات هو باش نقصه اكثر ما يمكن من عمليه تكاثر البكتيريا اذا كانت توجد في اللحم من الاصل. بالتالي انه معناها سالتني على الفتره، هي في التبريد معناها في الثلاجه 4 درجات ما نفوتوش 72 ساعه، وفي الكونجيلاتور يبقى مده حتى اطول معناها اشهر.
0: لهنا باش نمشوا للاحتمال الثاني سي عمر، والسؤال اللي مطروح الاولي، هل ترى قبل ما نكنجله الدجاج توا فما برشا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي حتى خبراء في التغذيه ولا معناتها يقول لك الدجاج ما يلزمش يتغسل، لهنايا يا هل ترى هو في العاده احنا معناتها ديجا فما شكون اللي يغسل فما شكون اللي ما يغسلش، كل واحد وكيفاش طريقته كل واحد كيفاش يخزر لها. لكن بالنسبه اذا كان انا باش نخليه مثلا باش جمده باش نحطها في الموان 18، يا هل ترى يتغسل ولا ما يتغسلش؟
1: لا ديما شوف عمليه الغسل راهي تقول لك علاش عمليه الغسل معناها مش منصح بها. لانه الحاجه الاولى لانه في خلال عمليه غسل الدواجن اللحوم بصفه عامه انت باش تحاول توزع عمليه الغسلك الرذاذ اللي يتناطر هو ينجم يكون حامل البكتيريا، وبالتالي المساحات اللي باش تكون محيطة المكان اللي غسلت فيه الدجاج باش تكون ملوثة، معناها أنت زدت وزعت التلوث على القدر اللي لازم يكون في الدجاج. كما نعرف راهي ديما نخافوا في الدجاج من السلمونيل، وعلى أساس هذه مخطرة برشا، وعادة مربوطة بالدواجن، بمنتوجات الدواجن ومشتقاتها. دونك انت اذا كان باش تعملي غسل، راهو باش اذا كان توجد السلمونيلا اللي باش تحاول تنشرها، باش تساعد في نشرها في مساحات نجم تكون تظهر لك بالعين المجرد نظيفه ويظهر ملوثه بالسلمونيلا. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انه ان احنا كي نغسلوا احنا باش نوفروا عنصر هام اللي تحبوا البكتيريا، اللي هي نشاط المياه، اللي هي نقولوا احنا كميه الماء باش تكون موجوده في الماده الغذائيه في اللحم. والبكتيريا تحب حاجتين، تحب النشاط المائي، تحب شويه رطوبه شويه مياه، وتحب درجه حراره مناسبه. احنا كي نغسلوا باش نوفروا عنصر من العناصر الاساسيه اللي تحبها البكتيريا، وبالتالي من المستحسن ما يصيرش غسل الدواجن. معناها من المستحسن معناها انه يتحفظ. هو ديما احنا الحقيقه راهو مهم ياسر انه اتكدت على انه الدجاج تكون ذات جوده عاليه. معناها نعرفوا منين ناخذ الدجاج الحقيقه، لانه نتعدل كل هو مذبح عشوائي، لانه المذبح عشوائي بالظروف الحقيقه اللي تصير فيها الذبح انه امكانيه كبيره ياسر باش يكون ملوث. يعني الحقيقة احنا في عمليات المراقبة ساعات نتفق من وجود مذبح في ركن مركاني ركن في حي من الأحياء أنه يذبح بطريقة عشوائية وكذا، والحقيقة كارثية. بالتالي من المستهلك يتوجه للمسالك المنظمة اللي هي تجيب دواجن من مذابح قانونية وخاض عليها رقابة بيطرية وإلى غير ذلك، وعنده رقابة ذاتية. هنا باش تضمن على الأقل لحوم الدواجن اللي أنت خذيتها أنه جودتها عالية. ومن بعد نمر ونمشوا للعمليه نتاع التجميد. اما من المستحسن ديما نقولوا ما نغسلوش لحوم الدواج، اللحوم بصفه عامه ما نغسلوهاش.
0: باهي توا نمشي معاك، معناها وخليني نمشي معاك، امشي معايا خطوه خطوه سي عمر بالله، علاش نحب فما حاجات يلزمها تتوضح. مثلا الدجاج ساعات تمشي وتشريه تلقاه معناتها تدور دور ما تلقاش الدجاج، تولي تضطر انك تشريه مجمد، معناها هو بطبيعته انت وقت اللي شريته ديجا مثلج شوي، والا مخرجينها قبل بوقت، هو كان مثلج ومخرجينها قبل بوقت، معناها باش نلقى فيه ثلج. لهنا هل ترى نحي فقط الجلده الفوقانيه هذيك اللي هي في حد ذاتها يلزمها تتنحى وما غير ما نغسله، والا يلزم الوقت ذاك؟ علاش الناس تسمع فينا تو تقول لك ساعات نشري في ساشي تبدا معناها ما هيش كل البلاستيك الصحي، ما هيش ساشيات صحيه، كل ساشيه زرقاء ويمكن راهو قعد في الكرهبه، ولا شوف معناها من الحانوت حتى نوصل للدار شنو تعدى عليه من غبره مش مسكر بالكدا، يعني فما برشا احتمالات معناها سعمر اذا كنت تفهم فيه. لهنايا معناها في صوره ما تلزيت باش نغسله الدجاج، هو صحيا ما لازمناش نغسله، هذه ما متفاهمين فيها، لكن في صوره ما تلزيت اني باش نغسله، كيفاش نجم نغسله بطريقه صحيه؟ معنا اوموا على الاقل نبعد شويه على الريسك نتاع انه يكون موجود بكتيريا ولا يتلوث.
1: لا تو معناها تعبت في امثله الحقيقه، هي بقى القاعده العامه كما قلت ما يصيرش غسلانه. معناها انا بالنسبه لي انا ديما كي نتفادوا انه عمليه نشر الماء والرذاذه نتاع الماء بيتنشرش على مساحات كبيره في الكوزينه ولا في البلاصه اللي باش تغسل فيها. انا اللي تاخذ احتياطك ترد بالك مش مسيرش هاك اللي نقولوا احنا انتشار الماء، وانا كاول الحقيقه. اما بون اذا كان تقول لي احنا خذيناه مجمد مكنجل من بعد تحل شويه، الحقيقه هذه مشكله انا، لانه هو تكنجل كما قلنا الكونجيلاسيون ما تقتلش البكتيريا اذا كان بقى مده حتى قصيره لأ. في البرة راهو ثم احتمال كبير انه يصير التلوث نتاعو، لانه باش نخرجوا كي نخرجوه احنا من الكونجيلاتور واللي يشريه هو السيد مكنجل، ومن المستحسن يشريه مكنجل ويحطه ديريكت في الكونجيلاتور. معناها خذاه مكنجل ما يعمل له حد شيء، يحطه ديريكت في الكونجيلاتور، لانه انت هزيته مكنجل وربما باش تحل شويه باش تغسله. انت فك الخمس دقائق والعشر دقائق في ربع ساعه اللي توفرت ظروف ملائمه جدا، لان باش البكتيريا تتكاثر اللي فيها موجوده واللي هي تكون موجوده في المحيط، انه وفرت لها ظروف ملائمه نتاع سخانه حتى نقولوا احنا 25 30 درجه، كيما السخانه نتاع تو 25 درجه، هي تساعد على البكتيريا النمو مش بدرجة عالية، لأن الدرجة العالية متاع النمو هي 38 40 درجة، ولكن 25 البكتيريا اللي تتكاثر فيها حتى تعطيها وقت وجيز. إن كنت عندك 100 بكتيريا باش تولي آلاف البكتيريا، وبالتالي تنجم تعمل إشكال الله لا يقدر لو يصير
0: الله لا
1: بكتيريا.
0: يقدر، واضح.
1: ديما الحقيقة اللي نحب نقوله أنه شريته مجمد مباشرة حطه في التجميل، ما تعمله حتى شيء، ما تعاودش تذوبه، ما تعاودش تغسله مباشرة. إن كان خذيته كانش نحطه في الكونجلاتور مباشرة، قصر فيك الوقت أكثر ما يمكن. حتى في التشري الجيش خذوا آخر قضية تشريها، آخر قضية باش تشريها خذ الجيش، باش تضمن أنك في وقت قصير تبدا موجودة في الدار وتنجم تحطه في الكونجلاتور. شريته فري، شريته جاهز معناها محلول مش مكنجل، هذاك مش مشكلة. كان باش تستاهل كل كذا أيام الأولى خليه في الفريجيدار وانت طبيعي ايش بده طيب على راحك، وكان هو باش تحطه مده اطول طلع للكونجلاتور.
0: واضح. يعطيك الصحة سي عمر العبد اللي رئيس الإدارة الفرعية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقصر. نعم سي عمر.
1: كان نقطة مهمة الحقيقة اللي كنشفيها هي
0: الحقيقة
1: نتاع خاطر بدل ما نقعد الكونجلاتور والديكونجلاتور معناها إزالة التجميد مهمة، وبرشا قاعدين نغلطوا برشا غلطات في الجانب هذا. ثم اللي يخرج اللحم من الكونجلاتور ويخليه لبرا، خليه برا مصباح يخرج يقول لك باش يحضر
0: يذوب شوي
1: ولا في خليه يتحلل وكذا. الحقيقة هذه ثانية راهي غير صحية وغير منصوح بها، باعتبارها باش توفر ظروف ملائمة لتكاثر البكتيريا. من المستحسن ثم طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي الأصح، من المستحسن أنك من الكونجيلاتور تحطه تهبطه قبل بال 24 ساعة 48 ساعة تهبطه للفريجيدار باش يتحل في في في, في عقله في 4-5 درجات. وإذا كنا اضطرينا ثم اللي ما تقول لك مش ما نجيبش نبرمج 24 ساعة و 48 ساعة، إذا كنا اضطرت نحمل الكونجيلاتور وتحط ديريكت في الطريق الطيب على راحة، أحسن من تخليه لبرا. أنا أخليه يذوب في السخانة تحت السخانة، لانه باش مباشره باش معناها ما نعطيش ظروف للبكتيريا باش تتكاثر، على الاقل يكون تحت السخانه فيسع باش الماء يغلي باش على 70 درجه تولي البكتيريا تموت اذا كانت وجدت، وبالتالي باش يخرجوها لبرا ويبقى معناها يتحل في عقله. راهي غير منصوح بها.
0: واضح. يعطيك الصحة على التوصيات وعلى النصائح هذه اللي يهمنا برشا انه في كل مره نعاودوا نذكروا بها. شكرا ليك سامورا العبدلي، يعطيك الصحة. شكرا.

خاصة بعد الأهداف المرسومة واللي هي باش توفر أدوات رقمية اللي باش تساعد على سرعة وعلى نجاعة التعهد بالإشعارات اللي هي متعلقة بالصغيرات اللي هم مهدين وإلا وفي خلاف مع القانون، الشيء اللي باش يراعي مصلحة الطفل الفضلة بطبيعة الحال، وهذا هو أكثر حاجة تنجم تهمنا. المنظومة جديدة باش تمكن من رقمنة البيانات الأحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها، ومش هذه بركة إنما زاد تحليلها وفق معايير الجودة والسرية، وتعزز حماية المعطيات الشخصية بالنسبة للصغيرات، وتضمن لهم سرعة التدخل في مختلف مستويات وإلى مسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. وكانت الوزيرة أكدت على ضرورة حسن استخدام المنظومة الرقمية بالنجاعة المطلوبة وضمان ديمومتها، أكيد هذا جهود مندوبي حماية الطفولة وإطارات إدارة التنظيم، أكيد نثمن جهودهم الكل خاصة في الأساليب الإعلامية كيف بالوزارة. وأهم حاجة بالنسبة لنا هي المصلحة الفضلة بالنسبة للأطفال، خاصة الأطفال اللي هم مهددين وفي سن صغيرة. 50 دقيقة بعد 8 هذا هو توقيتنا، مزيت برشا موسيقى اترافقكم حتى للعشرة اليوم في المتينال وفي نسائمنا الصباحية.

هذه أصالة اللي باش تكون في دمشق وبعد غياب تاع 15 سنة وباش يكون فما حفل منتظر وأكيد معناها تشعل حنينها وحنينها لجمهورها إلى سوريا بعد ما شاركت مقطع جديد من أغنيتها أصالة اللي تحمل رسائل عن الشوق والعودة إلى الوطن بعد سنوات طويلة من الغياب. قلنا 15 سنة ما رجعتش ووزارة الثقافة تحدد التاريخ رسميا، وكانت شامل الذهبي ابنة أصالة كانت هكا شاركت كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابها على الانستغرام أمس العشية، وكانت وثقت لحظات مؤثرة لجمعة والدتها داخل الاستوديو مع الملحن العمل أمجد جمعة وفريقه خلال تحضيرات النهائية للأغنية اللي تختمها بيقولوا يا عالم لأمي رجعت أصالة عشان بعد برشا غياب. احنا باش نرجعوا لكم بعد التسعة بعد ما نخلوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار، وكالعادة بعد التسعة نرجعوا بفقرتنا الترابية اللي تستنوها وتحبوها.

0: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
1: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
0: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشفوا بيها تفاصيل حياتنا.
2: الحياة سكرة.
0: معاكم نفتحوا أبواب البدايات. نرجعوا لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 لل 11 معايا إيناس حمادي رويسي، على خاطر كل نجاح كل حلم وكل إنسان وراها حكاية.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: التاسعة صباحا بسديات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار بأن فرق العمل التابعة للإدارة تواصل تدخلاتها بالآليات والمعدات اللازمة على مستوى الطريق الجهوي رقم 122 الرابطة بين معتمديتي سيدي بوبكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء أمس السبت على إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار. وأكد علي عمار أنه من المؤمل فتح الطريق وعودة حركة المرور العادية اليوم الأحد أثر انخفاض منسوب المياه واستقرار العوامل الجوية، مشيرا في هذا السياق إلى تنفيذ أشغال مسح الطريق الجهوي عدد 201 الرابطة بين معتمديتي أم العرايس ورديف والطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوي لإزالة الأتربة المتراكمة بها. هذا ويتميز الوضع الجوي اليوم الأحد بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الجنوب الغربي تنتقل تدريجيا نحو الجنوب الشرقي حسب توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالقصرين والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية الحالية. هذا المركز تم بعثه في إطار أحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من ولايات الجمهورية التونسية، وفق ما أفاد به منور قسومي مدير المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالقصرين. في اجتماع انعقد أمس بمقر الوزارة أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن، فيما تؤكد إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا رغم التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة الملاحة بالمضيق، وذلك عشية اجتماع مرتقب غدا الاثنين بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية دول الخليج حول هذه المسألة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: معاك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين.
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
5: نسائم الصباح.

إن شاء الله تكون عجبتكم اختياراتكم هذه. في الحقيقة ديما نقولكم إنه ديما كل سبت وأحد اختياراتكم الغنائية تكون حاضرة معنا. نرجع بكم توا لوزارة الشؤون الدينية اللي كانت انهارت الجمعة أعلنت على تحيين رزنامة العمليات اللي هي متعلقة بتنظيم موسم الحج الموافق ل 1448 هجري واللي كانت منشورة بتاريخ 16 جويلية 2026، وكانت الفترة من 28 أوت حتى 10 سبتمبر الحالي تم تخصيصها لمن للتثبت من معناها من الحجة. ثم تم إعلان باش يتم إعلان المعليين بالأمر بعد التثبت من حجتهم على بداية من نهار 11 سبتمبر، من بعدها 7 أيام معناها مازالت 7 أيام باش تقدموا فيها اعتراضاتكم، وباش يتم وفق رزنامة محينة بداية من نهار 18 سبتمبر إصدار قائمة المدعوين للفحص الطبي واللي باش يكون من نهار 24 سبتمبر حتى 31 أكتوبر. توا نمشوا بالخطوة بالخطوة، وباش تتم المصادقة على قائمة الفحص الطبي من نهار 24 حتى لنهار 2 نوفمبر، وباش يقع إصدار القائمات النهائية نهار 3 نوفمبر. الأعلان عن التسعيرة نهار 5 نوفمبر مع فتح مكاتب استخلاص معاليم الحج نهار 6 نوفمبر، فتح شباك الموحد 13 نوفمبر. بالنسبة للفترة اللي باش تكون من 1 ديسمبر حتى 5 فيفري ومن 15 مارس حتى 18 أفريل باش تكون الفترة هذوما 2 مخصصين لتوعية الحجيج، وباش يكون الفحص الطبي لمكفولي التونسيين بالخارج باش يكون من نهار 21 حتى 26 ديسمبر. الحج التدريبي باش يكون من 15 مارس حتى 18 ابريل، وان شاء الله باش تنطلق اولى رحلات الحجيج الى البقاع المقدسه نهار 26 ابريل 2027. نعاود نذكركم انه هذايا التحيينات الخاصة واللي كانت أعلنت عليها وزارة الشؤون الدينية، معناها ما نمشوش بالتحيينات اللي كانت انها منشورة في 16 جويلية، لا نمشوا بالتحيينات اللي هي منشورة نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026 لكل ميامينا ولكل حجيجنا الميامين.

0: إذا شكري بوزيين 19 دقيقة بعد بعد التسعة، تحية مجددة لكم الناس الكل. رجعت ثلاثة ساعات التالي، تحية مجددة لكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين، فيه برشا نوار وفيه برشا خضار. جارديناج، اي جارديناج اليوم باش نحكو على دمعة الطفل. هكا في بالي وفما طفل الجنة وأحسلو إلا أسماء دمعة الطفل متأكدة منها، أما الاسم الآخر هكا كل مرة كيفاش نسمعوا أسماء جديدة، ولا نسمعوا في برشا أسماء جديدة، ولا احنا بدينا نتعلموا جديد في الجارديناج. على كل احنا التفاصيل الكل باش ناخدوها من خلال كالعادة مهندستنا، مهندسة هيئة فضاءات خضراء السيدة خولة جويدر. أهلا وسهلا بيك خولة، مرحبا. مرحبا،
1: اهلا، صباح الخير.
0: نهارك زين، نهارك زين، مرحبا. نمشوا لدمعة الطفل، وشنية الاخرى اللي قلنا باش نحكوا عليها؟ فيها جنة، اما نسيت الاولاني الحقيقة.
1: وزو وزو دو بارادي والا عصفور الجنة، هذوما اللي سألوا عليهم.
0: هم
1: هي عصفور الجنة،
0: عصفور الجنة. باهي نبدو بدمعة الطفل، الساعة هذيك اللي برشا ناس ولا تعمل فيها في الدار. علاش في ساعة ما تنمو، في ساعة ما تتحسها تتكاثر، في ساعة في ساعة هكا ولا؟
1: اي
0: بيه؟ شنو نجم نقوله عليه، شنو نجم نوصله؟
1: دمعة الطفل هي في البلونجلي احنا اسمها إليفنت براش، وعلى شجرة الفيل وإلى حاجة هكا، هي خاطر من جنوب أفريقيا النبتدي.
0: بيه؟
1: هي نبات عصاري، عصاري ما نحكينا عليه مريفات، اللي هو يخزن الماء في الأوراق متاعها. هذاك علاش احنا ديما في الجنوب والبلايت الشاحة نمشي معنا برشا نباتات العصارية، ولا اللي فيها تشد الماء، خطر ما تحقش ياسر سقيان وما تحقش برشا لهوة. هي نمو متاعها يتسمى، هو نمو بطيء شوي، اما تتسمى باهية، يعني احنا تمشي معنا بالقدا في الجنوب، عندنا احنا في قفصة. هي تمشي نبتة داخلية وتمشي نبتة خارجية. تمشي الزوز داخلية لازم تكون ديما تحت الشباك، وصلها الضوء بالقدا، تحب الضوء بالقدا، اما الشمس المباشرة لا، كما ديما نحكوا فيها هذه. وتحب كيما قلنا، والا تمشي في بلاصة في البرة، اما في الظل، بين ظل وشمس، ماهيش تحب الضوء بالقدا كيما قلنا، ومش الشمس المباشر، خاطر الشمس المباشر مثلا كي كان في الصيف في السخانه بطريقه هذه في الشمس، انا عندي في داري وانا في دارنا الورقه نتاعها تصفار، تولي تبدل كولورا من اللي كانت خضراء بالقدا تصفار، معناتها عندنا وحيد محطوطين في بلايش بالبيك في الظل تبدا خضراء على الاخر، والاخرى اللي محطوطه في الشمس تصفار الورقه نتاعها، اما راهي من بعد ترجع مش ترجع. اي
0: به
1: السجين متاعها ما تحبش الماء برشا، دوب الناس ديما نقولها كانك تجد في التربه على الاخر، معناتها باش هي نذقوها. وثاني حاجه التربه لازم تكون خفيفه وجيده وفيها النقاط نتاع تصريف الماء، ما نحطوهاش في بلاصه في بو مش مقعور الملوطه، وما التربه نتاعها هكا طينيه خشينه، لازم حاجه خفيفه بالكدا باش هي تكبر وما تشدش الماء في الجذور نتاعها تتعفن.
0: طريقه التكاثر نتاعها معناها مثلا انا نلقى
1: سهله
0: برشا كيفاش؟
1: طريقة التكاثر ان احنا نحو عود من نحو اي عود منها مثلا هكا على عود 17 سنتي، يا اما من الاكستريميتي فما طرقهم في الاخر نتاع نقول لك علاش في الاخر نتاع النبته مثلا في الاكستريميتي نجموا نحو منها، وفي من اول منين هي تخرج العود نتاعها نجموا نحو منها. باهي طريقتين زوز يمشوا، كي نجبدوا احنا من العود من لوطه معناتها اللي لاصق ديراكت في الشجره، هذاك نحو الاوراق نتاعها الكل ونغرسوه، بار كونتر نحوهم الاكستريميتي نتاعها مثلا تكسر لك طرف والى حاجه، هذاك زاد تنجمي تغرسيه، مش لازم تنحي الاوراق الكل، ويتغرسوا الزوز في تربه خفيفه يتبقى مره الاولى اكهو، بعد ثاني نحطوه في بلاصه ظل مش مقابله الشمس حتى البرا عادي، نفيد في بلاصه ظل تحت شجره والحكاية، ونخلوها على روحها. وقتاش نسقون تلزوا النسقوك كي تلقي التراب شحت شحت شحت، نخلوها هكاك مده 20 يوم شهر، تلقى جذور تجبد هكا الوحده العوده هذاك، لما تلقى فيه عمل جذور جديده تحاول تغرسها في بلاصه اخرى سهله. هي معناتها احنا في دارنا يعني قلت لك نحاولوا منها برشا حتى يتحقق طرف نحوله يمشي يغرسها يمشي هكذا.
0: به هذا فيما يخص دمعة الطفل. بالنسبة للجنة، عصفور الجنة هي الورقة متاعها كبيرة كبيرة برشا هكا ولا
1: كبيرة أي هي رتي. فما عبيد مثلا عنده فما الفو بانانيي وفما العصفور الجنة، هم يشبهوا بعضهم في المنظر. الفو بانانيي هكي تشبه البنانة، هي ولت موجودة ياسر وصابتها كبيرة تلقاها في البلايك. وفما الوزود فرازيلي، هي نورمال مو طعم الوزن الوردة نتاعها، هي كي منظرها كي العصفور، يسموه عصفور الجنة. احنا في تونس مش شور تعمل الوردة، خاطر هي فما في الاصل عصفور، مع عصفور هو اللي لقحها. احنا ما عندناش عصفور هذاك، ما فماش شكون يعملها كتلقيح ارتيفيسيال ولا حكايه. مش شور تعمل وردة، فما ناس تعمله فما ما تعملش خلاص باهي. وهي معناتها ما تحبش ما يحبوش الشمس، كي الفوت بانانيه كيما هذا عصفور الجنه ما يحبوش الشمس. من 3 ساعة في قصه ان احنا في الصيف هذوما تحرقوا بالقدام برا، نقول مستحسن نحطوهم انتريور قراب الضوء الكل. سينو العنايه نتاعها الوزود برازي ما تحبش السقيان برشا، كيف كيف كان كتشيح الاوراق نتاعها. وكما قلت لك ما يحبوش برشا الشمس، والتراب ديما نتاعهم خفيف. انا ديما نحكي على التراب يبدا يكون خفيف باش ما يتعفنوش الجذور.
0: واضح.
1: هو بالنسبه للوزود البرازي
0: معناها هذيك زاده كيف كيف تربه ما نسقوها كان وقت اللي يسيين لقوها شاحت وما تسحقش برشا زاده كيف كيف عينيه، وتتحط في بلاصه تبدا فيها توصلها الشمس اما مش بطريقه مباشره
1: هكا
0: كانها ظليه شوي، معناها كانها ظليه شوي. ب
1: الوزود البرازي سنسيبل ومستحسن هكا الاوراق نتاعها نمسحوها ما نخلوهاش تتغبر، والا رشوها بشوي ماء الاوراق نتاعها وكل خاطر يحبوا شوي هيوميديتي. اما مش شمس نتاعنا احنا، والا مثلا انت بتحطها بحذا حيط ضربه في الشمس سخون تتحرق الاوراق.
0: ايوه
1: تحرق طول، معناتها يرجع عليها الحيط سخانه هذيك الاوراق تتحرق. سينو دمعه الطفل عادي تمشي. يعني قلت لك احنا مجربينها، جربتها في داري حطيتها في البلكون. اما في الصيف في الشتاء تمشي خير، في الصيف اوراقها تصفى، في الشتاء ترجع خضراء وامورها مريقله.
0: به سؤالي الاخير بالنسبه لي، واحنا معناها النبته هذه حكينا فيها قبل اللي هي قلنا تشبه شويه للنخله وكل شيء، معناها الاوراق نتاعها تشبه شويه للنخله، والصوره اللي وصلتنا وصلناها لك باش نشوفوا هي الغصن نتاعها ولا الجذع، معناها الجذع نتاعها بدا يصفر على الاخر. السؤال المطروح من قبل المستمعه، يا هل ترى انا نحاها توا كريمو على شي سي فزدت هذيك، والا كيف ما حكيت خوله قبل فما مثلا اشجار تحسها ان هي سي عدمت وما عادتش باش تعطيك الحاجه اللي انت حاجتك بها، من بعد ترجع تنمو وحدها في في الصوره هذيك، شنو الحل بالضبط معناه؟
1: باهي الصوره انا راني مش مضحك ليش بالكدا، هي فيها زوز بلانتيت
0: الصوره، فيها زوز لا لا هما زوز بلانتيت، اما واحده فما تحسي انها هي صفاره ياسر من اللوطه. اي فوالا
1: هي اصغر لي، هي تمسها كان هي كان معاش مطلع اوراق جمله معناتها الخضره راي تمسها، كانت ترون هذاك الغلوش نتاعها كانت طريقة انا متعفن طير معاش ترجع، كان هي كاس حوس فارت اكا هو هذيك راهي معبي، هي قاعده تعبي فيها بالماء في السقيان معناتها لما مش قاعد يهبط الماء، اما فما دريناج اما هي فتخانه هذيك كما قلناها ديما قبل يمشي في بالهم نجدني نسقي بزايد هو كان كيشوفوا التراب كان مستها ولقيتها طريه طايره يتعفنت معاش باش ترجع، كان كاسحه شويه تقص عليها بريود السقيان تخليها ايامات حتى لين تشيخ وتشوفها، كان طلعت حاجات خضر اوراق خضر بدات تتناوش شوي معناتها لاباس تخليها. سينو كان ما عاوزش طلعت مثلا حتى 25 يوم شهر نصبر على نحاها راهي ماتت، اما اذا لقيتها تمسها تلقاها كان متعفن الطري الواحد
0: لازم تنحها.
1: واضح
0: واضح، يعطيك الصحه خوله، شكرا ليك على التفاصيل هذه الكل والحاجات اللي تنور دارنا وتخلي ديما هكا ديارنا مزيانه، معناها مش بالضروره ما تبداش عندك جرده كبيره ما تتمتعش بالخضار، اي حاجه تنجم تمتعك بالخضار وتخلي ديما عندك موجات ايجابيه في الدار. خوله مهندستنا شكرا ليك ويعطيك الصحه.
2: معاك تضوى مريتنا إشهار.
3: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل أحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
5: إشهار
2: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: الله يا وردي والله يجمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: مواصلين معكم نسائمنا الصباحية، ما باش نبقوا ديما في الألوان، باش نبقوا ديما في الطاقة الإيجابية، باش نبقوا ديما في الحاجات اللي تخلي ديما نهارنا يتعدى مزيان، خاصة كي تبدأ هكا كل حاجة في بلاصتها وكل حاجة مزيانة وكل حاجة ماخذة وقتها زادة كيف كيف. اليوم باش نحكوا في موضوع مهم برشا، باش نخرج شوية من الدار، ولو ساعات حتى لا والله لا حتى ساعات يبدأ الدروج موجود في الدار، أما الأكثرية ديما هكا الناس تستغل هكا الدروج يكون خارج الدار. اليوم باش نحكوا على الدروج، وسنة نصر مهندسة محاضرة معانا. أهلا وسهلا سنة، صباح النور.
1: صباح النور نهاية،
0: صباح الورد.
1: عايشك.
0: اليوم الموضوع متاعنا حلو برشا وهايل برشا، علاشي معناها الدروج تقريبا برشا ديار فيها الدروج متاع، لكن ما نعرفوش كيفاش استغلوه، ما نعرفوش كيفاش نزينوه، ما نعرفوش كيفاش نحطوه معناها اون فالور. شنو نجمو نقولو، شنو نجمو نعملو، وشنو التوصيات اللي نجمو نعطوها سنة؟
1: باهي، هو الدروج لمحالة كيف ما قلتي، برغم أهميته هو أنه ياخذ برشا ساعات حيز في الفضاء ويصرف عليه زاد، بالأخص إذا كان صرفنا عليه مثلا فرخان باش نخدموه إلا حتى كابيسون أرميم من الأول والكل. هذاك علاش ماذا بينا نعرفوه الأهمية الكاملة من بعد، حتى استيتيكمو، حتى في المنظر وجمالية الدار نجمو نستعملوه باش يولي لنا حاجة ديكوراتيف، مش جوست حاجة نتنقلوا بها من إنتاج لإنتاج. أول حاجة لمحالة لازمنا نحكوا في القواعد نتاع الدروج، خاطر ساعات درجة نكوها عالية برشا وإلا واطية برشا، العباد في بالهم مش مهم برشا، أما هو لو عنا دي نورم يجب نتحكموا فيهم. في العادة احنا نخدموا هكيك الارتفاع مثلا 16.5 16 لوين نص، وحطيت ساعات 17 سنتيمتر. هي مهمة بلخص خد ساعات العباد تقولك خل نقص شوي الارتفاع، قال شنو هنا أقل علو دونك راهو أرتاح لي. لا، راهو ساعات كيف نكثروا الدروج برشا باش تحس راك تمشي على بلاصتك، وبالعكس باش تولي زادة متعبة نوعا ما، وكيف كيف كيف تبدأ عالية برشا باش تعبنا رجلينا، وبالكبر ساعات الواحد في قبل كبدة صغير ما ركزش فيها
0: في مدى العمر
1: الواحد يركز فيها، كيف كيف زادة الدرجة اللي ساعاتك اللي نبدو نشكبو في الشانتي تلقى الخدام خلي هكا ضربة زايدة يلقى كلك سنتيمتر فرق، قلت مثلاش هذيك طول حاجة في الدرجة الأخرى، هذيك راهم حاجات ما يزمهاش كثير، خاطر راهي سنتيمتر سنتيمتر زوز ولا ثلاثة اللي حتى احنا اللي ما ركزش فيها هذاك من بعد ينجم يخلق لنا مشكله، خاطر المخ ياخذ على الدرجات الاولانيين وبعد يمشي اوتوماتيك، كيف يلقى درجه من بعد ماهيش في النار يودي راه الدعسر على اللي قدروا تولي تعمل لنا مشاكل. نخدم حادث تركتو فين سلوك سينو كعامل جمالي، احنا ماذا بينا نستعملوا راهو الدروج، ماذا بينا نحبوا حاجه كلتشرال، حاجه هكا كانه تحفه ديجا نستعملوا توا ديما ولينا في الدرجه وفي الارتفاع تاع الدرجه، يعني في المارش والكونتر مارش كيف ما نقولوا نفس الماده، ماذا بينا حتى في الرخام وإلا في الجريفيرام ماذا بينا نفس التعليقة هكا، والتكستور تبدأ في الدرجة تكمل في الدرجة كل كأن معنا عملنا نحت الحجرة واحدة باش تكون متواصلة بشكل واحد، وحتى البلانت قبل كانت تافرتين تبدأ على جنب الدروج نبدو نقرأ كأنها في بطاطيلات كأنها دروج أخرى في وسط الحي، سواء بالعكس ماذا بينا نعملها بوند كاملة، يعني نشوفوا خط مسترسل طالع من اللوطة للفوق ويتكمل، معناها هكاك يعطينا التواصل البصري في الاسباس بنفس الماتريو بطبيعة نفس المادة اللي باش نستعملها في الدروج باش نقراها كأنها اللي ما واحد كيف نهاية
0: حتى اللون نفس اللون، معناها نفس الماتريو نفس اللون.
1: اي هو هكاك مش نقراها كأنها حجرة واحدة، برغم ساعات مش كون اذا كان شي بيتفاهم نفهم مش كون نستعمل ماتريو اخر، اما عادة نحبو احنا حاجة كونتينيو دونك حاجة تكون متواصل المادة. كيف كيف نهاية هو توا الدروج نعرفو نطيق ساعات تخزر الدروج تتفجع معناها تقول للسيان هكا، علاش حنا حتى نحبو نخفو بطاريا نعملو سلام زائد 3-4 درجة الأولانيين نبدلوهم احنا شوي نعملوهم حتى بتكستور أخرى، يعني لون آخر ينجم يكون حتى متضاد مع الدروج بيان سور بالتنسيق معناها مع بالألوان وكل، أما يعطوهم ألوان آخرين وزاد حتى ارتفاع آخر اللي هو إلى عرض آخر بالأخص مش ارتفاع يا ربي، يعني العرض ينجم تتواصل فيه وسط القفص نتاع الدروج يخلق لي ريت كأنه ساكل في وسط هاك البوكس نتاع الدروج اللي نجم نحط عليه أنا نباتات، نجم نحط عليه إليمون ديكوراتيف، نجم نحط عليه تحفة نجم تكون كبيرة أصلا هي بيدها تظهر في وسط الدروج، معناها اللي أنا نحب نظهرها هذيك حاجة نجم تكون معناها نكسروا بها هكا ريتم تاع الدروج وزادة نستغلوا به معناها تحت الدروج بطريقة تكون هكا مقصودة، مش جوست أنا بقت لي هكا بارتيفا أنا حبيت نحط فيها معناها بلانت هكاك، برغم أنها راهو النباتات في حد ذاتها نجم نستغل ونعمل كأنها كيما جاردان في وسط الدار، معناها نقرأ حسابها من الأول،
0: من
1: معناها
0: الأول.
1: إذا كان من البيت باش تكون هي نباتات حاضرة، وإلا
0: أي
1: باش نزيدهم حاجة يعني ارتيفيسيال يعني وكل.
0: بالنسبة ساعات فما ناس اللي تعمل لك ترتيحة في الدروج، معناها تبدأ دروج وبعد تلقي
1: أي
0: ترتيحة وبعد تلقي دروج آخر، معناها معناتها ما
1: أي
0: زالت موجودة، نبعد نحاولوا
1: هو
0: نبعدوا عليها ولا كيفاش؟
1: بالعكس، هي الترتيح هذيك راهي ضرورة، معناها
0: أها
1: خاطر يلزمنا نستعملوها، خاطر سينو باش نولوا نتعبوا، هي ضرورة للحال الكل. أما باغ
0: أمم
1: كونتر نجم تكون يعطيها تكستور أخرى، ما يبقاش الحيط سامبل هكا هو،
0: أها
1: يعني نجم نعملوها كأنها جاليري نلعبوا فيه لي تابلو، نجم
0: أي
1: نعطيها لون آخر، نجم نعطيها تكستور أخرى نتاع حجر وإلا نتاع دي بانو هكا باللوح. هو
0: أها
1: راه ساعات مش كان الترتيح هذيك بركة، ساعات مان الحيط هكا اللي داير بالدروج، إذا كان نحكوا احنا على دروج مقسومة بالضبط بالنص ماشي وجاي،
0: أها
1: البونت هذيك كلها تبدا معمولة بماتريوم خاص بها، معناها باش تولي هي بيدها مزينة في حد ذاتها، وإحنا
0: أحلى برشا.
1: ماشيين ما نقلبوش. هو راه فما حتى إذا كان في ديما نحكوا على التواصل النهائي، ساعات نحكوا حتى بوند هكا بالضوء،
0: أي
1: يعني هي وين باش كأني ساعات نحفراها، بس حتى في الليل تعطينا أمبيونس أخرى هكا، يظهر لنا الدروج محليها هكا مسقول محفور في وسط الدار، وتنجم نعملوا فيها الماكورونت وين هكا نحط يدينا ومش نستعملوا زادا، تنجم نتركزوا بها بخلاف الجاركتور اللي هي بوا يبدا مشيرة الأخرى ماهوش مشيرة الحيط. كيف كيف
0: حلوة
1: من هيك
0: الفكرة، محلاها الفكرة نتاع أن هي تكون فيها الضوء ولا فيها لايدك الترتيحة هذيك، حلوة برشا الفكرة.
1: هو زادا راهو اون جينيرال الإضاءة بكلها، يعني هي من مصالحنا في الدروج توا، ولينا نجمو نعملو لي بوند ليز نعملوهم حتى في الدرجات تاعك، باش تحسسنا في الليل اني كاني حاجه هكا طايره شويه،
0: أي
1: ريد كان
0: أي
1: بلوكس هيك الدرجات شويه طايرين هكاك، ولا كيما قلنا المكونات، والا الى ان سسبنسيون لستر هكا سبوندو، الا حاجه هكا امبوزونت، يعني حاجه نعملو بها ضوء وباش تهبط كبيره من السقف للفوق وهابطه كلها على فيها الدروج، اللي يعطينا كأنها حاجة مضخمة مزيانة وإحنا هابطين، وإلا كأن كان
0: واحنا
1: إحنا اللوطة نخزوها هكا تتدلى من فوق، وإلا كان إحنا زادا هابطين، شوف حاجة مزيانة تزيد معناها أهمية للبلاصة هذيك في حد ذاتها.
0: هذا هو، يعني في الحالات الكلها باش يشوفوا كان الحاجة المزيانة الحاجة الضاوية هذه هي هكا، معناها باش نبعدوا على فكرة انه الدروج معناها فقط للاستعمال، لا هو ينجم يكون زادة كأنه جردة صغيرة، كأنه حاجة متنفس زادة بخلاف انه هو دروج. يعطيك
1: هو
0: الصحة
1: في
0: يا
1: دار
0: سنة.
1: هناك
0: انعم
1: ساعات اي هو خاطر ساعات انت كنا حكيت ساعات راهو حتى الظهر نتاع الدروج ساعات نستغلوا حتى كيف يبدا معناها الشيكور اللي مونتيلي، اذا كان يبدا الدروج مثلا محلول على الصالون وكل وما نحبوش جست نخضروا كان الدروج، نولوا نجموا ساعات 3 درجات الاولانيين يبدو ظاهرين، ومن بعد نعملوا حيط اللي باش نبدا نستغلوه من شير الصالون كانه اليمون ديكوراتيف، ومشيرة الاخرى نجموا نعملوا فيه بيتي تابلو للدروج وكل، دونك فما برشا افكار نجموا نعملوهم،
0: حلو.
1: المهم نبعدوا على انها جيت القفص هذاك مسكر يبدا منظلم هكا، ساعات حتى في لونتري نعملوه يطل على الجردة، والا نخلقوا له حتى بالار ساعات يبدا حتى على طول الدروج معناها الكل، تسهل لنا هكا التواصل بين برا والداخل، يعني
0: هذا هو
1: وتكون
0: معناه الأفكار،
1: حاجه
0: الأفكار ما توفيش والإبداع ما يوفيش، معناها في كل أي حاجة مهما كانت بسيطة تنجم تردها أنت جن على وجه الأرض، وإلا تنجم تردها متنفس ليك ديكور مزيان بأفكار بسيطة. احنا تو كنت خلونا نقولوا وهي راي تبدأ فكرة بسيطة لكن تعطي جمالية كبيرة برشا. صباح الجمال ومرورك كالعادة جميل جدا مهندستنا سناء نصر، شكرا ليك وشكرا لمرافقتك معنا، يعطيك الصحة، شكرا.

والبرامج الجديدة كيف كيف زيدة كل زملاء صنع المضامين والمنشطين زيدة باش يكونوا حاضرين معاكم من بعد شوية مع رياض الدبوبي من الحديش هكا تعرفوا أكثر تفاصيل على برمجتنا وعلى مختلف العناوين الجديدة اللي باش ترافقكم طيلة هذه الشبكة العشية. وابتداء من الخمسة كالعادة نسمة الصيف تكون من الستة حتى الثمانية اليوم باش تكون حاضرة معاكم ريم محمد ووسيلة الغول بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليها والنقاط الخارجية والمتابعات وكيف كيف زادة كالعادة الغنية اللي تحكي عليكم نبدو بها مشوار نسمة صيف بالنسبة لليوم. مسك الختام باش يكون مع سهر الليالي وسعيدة إكريت في هذه الحصة الختامية اللي باش يكون فيها تذكير بمقاطع الحصص اللي كانت طيلة الشبكة الصيفية كيف كيف زادة باش يكون فيها مصافحة للساهرين والعاملين ليلا مبدعين وكيف كيف زادة ناس تخدم في الليل منحوتات جميلة أعلامية وأجواء العمل ليلا هي باش ترافقكم الليلة مع سعيدة في سهر الليالي واللي باش تكون كيف ما قلنا مسك ختام برمجتنا الصيفية وغدوة نبدو مشوار جديد ورحلة جديدة.

هكا نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي معكم. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع. صدقي كان في الإخراج الفني لهذا الفضاء، كمال عبيدي في الإخراج الرقمي. كل الزملاء من مختلف المواقع يعطيكم الصحة، وشكرا زيدا كيف كيف لكل من شاركنا صباحنا ونور أثيرنا. نتمنى لكم يوم سعيد وخطوات موفقة أينما كنتم. نلتقي إن شاء الله على محبة، على نفس النبض والنغم. في أمان الله. باي باي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: على المرايا تبدأ الحكاية. المرايا تغني واسمع فني. تذكر وهرجع تفكر. سواح نعرف ببلادي وثنية زينة. صحتك بالدنيا وما زالت البركة. عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة. إشهار
9: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
10: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
9: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
10: عندك أورانج.
0: إشهار
11: إذاعة قفصة. إذاعتكم الأخبار.
12: العاشرة صباحا باستديو إذاعة قفصة. تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم صباح اليوم فتح الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء أمس السبت والليلة البارحة على إثر تهطل كميات هامة من الأمطار أمس، وذلك حسب ما أفادنا به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفص علي عمار في تصريح للإذاعة. هذا ونفذت فرق العمل التابعة لإدارة التجهيز بقفص تدخلات لتنظيف الطريق وتيسير حركة المرور بها، إلى جانب أشغال مسح الطريق الجهوية عدد 201 رابطة بين معتمديتي أم العريس ورديف وطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوي لإزالة الأتربة المتراكمة بهذه الطريق. في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027، انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في تنظيم أيام تحسيسية توعوية لفائدة مربي الماشية بكافة معتمديات الولاية. هذا وتلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي إلى حدود 10 من سبتمبر الحالي 187 مطلب انخراط في البرنامج، وفق ما أكده رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الدكتور أحمد عمارة. تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي بجنيف أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 ليتواصل إلى غاية 17 من الشهر ذاته. المنتدى يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات المبرمجة في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إذ تتوقع المنظمة ارتفاع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط غدا الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد في أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
13: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
14: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
13: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشف بيها تفاصيل حياتنا.
15: الحياة سكرة
13: معاكم. نفتح أبواب البدايات. نرجع لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 ل 11 معايا إيناس حمادي رويسي، على خاطر كل نجاح كل حلم وكل إنسان وراها حكاية.
15: إذاعة قفصة

صباح النور، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل مكان، إن شاء الله راكم ممتعين بالصحة والعافية. ديما نسأل على صحتكم النفسية، إن شاء الله ديما راهي في أحسن حال. ديما كالعادة تابعونا توا في براعم الأثير، فقراتنا متنوعة، باش نبدوها بحوار مع الصغار. اليوم باش نحكوا على أهمية الصداقة في حياة الطفل، نحكوا على صداقة لعلاقة اللي مليئة بالحب، المليئة بالصدق، المليئة بالتعاون والاحترام المتبادل. برشا تفاصيل باش يحكوها صغيراتنا اليوم على الصداقة والنصايح تقدمها نرمين ديلي، مدربة برمجة دماغية وتنمية الحياة للأطفال. فقرة محلاها بلادي اليوم مريم عكرمي باش تزور مدينة من مدن الحوض المنجمي، مدينة المذيلة التابعة لولاية قفصة. في فقرة قصة وعبرة قصتكم اليوم بعنوان الابتسامة صدقة، من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. فقرة مواهب اليوم خصصناها للأيادي الذهبية فاطمة الزهراء مطوي، حاضرة معنا ومنورتنا في الأستوديو. فاطمة عندها موهبة في صناعة الحلي بالخرز، موهبة جميلة برشا، إن شاء الله باش نكتشفوها خلال لقانا اليوم في براعم الأثير. نسلم على كامل فريق البراعم، ريمبولا والأطفال الكل يحيوكم من أمام الميكروفون، مرحبا بكم أصدقائنا الأطفال، تابعونا برشا فقرات أكيد تستنى فيكم.

0: الصيغة.
1: حوار مع الصيغة.
2: مرحبا بكم مستمعينا حوار مع الصغار، وقبلها سمعنا أغنية هابي بيرثداي تو يو، كل عام وهم حيين بخير. مواليد أبراج برج الأسد زوز معانا اليوم في الأستوديو، حاضرين معانا من مواليد برج الأسد، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. صباح الورد وليد، مرحبا بك.
3: صباح الخير، صباح أشرق بشمس ساطعة، كل يوم ونحن فرحون مسرورون بالإنجازات والأصدقاء العامرين في حياتنا.
2: شكرا لك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، ومواليد برج الأسد إن شاء الله كلهم حيين بألف خير حنين، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. برج الأسد هكا ولا لا؟ إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. صبحي على مستمعينا،
4: كل عام وأنتم أصدقائكم بخير.
2: يعطيك الصحة حنين بنية، لأول مرة باش تحضر معنا في برنامج براعة من الأثير، مشرفتنا ومنورتنا، مرحبا بيك.
5: عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا، عارفين بروحك.
5: اسمي فاطمة زهرة مطوي، باسيزيام إن شاء الله، نقرأ في اللابيسين، عمري 11 سنة.
2: مرحبا بك معنا في إذاعة قفصة، مرحبا بك معنا في براعم الأثير. برشا أكسسوارات محطوطة على الطاولة في الإذاعة، لبستهم زادة فاطمة الزهرة. فنانة فيش فاطمة الزهرة؟
5: في الأكسسوار بالخرز.
2: بالأكسسوار بالخرز، إن شاء الله بعد باش نكتشفوك خلال الحصة في فقرة خاصة بك، هي فقرة مواهب. شرفتينا ونورتينا، فرحانين بك برشا اليوم.
5: نشكرك على الاستضافة.
2: مرحبا بك معنا. أنا نرجع لصغيراتنا ونرجع الحوار مع الصغار. موضوعنا اليوم هو أهمية الصداقة في حياة الأطفال. إن شاء الله نتمنوا إنه أطفالنا الكل يعودوا عندهم أصدقاء باهين سمحين في مرحلة الطفولة، خاطر مرحلة الطفولة هي أحسن مرحلة في حياتنا، نتعلموا منها برشا أشياء، لكن اللي يخليها أكثر سعادة هو وقت يعود عنا أصدقاء باهين في حياتنا، يشاركونا مرحلة الطفولة، يشاركونا الفرح، لحظات الفرح، لحظات اللعب، الضحك، حتى لحظات الحزن ربما في بعض الأحيان يشاركونا، والأصدقاء هذوما يبقوا معنا حتى كي نكبروا، ما ننسوهمش ونبقوا أصحاب احنا وياهم حتى وإحنا صغار. ومن أحسن الأصدقاء هما أصدقاء الطفولة، كي نتفكروهم يفكرونا بأحسن مرحلة في حياتنا واللي هي مرحلة الطفولة. مرحبا بك حنين، شنو رايك في موضوعنا اليوم أهمية الصداقة في حياة الأطفال؟
4: موضوع اليوم مهم برشا، على خاطر فما ناس تحس انه فما اختلاف ما بينهم، ما ينجموش يساق، مثلا نقول هذا لون بشرته مختلفة، ما نجمش نكون صحابة نويه، ولا هذا الجنس نتاعه مش كما الجنس نتاعي انا، ما نجمش. فما صداقات تكون باختلاف لون البشرة، باختلاف العمر، اختلاف الجنس، زادة نجم تكون طفلة وطفل، زادة اصدقاء مقربين، وتنجم تكون بالعمر، يعني تنجم تكون صداقة ما بين الخالة وبنت أختها، ما بين الأم وبنتها، ما بين برشا يعني.
2: يعطيك الصحة حنين، باش نرجعوا لك بالتفاصيل في موضوعنا، نمشوا لضيفتنا اللي شافتنا لأول مرة في البرنامج، فاطمة الزهرة مطوي. ما أحلاها اسمك يا فاطمة.
5: عايشك.
2: مرحبا بك معنا، عندك أصدقاء فاطمة؟ برشا أصدقائك شوي، شكونهم صديقاتك؟
5: عندي بنت عمتي اسمها بيا.
2: قربي ديما الميكرو، قوي شوي في الصوت يا فاطمة.
5: عندي الصحابي اللي يقروا معايا في القسم.
2: شنو نعملوا لهم؟ نقدموا لهم
5: تحية. بنت عمتي.
2: بنت عمتك اللي هي صديقتك، انتي بيها نفس العمر، تقروا نفس القسم والا كيفاش؟
5: نقروا نفس المدرسة مش نفس القسم.
2: باهي.
5: وسارة.
2: وسارة، سارة صديقتك تقري معاها في نفس القسم؟
5: لا، نقرأ نفس المدرسة أو مش نفس القسم.
2: باهي، وشكون آخر؟ زوج صديقات؟
5: مرام
2: ومرام زادة، تحية ليهم صديقاتك. يعطيك الصحة فاطمة، شكرا ليك. نمشوا لحنين، مرحبا حنين، تفضلي.
4: في دروب الحياة قد تتغير الوجوه وتتبدل الأحوال، ويبقى الصديق الصادق كالنور إذا ادلهمت الخطوب، وكالغيث إذا أجدبت الأيام. فالصداقة ليست لقاء عابرا ولا حديثا مؤقتا، بل هي ميثاق من الوفاء وحديقة من الإخلاص، تثمر طمأنينة في القلب وسكينة في الروح، وأملا يتجدد كلما ضاقت السبل. ألسنا جميعا بحاجة إلى شخص نطمئن إليه ونأتمنه على أفراحنا وأحزاننا؟ أليس من أجمل نعم الله على الإنسان أن يجد قلبا يصدقه الود، ولسانا يرشده إلى الخير، ويدا تمتد إليه كلما تعثرت به الخطى؟ إن الصداقة ليست طرفا في الحياة، بل هي ضرورة إنسانية، لأنها تمنح القلب سكينة وتزرع في النفس قوة على مواجهة الشدائد، والصديق الحق لا يعرف في ساعات الرخاء، وإنما تكشفه المواقف وتظهره المحن، فهو من يفرح لنجاح صديقه كما يفرح لنجاحه، وينصحه إذا أخطأ، ويستر عيوبه، ويقف إلى جانبه إذا ضاقت به الدنيا. وقد أرشدنا الإسلام إلى حسن اختيار الصديق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالصديق الصالح يرفع صاحبه إلى معالي الأخلاق، ويعينه على الخير، ويكون له عونا في الدنيا والآخرة. وفي اليوم العالمي للصداقة نقف إجلالا لهذه الرابطة الإنسانية النبيلة التي تتجاوز حدود اللغة والوطن، وتبني جسور المحبة والتسامح بين البشر. إنها رسالة تؤكد أن القلوب إذا تصافت، والأرواح إذا تآلفت، أصبح العالم أكثر دفئا وأقرب إلى السلام. لنجعل هذه المناسبة فرصة لنسأل أنفسنا: هل نحن نبحث عن الصديق الوفي فقط، أم نسعى أيضا إلى أن نكون نحن ذلك الصديق الذي يؤتمن ويذكر بالخير إذا غاب؟
2: شكرا لك حنين، يعطيك الصحة. قبل ما نمشي للوليد، صفاتي في أصدقائك حنين، شنو صفة اللي تحبها؟
4: الوفاء.
2: قربي ديما الميكرو.
4: الوفاء والإخلاص. ما يكونش صديق استغلالي.
2: عندك أصدقاء حنين؟
4: أي
2: باهي، أشكر أصدقائك.
4: أصدقائي في القسم الكل، أما صديقتي المفضلة لجين نقرأ معهم سنة.
2: عندنا أصدقاء نلعبوا معاهم في الوقت الراحة في الساحة وهكا ولا لا، وقت اللمجة ناكلوا معاهم اللمجة، وعندنا صديق ديما مقرب هكا ولا لا، اللي هي صديقتك لجين. شنو تقولي لها لجين؟
4: نقدم لك أكبر تحية، أحسن صديقة من اللي تعرفت على أصدقائي الكل.
2: من وقت إيش صحاب أنت وياها لجين؟
4: من سنة أولى.
2: من سنة أولى، معناها تو 6 سنوات هكا ولا لا؟ وقرب تسكنوا بحضة بقرب في السكنة زادة
4: ولا؟ نعم مش قرب.
2: أما لك فيش تشوفوا؟
4: نمشوا مثلا مع بعضنا المكتبة، نمشوا للباصة.
2: معناها تبرمجوا أنكم تشوفوا بعضكم في العطلة، تمشوا تقروا قصص في المكتبة العمومية. يعطيك الصحة حنين، شكرا لك. تفضل وليد، مرحبا بك من جديد.
3: عايشك. بالنسبة للصداقة، هي ليست فقط اكتساب رفيق يعني يذهب معنا إلى المشوارات أو يضحك معنا، بل هو صديق، يكون صديق وفي، يساعدنا وقت الشدة، ينصحنا وقت الأخطاء، يحزن لحزننا، يفرح لأفراحنا، يساعدنا في أقل الأشياء. نجد الصديق في أوقات الشدة، وأيضا نساعده هو أيضا في مشاكله.
2: الصفات اللي تحبها في صديقك وليد؟
3: بالنسبة صديقي لازم يعني الصفات اللي نحبها تكون في الصديق، لازم يكون صديق يعني صادق، يعني يكون صديق وفي مخلص، ما يكونش يعني ذو يعني إذا يعني يحب مصلحته فقط، معناه يجعلك صديق فقط للمصلحة، يساعد وقت الشدة، ليس أناني، بل يعني يضحك مع كل الناس.
2: إذا اختلفت وليد مع صديق، شنو تعمل بالضبط؟ صديقك المفضل صار اختلاف ما بيناتكم، كيفاش تتصرف؟
3: نحاول نصلح يعني ما بيناتنا، إذا يعني نشوفوا يعني الأخطاء يعني المرتكبة ما بيناتنا، والنص والحل يعني.
2: تعتذر وليد؟
3: إذا كنت غلط نعتذر.
2: إذا كان مش غلط؟
3: يعني نحاول نصلحه، يعني ما نجبروش أنه يعتذر، ما نحاول نصلحه بينات.
2: فمش موقف صار لك مع صديق يشبه لهكا معناه، وتجوزتوه الاختلاف، وإلا صارت حاجة ما بيناتكم، حاجة باهية، حاجة ما تفهمتوش فيها، وإلا تنجم تفهمتوا أكثر من لازم ربما، فمش موقف صار مع صديق؟
3: وقتها في الراحة يعني في الساحة. كنا يعني مع مشني معاه هو يعني بلا مع صديق اخر. هو ناداني وقتها، ما يعني على قال لي حاجتي بك، ما انا نسيت الموضوع اصلا وكملت مع صديقي. كي النهار اللي بعده حسيته يعني مش كالعاده، قلت له
2: متبدل شوي.
3: قال لي راك ماني امس ناديتك وانت ما حبيتش تجي يعني مع خاطرك يعني حابه. قلت له راني نسيت الحكايه واعتذرت منه وكملنا يعني كأصدقاء عادي.
2: معناها أنت حسب رأيك إذا كان نخطئ في حق أصدقاء أنا يلزمنا نعتذر هكا ولا لا وليد؟ شكون صديقك وليد؟
3: يوسف.
2: صديقي يوسف، شنو نقولوا له يوسف اليوم؟
3: تحية ليك صديقي يوسف، ويعني أقرب صديق ليا يعني من الابتدائي، نقروا بعضنا ونجحنا بعضنا في المناظرة، وهنا نقروا تو بعضنا.
2: تقروا في نفس القسم، باهي شنو نقولوا له يوسف تو في الميكرو؟ إذا كان يسمع فينا، يتبع فيك في الراديو مادام صديقك، أكيد يتبع فينا، يتبع فينا في الباج ولا في الراديو؟
3: في الراديو. كل مره كيف
2: يسمع يسمع في الراديو به تفضل.
3: تحيه ليك صديقي يوسف، راني نحبك برشا وان شاء الله نجوا نفس القسم زادة يعني في السنه الثامنه ورانا تنعدوا معنا عام جيد كيما السنه السابعه.
2: يعطيك الصحه، تحيه كبيره لاصدقائكم. حنين كلمه الختام شنو تقولي لاصدقائك؟
4: نحب نقدم لهم تحيه وبالاخص نحب نقول حاجه لصديقتي المقربه. نحب نقول لها صديقتي العزيزه، لا انت صاحبه ولا انت اخت، انت اجمل من الاثنين، اخذت جمال الصحبه وحب الاخت، صديقتي يا نبض القلب والافراح، فيك الامان وماء والاحلام الوضاح، كل يوم معك هو عيد، وبصوتك ينشرح الصباح والارواح، انت نجمتي في سماء الظلام، بك تشرق اجمل الاحلام.
2: يعطيك الصحه، شكرا لك، حلوه برشا التحيه لصديقتك. تسمع فينا توا والا لا؟
4: اي
2: به. تحية كبيرة لصديقة حنين، ذكريني بالاسم.
4: لجين.
2: تحية كبيرة ليك لجين، محلاها التحية جاتك اليوم من عند صديقتك المفضلة حنين. نرجع لك فاطمة الزهرة مطوي، مرحبا بيك فاطمة من جديد.
5: معاش.
2: شنو نقولوا لأصدقائنا؟
5: تحية أصدقائي الكل. توحشتكم ونحب نشوفكم.
2: توحشتكم ونحب نشوفكم. شكون يسمع فيك اليوم في الإذاعة؟ ما قلتي لهمش اللي أنت جاية الإذاعة؟ باه تكتشفوك هكا ولا لا؟ ولا نبعثوا لهم من بعد نبارتاجوا لهم الفيديو؟ باه يعطيك الصحه فاطمه، شكرا لكم اصغيرتنا الكل، شكرا لكم على مشاركتنا اليوم في موضوع مهم برشا اللي هو اهميه الصداقه في حياه الاطفال. كان هذا رايكم، توا نسمعوا اهل الاختصاص النصايح تقدم هنا نرمين الدالي مدربه برمجه دماغيه والتنميه الحياتيه للاطفال.
0: براعم الأثير
1: براعم الأثير،
6: مرحبا أصدقاء.

0: برايمو
1: برايم الأثير.
2: عسلامة ومرحبا بكم، معكم مدربة البرمجة الدماغية والتنمية الحياتية للأطفال نيرلين دالي. موضوعنا اليوم حول أهمية الصداقة لدى الأطفال. الصداقة عند الطفل ما هيش مجرد لعب وضحك، هي مدرسة يتعلم فيها بارشة حاجات الحياة. وقت اللي يكون عنده أصدقاء يتعلم كيفاش يحترم غيره، يتعلم زادة كيفاش يعيش مع أصدقاء مختلفين عليه في التفكير. على خاطر الصديق يفرح لك تفرح، يقف معك حتى في أصعب الأوقات. الطفل اللي عنده أصحاب يحس روحه محبوب ومهم، ويعرف إن ديما ثم حد يسنده ويشجعه. الصداقة الحقيقية تعطيه ثقة في روحه وتخليه يواجه الصعوبات بقلب قوي. أما أثر الصديق على نفسي صغير كبير برشا. صاحب المزيان يعطي طاقة إيجابية للصغير، يخليه يحس براحة ويزيده أمل وفرح، ويعلمه كيفاش يكون إيجابي هو زادة. وقت الصغير يلقى حد يشاركه اللعب ويسمعه، نفسيته تولي مستقرة ويعيش طفولة صحية وسعيدة. لكن إذا كانت صداقة خيبة نجم تجره للسلوكيات السلبية أو إلى الكلام الجارح، هنا يأثر عليه بالسلب، نجم يحس بالنقص ويولي منطوي. ولهنا يجي دور العائلة باش تراقب وتوجه الطفل وتعلمه كيفاش يختار الصداقة اللي تعاونه وتفرحه، مش الصداقة اللي تضره وتوجعه. وفي الأخير الصداقة الحقيقية عند الطفل هي أساس السعادة والمفتاح اللي يخليه يكبر بشخصية قوية، قلب كبير وابتسامة ديما منورة وجهه. وفي الأخير نحب نشكر برنامج براعة من الأثير على الاستضافة هذه.
3: شكرا لك نرمين ديلي مدربة برمجة دماغية والتنمية الحياتية على كل النصايح اللي عطيتيها لنا اليوم فيما يخص موضوع حوارنا اللي هو أهمية الصداقة في حياة الطفل. ما زلنا مواصلين معكم ومع الفقرات، فقرة أخرى مهمة في حصتنا، فقرة محلاها بلادي من تقديم مريم عكرمي. اليوم باش تاخذنا المدينة جميلة برشا، مدينة من في الحوض المنجمي، هي مدينة المظلة تابعة لولاية قفصة. نسمع مع بعضنا.
4: محلاها بلادي.
5: صباح الخير يا جياس. صباح الخير يا أصدقاء المستمعين.
6: مرحبا مريم، إلى أين الوجهة اليوم في ثنايا بلادنا الجميلة؟
5: نحط الرحالة اليوم في منطقة المظلة التي تقع جنوب مدينة قفصة، تحدها جنوبا ولاية قبلي وشرقا معتمدية الكتار.
6: هل تعرفين أصل تسمية المنطقة يا مريم؟
5: لا أنا يا جياس.
6: أصل التسمية هي الحجرة العملاقة على شكل مظلة أو قبعة الموجودة في شبال صهيب.
5: كذلك كانت مدينة المظلة منطقة عبور القوافل التجارية.
6: المنطقة كذلك مشهورة يا مريم بتربية الأغنام والماعز والإبل.
5: ومع اكتشاف الفوسفات في جبل صهيب تحولت المنطقة إلى مدينة منجمية.
6: إلى هنا تنتهي رحلتنا أصدقائي الصغار.
5: جولتنا اليوم كانت في موطن ربوع المظلة العطرة، القرية الحنون.
4: محلاها بلادي.

0: براعمو
1: براعمو الأثير.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل أطفالنا في الجزء الثاني من براعم الأثير. خصصناه لفقرة قصة وعبرة وفقرة مواهب، ننطلقوا بقصة وعبرة. قصتكم اليوم عنوانها مميز، عنوانها جميل جدا، الابتسامة صدقة. من الابتسامة صدقة، من تقديم مريم قدومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نسمع القصة بعد نقشها مع صغيراتنا في الأستوديو.
3: قصة وعبرة.
4: مرحبا يا أطفال، قصتنا اليوم بعنوان الابتسامة صدقة. في غابة مليئة بالحيوانات عاش طاووس يدعى بهاء. كان مشهورا بجماله وألوان ريشه المميزة، كان محط أنظار الجميع. كان بهاء يشعر بالفخر الشديد بنفسه، ولم يكن يبتسم أو يتكلم مع الحيوانات الأخرى. كان دائما معتزا بنفسه ولا يرى حاجة لمحاولة كسب الأصدقاء، معتقدا أن جماله يكفي لجذب اهتمامهم. حاولت الحيوانات في الغابة التحدث إلى بهاء والتقرب منه، ولكنه كان يصدهم بغرور مما جعله وحيدا. لم يكن له أصدقاء رغم أنه كان محاطا بالعديد من الحيوانات التي كانت ترغب في التواصل معه. في أحد الأيام هبت عاصفة شديدة في الغابة، تسببت الرياح القوية في تضرر ريش بهاء الجميل، حيث تساقط العديد من ريشه اللامع وتشوه مظهره الذي كان يعتز به. شعر بهاء بالحزن الشديد عندما رأى نفسه في البركة، لم يعد يرى الطاووس الرائع الذي كان يراه كل يوم. كان لا يعرف كيف يعيد جمال ريشه، ولم يعرف من يساعده. بينما كان يجلس وحيدا اقترب منه القرد لبيب. نظر لبيب إلى بهاء بابتسامة دافئة وقال له:
5: لا تقلق يا بهاء، الريش سيتجدد، دعني أساعدك في الوقت الحالي.
4: أدرك بهاء في تلك اللحظة أن الابتسامة البسيطة من القرد جعلته يشعر بالراحة والطمأنينة، ولأول مرة فهم أن الجمال ليس كل شيء، وأن فخره الزائد بنفسه وبجماله كان سبباً في جعله وحيداً ومعزولاً عن الآخرين. بدأ لبيب بجمع أوراق الشجر الجميلة، وبدأ في ترتيبها بعناية على ظهر بهاء. وعلى الرغم من أنها لم تكن مثل ريشه الحقيقي، إلا أن لمسة لبيب وابتسامته جعلت بهاء يشعر بالراحة. في اليوم التالي عندما رأى بهاء الحيوانات الأخرى بادرهم بابتسامة صادقة، تفاجأت الحيوانات بلطف بهاء وصاروا أصدقاء له. تعلم بهاء أن الصداقة هي الدعم والسند في الأوقات الصعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
2: انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
3: قصة وعبرة.
2: كانت هذه قصتكم اليوم الابتسامة صدقة، من تقديم مريم قدومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نقشها مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا في الأستوديو. مرحبا بك من جديد وليد، مرحبا حنين، شكون انطلق معنا؟ تفضلي.
6: تعد قصة الابتسامة صدقة قصة رمزية تربوية، إذ اتخذت من الحيوانات شخصيات بها صفات وسلوكات بشرية لتقديم رسالة أخلاقية بأسلوب مشوق يناسب الأطفال، ويكشف عنوانها منذ البداية عن القيمة المحورية التي تقوم عليها أحداثها، وهي قيمة الابتسامة وما تحمله من معاني اللطف والإحسان. ويرمز الطاووس في القصة إلى الغرور والإعجاب بالنفس والانشغال بالمظهر الخارجي، بينما يرمز القرد إلى التواضع وحب الخير وروح التعاون، في حين يرمز الريش إلى جمال الزائل الذي قد يفتقده صاحبه في أي لحظة. أما الابتسامة والمساعدة فترمزان إلى الجمال الحقيقي الكامن في حسن الأخلاق ونبل المعاملة. وتطرح القصة قضايا تربوية مهمة، من أبرزها مخاطر التكبر وأهمية التواضع وقيمة التعاون وأثر الكلمة الطيبة والابتسامة في تقوية العلاقات الإنسانية. وتنتهي القصة بعبر مفادها أن الأخلاق الفاضلة والتواضع وحسن معاملة الآخر وحسن معاملة الآخرين هي أجمل ما يملكه الإنسان، وأن الابتسامة الصادقة ومساعدة المحتاج خير من كل مظاهر الزينة والجمال. رسالة إلى أصدقائي الصغار، أصدقائي مستمعي برنامج برامج الأثير، تذكروا دائما أن الابتسامة صدقة، وأن الكلمة الطيبة تزرع المحبة في القلوب. كونوا لطفاء مع أصدقائكم، وساعدوا من يحتاج، وقدموا المساعدة لمن يحتاج إليكم، ولا تتكبروا على أحد، فالجمال الحقيقي ليس في المظهر بل في الأخلاق الحسنة والقلب الطيب. اجعلوا الابتسامة رفيقة وجوهكم، والتعاون عنوان لتصرفاتكم، لتكونوا مصدر فرح وسعادة لكل من حولكم.
2: شكرا لك حنين، يعطيك الصحة نوش الوليد كالعادة في مناقشة قصة الابتسامة صدقة. تفضل.
0: بالنسبة لقصة الابتسامة صدقة، قصة مليئة بالعبر التي تفيد الأطفال في حياتهم اليومية. هناك كثير من القيم المطروحة والعبر المستفادة وبعض النصائح. أولا، القيم المطروحة: التكبر والغرور بالمظهر، الاعتماد الكامل على الشكل والجمال الخارجي، والتعالي على الآخرين، العزلة والوحدة. النتيجة الطبيعية للتكبر ورفض التودد للأصدقاء والتعامل معهم بغرور، تقلبات الحياة وعجز الجمال الخارجي. كيف يمكن لحدث بسيط كالعاصفة أن يذهب بالجمال الخارجي ويترك الإنسان وحيدا إذا لم يملك رصيدا من المحبة؟ أهمية الصدقة والتضامن: موقف القرد لبيب الذي بادر بالمساعدة والدعم رغم سلوك الطاووس السابق. أثر الكلمة والابتسامة: قوة الابتسامة الطيبة والكلمة الطيبة المشجعة في رفع الروح والمعنوية لمن هم في ضيقة. ثانيا، العبر المستفادة: الجمال الحقيقي هو جمال الروح والأخلاق، الجمال الخارجي زائل ومؤقت، بينما حسن التعامل والأخلاق هي ما يبقى. الابتسامة مفتاح القلوب، الابتسامة البسيطة تدخل الطمأنينة والأمل وتفتح أبواب التواصل والصداقة. الصديق وقت الضيق: الصداقة الحقيقية تتجلى في الدعم والمساندة أثناء الأزمات. التواضع يقرب الناس، التواضع مع الآخرين يحيط الإنسان بالصداقة والدعم. ثالثا، النصائح المستخلصة: ابتسم دائما في وجه الآخرين اقتداء بالحديث الشريف، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ابتعد عن الغرور والتكبر، لا تتفاخر بما تملك من شكل أو مظهر، بل اجعل تواضعك هو ما يميزك. كن بادئا بالخير والمساعدة، عندما ترى شخصا في ضيقة أو حزن بادر بلطفك وكلمتك الطيبة لدعمه. حافظ على أصدقائك وتواصل معهم، لا تنتظر الأزمات لتعرف قيمة من حولك، بل بادر بتبادل المودة والكلمة الطيبة دائما. قولة صغيرة وجامعة لما جاء في القصة: الجمال يلفت الأنظار، لكن حسن الخلق والابتسامة هما ما يكسبان القلوب.
2: شكرا لك وليد، شكرا لكم حنين، كانت هذه أهم العبر اللي خرجتوهم من قصة الابتسامة صدقة من تقديم مريم قدومي أميرة المكتب المتجولة 2 بقفصة. شكرا لكم أصدقائي، نمشوا لآخر فقرة في فقراتنا، فقرة حاضرة فيها بنية مزيانة برشا، بنية عندها برشا حلي حاضر على الطاولة. نسمع عنوان الشارة فشارة الفقرة ومن بعد نرجعوا لها.

0: مرحبا بيك في فقرة مواهب فاطمة الزهرة مطوي، مرحبا بيك من جديد. عسلامة فاطومة، مرحبا بيك، عافينا بروحك من جديد.
1: اسمي فاطمة الزهرة مطوي،
0: عمرك
1: عمري
0: قديش؟
1: 11 سنة.
0: ومرحبا بيك معنا في براعم الأثير. موهبتك اليوم في الأشغال اليدوية، عندك أيادي وأنامل ذهبية في صناعة الحليب الخرز هكا ولا لا؟ عندك برشا صبر هكا ولا لا؟ تصبري برشا بتصنعي هذا الكل؟ برشا تنسق في الألوان، خلينا نكتشف موهبتك من وقتش بدت معاك الموهبة فطومة. مرحبا.
1: أول ما كملنا القراية جاتني فكرة باش ما نبقاش قاعدة، جاتني فكرة إني
0: نستغل وقت فراغي. انبه
1: نصنع ديزاكسسوار بالخرز.
0: انتي تحبي برشا الاكسسوار، تحبي تلبسيهم ولا كيفاش جاتك الفكرة؟ على خاطر علاش ما جاتكش فكرة أخرى؟ ربما تحبي من
1: أنا
0: قبل
1: حبيت
0: الخرز، تحبي الألوان.
1: أنا حبيت نعمل سمول بزنس يا
0: قوي
1: أخي،
0: شوي في الصوت فطومة.
1: حبيت نعمل سمول بزنس يا أخي، جاتني فكرة إني نعمل ديزاكسسوار بالخرز.
0: معناها حبيتي تستغلي وقتك في العطلة، وحبيتي زادة تعملي تجارة صغيرة،
1: حبيت نعمل حاجات هاند ميد،
0: تكون منها تتعملي منها مدخول مادي في العطلة هكا ولا لا؟ باهي، فكرة ممتازة برشا. محلاهم الاكسسوارات اللي صنعتهم فطومة، ورينا في الكاميرا، هزي بالحاجة وورينا. كل اكسسوار قديش يشد تقريبا في الوقت؟ قديش تبقي انت تصنعي فيه؟
1: ما أقلش من 4 ساعة كيك.
0: أربع ساعة.
1: الشركة
0: قربي ديما الميكرو.
1: شركة مثلا شركة
0: اي، ورينا
1: أربع
0: الشركة
1: ساعة
0: كيفاش بالضبط هي الشركة هذيك. اي تقريبا قديش تقعدي؟
1: درجين البصر.
0: الالوان محلاه، الوان ثم تناسق كبير في الالوان، ذوقك محلاه يا فطومه. واللي لبستها انت في كرومتك هذيك شكون صنعها؟ صنعتها انت، زاد محلاها، زاد حلوه برشا الالوان. كيفاش تختاري الالوان؟ كيفاش يصير التناسق هذا يا فطومه؟ من عندك، عندك الموهبه، ماما تعاونك، تسالي صاحبتك شنو يحبوا يلبسوا، خاطر انت تحبي تبيعي لي زاكسيسوار هكا ولا لا؟
1: هو بنات خالاتي هما اللي شجعوني، معناتها زاكسيسوار هما اللي شجعوني، بعثوا لي الفلوس قبل ما يشوفوا اصلا لي زاكسيسوار نتاعهم.
0: وعلاش اختاروا فطومه بالذات؟ يعرفوا عندك ذوق، تحبي الحاجات هذه، هو اختاروا انهم الحليب بتاعهم يكون بيد انامل ذهبية اللي هما انامل فاطمة مطوي هكا ولا لا؟ فاطمة الزهرة مطوي هكا ولا لا؟ حكينا شوي فاطمة، كيفاش طلبوا منك بنت خالاتك؟ حكينا شوي شنو صار بالضبط؟
1: حكيت
0: قربي الميكرو قوي شوي في الصوت.
1: حكيت لهم على المشروع بتاعي يا اخي، قلت لهم كل واحدة تبعت لي موديل اللي تحب عليه وانا طبعا نعمله لها. هما بعثولي وعملت لهم، فما خايت بعثولي الفلوس قبل ما يشوفوا تحت.
0: بعثولك الموديل بالضبط كيفاش وفي تناسق الالوان والا دخلت
1: فما
0: اللمسه؟
1: فما اللي بعثولي الموديل كيفاش، وفما اللي قالوا لي
0: وانت اخترتي الوان جديده، نسقتي الوان اخرى مع بعضها. انت تحبي من قبل تنسيق الالوان، تنسقي برشا في اللبسه مع بعضها. هاي
1: فما اللي قالوا لي اختارينا انت على ذوقك.
0: هذوما مازالوا ما تبعوش، عندهم اصحابهم باش تبيعيهم والا؟
1: اي فما اللي عندهم باش نبيعهم وفما نتاعي، فما اللي معناتها مازال ما تبعوش.
0: انت معناها ما تصنعي الحاجه كان كيعود ثم شكون باش ياخذها معناها؟
1: ونصنع معناتها نصنع من غير ما يقولوا لي. نصنع اللي يقولوا لي ونعمل حاجات معناتها اللي يحب يشيهم.
0: كيفاش نجم نتصلوا بيك نحبوا نشروا من عندك فاطمه الزهره مطوي؟ اللي يحب يشري توا ورينا برشا، ورينا عجبتي معاك برشا نماذج، ورينا. شكرا على الهديه الحلوه هذه.
1: عايشك.
0: شكرا.
1: عايشك.
0: هذه صناعتك انت هكا ولا لا؟ نحل الهديه فطومه، شكرا عليها، محلاها الهديه نتاعك.
1: عايشك.
0: شكرا ليك، ورينا شوي الاكسسوار اللي حاضرين وقولي لنا كيفاش تنسقي الالوان، علاش عملتي اللون ازرق مع وردي مع ابيض؟ علاش مثلا اخترتي الالوان هذيك مع بعضها؟
1: حسيتهم يجوا مع بعضهم.
0: هذه هديه من عند فطومه، محلاهم الالوان، هذه في اللون الوردي هكا ولا لا؟ واخترتي الابيض مع
1: الغاز.
0: الغاز، وهذا شنو لونه بالضبط؟
1: غاز ودوري.
0: محلاهم الالوان، شكرا لك على الهديه الحلوه، شكرا لك فطومه، يعطيك الصحه. كيفاش تختاري الالوان؟ كيفاش تنسقيه مع بعضهم؟ علاش اخترتي ازرق مع الاصفر؟ مثلا
1: انت حسيتهم يجوا مع بعضهم وزيد ساعات نسأل ما
0: اي
1: انت ساعات انا وما الالوان
0: تعاونك ماما شوي في الالوان في اختيار في اختيار الالوان. شنو تصنعي بالضبط؟ قلادة كيف اللي لبستها انت وغيرهم؟ ورينا وشنو اخر مثلا ورينا في ديك وري هكا في الكاميرا محلاهم الالوان هذاكم زادا في بالودعة هكا ولا لا؟
1: اي
0: شنو اخر تصنعي؟
1: نعمل بلاليت هكا
0: باهي بلالت تعملي خواتم زادا ورينا الخاتم باهي شنو اخر تصنعي؟
1: نصنع بغسليات نصنع هذوما نتاع التليفونات
0: هذاكم لي زاكسيسوار نتاع التليفون باهي شنو اخر؟
1: بغسليت شوفي
0: هذيك برسلي نتاع رجل باهي هاي شنو اخر؟ شنو مازال شنو اللي مازال في الصندوق العجيب اللي بحذاك شنو فيه بالضبط شنو اللي مازال ثم حاجات ما برسليات هاي
1: فيه
0: ديما قرب الميكرو
1: في برسليات وديزاكسس معناتها تاع التليفون
0: باهي كيفاش نجمو نتصلوا بيك باش نشرو من عندك
1: في الفيسبوك في الانستغرام اروانيس مطوي اروانيس مطوي
0: معناها تصنعي هو الفيسبوك والانستغرام تاع ماماك وانت تعرضي فيه منتوجاتك اللي لتبعين مشروعك كما قلتي انت مشروعي الصغير اللي حبيت نستغل العطله الصيفيه اني باش نصنع حاجات ان نستغل وقتي ومام طون تحبي تدخلي شويه فلوس هكا ولا لا تعاونوك تدخلي بهم للقرايه شوف باش تعملي بهم الفلوس اكيد لمينا شويه ثم شويه فلوس مدخول شنو احساسك وقت اللي يجيك المدخول تعبتي عليه صنعتيه وحدك
1: فرحت
0: ايه شنو عملنا بيه بالضبط
1: مسيت معناتها شويه زدت شريت بيه الخرز
0: طورنا في المشروع كبرنا شوي المشروع يعطيك الصحه تفكير سليم هكا ولا لا
1: شويه خبيته
0: اللي خبينا شنو نعملوا بيه

0: هذول يحبوا ياخذوا الحلي من عند فاطمة الزهرة متوي، تتصلوا بها لتعرض فيهم في الانستغرام تاع مماتها،
1: فيسبوك
0: في الفيسبوك وفي الانستغرام. عاودينا الاسم.
1: أروانيس متوي.
0: أروى نيس متوي، موهبة جميلة برشا، عرفتي كيفاش تستغلي العطلة الصيفية متاعك، دخلتي زادة شوية فلوس عاونتي بهم راحك هكا ولا لا؟ ذقتي فلوس يديك هكا لا بتعبك. يعطيك الصحة فطومة.
1: نشكر عائلتي نشكر عائلتي كل اللي شجعوني، ومتى أنا في الأول بديت قلت لمي بارون قالوا لي باهي وشرولي، وحتى خالي جاب لي من سوسة وصفاقس وحتى اخويا الصغير شرالي.
0: يخبى عليك فلوس ولا لا؟
1: لا
0: ما خلصتيش معناها.
1: اي وفما اللي شريتهم انا معناتها.
0: فما اللي شريت
1: انا مخبيه معناتها، جاتني الفكره من في القرايه، قلت نكمل ونصنع. خبيت معناتها فلوس معناتها عندي فلوس خبيتهم. حتى جدودي حتى مي غران بارون عاونوني عطوني وانا شريت.
0: يعطيهم الصحة. شنو نعملوا لهم اليوم؟ نقدم لهم تحية الناس الكل.
1: تحية كبيرة.
0: موهبتك محلاها، موهبتك جميلة برشا، أنامل ذهبية، فرحانة برشا إني كنت حاضرة معانا، وننصحوا صغيرتنا الكل فكروا في حاجات تحبوه. تحيتك لشكون؟ عايشك.
1: مي باغون.
0: باه
1: شكونهم؟
0: شكونهم؟
1: أروى وأنس.
0: أروى شنو؟
1: أروى سيلة.
0: أروى سيلة، نقدموا لها التحية اللي جابتك اليوم. هي وأخوك هكا ولا لا؟ بابا شنو اسمه؟
1: أنيس متوي.
0: أنيس متوي، تحية اليوم. شكون آخر؟
1: وجدودي. وخالي.
0: جدودي شكون؟
1: عبد الرحمن وخديجة ونعيم.
0: خويا اللي جا معنا اليوم شو اسمه؟
1: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن. شكون اللي شرينا ليزاكسي اللي شرينا الخرز المادة الأولية اللي صنعنا منها؟ خالي. هكا ولا لا؟ هو اللي جاب لنا زادة.
1: باه
0: شنو اسمه؟
1: لسحت سيلة.
0: باه وشكون اخر باش ما ننسوا حد؟
1: بنات خالاتي زادة اللي شون عندي وشجعوني.
0: وكهو شكرا ليك على حضورك معنا.
1: نشكر زادة طاطا آية.
0: يعطيك الصحة فاطمة الزهرة متوي، موهبة جميلة برشا عندك، نتمنى لك التوفيق ونجاح إن شاء الله في مسيرتك الدراسية. شكرا ليك على حضورك معنا، فرحانة برشا إني كنت معنا اليوم. كل الشكر ليك. شكرا لكم أصدقائي. لا تفضلي.
1: باش أنا عملت هكا في سمول بزنس، أنا اسمها سيزيام، إن شاء الله كي ننجح معناتها باش نحبس في السيزيام باش نكمل نقرا، وكي إن شاء الله كي ننجح نواصل حتى في القراية معناتها.
0: نرجع
1: في العطلة برك،
0: نرجع في الصيف وفي القرية في أما القرية. بعد السيزيام بعد المناظرة. إن شاء الله ربي ينجحك بنتي. شكرا لك على حضورك، فرحانة برشا أنك كنت حاضرة معنا. هكا أصدقائي نوصلوا لختام مشوارنا اليوم. شكرا لك حنين نكوع، شكرا وليد حرشي، شكرا أصدقائي الكل. إن شاء الله راكم استفدتوا واستمتعتوا من حصة اليوم. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: براعيمو
1: براعم الأثير. الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
4: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج.
5: إشهار
6: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا، هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
7: إذاعة قبصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
8: تمام 11 صباحا.
9: إذاعة قبصة إذاعتكم الأخبار.
8: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم صباح اليوم فتح الطريق الجهوي رقم 22 الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العريس، والتي شهدت انقطاع مساء أمس السبت والليلة البارحة على إثر تهاتل كمية هامة من الأمطار، حسب ما فدنا به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفص العمارة في تصريح للإذاعة صباح اليوم. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري للإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعي لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وفق ما صرح به لأخبار الإذاعة الوطنية عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مؤخرا بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الآجال المحددة. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. في أخبار العالم، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من بلدات جنوب لبنان، وتأتي هجمات اليوم امتدادا لاعتداءات إسرائيلية واسعة شهدها جنوب لبنان على مدار اليومين الماضيين، وشملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت أحياء سكنية ومنازل ومدارس وبنى تحتية في عدة مناطق. أخيرا، أعلنت إيران تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا رغم التفاهم مع عمان على ترتيبات جديدة للملاحة تزامنا مع هجمات بحرية واتصالات إقليمية لمنع اتساع التوتر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: وين ما كن
0: إذاعة قفصة معاك.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: لحد 13 سبتمبر 2026، مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا في منوعة حصة خاصة اليوم بالشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة قفصة خريف شتاء 2026-2027. الموعد غدوة إن شاء الله 14 سبتمبر 2026 تنطلق معكم الشبكة البرامجية الجديدة، كل المستجدات، كل البرامج الجديدة، صناع المضامين زادة كيف مش تحدثوا على البرامج الجديدة متاعهم، باش تسمعوا معنا تفاصيل هالشبكة لحظة بلحظة. أبقوا معنا، عندكم ما تسمعوا اليوم في حصة خاصة اليوم من 11 حتى للا مدي ساعة تتعرفوا عليها معنا، وإن شاء الله شبكة برامجية جديدة مبروكة علينا وعليكم مستمعينا مستمعاتنا. إن شاء الله كل ما نقدمه لكم يروق لكم وفي مستوى انتظاراتكم من إذاعة قفصة. الفريق الكل يسلم عليكم، معايا اليوم في الإخراج التقني نزار الويسي، الإخراج الرقمي كمال عبادي، كمال تومي باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية، احنا باش نسمع إن شاء الله أصواتكم وقت اللي نعطوكم الإشارة وانتظاراتكم الشبكة البرامجية الجديدة هذه. ومن أمام الميكروفون معكم رياض دبوبي، اليوم في حصة خاصة بالشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027، مرحبا بكم.

0: الشهر
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
0: إشهار

الزيتونة ومضات تعريفية وتحسيسية لمجموعة من البرامج المباشرة والأخرى المسجلة. مجال أوفر للكساء الإذاعي باعتماد الذكاء الاصطناعي كذلك. عدد من البرامج الجديدة نخلوكم تابعونا توا لحظة بلحظة نقدموا لكم تفاصيلها. كالعادة الخمسة نتاع الصباح افتتاح الإرسال الإذاعي والموعد باش يكون مع عدد من الفضاءات الصباح إذا تنفس كلمات مضيئة راحة القلب إرشاد فلاحي والموعد اليومي مع السيدة فيروز. الستة نتاع الصباح بعد موجز الأخبار نسائم الصباح الفضاء اليومي هذا اللي تعودتوا به من الاثنين حتى للخميس يلتقيكم رياض الحيدوري من الستة حتى للتسعة نهار الجمعة إناس حمادي نهار السبت بسمة العماري ونهار الأحد الموعد مع نهاد الدالي. التسعة موعد مع تكنو إكسبريس بعد موجز الأخبار مع ريم مولا. من بعد بيشكون الموعد يومي من التسعة حتى للأحداش مع المرية البرنامج من أعداد رمزي أفضال. نهار الاثنين تلتقيكم سومية رجب ثلاث رمزي أفضال والأربعة كيف كيف رمزي أفضال. الموعد نهار الخميس من التسعة حتى الأحداش عن قرب وسوار عميدية وجولة بين مختلف الجهات والمناطق في رصد لمختلف مشاغل الناس. نهار الجمعة دين ودنيا مع سي المنذر الذهبي الشيخ عبد الجليل الفاسي وسي العباسي. نهار السبت ثنية زينة وسيلة للغول تلتقيكم من التسعة حتى للعشرة ومن بعدها الفضاء شكون من العشرة حتى نص نهار الخيمة مع إناس حرفي. نهار لحد الموعد من 9 ل 10 كالعادة مع ريم مولا وبراعم الأثير. رياض دبوبي يلتقيكم في برنامج جديد سواح من 10 حتى نص نهار نهار لحد. نرجع معكم لبداية الأسبوع لحداش موعد جديد معكم مع في خدمتكم كل يوم باش يشمل مجال موضوع يهتم بمشاغل وبخدمات المواطن. نهار الاثنين رمزي أفضل مع استشارات قانونية في سويعة من 11 حتى نص نهار. صوت المواطن مع وسيلة الغول نهار ثلاث كيف تلتقيكم وسيلة الغول نهار الأربعة في خدمات إدارية وأوتوماج نهار الخميس من 11 حتى نص نهار مع رياض دبوبي. ما زالت البركة شي يكون معاكم نهار الجمعة من 11 حتى النص نهار. وبالنسبة للموعد اليومي اللي يهم الشأن العام المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار شي يكون الموعد من الاثنين حتى للخميس من نص نهار حتى للماضي ساعة. نهار الجمعة تجليات خليك الرابح يجيكم كل نهار سبت من نص نهار حتى للماضي ساعة مع فاتن هنشيري والفضاء الجديد ذاكرة الأثير مع سمية رجب نهار لحد من نص نهار حتى للماضي ساعة. نرجع معكم لبداية الأسبوع بعد نشرة أخبار الماضي ساعة المنوعة الغنائية ماجازين سبور الماضي ساعة ونص من الاثنين حتى للخميس. صلاة الجمعة نهار الجمعة مدارات موسيقية نهار لحد والفضاء اليومي سلانتك برنامج الومضي مع وسيلة الغول كل يوم الماضي ساعتين. عيش الفن تلتقيكم بعدها فاتن خليفة في ساعة مع الفن من الساعتين حتى للثلاثة. نهار الجمعة شكون مع غدوة لينا فضاء تربوي صوت التلامذة الأعداد الأحمد العجوني وتقديم ريما محمد من الساعتين حتى للأربعة كل نهار الجمعة بين الملاعب كالعادة السبت والأحد مع زملائنا من قسم الرياضة. نواصل معكم مع الملفات البرنامج اليومي هذية من الاثنين حتى للخميس. نهار اثنين مع الفلاح وسيلة الغول بيئتنا حياتنا هدى منسية صحتك بالدنيا سويعة مع ريم محمد نهار الأربعة وملفات التربوية مع ثريا بن محمد نهار الخميس. نواصل معاكم مع موجز

0: يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز الثمانية مع إنيس حرافي.
2: هذا البرنامج اللي باش نسمعوه كل سهريه جمعه، وزاد برنامج اخر تراثي الخيمه كل نهار سبت من العشرة حتى النص نهار مع ايناس حرافي حاضره معنا صانعه البرامج هذية. اهلا وسهلا بك ايناس.
3: اهلا وسهلا بك رياض، تحيه لك وتحيه لكل مستمعي اذاعه قصه. وبعد النجمه والخيمه نزيدوهم المرحول زاد هو العنوان الثالث في الشبكه، شبكه خليج شتال 2026-2027. نصبح عليك ونصبح على كل المستمعين وعلى كل الزملاء على اللي معاك في الاستوديو.
2: ان شاء الله نهارك من اسعد الايامات ان شاء الله. ايناس، التخصص في الشبكه البرامجيه الجديده باش يكون تراثي 100%. ايناس حرافي
3: باش يكون طبعا تعرفني رياض، انا نميل برشا للبرامج التراثيه وكنت قدمت سابقا ليلى القوافي، كنت قدمت عديد العناوين كانت مختلفه الحقيقه بين الثقافه بين الموسيقى وبين التراث، لكن المره هذه الاداره عطتني ثقه باش نكون حاضره في الشبكه هذه بثلاثه عناوين. كما قلت النجمه اللي باش يكون ان شاء الله نهار الجمعه من 8 حتى للعشرة، أنا وزميلي على أزير رضواني نوجه له تحية كبيرة برشا، وكل قبل سابقا التقينا في فضاء آخر استوديو الفن كان يهتم بالفرق الموسيقية. تقريبا المرة هذه باش يكون فما يشبه شوية ليلى القوافي لكن في صورة أخرى وفي صياغة أخرى، وكالعادة باش يكون في استوديو خارجي باش نتنقلوا للجهات بين سيدي بوزيد بين الكسرين قبلي قفطة توزر، باش نكونوا حاضرين في عديد الولايات وعديد المعتمديات والجهات باش نبحثوا في التراث اللامادي الشفوي بين الشعر بين الغناء البدوي، الفرق ايضا اللي باش تكون حاضره معنا بين الفن الصوفي وعديد الضيوف اللي باش ينورونا. وتحيه للشاعر علي الحرابي اللي كان بعث لنا الومضه بصوته كنتوا تسمعوا فيها تكتب الكلمات خصيصا البرنامج النجمه. هذا هو تقريبا التصور العام للبرنامج رياض، باش نحاولوا ان نبحثوا في التراث اللامادي للجهات، باش نحاولوا نغوصوا في اعماق الجهات باش نتنقلوا

0: هي حكاية الحكاية، لخاطر وراء كل إنسان فما حكاية، وراء كل بداية أكيد فما برشا حاجات اللي خلت من البداية هذه كانت نجم تكون ناجحة. البداية على شنو نحكو رياض؟ نحكو على أول قرار، أول مشروع، أول تجربة، أول أثر في حياة كل إنسان أكيد عنده برشا تفاصيل ما ينجم يحكي لنا عليها كان هو. نتقاسموا مع الناس حكاياتهم، تجاربهم في الدنيا، كيفاش بدت المرحلة هذيك، خاصة مثلا أنا ناصر المصنع مثال إعلامي وإلا رياضي وإلا فنان وإلا صاحب مشروع، كيفاش بدت الحكاية معاه هو كتجربة أولى. نحكو على البداية، يعني الحاضر موجود ونعرفوه الناس الكل، وكل مسجدات الكل تقريبا يتناولوها الزملاء الكل في مختلف المواعيد المباشرة. لكن نرجع لك التفاصيل اللي بدت فيها الحكاية، يعني أول أثر موجود عند أي ضيف مش يكون حاضر معايا في البرنامج. برنامج ينجم يكون اجتماعي، ينجم يكون ثقافي، ينجم يحمل برشا موجات إيجابية، فيها برشا تحديات. القصص اللي صنعت النجاحات بدت من الأول، معناها من البداية احنا باش نبدو نحكو.
1: المستمع حاضر؟
0: المستمع بطبيعة حاضر من خلال معناها حضور المستمعين، من خلال مشاركاتهم، من خلال الروبورتاجات اللي تكون حاضرة. نتقاسموا معاهم في كل حصة موضوع، مثلا باش نعطي سكوب هكا غدوة إن شاء الله، باش نحكوا على أول نهار في المدرسة، أول نهار في الروضة، أول نهار في القراية عموما، أول نهار في الحياة الجامعية، على خاطر إن شاء الله نهار 3-15 سبتمبر الموعد العودة تقريبا المدرسية والجامعية عموما. سبتمبر فيه برشا بدايات جميلة، بدايات الحياة التعليمية بالنسبة للأسرة التونسية، وبرشا مواعيد إن شاء الله تكون حاضرة معنا في كل سهرة اثنين من 9 حتى للأحداث. المستمع بش يكون حاضر، الضيوف بش يكونوا حاضرين، والمختصين أيضا بش يكونوا حاضرين.
1: إن شاء الله إيناس مع تبدأ الحكاية، وين بش نشوفوك، وين بش نسمعوك في البرامج الأخرى؟
0: طبيعة الحال نمسيكم بالخير نهار الأربعاء كما تعرفت في هرم الشبكة رياض التقسيم، وأيضا مش نكون كل نهار جمعة في الماتينال في برنامج نسيم الصباح اللي تسمع على إذاعة قصة وإذاعة بانوراما. فيها صبغة زادة كذلك جديدة شوية، تنخلي المستمع هو اللي يكتشف نهار الجمعة الموعد إن شاء الله في بداية هذه الشبكة، خصوصيات الجهات المحلية قصة توزر القصرين سيدي بوزيد وقبلي أيضا باش تكون حاضرة. برشا مفاجآت باش نخلي المستمع يكتشفها.
1: موافقة إيناس حمادي، شكرا لك.
0: شكرا إلى اللقاء.

0: يوم الأحد بداية من الأربعاء موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة شبيبة العمران ونجم المتلوي بين الملاعب على موجة إذاعة قبصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. مباريات الدفعه الثانيه للرابطه المحترفه لكره القدم، شبيبه العمران اليوم تستضيف النجم الرياضي بالمتلوي باداره الحكم محمود قصيعه، نادي حمام لمف مع الترجي الرياضي ايمن نصري، الاولمبي البيجي، تقدم ساقيه الدير الصادق السلميه.

بالنسبة ليوم أمس كان الإعلان عن الجولة الأولى لمرحلة الذهاب بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول، باش تكون يوم 24 أكتوبر، بينما انطلاقة الدورة التمهيدية للكأس باش تكون يوم 17 أكتوبر. المنتخب الوطني التونسي منذ قليل للأواسط لكرة اليد انهزم بنتيجة ضئيلة ضد المنتخب المصري في الدور النهائي لكأس أفريقيا للأمم ب29-31، والمنتخب كان في الشوط الأول متقدم 14-11، وبالتالي يحرز على المركز الثاني والميدالية الفضية. المباريات في الدوريات الأوروبية، في الدوري الفرنسي ليل تروا، لومو مع لونس، بريست مع باريس سان جيرمان، في البطولة الإنجليزية كوفنتري سيتي مع برايتون، ولقاء القمة مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي، في البطولة الإسبانية سلتا فيغو مالاغا، ليفانتي برشلونة، ختافي ديفيرتيفو لا كورونيا، ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد، في البطولة الإيطالية ليتشي مونزا، نابولي بولونيا، ساسولو جوفانتس، في البطولة الألمانية لايبزيغ هامبورغ، إكسبورغ مع باير مينيخ، وفي الدوري البلجيكي الجولة السادسة كلوب بريج مع رويال أنتروب، وجينيك مع نادي جينيت. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج
0: إشهار.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم وتطوير خدمات الخط الأول وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تم استكمال وأشغال تهيئة وصيانة مركز الصحة الأساسية بأملك صابة على أن يدخل حيز الاستغلال غدا الاثنين 14 من سبتمبر الجارية، وذلك في خطوة تهدف لتحسين ظروف العمل والاستقبال والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمتساكنين. أكد المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات محمد مكديش أن التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا هي مؤمنة وأنشأت بشكل يحمل معطيات الشخصية. كما أشار إلى أن التطبيقة سجلت تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين الذين بلغ عددهم حوالي 50,000 مستخدم خلال العشرة أيام الأولى من إطلاقها. وأكد أيضا أن عددا كبيرا من المواطنين حققوا استفادة من تطبيقة خدمات، خاصة فيما يتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي والحالة المدنية والتربية والتعليم والفواتير والخدمات المرورية. نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان والموسيقار التونسي محمد القرفي الذي وافته المنية اليوم الأحد 13 من سبتمبر الجارية عن عمر يناهز 78 سنة ومسيرة فنية إبداعية ثرية امتدت لعقود أسهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. رحم الله الفقيد محمد القرفي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخيرا وفي إخبار العالم، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق تحركاتها العسكرية عبر توغلات جديدة في عدة مناطق جنوب سوريا وشملت محافظات ريف دمشق والقنيطرة وكذلك مدينة درعا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: مع الشباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
3: وين ما كن إذاعة قفصة معاك.

0: وين ما كن إذا قفص معك.
1: البرامج الخاصة بالشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 في حصة خاصة اليوم الأحداش حتى للماضي ساعة. نلتقيكم اليوم لكشف مختلف تفاصيلها برمجتها ومختلف الفضاءات الجديدة خصوصا وحديث الرياضة على موجة إذاعة قوسة تاخذ نصيبها الرياضة. حاضر معنا عن مصلحة الرياضة وقسم الرياضة بإذاعة قوسة فوزي نصيب. مرحبا, أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك رياض ومرحبا بك بالسادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا. الشبكة البرامجية الجديدة إن شاء الله مبروك علينا وعلى مستمعينا.
2: إن شاء الله مبروك على كل المستمعين. هو الحقيقة دائما نحبوا لبوا رغبات المستمعين, يحبوا يتابعوا خاصة الرياضة, ما تعرف عودة النشاط الرياضي بالقسم الوطني, وتو على قريب باش تبدأ بقية الأقسام, وهذاك علاش خصصنا برشا برامج المواكبة اليومية لمثل هذه النشاطات. أول حاجة هي الفقرات الرياضية باش تبقى معناها مواكبة دائما. عندنا 4 مواعيد في اليوم, 7:30 متاع الصباح, وثم في منتصف النهار إلى 5 دقائق, ثم 5 غير درج, وكذلك 8 غير درج. هذه نشرات إخبارية قصيرة لإعطاء النتائج الحينية. ثم عندنا برنامج ماجازين سبور بعد ما أخذ راحة في الصيف, يرجع بأربع مواعيد في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس, نصف ساعة كاملة نرجع فيها للتحليل والنقاش, وناخذ كذلك خاصة وأنا شخصيا عندي منهج خاص ونركز أكثر شيء على الفرق الصغرى المغمورة اللي ناقصة تغطيتها إعلاميا, نركزوا عليها ونشوفوا مشاغلها ونقدموا آخر الأخبار متاعها. هذا إلى جانب بين الملاعب بطبيعة الحال نقل الإذاعي عن أيام السبت والأحد وكذلك أيام الأربعاء, مش قارر يوم الأربعاء بحكم أنه إذا كان ثم جولة من الرابطة المحترفة الأولى يتم نقلها, مع برنامج جديد في الحقيقة مدته نصف ساعة, هو بودكاست معناها مسجل ذاكرة الملاعب باش يكون حاضر في الشبكة الجديدة.
1: يعني سجل في مقر الإذاعة في فضاء آخر.
2: والله أنت والظروف معناها إذا كان الأمر باش نسجله معاه يستدعي نتنقلوا له خاصة في الولايات, نجمش لعب قديم تجيبه منتوزر ولا من القصرين, نجمو نتنقلوا له سجلوا معاه ونقدموه باش يسترجعوا ذكريات
1: بالفورمات نتاع البودكاست.
2: أي نصف ساعة رياض. زميلنا رياض حيدوري هو باش يكون مع في هذا البرنامج. هذه إلى جانبك ما ذكرت لك إذا كان ثم جديد روى الرياضة في كل وقت نجم
1: كالعادة عشيت السبت والحد,
2: سبت والحد بين الملاعب بطبيعة الحال, وثم الحصاد الرياضي نهارت لحد من 6 إلى 8 متاع الليل, تنجم تقول عشوية من خاصة في الشتاء من 2 حتى 8 متاع الليل كلها رياضة.
1: فوزي أكيد المنطلق متاعكم من مقترحات الناس خاصة اللي مغرومين بالرياضة, أكثر المقترحات باش تركزوا عليها في الشبكة في البرامج في الفقرات الرمضية الخاصة بالرياضة, شنو أكثر حاجاتك بقت؟
2: هو المرجع الناس. أكبر مرجع هو المشاهدة في الحصة عندما تكون مسجلة.
1: أي
2: عندما نجيبوا حصة مسجلة ونحن فريق في الرابطة المحترفة الأولى تكون نسبة المشاهدة متدنية. علاش؟ لأنه وسائل الإعلام الكل تجيب الموضوع ذاك. عندما تجيب فريق مغمور مش معروف تلقى نسبة مشاهدة كبيرة برشا. هذاك علاش خاصة في الماجازين سبور التوجه متاع الفرق الصغرى اللي كما قلت لك رياض المغمورة إعلاميا, نجيبوا مثلا فريق في قسم جهوي في قبلي تلقى مثلا, نعطي مثال, تابع معتمدية من المعتمديات قبلي, تلقى المعتمدية كاملة يتفرجوا لك على الحصة وتكون نسبة المشاهدة عالية. ذاك علاش اهتمام الجمهور الرياضي, لأن وسائل الإعلام متعددة في الفرق البارزة والمعروفة إعلاميا تلوج على أخبار فرقها إذا كان أنت باش تقدمها.
1: موافقين إن شاء الله, الصحة
2: إن شاء الله.
1: فوزي ليك والقسم الرياضة المعلقين مقدمي الفضاءات الرياضية الكل
2: إن شاء الله. شكرا ليك رياض.
1: وصينا معاكم في الحصة الخاصة بالشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 بإذاعة قفصة.

0: المشوار لسه طويل. أنا هو مش صعب بس في محطات كتير لسه تقع وتقوم، هتقوم تاني وتالت ورابع لحد ما تبقى نجمة أعلى. لا
1: حد ما بزعل.
0: حبيبي حبيبي
1: شرف كبير ليا والله. يا اكيد
0: حبيبي
1: ان شاء الله. ثاني
0: العفو. يلا حبيبي
1: حبيبي.
0: يلا باي هاتس.
2: لولا فسحة الأمل لما استحقت الحياة أن نعيشها. حكايات من واقع نسمع بعضنا، نتقاسم همومنا ونلقوا مع بعضنا ضحكة وبسمة تنسينا في تعب الأيام. تجارب القلوب قوية وقفت من جديد، ونصايح تخلي روحك مرتاحة ونفسيتك ديما الفوق. تابعونا كل يوم خميس من 9 حتى للحداش على موجة إذاعة قفصة. لولا فسحة الأمل.
3: أيويكم ميكرو كاميرا إذاعة قفصة جايينكم. برنامج سواح يحط رحال عندكم. استوديو إذاعي متنقل يهزكم في تجربة حية على المباشر. رحلة في قلب التاريخ والسحر يأسرك ما بين الجبال والشلالات والصحراء، بين أروقة المتاحف وثنايا المحميات نكتشف عراقة ديار الضيافة وسحر النزل، وين المعمار يحكي والطبيعة تتكلم. سواح سواح عنوانكم للسياحة والترفيه، بضيوفنا نأنسوكم وبالهدايا نفرحوكم. كل نهار حد من 10 لنص نهار، مهما بعدت المسافة أنا قريب منكم. رياض دبوبي سواح سواح.
4: تسرح بينا ليالي، يتعدى العمر بين أحلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم مع المستمعين. سهرة الثلاث شريط الذكريات مع أحمد عجوني.
5: مواصلين معاكم برمجال الخاصة وكشف تفاصيلها ونغوص فيها مع صناع المضامين، نستقبلوا ريم محمد. ريم أهلا وسهلا.
6: صباح الخير رياض، صباح النور لكل مستمعينا الكرام. تحياتنا كل وين ما كانوا في ديارهم وفي خدمتهم واللي رافقونهم وهم أمام المقوى، تحياتنا للجميع. مرحبا بك رياض.
5: إن شاء الله يا رب عندك مجموعة من الفضاءات باش تلتقي مع مستمعي إذاعة قفصة في الشبكة البرامجية الجديدة. إن شاء الله مبروك علينا الكل وعلى مستمعينا. من بين البرامج الجديدة عشوية السبت المراية تغني.
6: المراية تغني في وقت النجم نقولوا إذا عني يعني برايم تايم الثمانية كل نهار سبت. مراية باش تغني، باش تاخذ المواهب الغنائية، مواهب العزف، مواهب الموسيقية إجمالا، معناها بين عزف وغناء. وربما ماناش باش ناخذوا معناها أعمار في الحكاية قدر ما تناخذوا أغرام في الموهبة. ملا من توا نجم نعمل أبيل ونعمل نداءات للناس المغرومة بالأغناء، للناس المغرومة بالعزف، نجم تتواصل معنا. في الحقيقة فرقة بشكون حاضرة في المراية تغني، وأيضا أسقى بش يعطي جملة من النصائح سواء اللي بش يغني وإلا بش يعزف، بش ينجم يعطيه برشا نصائح ويوجهه كما نقوله للطريق الصحيح. هذه في ما يخص المراية تغني.
5: خلينا نمشي نسمع أي معنا أحمد عجوني أكيد بطبيعة الحال في الأعداد. اي باش نسمعوا الانديكاتيف الخاص. ريم نسمعوا اللحن المميز الخاص لمرية تغني ونواصلوا معك.
4: الدنيا غناية سلطن وردد معايا لمرية تغني.
5: هذه المراية تغني ويرافقك في الأعداد ريم أحمد عجوني.
6: بالطبيعة باش الصورة تكون أجمل وأحلى، وتحياتنا لأحمد عجوني كما قلت باش يرافقني في الأعداد. أنا وأحمد عشوية السبت إن شاء الله باش نحفلوا للإذاعة في المراية تغني. الناس كل باش تغني، الأجيال الكل باش تغني، باش نحاولوا نلبوا كل الاذواق الموسيقيه، فما شكون يحب يغني القديم، فما شكون يحب يغني جديد، فما شكون يحب يغني الراب، فما شكون يحب يغني الشرقي والغربي وغيرها. بابنا مفتوح للناس الكل يتواصلوا معنا في المرية تغني، باش نقدموا جمله كما قلت من المواهب سواء في العزف سواء ايضا في الغناء. مرحبا بهم.
5: وزاد الرفقه مع احمد عجوني في غدوة لينا.
6: غدوة لينا هو برنامج شبابي بامتياز، باش نشوفوا هو على العنوان معناها الغدوة لينا للشباب في مختلف الاعمار، باش نشوفوا شباب في دور الثقافه، في دور الشباب في المعاهد، في المعاهد في المدارس الاعداديه، في الجامعات ايضا، باش يكون عنا بلاتو موضوع للحوار للنقاش، اهل الاختصاص باش يجاوبونا يعطونا الإجابة الشافية والضافية في مختلف المراحل العمرية اللي يعيشها الشباب، وهذا مهم جدا خاطر برنامج توعوي تثقيفي للعائلة وللشباب أيضا، باش يكون برنامج مواكب لمختلف التظاهرات التلمذية وين ما كانت وين فما الحدث، باش نكونوا موجودين، باش ننقلوا الصورة، باش ننقلوا كما قلنا فما برشا خلال العام معناها سنة دراسية باش تكون فما برشا تظاهرات تلمذية عهدناها برشا في المهرجانات التلمذية، باش نشوف المتوجين في مختلف المهرجانات هذية، باش نشوف المنتزين في القراية، باش نشوف الموهوبين أيضا. هو يتفرق يفرق شوية على البرنامج من المدارس إلى المعاهد في الحوار في معناها أشمل أكثر، خاطر ماهوش معاهد فقط، بالعكس باش يكون دور شباب ودور ثقافة، الشباب باش يكون حاضر معنا في الاستوديو أيضا للنقاش لإبداء رأيه أيضا في مختلف المواضيع المقترحة.
5: ريم يعطيك صحة، إن شاء الله موفقة.
6: أي للإضافة فقط أحمد، كما قلت أنا باش يرافقني أحمد عجوني في الأعداد، وهنا المسؤولية باش تكون أكبر معناها زوز في البرامج واحد معناها هون احنا نترافق ونتقاسم في كل شيء أنا وأحمد في الأراء في الصورة في الأخراج في الأفكار في غيرها من التفاصيل. إن شاء الله إن شاء الله على جد محبتنا لزوز برامج هذية، إن شاء الله نجمو ننجحوا ونوصلوا الصورة ونوصلوا الأهم الهدف اللي نحبوا نصوره. حبيت أيضا لو تسمح رياض نعطيهم موعد نهار الأربعاء من 6 للأربعاء متاع العشية في برنامج صحتك بنيديك، البرنامج هذية اللي هو صحي استضافة لأهل الاختصاص من دكاترة باش تحصلوا على مختلف الأمراض والوقاية والعلاج الأعراض أيضا، يهم برشا ناس الملف هذية. كل نهار الأربعاء من 6 حتى للأربعاء متاع العشية إن شاء الله هذوما ثلاثة مواعيد مهمين إن شاء الله تكون حاضرة فيهم خلال الشبكة هذه. تمنياتي بالتوفيق إلى كل الزملاء ليك رياض، إلى كل الزملاء وين ما كانوا ولكل من موقعه، وشكرا ليك رياض.
5: يعطيك صحة ريم محمد، مواصلين معكم في الحصة الخاصة بالشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة قفصة تنطلق غدوة 14 سبتمبر.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن زوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
2: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
1: إشهار

0: وين كن إذا قفص معك.
1: معكم وصين المشوار في المنوعة الخاصة بالشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. خلينا نستقبل زوز زملاء حاضرة معنا. فاتن خليفة ورياض حيدوري. فاتن أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك عسلامة، تحكيرا بيك يا كل المستمعات المستمعين.
1: أهلا وسهلا، زادك كيف نرحبوا برياض حيدوري. مرحبا رياض.
3: صباح النور، تحية ليك ولكل السادة المستمعين وين ما كان.
1: مرحبا. فاتن، مبروك علينا إن شاء الله الشبكة البرامجية الجديدة. برنامج جديد كل سهرية سبت باش يكون 3 ساعات من البث المباشر من 8 حتى ل 11 متاع الليل. شنو خصوصية هالبرنامج هابي تايم؟
2: بالنسبة للبرنامج هابي تايم باش يكون برنامج موسيقي 100% رياض، باش نخرجوا فيه أكيد من الموسيقى اللي نسمعوا فيها، الموسيقى الكلاسيكية اللي نسمعوا فيها، وكي نحكي عن الموسيقى الكلاسيكية مش الموسيقى الترابية، ولكن الموسيقى السريعة اللي تقريبا نكونسوموها يوميا. وقيت باش نعملوا فيه رحلة موسيقية خاصة التوقيت اللي تحكي فيه هو نهار السبت في السهرية، الواحد يحتاج انه يفصل شوية على الزحمة وعلى الخدمة وعلى التعب وعلى كل شيء، باش يبقى في الكوع متاعه هكا ويسمع موسيقى تساعده على التأمل، تساعده على الاسترخاء، تساعده زي كيف على استرجاع ذكريات المزيانة. باش يكون عندنا جزء كثير مخصص لموسيقى من العالم، واللي هي النازة متاعنا حول العالم، نخرجوا نكتشفوا ثقافات جديدة ونكتشفوا حضارات عبر الموسيقى متاعهم، عبر الآلات الموسيقية متاعهم. فما برشا موسيقى مزيانة في العالم، العالم اليوم نحكوا فيه قرية صغيرة، ولكن اشترى العالم ما نعرفه عليه حد شيء. وبما أنه البرنامج موسيقي 100% فإنه نفذتنا على هذا العالم باش تكون عبر الموسيقى، باش نكتشفوا الإيقاعات الإفريقية، باش نكتشفوا الإيقاعات زادة كيف الأسيوية المتنوعة وكذلك المتوسطية، وباش تكون ديما زادة كيف روح البلاد حاضرة عبر الموسيقى. زادة كيف عندنا أنواع وأنماط موسيقية خاصة ياسر مزيانة، بعيدا على الأنماط الأخرى اللي حكيناها، مش إحنا ما نحبوهاش ولا إحنا الأفضل في السيارات، ولكن هذيك تعملوا فيها يوميا. فالفصلة هذه اللي نحكي لك فيها بالسبقة هكا وحدك وترتاح شوية مع راسك كيف تقولوا، تحتاج معناها الموسيقى ثقيلة شوي.
1: فقرات بشكون حاضرة في 3 ساعات المباشرة، وإلى من نمط النمط من لغة لغة أخرى في موسيقى العالم.
2: هي موسيقى العالم هي فقرة من الفقرات اللي كنت ما قلت لك نبدأ على العالم وبيش نكتشفوا فيها موسيقى العالم، ولكن زادة باش تكون موجودة كما كنت نحكي لك الموسيقى المحلية متاعنا، باش تكون زادة حاضرة الأنماط الموسيقية. نعرف برشا أنماط موسيقية مختلفة بين الموسيقى الغربية أو الموسيقى العربية وحتى الموسيقى المحلية، تكون محلية مغاربية أو تونسية، فبرشا الحقيقة أنماط موسيقية نصفها أنا بالموسيقى الثقيلة شوية، وكنت حاسة على الموسيقى الثقيلة شوية. هي الموسيقى اللي برشا خدمة على مستوى الإنتاج، على مستوى زادة كيف الكلمة، وعلى مستوى الألحان وحتى الآلات الموسيقية.
1: نعم
2: ناس الثلاثة سريع باش نغوصوا في موزيكا موزيكا.
1: رحلة متواصلة مع الفن ومعيش الفن، زادة باش يكون الموعد يومي من الاثنين حتى للخميس من الماضي ساعتين ثلاث، باش حافظ على موعد.
2: صحيح، عيش الفن باش يحافظ على الموعد نتاعه، وكما فرق بين عيش الفن وهابي تايم كما قلت لك، لأنه لهنا يختلف. عيش الفن هو في الظاهرة اللي نحتاجوا فيها شوية جرعة من الإيجابية، جرعة تشجعنا باش نكملوا بقية اليوم. دونك حتى نوعية الموسيقى تختلف بين الموسيقى اللي نعطوها في الظهر والموسيقى اللي باش تكون في
1: سهرية ويكاند
2: أو سهرية السبت، اللي الإنسان يحتاج فيها بالرسمي، معناه أنه يرتاح شوية من الحس، من الزحمة، من الخدمة، من الحديث، من برشا حاجات. دونك يحتاج أنه مش باش يشرب قهوة في السهرية، على الأقل معناه هو يحتاج الفصلة هكا على هذا العالم شوية حتى يرتاح.
1: يعطيك صحة فاتن خليفة، إن شاء الله موفقة في مختلف البرامج والفضاءات اللي باش يلقيك ويسمعك فيها المستمعين في البرامج الجديدة. شكرا ليك. نحكو رياضة، برنامج جديد في الشكل متاعه، سهرية كل أربعة، الموعد ما بين 8 و9. بودكاست رياض حيدوري. رياض شو نحكو معاه على البرنامج الجديد البودكاست، كل سهرية 4 من 8 حتى 9 في شكل نصف ساعة تقريبا. رياض رياض.
3: نعم
1: رياض نسمع فيك. يلا بودكاست الشكل الجديد اللي هنا في إذاعة قفصة، برنامج يتحدث على ذاكرة الملاعب، أعطينا أكثر تفاصيل على الفضاء هذا الجديد.
3: يعطيك صحة حبيت نحييك ضياء وحيي كل السادة المستمعين. بالفعل هو شكل جديد لأنه تعودنا دائما في السنوات الأخيرة أنه يكون نفس البرامج اللي موجودة تكون نعطوها الحساب الرياضي، النقل الرياضي بين الملاعب، أيضا السهريات وما يخص أيضا الاستضافات والحوارات الحصرية، ولكن حبينا على مستوى الشبكة الجديدة مع الإدارة ارتئينا أن نراهن على نوع جديد اللي هو في الحقيقة مطلوب، وحاليا باقية برشة مواد إعلامية تنتج على شكل البودكاست. البودكاست باش يكون صوتي أو مرئي، نستضيف فيه شخصيات رياضية قدموا حوارات عميقة حول كواليس الملاعب وأيضا القضايا الرياضية اللي موجودة، باش يكونوا أيضا الاستضافات تكون فيها شخصيات رياضية من صناع القرار، أيضا من اللاعبية، باش نعيشوا تفاصيل الرياضة كممارسة صحة واستثمار وأيضا أسلوب حياة. قصص تكون إنسانية، تكون أيضا ذكريات من الملاعب، ولكن حابين نركزوا فيها أكثر إنه الشكل باش يكون حتى على مستوى التناول باش يكون خفيف، نحاولوا نرجع أكثر ما بين النوستالجي وأيضا الحديث فيما هو قضايا رهنة في عالم الرياضة، باش يكونوا إن شاء الله من مختلف الرياضات، مش من كرة القدم فقط، باش يكونوا من الرياضات الفردية، من الرياضات الإلكترونية، من الرياضات الجماعية. البودكاست باش يكون مرئي أو مسموع، احنا وطبيعة الحصة، احنا وطبيعة الضيف هذا، لأنه اليوم هذا يعتمد على الجانب الحواري وأيضا يعتمد على الجانب التقني، إن شاء الله نكون موافقين. تجربة أولى احنا في على مستوى قسم الرياضة والإدارة، حابين نراهن على النوع هذا كتجربة أولى، إن شاء الله تكون فتح خير على مستوى حتى على مستوى النقل النوعية للمضامين، إلى جانب وجود إن شاء الله على مستوى الملاعب الرياضية مبدئيا وين تحت الطلب، ويكون ثم عنا ماتشوات نكون موجود في
1: التعليق الرياضي. رياضة موعد زادة، كانت لك تجربة سابقة فيما يخص الماتينال، عودة لها الموعد يوميا باش يسمعوك مستمعي إذاعة قفصة من الاثنين حتى الخميس، كل يوم من الستة حتى للتسعة.
3: نعم.
1: في نسائم الصباح
3: كالعادة رجعنا إن شاء الله هالمرة دي مقدم ومعد، مقدم ومعد إلى جانب بدايات فاتن خليفة وأيضا فاتن هنشيري، فقرات مصنوعة إن شاء الله خدماتية يكونوا موجودين أيضا حتى على مستوى الكلمة للمواطن، إلى جانب المتابعات اليومية اللي تعودتوا بها إن شاء الله يكونوا على مستوى حتى التناول يكون خفيف، مع جانب الأنغام إن شاء الله تكون جديدة، وهذا كله راهو يعتمد على المجموعة، خاصة على زملاء التقنيين حقيقة نحييهم بالمناسبة لأنهم أكثر ناس يوسعوا بالهم معاهم كثيرا على مستوى الصباح، لأن الكشتاب على الصباح تبدأ ثم برشة خيارات قدامك، ولكن احنا نحاول ديما نقدمه جنبا لجنب، تحية لكل زملاء في الحقيقة التقنيين والعامل في الإذاعة اللي يوسعوا في بالهم برشة برشة من أجل تأمين منتج إعلامي يستجيب لتطلعات الجمهور اللي موجود اللي يمتع بس على أكثر من ولاية ومداها يوصل توا حاليا حتى على مستوى تقنية جديدة خارج العالم، في كل أنحاء العالم خارج ولاية قفصة، وهذه مهم جدا إن شاء الله يا رب تكونوا موفقين، ومن خلالك إن شاء الله كل التوفيق لكل الزملاء.
1: إن شاء الله شكرا لك رياض حدوري، يعطيك الصحة. واصلين معاكم في الحصة الخاصة على موجة إذاعة قفصة في برمجتها الجديدة.

قديش الطول وشكيت لنسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع لي الغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر.

0: 44 دقيقة بعد نص النهار على موجة إذاعة قفصة، نواصل معاكم في تسليط الضوء على مختلف الفضاءات الجديدة في الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027 على موجة إذاعة قفصة. موعد بشكون أسبوعي كل نهار حد من نص النهار حتى لما دي ساعة، ذاكرة الأثير، البرنامج الجديد من أعداد وتقديم سمية جب حاضرة معنا. سمية أهلا وسهلا.
1: أهلا بك رياض، تحية ليك لكل مستمعينا الكرام،
0: مرحبا
1: كل متتبعي موجة إذاعة قفصة وين ما أنتم بالطبيعة مستمعينا الكرام، نحييكم ونسلم عليكم. سلم عليك برشا وسلم على الفريق الكل اللي رافقك. فعلا رياض من ذاكرة الأثير هو عنوان جديد بالإضافة لإعداد المنوعة المسائية. مسيكم بالخير، بتكون في ثوب جديد وفي توقيت جديد من 4 لـ7 متاع العشية كل يوم. ونلتقي سادة المتابعين في المراية كل اثنين بداية من غدا من 9 حتى للـ11. من ذاكرة الأثير هو العنوان،
0: نسمع اللحن المميز متاعه وتعطينا فكرة أوضح لي.
1: نعم،
2: ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير
3: يحكي على راجل
4: نجرو داو اللي نبدو نجرو بالعموزيك ولا بس
5: ماما تراكي ناس ملاح
6: مسترمان حتى طرف.
2: ذاكرة الأثير، ذاكرة الأثير،
0: ذاكرة الأثير. سمية، هل البرنامج يكون ذاكرة أثير إذاعة قفصة وإلا ذاكرة الأثير الإذاعة التونسية الإذاعة العربية؟ هذه من العنوان في اللغة.
1: هو باش يكون في جزء كبير منها يخص ذاكرة إذاعة قفصة، أما كيف زادا باش تحضر عناوين رفقتنا في طفولتنا ورفقة أجيال وأجيال، خاصة الإذاعة الوطنية التونسية معناها بثقلها الكبير وبدورها الكبير زاد التاريخي المجتمعي اللي كانت عندها علاقة كبيرة في اليوم في حياة الناس، معناها ما كانش ترفيه فقط، كان تثقيفي، كانت برامج تعنى بالقانون، كانت برامج تعنى حتى بالإضافة للارتقاء بالذوق العام، كانت تعنى حتى بالتوجيه وبالسلوك الاجتماعي كما احترام الجار، معناها برشا برامج دكتور حكيم، قفلات فير، غيرها من العناوين اللي ما نجموش كي نتحدثوا على ذاكرة الإذاعة نتجاوزوها ولا ما نحكوش عليها. البرنامج يستحق برشا بحث الحقيقة، وإن شاء الله تقريبا ملامح الحصص الأولى معناها حاضرة إن شاء الله تنفذ بشكل يكون ممتع كما ذكرت أنت في البداية، بس تقريبا في توقيت الجزء الثاني من البرنامج دوا معناها من جزء النهار للماضي ساعة كل نهار أحد. أنا على المستمعين برشا زادة ونحب نقولوا براني نحب نشوف رسائلكم، أبعثونا جوابات من ذاكرة الأثير، نحب نقرأ رسائلكم من ذاكرة الأثير كثير فضل كل حسن، نحب نقرأ جوابات يجونا كما كنا قبل نستقبل برشا رسائل من مختلف الجهات، نحب نعيشوا في متعة الإذاعة في ذاكرة المجتمع اليوم وفي زحام الشاشات، نرجعوا للسحر متاع الأثير بشكله التقليدي.
0: موافقة سمية، تحية كبيرة برشا ليك. إن شاء الله إن شاء الله هذا الموعد أسبوعي ذاكرة الأثير. برنامج مسجلة ولا مباشر؟
1: مسجل. علاش قلنا فيه بحث وفي حاجات فقط تمحيص ولو فيه توثيق وقراءات، البرنامج يكون مسجل أما باش يوصلكم إن شاء الله بنكهة تعيشوا فيها سحر الأثير بالمسجل والمباشر.
0: شكرا لك سمية، يا رب يعطيك الصحة.
1: شكرا لك، توفيق.

0: شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: نعطيكم فكرة مجملة على مختلف البرامج والفضاءات والمواعيد الجديدة للشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027 تنطلق غدوة 14 سبتمبر 2026 على موجة إذاعة قبصة موقعها الرسمي وعلى الـ FM والصفحة الرسمية للإذاعة. الموعد اليومي معنا سائم للصباح من 6 حتى للتسعة، من الاثنين حتى للخميس يلتقيكم رياض الحيدوري، الجمعة إنس حمادي، السبت بسمة العماري، والأحد نهاد الدالي. الموعد من 9 حتى ال11، من الاثنين حتى للأربعة المراية، الأعداد الرمزي أفضال، التقديم لسمية جب ورمزي أفضال. عن قرب جيكم مع سمية مع سوار عميدية نهار الخميس من 9 حتى ال11، دين ودنيا مع الشيوخ المنذر الذهبي عبد الجيل الفاسي وروف العباسي من 9 حتى ال11 نهار الجمعة. ثنية زينة الموعد نهار السبت من 9 حتى ال10، ثم الخيمة مع إنس حراثي من 10 حتى النص نهار. نهار الأحد براعم الأثير من 9 حتى ال10 مع ريم مولا، وإرياد ذبوب يلتقيكم في سواح من 10 حتى النص نهار كل نهار أحد. المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار من 2 حتى للخميس، وأقبلها في خدمتكم الاثنين استشارات قانونية مع رمزي أفضل، صوت المواطن مع وسيلة الغول، الأربعة وسيلة الغول كذلك في خدمات إدارية، وأوتوباج مع رياض دبوبي من 11 حتى النص نهار نهار الخميس، ما زلت البركة وسيلة الغول نهار الجمعة. نواصل معكم مع خليك الرابح كل نهار سبت مع فاتن خليفة، فاتن هنشيري باش يجيكم من نص نهار حتى للماضي ساعتين نهار السبت، ذاكرة الأثير مع سمية جب نهار الأحد من نص نهار حتى الماضي ساعة، ثم مدارات موسيقية، عيش الفن من الاثنين حتى للخميس مع فاتن خليفة من ساعتين حتى للثلاثة، غدوة لينا مع أحمد عقوني في الأعداد وتقديم الريم محمد نهارة الجمعة من الساعتين حتى للأربعة، وبين الملاعب السبت والأحد في العشوية. الملفات موعد يومي من 3 حتى للأربعة مع الفلاح وسيلة الغول نهار 2، نهار 3 بيئتنا حياتنا مع هدى منسية، صحتك بالدنيا ريم محمد نهار الأربعة، وملفات تربوية مع ثريا بن محمد نهار الخميس. المنوعة المسائية مسيكم بالخير من الأربعة حتى للسبعة كل يوم، الاثنين حتى للجمعة نهار الاثنين تلتقيكم نهاد الدالي، رياض دبوبي الثلاث، إنس حمادي نهار الأربعة، فاتن هنشيري نهار الخميس، وبسمة العماري جيكم نهار الجمعة. الموعد مع تكنولوجيا نيوز نهار السبت من الخمسة حتى للستة، الدنيا غنية نهار لحد العشية. المراية تغني في الويكاند، أعداد أحمد عقوني عشية السبت ومعها ريم محمد في الأعداد من 6 حتى للثمانية، الحصاد الرياضي مع حيدر عون عشية الأحد من 6 حتى للثمانية، الموعد اليومي مع أم كلثوم من 7 حتى للثمانية، الموعد في السهرة، السهرة تبدأ الحكاية من 9 حتى لل11 مع إنس حمادي، في نفس التوقيت نهار 3 شريط الذكريات مع أحمد العقوني، نهار 4 على مدرج الجامعة مع رياض دبوبي، نهاد الدالي لولا فسحة الأمل نهار الخميس، النجمة مع إنس حراثي تكون معكم نهار الجمعة من 8 حتى لل10، هابي تايم مع فاتن خليفة من 8 حتى ال11، المرحول نهار الأحد، فنون مع سعيدة كريت من 9 حتى ال11 متاع الليل، من روائع الموسيقى العربية بعد موجز أخبار التسعة، وبعد منتصف الليل الإعادات المشهد اليوم لغة العالم البودكاست باش يجيكم كل نهار أربعة مع رياض حيدوري وذاكرة الملاعب. مواعيد الرياضية باش تكون مع فلاش سبور 7:30 متاع الصباح، زادة كيف باش يكون في موعد آخر مع نص نهار غير الدرج، كيف الموعد باش يكون مع 8 غير الدرج متاع العشية، وتتواصل الفضاءات على موجة إذاعة قبصة. إن شاء الله شبكة برامجية جديدة موفقة، مبروك علينا الكل أسرة إذاعة قبصة ومستمعينا، إن شاء الله تلقوا فيها اللي تحبوا، صوتكم أكيد باش يكون حاضر، مشاغلكم، اهتماماتكم، القرب منكم وين ما أنتم.

موجودين إن شاء الله تتبعونا، ننتظر في مقترحاتكم، ننتظر في مشاركاتكم، تفاعلاتكم مع مختلف البرامج والفضاءات. شكرا لقسم الإكساء بإذاعة قفصة مصلحة الإكساء، تحية لصفحة مصلحة الويب بإذاعة قفصة الصفحة الرسمية موقع الويب، زادك في قسم الرياضة زملائنا التقنيين الكل الإداريين البرمجة الإنتاج قسم الأخبار الكل جاهزين لاستقبال الشبكة البرامجية غدوة معكم 14 سبتمبر 2026. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة هذه المنوعة الخاصة، يعطيكم الصحة على متابعتها. شكرا لكم، هذا رياض دبوبي كنت معكم قدام الميكرو، رافقني نزار الرويسي في الإخراج التقني، طاهر الجبالي قبله كمال عبادي في الإخراج الرقمي، شكرا كمال تومي في قاعة موزع الهاتف. بعد شوية فاطمة تليجاني في تقديم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شيء طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسرح بينا ليالي، يتعدى العمر بين أحلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم مع المستمعين. سهرة الثلاث، شريط الذكريات مع أحمد عجوني.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام الواحدة ظهرنا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: متسكن حي فرطين بمدينة توزر يطالبون بالتدخل العاجل لإيجاد حل لوضعية الطرقات والأنهج مع تضرر الحي إثر نزول كميات هامة من الأمطار. تسجيل أضرار كبيرة في قطاع الزراعات الجحرارية بمنطقة ليماجس من معتمدي تقبل الشمالية بسبب الرياح القوية وتساقط البرد الليلة الماضية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية من خطر المخدرات موجه للأطفال واليافعين والأسرة تزامناً مع العودة المدرسية والجامعية. تفاصيل النشرة: تضرر حي حفر الطين المحاذي لحوض تجميع مياه الأمطار بمدينة توزر جراء نزول كميات هامة من الأمطار مساء أمس، وطالب عدد من متساكن الحي بالتدخل العاجل وإيجاد حل لوضعية الطرقات والأنهج بالحي مع وجود حفار وتكدس للأتربة وبرك مياه. عدد من متساكن الحي يتحدثون في متابعة لوحيد مباركة.
5: الماء خشنا لديارنا والبوبلات سكرونا المصب نتاع الماء، ما عادش الماء حاب يمشي، رجعنا كل الديار وما ثم جاش حتى واحد معناها سرح، والرقارة تو فايضة هاني تمشي بالماء، والماء ما عندناش قادين حتى نمشي منا تو، والتراب شوفوا سد لنا الطريق، ما عندناش عارفين كيفاش نمشي، لا من جا تفقد ولا من جا شبح، لازم يعملوا لنا حل ليه هذا، حل الطريق وكل تحفر وكل خشنا الماء، حفر لنا الكياس تحفر اللي هنا، باش لوي الكياس اللي هنا، على الأقل كي يعقب الماء يتعدى الماء ما يقعدناش كيما هكا، المصب نتاع الماء بحذانا، وتسكر مصب الماء بك الزبلة اللي محطوطة خشت وكل في البيت. سكر الباب والزبله اللي محطوطه ثم سكرت، رجع لنا كل المال هنا، احنا تفقدونا سيدي.
6: البلاصه هذه فهمت لها، هي بالرغم هي في قلب البلاد منها قاعده محقوره، فيها عدد سكان كبير، وزيد البلاصه هذه معناها فيها مدرسه وفيها مسجد والناس تتعدى منها يوميا، مفروض هذه راهي عندها معناها عنايه خاصه لخط اللي فصل البلاد ونقطه سوداء، ماذا بينا التفاته البلاصه اللي يقول حفرتين ماشي حفرتين، راهي سونتر فيل هذه، عملوا لها قيمه شويه وركزوا لها باش انكم تعاودوا الكياسات نتاعها والمادات، وزيد طريق ما قدسكش فيه كله مكسر بسبب المطر، حتى في سيور الايام انت مش تعدي عليها مكسر، وتلاقي متى تعدى هنا ماذا بينا التفات البلاصه هذه وركزوا معها شوي ويقدوها لنا.
7: تو لجنه الكوارث تمشي دورها، دور تكون مستعده وديما معناها على اهبه، اللي هو معناها التوقعات موجوده باش كل باش يوقع هذه كل هنا. النقطه السوداء نتاع توزر معروفه، معناها حفر الطين معروفه، هذه اهم بلاصه في توزر، الكياس عنده 10 سنين باش يكيسوه وباش يعملوا زيقوات نتاع تصريف مياه الامطار، تو ما ثم حتى شيء، عم نول على اساس باش يبدو فيه تو الكياس، تو مثل ما بدوش فيه.
8: والله البارح معناها وضعية مزرية بالنسبة للمناطق، معناها ديار دخل لهم المال ديارهم، الحماية عملت واجبها وفوق من واجبها غادي حق ما خلتش بيها حتى منها مواطن، من المفروض يكونوا منها زوز متجندين الحماية والناس مع بعضهم، هم منها فرغ لناس عمل برشا منها إشكاليات حتى اتصلنا بيهم معناها شسمة باش ينقذوا شوي ونظفوا شوي وخرجوا مع المواطنين، منها جونا كان آخر الليل ما عملوا لنا حتى منها حل، من المفروض منها يكون البلدية واعية وواقفة، حالة كما هيك رانا عارفينها منها حالة طبيعية ما شو هم عملوا، أما هم يكونوا منها واقفين ويعملوا الواجب نتاعهم. الجلتة مسخة حواني منها وين مهمة تو هيك، من المفروض رم من الصباح ينظفوا، فما حد شيء يكون صبنا وأخرى، إحنا تو الناس كل تفيد على خاطرها الوسخة كل في الجلتة في المجمع نتاع منها نتاع التطهير، ماذا بينا واقفة شوية.
3: المدير الجهوي للتجهيز بتوزر ثابت نصيبي بين أن الأمطار نزلت بكمية هامة بكافة مناطق الولاية، وتحدث عن أبرز التدخلات خاصة بمدينة توزر.
9: الحمد لله البارح صبت أمطار باهية والحمد لله أنعمنا بالغيث النافع، صرت شوية على مستوى طريق الوطنية رقم 3 في داخل مدينة توزر وين يمشينا إلى حفر الطين، تسكر الطريق لمدة تقريبا ساعتين من 7:30 للتسعة ونص، طبعا لأنه البصام بتاع حفر الطين هذيك الإمكانيات متاعه وما توزر كل يصب غادي، ولكن بشوية بشوية سرحناها الأمور والحمد لله تحلت، صبت في تمغزة، صبت في نفطة، في دجاش، في كل الولاية والحمد لله، مع عناش طرقات تسكرت والحمد لله، دخلنا بالآليات متاعنا سواء في الطرقات الوطنية سواء في الخندق هذايا اللي يهز الماء من حفر الطين حتى للشط، دخلنا بالآليات متاعنا وسرحنا شوية غادي الخندق باش تعدى الماء، والحمد لله اليوم رجعوا أولادنا بالآليات بالتراكس وبالكميون وبالجرادات في وسط البلاد باش يمسحوا آثار الأمطار البارح.
3: شهدت أغلب مناطق ولاية قبيل الليلة الماضية نزول كميات متفاوتة من الأمطار كانت مرفوقة برياح قوية ببعض المناطق وبالبرد بمناطق أخرى، على غرار منطقة لماجس من معتمدية قبيل الشمالية حيث تم تسجيل أضرار كبيرة في قطاع الزراعات الجحرارية، طالت هياكل وأغشية البيوت المحمية إضافة إلى تلف النباتات. عدد من فلاحي المنطقة تحدثوا لمجد عمارة عن هذه الأضرار.
10: فلاح من منطقة ليماكس، الأضرار الفلاحة كل من استثني حتى واحد، البيوت كل راتي مشروع فيه 1000 بيت 1000 بيت ضرب، ما ثمش حتى بيت ما استثني حتى واحد، ثم اللي تشرك الباش من فوق هبط على الرجال كم الري قطرة قطرة قسمها، ثم حلاقي من برا بتاع السجين تقسمت الطاقات، هذاك ما حكيش الطاقات في المخرج لطة قال كل ضرر على بعض بالله كعبة تبروج على كعبة الطاقة، نقول الحمد لله
11: منطقة ليماكس فلاح نحكي على ضرر ليماكس كل ما ثم حتى بشر في المشروع اللي ما نضرش غلة وباش، وهي حاجة الله سبحانه هذاك شكات من ربي، احنا راضيين باللي عطونا ربي هذاك، اما خسر الفلاح الرقيق هذا راهو تاع من ماديا والله زد عليه كارثه زي حاجات زي كي كيفاش تخلص دينته، حتى اللي عندي 20 بيت يقول لك السنين باش نخلصني نضرين
12: فلاح هني في ليماكس تشبع فينا ما نضر اللي جانا في الريح، بيت تتكلف بجملاه معناها باش نضرت الكل، والحجر نقبلنا البشان كلك هذا ركبناه من نارين جدد باش نعاودهم تويك، وعندي فليات والله كملتهم كلك على خاطر البشان جدد هذا، وتشفت النبته كسرها الحجر كل شيء والفم الكل رجعت عليه الفليه الكل تكسر، ولهذا ضرر كبير ياسر، وحنا مديونين معناها الدين عند المزودين وكل شيء، معناها ماذا بينا نخلصوا روحنا ولا يعاونونا على الاقل باب من الابواب، المفروض لازم على الاقل يعاونونا يعطونا على الاقل بيت ولا زوز يعاونونا باش على الاقل خير من نقعدوا ندينوا كل عام ندينوا كل عام ديك
13: جانا ريح حامس قوي برشا ونضرنا فيه، والبارح جانا مش تبروري حجر شركنا برشا باش معناها ضرر 100% سواء شتله سواء باش نضرنا حتى في السفايف برشا سفايف معناها الداخل وتشركت ماذا بينا السلطه تلفتنا شوي.
3: وبدورها أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري نصر بلطيف أن تأثير التساقطات البارحة يعتبر محدودا على قطاع التمور، داعيا الفلاحين على الحرص على تغليف عراجين دجلة النور لضمان سلامتها في ظل التغيرات المناخية الكبيرة التي قد تشهدها الجهة.
14: تم نزول الغيث النافع في منطقتنا مساء يوم السبت 12 سبتمبر 2026 بكميات متفاوتة باستثناء منطقتي الفوار ورجمعتوك، ومن حيث تأثيره على الصابة إن شاء الله لباس، لكن في ظل التغيرات المناخية نطالب من كافة فلاحتنا بالتغليف منتوجهم وحمايته من كل المخاطر للحفاظ على جودته ومردوديته.
3: بولاية القصرين أكد حسين رحموني عن المجلس المحلي للتنمية بفوسان أن موسم جني التفاح انطلق بصفة متأخرة خلال الموسم الحالي، حيث بلغت نسبة تقدم الجني حوالي 40% مرجعا ذلك للظروف المناخية التي أثرت على جودة التفاح وتسببت في تساقط كميات هامة من الثمار. كما أضاف أيضا أن القطاع يواجه أيضا نقصا وغلاء في اليد العاملة لجانب إشكاليات في الترويج وتدهور وضعية عدد من المسالك الفلاحية إثر نزول الأمطار مما عطل عملية النقل المنتوج.
15: باعتبار دخلنا في موسم جني التفاح للأسف ما زلنا نمر بعديد الصعوبات، الموسم بدا عنده نهارين ثلاثة تأخرنا شوية عوامل طبيعية بالأساس، مشاكلنا سنة كثرت وأهمها ظروف طبيعية اللي خلت الجودة بتاع التفاح ما تتمش، التفاح ما حمارش قاعدين نستنوا فيه ولا يتساقط يطيح الثمار يطيح من الشجرة يتعرض للشمس يتعرض للريح، زد على ذلك صعوبات أخرى جمع من بينها أهم حاجة سنة لاحظناها هي ندرة اليد العاملة، اليد العاملة ما عادش موجودة كذلك الترويج ثم عباد اللي توم بعش سونيها للتو للتفاع على رؤوس الأشجار، طرقات غير معبدة لحد الآن بعد نزول التساقطات البارح. يعني اليوم الصباح عديد الأخوة الفلاحة يتشكيوا باش ينقلوا منتوجهم من سوانيهم للسوق، ما نجموش بالظروف هذه صعيبة برشا. زيد على ذلك كنا عندنا مهرجان الساحة الذهبية على الأقل نسوقوا به المنتوج هذا ونعرفوا به نعرفوا مشاكلنا إلى غير ذلك. السنة ما تمش الله غالب سعينا ما قلنا الجمعية تبنى المهرجان باش تم يعني إشراف يكون رسمي ويتم التمويل.
3: كما عبر عدد من منتجي التفاح بمعتمدي تفوسان من ولاية القصرين عن استيائهم من صعوبات الترويج وعدم توفر مخازن للتبريد بالجهة، فضلا عن تراجع الأسعار وما قد ينجر عنهم من خسائر للفلاحين، كما شهد هذا الموسم أيضا تساقط التفاح وتأخر الجني مما تسبب في تكبدهم لخسائر إضافية. عدد من الفلاحين يتحدثون في متابعة لفدوى القرمازية.
16: برشا عوامل خلتني اتاخر التفاح الى حد الان. اولا عوامل الطبيعه، المناخ تبدل، ثاني حاجه قله العمل، ولت اليد تاع العمل غاليه ياسر، ما ثماش حتى العمل ما ثماش. الحاجه المهمه هي التخزين، ما عندناش تخزين وين واحد يدس التفاح نتاعو، حتى الفلاح كي يحضر التفاح نتاعو ما ثماش مخازن تاع تبريد، واحد ما عندوش وين سلعته وين يدس، ما عندوش وين يروجها، وخاصه تو حاليا تساقط التفاح ولا تفر ياسر طاح، ما الفلاح ضرت اصلا الطقس سيدي خذ فلاح ما خلى شيء ما خلى ليه شيء. البرد مثلا نطلب من الدولة تشجع خاصة على الشباك، سيمو الفلاح تلقي عنده سيني كبير وكذا، نهار 15 سبتمبر تلقي كل شيء الناس كلها كملت وكل شيء وسلعته تروجت. نحن تو إلى حد الآن مازال ما تبيعش أصلا، مازال في الشجرة طاح وضاعت ليه سلعة.
17: لا الترويج ما عندناش خذارة، ما عندناش كلش. أنا مثلا فلاح عندي سيني تسويج 300 طرنات، أعطيني باش نعمل تو أنا وش باش نعمل؟ ما عندي ما نعملها، نستنى في شكون باش ياخذها باش ياخذها باش يطر الحق يرقد عليك. وعلاش؟ على خاطر فيها تسعيره وفيها درجنو، اللي هي التسعيره ذي راهي غلط. انه التفاح راه فيه خمسه فصول، فيه الجروس، فيه السوبر جروس، فيه المويان، فيه الدوزيامات، فيه البريميريات، فيه نتاع 8000، فيه نتاع 6000، فيه نتاع 4000، فيه نتاع 2000، فيه نتاع دينار. ما عندك علاش باش تسعر وكل قدير وقدر، ما عندك علاش باش تسعر. متكلف علي ب 3000 في راس سمو، متكلف علي ب 3000 في سمو في ب 2500. بالنسبه لعام السنه ثم نسبه كبيره انه الفلاح خاسر.
3: في الشأن الوطني، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بداية من 10 من سبتمبر الجاري في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسرة تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية. ويندرج هذا البرنامج في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، وينفذ بالتعاون مع وزارات الصحة والداخلية ومؤسسات الإعلام العمومية. ويتضمن البرنامج الرزنامة والأنشطة الرئيسية الموجهة للتلاميذ والطلبة وعائلاتهم، من ذلك إطلاق قافلة صحية ونفسية متنقلة في سائر ولايات الجمهورية لتقديم خدمات الإصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر في المناطق ذات الأولوية والأحياء السكنية ذات الكثافة. هذا إلى جانب تنظيم تظاهرة تحسيسية وطنية في مختلف الولايات وخاصة في محيط المؤسسات التربوية لتوعية التلاميذ والطلبة وأسرهم بالممارسات الفضلة للوقاية من مخاطر المخدرات. وسيتم تنظيم 5 ندوات إقليمية متزامنة حول الوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات لبحث سبل التحسيس حسب خصوصيات الجهات، مع تنظيم يوم مفتوح بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة خلال عطلة نصف الثلاثي الأول لدمج الأطفال في نشر الرسائل الوقائية. ويحتوي البرنامج أيضا مسابقة الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم إعلان المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل عن مسابقة للأطفال لإنتاج ومضات توعوية بواسطة الذكاء الاصطناعي حول التوقي من آفة المخدرات. في أخبار العالم، شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من بلدات جنوب لبنان، وتأتي هجمات اليوم امتدادا لاعتداءات إسرائيلية واسعة شهدها جنوب لبنان على مدار اليومين الماضيين، وشملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت أحياء سكنية ومنازل ومدارس وبنى تحتية في عدة مناطق. أخيرا واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق تحركاتها العسكرية عبر توغلات جديدة في عدة مناطق جنوب سوريا وشملت محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. وتأتي هذه التحركات والتطورات الميدانية في إطار تصعيد عسكري إسرائيلي متزايد جنوب سوريا في عقاب إعلان تل أبيب انهيار اتفاقية فضل الاشتباك لعام 74 و900 ألف عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث واصلت القوات الإسرائيلية توسيع نطاق انتشارها وتثبيت وجودها العسكرية داخل المنطقة العازلة. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. متسكنو حي حفر الطين بمدينة توزر يطالبون بالتدخل العاجل لإيجاد حل لوضعية الطرقات والأنهج مع تضرر الحي إثر نزول كمية هامة من الأمطار. تسجيل أضرار كبيرة في قطاع الزراعة الجوحرارية بمنطقة ليماجس من معتمدي تكبيل الشمالية بسبب الرياح القوية وتساقط البرد الليلة الماضية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تشرع في تنفيذ البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات الموجه للأطفال واليافعين والأسر تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

حكاية ذاكرة. في أقصى الجنوب الغربي وتحديدا بمنطقة دبابشة بفطناصة من معتمدية سوق لحد، تبدو الصحراء في مشهد مختلف، مشهد لا تكتفي فيه الرمال بأن تكون رملاً، بل تتحول إلى صفحات تحفظ بين طبقاتها حكاية آلاف السنين. هنا وسط سكون الصحراء واتساع الأفق تتكشف الرمال المتحجرة في تشكيلات طبيعية نادرة، تبدو للعين كأن الزمن توقف عندها وحول حبيبات الرمل إلى صخور تحفظ ملامح بيئة قديمة مرت من هنا. تشكيلات صخرية صنعتها الطبيعة ببطء وتركت فيها الرياح وعوامل الزمن بصمتها لتمنح المكان مظهرا يجمع بين الغرابة والجمال وبين هشاشة الرمال وصلابة الحجر. وأنت تتجول بين هذه الصخور تشعر وكأنك لا تزور مجرد موقع طبيعي، بل تفتح نافذة على ماض بعيد، حيث لكل طبقة لونها ولكل صخرة شكلها ولكل زاوية حكاية لا تروى بالكلمات، وإنما ترويها تفاصيل المكان نفسها. أدبابشة بفطناصة ليست مجرد امتداد للصحراء، إنها ذاكرة جيولوجية مفتوحة تختزن في صخورها أثر الزمن وتقدم للزائر مشهداً يجمع بين سحر الصحراء وقيمة الطبيعة. هنا حيث يلتقي الرمل بالحجر، حيث يبدو الأفق بلا نهاية، تظل دبابشة شاهدة على قدرة الطبيعة على صناعة الجمال وعلى أن بعض الحكايات لا تحتاج إلى من يرويها، يكفي أن نقف أمامها ونصغي إلى صمتها. حكاية ذاكرة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. النقش على الحجارة.
1: النقش على الحجارة فن من الفنون الراقية والأصيلة تورثوها أجيال وحافظوا عليها. من دار شعبان الفهري بدأت الحكاية توا سنين. حجارة منقوشة ومحفورة باليدين تزين الديار والجوامع، تعكس إبداع ودقة وحرفية عالية. الحرفة هذه ما تلقاها كان في دار شعبان الفهري، وراها برشا حكايات. السيدة منال المجيد محافظ مستشار التراث بمركز الفنون والثقافة والأداب بالقصر السعيد بحثت في المجال هذا وعرفت برشا حكايات.
2: فن النقش على الحجارة هي فن معناتها عريق وإبداع عابر للتاريخ، اشتهرت به مدينة دار شعبان الفهري، وما يعرف سر هالمهنة هذه إلا الحرفيين الموجودين في دار شعبان الفهري. وأكثر حاجة يعني ترمز للفن هذا والحرفة هذه، وإحنا نشوفه المجسم الكبير الموجود في مدخل المدينة، بتبع هو مخدوم يعني يدويا من قبل أيدي وحرفيين مدينة دار شعبان الفهري. هذا يعني كل زائر يعرضه باش يشوف أهمية هالحرفة هذه اللي حبوا يجسدوها الحرفيين متاع المدينة هذه ويعرفوا بالحرفة هذه.
1: حجار دار شعبان الفهري عنده تاريخ كبير، وين تمشي تسمع صوت النقش على الحجارة وتتمتع بالنظر للأقواس والأعمدة المنقوشة اللي زينت تونس وزينت بلدان عربية أخرى، خاصة مساجدها وقصورها.
2: نلقاو النقوش الحجارية اللي تزين المساجد وخاصة تجمل وجهات المنازل في دار شعبان الفهري. تاريخيا حسب الروايات السائدة جاء في النقش على الحجارة مع الأندلسيين، لكن بعض الشواهد والأثار الموجودة في دار شعبان تأكد اللي فما وجود الفن هذا قبل الموريسكيين، يعني في الفترة الحفصية. هو استقر النقش على الحجارة في دار شعبان الفهري خاصة مع تواجد الحجارة في المقطع جبل كسوس وجبل الحميدين في جهة عمرون في المدينة هذية.
1: برشا اللي أتقنوا الحرفة هذه واشتهروا وخلدوا أساميهم في تاريخ المدينة، ولوا مرجع للنقاشة اللي جاوا من بعدهم،
2: وازدهر بطبيعة هذه الفن على أيادي حرفيين تنحدر أصولهم أندلسية. كانت أول العائلات اللي أتقنت النقش على الحجارة عائلة تشمنقي اللي جات من بلدة تشمنكة بالأندلس. نلقاو منها الحرفي عمر تشمنقي اللي ابتكر طريقة التنقيلة، وكذلك ظهرت مع عائلة القروي بودن. هو أول من تعلم من عائلة بودن هو السيد أحمد القروي، واللي لقن أصول هذا الفن ورثوا لإخواته حتى ولبعث شباب المدينة زادة. ومن العائلة القروي نلقاو زادة امرأة كانت فعلة في فن النقش على الحجارة، وهي محبوبة القروي، المرأة الوحيدة اللي مارست الفن هذا في دار شعبان الفهري.
1: مهارة ودقة عالية، إبداع واهتمام بالتفاصيل في تصميم الأعمدة والأقواس، تنقلوها من جيل لجيل وحاولوا يعرفوا بها في كل المناسبات.
2: حرفة النقش على الحجارة حافظوا عليها وعرفوا بها حتى في المعارض. الأزهر القروي في سنة 1956 كان في معرض نابل يعرض في المنتوجات الحجارية متاعه، ونال شرف زيارة الرئيس الحبيب بورقيبة للجناح متاع العرض متاعه، وتقدم للرئيس وحكى له على الصعوبات اللي يمروا بها النقاشين في مدينة دار شعبان الفهري. وبذلك أوصى المرحوم الحبيب بورقيبة أنه الحجارة هذه المنقوشة يكون في أي تدشين مساجد أو جوامع أو بلديات يكون فيها النقش على الحجارة لدار شعبان الفهري، وهذه باش يثمن هالحرفة هذه.
1: تراث معماري فريد من نوعه، أشكال منقوشة على الحجارة تعكس هويتنا وتجسد أصالة مدينة وبلاد.
2: الرسوم والأمثلة والنقوش اللي يستعملوها الحرفيين هما كانت قبل رسوم هندسية، أزهار، عصافير، خطوط، يستعملوا فيها أشكال ومراجع معمارية مختلفة تكون من مثلا بربرية، رومانية، بيزنطية، وخاصة الخط العربي. وكذلك مع الأندلسيين وقت اللي قلنا بعد ما دخلوا الأندلسيين انتشرت نماذج أخرى مستوحاة من معالم بتبيع إشبيلية وغرناطة، كما مثلا الهلال والنجمة والأزهار، وخاصة أوراق الزهور والعنب. بتبيع هما موقفش الإبداع متاع الحرفة هذه، تواصل مع الحرفيين الموجودين حاليا، حتى العائلات القديمة اللي ورثت للأجيال هذه الحرفة طوروها، خطر خاصة التراث الثقافي أو الحرف هذه راهي تتماشى مع المتطلبات العصر، بتبيع ديما تكون مربوطة بالأصول التقليدية.
1: فقط بعض العائلات ما زالت تحافظ على تراث المدينة، تعلموا الصنعة وهما صغار وعلموها لأولادهم. في دار شعبان الفهري عائلة شيحة حتى التوى ينقشوا على الحجارة ويصنعوا أجمل الأعمدة والأقواس وكل ما يزين ديارنا وبناياتنا.
3: أنا وقت اللي أنا صغير بابا الله يرحمه هزني العرفية اللي هو سي محمد بودن مسمينه لمين القروي، حطني مع عنده أنا وخويا يعلم فينا في الصنعة، ويقال لي أنت راك مش تقرأ في الخدمة متاعك، كيفاش باش ترسم الرسمات اللي ديسان وكل شيء في النقش على العربي وعلى السوري. وخذا كل ليله يعطيني ورقه فيها ديسان ويقول لي ارشمها، وما تجيني غدوه الصباح اللي ما ترشمها، نولي في الصباح يقول لي ما تقول لي صباح الخير ويجيب لك الرشمه هذيك.
4: كنا بكري نرتاحوا نهار الجمعه نهار الخميس بالعشيه نقعدوا في الحانوت ارشموا قادي وعاود ارشموا عاود حتى العبد يولي يتعلم الصنعه. حيت انا صغير تعلم الصنعه هذيك، نشد الورقه نشد القلم ونرشم ونشد بالزنزير وعباره كرش على اللوح، انا كرش في الحجر.
1: مع تزايد الصعوبات اللي واجهها الفن هذا في استخراج المواد الأولية، حاولت جمعية صيانة المدينة بدار شعبان الفهري التعريف بالفن هذا من خلال مهرجان يثمن موروث المدينة. السيد يحيى عبد اللطيف رئيس الجمعية يتحدث عن عراقة الفن هذا وكيفية المحافظة عليه.
5: فن النقش على الحجارة بدار شعبان الفهري معناها فن عريق وقديم وتشهرت به البلاد، وصار هو رمز معناها في كل مكان، حتى ما تلقاش نقاش شعبنية كانت ترجع تلقاهم تعلموا على يدين شعبنية اللي يخدموا في عدة مناطق من الجمهورية، معناها وصل إشعاع وخارج أراضي الوطن. معناها نحكيه على نقاشة سافرت خدمت في ساحل العاش، في مكة المكرمة، في إسبانيا، نقش الحجارة وصل إلى كل مكان. ونحن في الجمعية نحاول الحقيقة أنه معناها نجمع الذاكرة، نجمع الصور القديمة، نجمع الأعمال. فالحقيقة قاعدين نحاولوا أنه نثمنوا أنه نحفظوا. عملنا من قبل معناها مهرجان كامل خاص بنقش الحجارة في دورة الأولى التأسيسية، وشاركنا فيه معناها بمعرض سميناه معرض نقش وذاكرة، جمعنا فيه معناها من الأرشيف الخاص ومن الأرشيف الوطني كل ما يمكن أن يبرز القيمة متاع نقش الحجارة بدار شعبان الفهري. النقاشة اللي كانوا يخدموا الصنعة دي عندهم كما قلنا احنا محطات بارزة تعرفوا بها وتشهروا بها، من أهمها جامع الكبير متاع نابل مثلا، شاركوا فيه عدة نقاشة من دار شعبان، منها القصر كرتاج اللي أكثر حاجة معناها قاعدة تاريخيا معناها تجلب الانتباه، وهو أنه أساطين الصنعة انتقلوا وقتها القصر كرتاج في بداية الستينات. الحاجة اللي نجمنا نعملوها شنية هي أنه مع الناس المغرومة واللي معناها بالحق تحب التاريخ هذا وعنده في عائلتها شكون خدم نقش على الحجارة والتوى له مؤسسات وكذا، كما سي بودن معناها عنده متحف خاص، وهو سعى أنه وين ما يسمع بدار قديمة طيح ولا حاجة يمشي ياخذ على الأقل نصب هذوكم وجمعهم عنده، ونصب تلقى مكتوب عليهم تاريخ وشكون عملهم الكل، فعلى الأقل ذاك كما قلنا احنا مشروع متحف.
1: رسوم هندسية، خطوط، أشكال، كلها تميز فن النقش على الحجارة بدار شعبان الفهري. استمدت مراجعها المعمارية من حضارات تعدت على بلادنا.
0: كنتم مع النقش على الحجارة، إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة، إخراج أنيس باللونة.
6: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
7: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

ومحتاجة شنك يا أغلى وأعز مخلوق عندي يا ما يعيوني أم قلبها البحر أم.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية بعد الظهر.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. سجلت مختلف مناطق ولاية طوزر مساء أمس السبت نزول كميات هامة من الأمطار في وقت وجيز أدت إلى فيضان بعض الأودية على غرار وادي الفريدة بمعتمدية تمغزة. كما تم أيضا تسجيل تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الطرقات وداخل الأحياء خصوصا وسط مدينة طوزر، أين تدخلت الجهات المعنية لفتح الطرقات وشفط المياه من الطرقات والمنازل. أفاد رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون من ولاية القاصرين فتح سميتي اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصنادع على مستوى عمادة البركة تعرض في مناسبات عدة لأعمال تخريب متعمدة. قال أنها ترتبط بمحاولات الربط العشوائي لري الضياعات الفلاحية مما تسبب في انقطاع تزويد مياه الشرب وحرمان عدد من متساكني العمادة من هذا المرفق الحيوي. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري بجنيف أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 ليتواصل لغاية 17 من نفس الشهر تحت شعار تسريع المستقبل بمشاركة 4000 مشارك من بينها الوفد التونسي. وتتوزع أشغال هذا المنتدى على جملة من القضايا المرتبطة بتجارة الخدمات ومستقبل التجارة العالمية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة لغاية 30 من شهر سبتمبر الجاري بالنسبة للتصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من قرة جون في 2026 ولغاية موفى شهر سبتمبر الجاري. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: من أنا؟
3: مين أنا؟
4: أنا مين؟
5: من؟
2: من؟
5: أنا.
2: أنا.
4: أنا أنا
2: من أنا؟
6: من أنا؟
2: من؟
4: أنا. أنا. أنا.
7: أنا شخصية قادرة على خلق علاقات في محيطي، نسمع غيري ونهتم به، نشارك همومه وأفراحه، نتحدث بكل لطف. علاقاتي مبنية على ثقة المتبادلة، غيري نعطيه من وقتي من جهدي وتفكيري، ساعات يضيع مني الوقت ونغفل حاجتي.
1: إذاعة جفصة، مرايا تتكلم.
5: مرايا تتكلم.
7: من أنا؟ مرحبا. شخصية اليوم تعبر عما يخالجها من مشاعر وأحاسيس، تنتقي كلماتها في الغالب مخافة أن تجرح الطرف المقابل، متسامحة، تدرك جيداً قيمة الكلمة الطيبة.

0: شخصية اليوم هي الشخصية الاجتماعية، تختلط بالناس وتتكيف مع الظروف والحالات. والسؤال المطروح، زعما هذا يعكس محبة الناس؟ ثم هل إنه الشخص الاجتماعي بالضرورة ودود مع الناس الكل، يتفهمهم ويساعدهم حتى لو اختلفت الطباع؟ تواجد الشخص الاجتماعي مع الناس يزيد من نشاطه وحيويته، وقد تكون الطريقة المثلى لشحن طاقته. الشخص الاجتماعي يكسب أكثر من نقطة قوة، من بينها حبه للتجدد، مما يساعده على تطوير مهاراته واهتماماته. وبحكم تواصله الدائم مع الناس يكسب خبرات ومعلومات وحتى تجارب جديدة. ونسأل هنا السيد الهادي علوي، أخصائي علم الاجتماع، بعد ما رحب بيه، التواصل مع الناس هل يعكس محبة الناس أم قدرة الشخص الاجتماعي على التكيف والاندماج؟
1: الشخصية الاجتماعية هي عادة تكون معروفة بين الناس. هناك كثير من الناس معروفون بالأشياء السلبية والسلوكيات السلبية تجاه الآخرين وتجاه نفسه. هناك من هو معروف أيضا بلباسه وتصرفاته، وهناك أيضا من هم معروفون بقدرته على التواصل بين الآخرين. ولعل أقرب شخصية نتحدث عنها اليوم هي الشخصية التي تحظى بأكثر قدرة على التواصل مع الآخرين، بمعنى أنها تتعامل مع كل الأعمار ومع كل الفئات ومع كل الوضعيات الاجتماعية بشكل يتقبله هؤلاء ويتفاعل معهم. وهذه الشخصية لا تستطيع أن نقول عنها شخصية مركبة، وإنما هي شخصية عندها قدرة لفلكسيبيليتي، عندها قدرة على المرونة التامة في أنها تتعامل مع طبائع الناس ومع ظروفهم. والشخص الذي يبقى في ذهن الآخرين عادة هو الذي له قدرة على التسامح، أي بمعنى أنه يقبل الأشخاص المخالفين له، سواء كان في الطبع أو في العادات أو في التقاليد أو حتى في بعض القيم الاجتماعية التي نتحملها. أيضا هذه الميزة هي القدرة على تجاوز الأخطاء، واعتبار تلك الأخطاء هي نوع من المكتسبات التي يبني عليها الشخص نوعية علاقته مع بقية الآخرين. هذا عادة لا يدرس، ولكن تلقائيا تتقبله الشخصية انطلاقا من جملة علاقات الاجتماعية المركبة التي يعيشها الإنسان مع الآخرين.
0: انفتاح الشخصية الاجتماعية ومرونتها يجعلها قريبة من الناس ويسهل عليها التعامل. وفي العادة لا تجد مشكلة في إظهار ما تمتلكه من مهارات ومميزات، أبرزها ملكة الحديث والتعبير. أيضاً المرونة اللي تتمتع بها تسهل لها التأقلم مع مختلف الظروف وخلق طاقة إيجابية في بيئتها بتسامحها وتوددها والتماس الأعذار. ونعود لأخصائي علم الاجتماع سلهادي العلوي والسؤال، هل هذه الصفات والسمات اللي يكتسبها الشخص الاجتماعي تجعل منه ناجح اجتماعيا؟
1: هل أن كل شخصية ذات تواصل إيجابي مع الآخرين وتفاعل إيجابي مع الآخرين هي ناجحة في حياتها؟ هذا يقدر لحقيقة، مسألة النجاح هي كلمة مطلقة، ولكن نتفق ربما في معنى معين. هل أن هذا الرجل أو هذه أو تلك المرأة التي تمارس سلوكا إيجابيا مع الآخرين ولها قدرة على التواصل على الآخرين وربما حظت بقدر معين من محبة الآخرين، هل أنها تعتبر ذلك نجاحا؟ في الواقع هذا يرجع إلى الشخص نفسه في تقييم مسألة النجاح. النجاح يمكن أن يقاس أساسا، ولكن يمكن أن نتفق أن النجاح هو القدرة على الرضا على نفسه، هو هذه النقطة الأساسية التي هل أن الشخص هو راض عن نفسه في تلك العلاقات أو أنه راض على أدائه. لأن لو كلما ارتبطت الرضا على النفس بالكسب المادي إلا وكان الإنسان شحيحا في علاقاته، ولكن كلما ارتبطت الرضا على النفس بمحبة الناس في حد ذاتهم ويكون هدفه في الحياة هو أن يكون جميلا في نفسه من الداخل بجملة القيم الاجتماعية التي يحملها، وأيضا أن يكون مفيدا لنفسه وللآخرين، تلك هذه مثل عالية في غاية من التقدير والاحترام، وهنا يكون الإنسان راضي عن نفسه. مسألة الرضا بشكل عام هي جزء أساسي في تحديد مفهوم النجاح، النجاح المادي أو النجاح الاجتماعي. أيضا مسألة أخرى، هل يكون الإنسان ناجحا في حياته مع الآخرين ولا يكون ناجحا مع زوجته وأبنائه ومحيطه العائلي؟ وهنا هذا يعطي نوع من الشخصية البسيكوباتية التي لا تستطيع، يمكن أن تعطي أشخاص، إذا تعطي صورة مختلفة فيها كثير من التناقض بين علاقتي بالناس وعلاقتي بمحيطي الضيق فالأضيق، وهذه بطبيعة الحال هذه تخضع إلى نوعية من الشخصية نعتبرها شخصية مرضية. لو نلخص كل ما جاء في هذا نقول أن النجاح هو القدرة على مساعدة النفس ومساعدة الآخرين انطلاقا من منظومة أخلاقية هدفها الأساسي وليس كسبا ماديا، خاصة لما يكون هذا الإنسان له مرتبط برسالة تجاهه عندما يقول أنا سأسخر مهنتي وأنا معلما لخدمة التلاميذ، فهو يخدم التلاميذ منذ بداية يومه التعليم إلى حين وفاته. الإعلامي يقول أنا سوف أسخر هذا الميكروفون أو هذا القلم لخدمة قضايا الناس بكل صدق وبكل جهد وبكل محبة لهؤلاء الناس. هذه قدرة، هذه هو النجاح الحقيقي الذي يبحث عنه الإنسان.
0: إذن ما هي سمات الشخصية الناجحة اجتماعيا؟ نستمع النغم ثم لنعود.

الإرادة القوية من أهم سمات الشخصية الناجحة، حيث تغذي صاحبها بالعزيمة والرغبة والسعي، وتتوقف قدرة الفرد وإمكانياته في تحقيق النجاح على مستوى تقديره لذاته ومعرفته لقدراته. أيضاً طموح الشخصية الاجتماعية قوة تدفع بها للاجتهاد والمثابرة، وخاصة إذا تواجدت في بيئة اجتماعية محفزة تساعدها على التفكير والإنجاز. الشخصية الاجتماعية تبني لنفسها عالم متحرك كله طاقة إيجابية وهدفها السعادة ليها ولغيرها.

0: من أهل البيوت. ماونتن فيو، السعادة سرها في بيتك.
1: من
2: أنا
3: شخصية اليوم وهي الشخصية الاجتماعية، قد تصطدم بظروف أو أشخاص من شأنهم يعرقلوها ويحطوا من عزائمها، لأنه سهولة تكوين علاقات قد يزيد في إمكانية الوقوع في علاقات خاطئة والتعرف على أشخاص سلبيين. أيضاً حب التجربة والمخاطرة اللي تمتلكه الشخصية الاجتماعية قد يدفع بها للقيام بأفعال متهورة واتخاذ قرارات متسرعة. تعبير الشخص الاجتماعي عما يجول بخاطره دون تفكير أو عمق يسقط في التسرع أو الخطأ. ثم إنه الشخص الاجتماعي في تواجده مع مجموعة من الناس ما يلقاش حرج في الحديث، بل إنه يستمتع، ولكن طبيعة الأشخاص قد تحول المتعة إلى كارثة لا قدر الله، لأنه كل واحد منا وطبيعته وتفكيره وحتى نواياه.

0: طيبة الشخصية الاجتماعية ونقى سريرتها وتلقائيتها. في العادة قد يقبلها استغلال أو استهتار من قبل الطرف الآخر، لذا في الشخصية الاجتماعية مطالبة بالموازنة بين متطلبات حياتها والتفاني في خدمة الآخر، مطالبة باستلهام الأفكار والتجارب لا بالتضحية طول الوقت، مطالبة أيضاً بخلق مساحة لذاتها حتى تسترجع قواها، تركز في أهدافها وعلاقاتها دون إهدار الوقت. على عيني
1: جاية لك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية، جاية لك نخلي

0: على عيني.
1: مع بعضنا نحاول نسهل التواصل بينا، نتفهم ظروف بعضنا، نحس ببعضنا، وبعض الخطوات قد تساعدنا للاندماج الاجتماعي وكسب علاقات راقية. أولها احترامنا لأنفسنا والغيرنا، تقبل نقد الناس اللي تمتلك التجربة والخبرة، التعبير بوضوح لأنه أحياناً قد نرسل إشارات خاطئة للطرف المقابل ونسقط في سوء الفهم. أيضاً نشر الطاقة الإيجابية وبث روح الثقة والتركيز على الجوانب الإيجابية

0: التواصل مع الناس مرونة، تسامح، قد يكون مرتبط بأشخاص أو توقيت معين. إذن تنجح اجتماعياً وقت لتحدد هدف وتسعى له، وقت لتربي صغيراتك وتجعل منهم أفراد صالحين في المجتمع، وقت اللي تتفانى في خدمة غيرك وتلبي مطالب المواطن أو الحريف. الشخصية الاجتماعية الناجحة هي الشخصية اللي عرفت رسالتها في الحياة. المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟
4: أنا؟
1: أنا؟
3: أنا أنا أنا
1: من أنا؟
3: من

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: اليوم لحد بداية من الأربعاء موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة شبيبة العمران ونجم المتلوي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الساعة 3 مساء الآن في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شهدت معتمدية سبيبة من ولاية القصرين خلال اليومين الأخيرين نزول كميات من الأمطار مصحوبة بحجر البرد الذي تسبب في أضرار جسيمة بعدد من الغراسات خاصة الطماطم وأشجار الزيتون والخوخ بعمادة عين زين. ساهمت ودادية أعوان وإطارات وزارة التربية بولاية قبلي في معاضدة الجهود الاجتماعية الوطنية من خلال توفير 160 محفظة مدرسية تحتوي على كافة المستلزمات المدرسية لفائدة عدد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعادة أو إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ سنة 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تشهد تناميا على المستويات المحلية والأقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ذكرت أمس قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى من منطقة وانسان باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد من اختتام كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تدريبات مشتركة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية. هذا الموعد الإخباري انتهى، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. إذاعة قفصة مراية تتكلم.
4: العلم والحياة.

أول لقاح مصمم بالذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة التجارب السريرية. هكذا سنتحدث اليوم في برنامج العلم والحياة. مرحبا بكم. قال باحثون بريطانيون إنهم اختبروا على البشر للمرة الأولى لقاحاً تجريبياً صمم مكونه النشط بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي في خطوة وصفوها بأنها الأولى من نوعها عالمياً. يمثل هذا الإنجاز العلمي محاولة لبناء جيل جديد من اللقاحات القادرة على التصدي ليس فقط للفيروسات المعروفة حالياً وإنما أيضاً للفيروسات التي قد تنتقل مستقبلاً من الحيوانات إلى البشر وتتسبب في جوائح عالمية جديدة. وبحسب الدراسة فإن الهدف النهائي يتمثل في تطوير لقاح واحد يوفر حماية ضد جميع المتحورات المعروفة لفيروس كورونا البشري، إضافة إلى الفيروسات التاجية القريبة الموجودة لدى الخفافيش والحيوانات الأخرى والتي قد تمتلك القدرة على الانتقال إلى الإنسان مستقبلاً. تعتمد اللقاحات التقليدية على تدريب الجهاز المناعي للتعرف على فيروس محدد أو سلالة بعينها، بحيث يتمكن الجسم لاحقاً من مهاجمة الفيروس إذا تعرض له. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن الفيروسات تتحور باستمرار، ومع حدوث تغييرات جينية كافية تصبح قدرة الجهاز المناعي على التعرف على فيروس أضعف، ما يؤدي إلى انخفاض فاعلية اللقاح. وهذا ما يحدث مع لقاحات الأنفلونزا الموسمية، إذ يحتاج العلماء إلى تطوير لقاح جديد كل عام بناء على توقعات السلالات الأكثر انتشاراً، كما حدث الأمر ذاته في مع لقاحات فيروس كورونا التي خضعت لتحديثات متكررة لمواكبة المتحورات الجديدة. ويمنح الذكاء الاصطناعي العلماء طريقة مختلفة للتعامل مع هذه المشكلة، فبدلاً من التركيز على سلالة واحدة فقط تستطيع الأنظمة الذكية تحليل البيانات الوراثية لآلاف الفيروسات المتقاربة في وقت قصير بهدف اكتشاف الأجزاء المشتركة والثابتة التي لا تتغير كثيراً عبر الزمن. وتعد هذه الأجزاء نقاط ضعف حيوية بالنسبة للفيروسات لأنها ضرورية غالباً لبقائها، ما يجعل احتمالات تغييرها أقل بكثير مقارنة بالأجزاء الأخرى. ومن خلال استهداف هذه السمات المستقرة يمكن تطوير لقاح يوفر حماية واسعة ضد عائلة فيروسية كاملة بدلاً من الحماية ضد سلالة واحدة فقط، إذ استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل فيروسات تنتمي إلى عائلة سارس-كوف-فيروس، وهي المجموعة التي تضم الفيروسات المتسببة لكل من سارس وفيروس كورونا، إلى جانب مجموعة متنوعة من فيروسات كورونا الحيوانية. وحلل النظام الخصائص المشتركة التي حافظت عليها هذه الفيروسات خلال تطورها، هي خصائص لم تتغير كثيراً عبر الزمن رغم التحورات المتعددة، ثم استخدمت هذه السمات كأساس لتصميم اللقاح الجديد. ومن المزايا الأخرى التي لفتت انتباه الباحثين أن هذا اللقاح يمكن إعطاؤه دون الحاجة إلى استخدام الإبر التقليدية، إذ تعتمد التقنية على إطلاق تيار سائل عالي الضغط يخترق الجلد ويوصل اللقاح إلى الجسم مباشرة، هي طريقة قد تجعل التطعيم أقل ألماً وأسهل من التنفيذ خلال حالات الطوارئ الصحية والتفشيات الوبائية الواسعة. ويرى الباحثون أن التخلص من الإبر قد يساعد أيضاً في تسريع حملات التطعيم الجماعي وتقليل الحاجة إلى الكوادر الطبية المتخصصة. تمثل دراسة أول تجربة بشرية للقاح صمم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأظهرت النتائج أن لقاح الDNA نجح في تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة قادرة على التعرف على أنواع مختلفة من فيروسات سارس-كوف-فيروس. العلم والحياة.

0: إذاعة جفسة معك
1: راديو جفسة.ان.
2: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
3: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
2: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشف بيها تفاصيل حياتنا.
4: الحياة سكرة.
2: معاكم نفتح أبواب البدايات. نرجع لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 ل 11 معايا إيناس حمادي رويسي، على خاطر كل نجاح كل حلم وكل إنسان وراها حكاية.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: اوعى يا شهاب، جيب الحصان ناحية الشمال، ما تجيبوش عكس الريح يا ابني. اوعى
2: يا سيدنا المرسي، دي ريح شديدة، حنعمل ايه دلوقتي؟
1: حنروح ناحية البحر، هناك مفيش أتربة. يلا نروح ناحية الشمال. يلا
3: يا البنات يا البنات، ايه سيروا في ظهر القافلة ورانا، الله يخليكم.
4: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

0: اطمنوا يا جماعة، ده طريق على الساحل البحر، هنا مفيش مشاكل.
1: الحمد لله، ده احنا كنا حنضيع.
2: سبحان من ألجم كل متمرد بلسان قدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، جل ربي وقدر، عز ربي وقهر، والله المعين لمن صبر، ولذكر الله أكبر. اللهم يا دافع الأسقام، ادفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: يا جماعة، ايه رأيكم ننزل نستريح ونريح البهايم هنا؟ ده مكان هادي، واحنا النهاردة تعبنا كتير من صباحية ربنا.
1: احنا ما صدقنا بقينا في امان. يلا يلا نستريح بقى.
2: هذا هو الرأي السديد يا جماعة. يلا ده بنرتاح. يلا
0: تعالوا يا جماعة، تعالوا رأي.

0: يا سلام، الطبيعة هنا حلوة بشكل. رمل بيعكس نور الشمس، والنخل هنا بتجري تحت المية الربانية، كل كوم ومنظر الأرانب وهي بتنط من هنا وهناك كوم تاني خالص.
1: يلا يا عريفة، زمنهم جاءوا.
2: ما أنا بسخن على النار أهو يا شهاب. جبت الحطب؟
1: أهو قدامك أهو، بس استعجلي يا عريفة.
2: إيه يا شهاب، ما تروح لزينب، عندها التمر ولبن ورغيف وزيت وزيتون.
1: أنا عاوز أكل حاجة سخنة.
0: الأكل جاهز يا شهاب.
1: طيب، عندها أبونا الشاذلي والشيخ أبو العباس وبقية الرجالة.
2: طيب
0: الحقني يا شهاب، الحقني. انت فين؟
1: ما تخافيش يا زينب، صوت الكلاب بعيد.
0: انا اتخديت يا شهاب، خفت قوي.
2: ايه يا ولاد؟
1: اختك زينب يا دوب سمعت الكلاب بتنبح، ماتت من الخوف.
2: اه يا جبانة يا زينب.

0: اجوا من هون يا خيالة، سكروا طريق الجبل، حتى شيء ما يتعدى من هون، مفهوم؟
1: مفهوم.
0: عنا مر جديد، قالوا لنا ثم قطعية، طلعوا الجبل وتخباوا، يرزقهم وتهركسوا عليهم، لو جمليح.
2: حاضر. شنو هذا؟ تهاو العسكر سرك الجبل، يمشيش يقتحموا مخارة سيدي بالحسن.
3: أنا خايف، خايف يكونوا القطعية متخبين وسط الفجرة بالحق، وهكا ما نلقاه ما نقوله، والعسكر يلقى سبب باش يكسر الدنيا الكل.
2: ستر العير شي مسبور علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لمح محفوظ.
3: إيجا إيجا سيد علي، إيجا إيجا نستحضر روحانية سيدي بالحسن الشاذلي قدس الله سره.
2: الله يبارك يا سيجوم، الله يبارك.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
0: يا عسكر أرجعوا لهوني، حتى حد ما يدخل مغار سيدي الحسن. هذه الأمير مخسر، ربي يطولنا في عمره، أمرنا باش ما نقربوش من أي حد استجار بمغار. هيا أرجعوا للطريق، حضر أهضوا بالجبل.
2: الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله.
3: ريت ريت يا سي الحطاب، ريت حضرة بركة سيدي بالحسن حتى وهو غايب علينا في طريق مصر.
2: نعم نعم، ربي وجهه الخير ويستر من القطعية في كل ثنية. يا رب
3: يا العالمين، يا رب يا رب.

0: سيدي بن حسن كان يقول إن السائر إلى الله إذا أدى الفرائض واجتنب المنهيات وأحب الله ورسوله كان وصوله إلى الله أسرع ممن جاهد نفسه بالمجاهدات والعبادات، مع افتقاد الحب الذي هو جناح الطيران إلى حضرة الرحمن.
1: كما يقول في حزب النصر: يا الله، يا عليم، يا عظيم، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسأل العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات من الشكوك والظنون والأوهام الساترات للقلوب عن مطالعة الغيوب.
0: سيدي بالحسن عنده برشة كرامات، حتى هو قاعد يعاون في المحتاجين ويصدق باللي ينجم.
1: تسعة ساعة يلم سوارده في سرة ويهزني معاها من غير ما نعرف، نشد جرته نلقى روحي في سوق النخاسة يعتق واحد من العبيد، وفي ثنية يقول له: اقصد ربي، انت حر طليق.
0: ريت سيدي بالحسن قداش حنين وحقاني. على كل حال احنا معاه في السراء والضراء.
2: يا حطاب سيد علي، يا حطاب يا اخويا.
1: شفما يا سيجومي، لاباس؟
2: لا باس. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شكون اللي معاك يا سيجومي؟
2: هدايا يا جماعة، عبد الله، واحد من اللي اعتقهم سيدي بالحسن الشادلي. شد صحيح إلا ما يزور مغارته بعد ما مشى لمصر.
1: مرحبا، مرحبا بيك يا عبد الله، مرحبا بيك ولدي.
3: شكرا.
0: منين أنت يا عبد الله؟
3: أنا أصلي من السودان يا سيادنا. جابونا وإحنا صغار، باعونا للتزار حتى زاه النهار، وعطكني سيدي بالحسن السادلي. يحييك يا شيخنا، يحييك يا شيخنا،
2: يحييك يا شيخنا.
4: يا سيس روحك يا سيدي بالحسن، وشد في الزاي لمليح، الطريق هذا يرى فيه برشا ريح.
5: اللهم اغفر لنا مغفرة الأحباب،
4: آمين،
5: التي لا تدع شيئا من الارتياب،
4: آمين،
5: ولا يبقى معها شيء من اللوم والعتاب،
4: آمين،
5: واجعل ما علمته فينا ومنا، آمين، خير معلوم بعد المحو والتثبيت،
4: آمين. يا أخي احنا وين يا أبو العباس؟
6: احنا على الحد المصري يا مالي، من هنا حنروح على اسكندرية حنلاقي الشيخ ابن عطاء السكندري والشيخ العز عبد السلام بيستنونا مع اخواننا.
5: وين راكم يا جماعة؟ وين راكم؟ تأكدتم الطريق؟
4: تهنى يا سيدي بالحسن، مدام معنا الشيخ ابو العباس مانهش باش نضيعه.
6: يلا يا اخواننا، احنا حنروح على الطريق الزراعي.
5: سيروا وراه يا جماعة، سيروا. الحمد لله، اجعلنا برحمتك جميعا من المقبولين،
4: آمين،
5: وإن كنا زائفين،
4: آمين،
5: فأنت أولى بذلك، فإنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين،
4: آمين،
5: والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة نعملها يا جماعة نروح جامع اسكندرية، وهناك حنلاقي إخواننا. يا سلام، وحشوني قوي.
7: اللهم إني أسألك توحيدا لا ننفي به ضد،
6: آمين،
7: ويقينا لا ندفعه به شكا،
6: آمين.
7: قل يا سيبو العباس، يخمنين الجامعة
6: من هنا على طول. يلا ورايا يا جماعة.
4: يلا.

0: yardımın ne reyini?
1: Ya.
2: دكتة تيب الشيخ الشاذلي من هنا.
3: أيوة.
2: يلا. اتفضلوا. اتفضلوا من هنا.
4: مرحبا مرحبا بمشايخ المستقبل.
1: شكرا يا شيخ.
2: مرحبا. اتفضلوا يا جماعة. ده ابن عطاء السكندري. وده الشيخ العز عبد السلام.
4: أيوة.
2: وده الشيخ تاج الدين.
5: لي الشرف.
4: أهلا وسهلا بكم. الله يخليكم. الشكر كل الشكر على ترحابكم واستقبالكم لينا. إخواني العبد يجب عليه الاستغفار والتسبيح دائما.
2: سبحان الله.
4: كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز متحدثا عن يونس إنه لو لم يكن من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. إخواني يجب على المسلم أن يدعو ربه وهو خاشع ويتوسل إليه لكي يلبي دعاه.
2: أنتوا سمعتوا يا جماعة، لازم تركزوا في اللي نصحكوا فيه سيدنا الشيخ، خصوصا الجماعة اللي قربوا ياخدوا الطريقة.
4: إخواني المسلم يجب أن يتسم بالرضا والقناعة بقضاء الله وأمره،
2: يعني لا يعترض على ما يمر به من محن وأزمات.
4: نعم يا أبو العباس، ولذلك يا جماعة أنا أقول لا بد أن يمتلئ قلب الإنسان باليقين، لأن الأزمات والهم والحزن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعبده.
2: سبحان الله العلي العظيم.
4: يختبر بها إيمانه.
6: يا شيخ يا شيخ يا سيدي بن حسن، قالك عسكر الصليبيين مالين الدنيا كجراد، هبطوا الحدود تو.
2: بتقول إيه يا ماضي؟
4: بركة يا جماعة بركة، لازم نروح دابا نشوفوا هذه حكاية عسكر الصليبيين. إيه كيفاش راهم داخلين للتراب المصري يا أخويا؟
2: يلا بينا يا جماعة، يلا بينا.
6: هالحملة هالحملة متاع الصليبيين يا سيدي الشيخ، هذه مصيبة وابتلاء وخيانة. يا ربي تصر يا ربي تصر يا ربي.

0: كنتم مع
1: محمد دغمان، محمد اليانجي، إلياس العبيدي، سلاح مصدق، خالد ناصف، حبيب الحارث، ولطفي عبد الغفار.
0: بطولة
1: محمد سفينة، عزيزة برباش، إيمان اليحيوي، وعصام العبيدي.
0: شارك في التمثيل
1: كمال كاتب، عمر ولاد علي، سلاح العمدوني، منصف المعروفي، ويوسف العكرمي.
0: ساعد في الإخراج محمد لحبيب بالحارث. هندسة الصوت لسعد الدريدي. إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.

0: الحقيقة سيدي بلحسن خلى بقعته في تونس دي حتى الفقرة قاعدين التوى يعاودوا في كلامه ويقلدوا في أفعاله.
1: يانا ساعة ساعة نحسهم أيتام بالحق، كان قلوا له ما هو وقف البر يخرجوا ويتجرى.
2: يا سي جوبي
0: عشب يا أخي شبيه أبو حفص قاعد ينادي ما طلعش للجبل.
1: برالو يا سي جوبي تبليك شي فهم حاجة برا مشيله.
3: اش فما يا ابو حفص
2: ايش طلعت ايش ساقي يا سجوبي ساقي
0: شنو هذا شنية هاد مومات يا ابو حفص شكون ضربك قل لي
2: شكون باش يضربني يا سجوبي انا طيح لي الفرس
0: ايجا شد في ذراعي ايجا نطلع للمغارة بالسياسة يا اخويا ايجا يا قرجاني ايجا عاوني اخويا ايجا
1: شنو يا ابو حفص شنو هي الحالة
2: هاك الحصان يا قرجاني هاك الحصان عمل فيا
1: اي ماني قلت لك راهو شيطان هاي سايس روح ويجي من هون
0: لا استنى اسمعني يا ابو حفص
2: شنو
0: هذه بقعه معدوله حتى نعمل لك ذميده هايله ها ويجي قد هكا ارتاح
2: فيك باي الحمد لله ما عفصنيش هذا الحصان تحت منه
1: اسمع ايش قولك يا سجومي نمشيو لمدخل المدينه نترزوا ثم ماشي قافله جايه من المشرق نسالوا على قافله سيدي بلحسن عرضتهم شي على قليل نتمنوا شوي
0: الله يبارك نمشي معاك خلي ابو حفص يرتاحوني اسمعني مد سقيك واحمد ربي جروح ماهيش غارقه ترى ضريض وبرا هاني عملت لك عليها ضميده

0: أنا متقلق برشا يا سجومي. توا عنا جمعة كل يوم نقفوني في مدخل المدينة، ثماشي مرة وقفل التجار راجعين يسألوهم على الجمعة وشي.
1: أصبر، قلت لك يا سي القرشاني أصبر، هذايا وقيت رجعانهم، ما هو يباتوا في الطريق ويدخل المدينة الصباح بكري، شوية صبر برك.
0: اسمع، يجي صحسين وهيك قافلة مازالت كي رجعت داخلين توا من باب المدينة، يجي نسألوهم. إيش
2: يا أخويا؟ يا
1: قل لي إيه أنتي؟ أنتي مولى القافلة؟
2: أي نعم، مرحبا.
1: حابين نسألوك، وانتم جايين بالقافلة من الشرق، عرضتكم شي قافلة من تونس؟
2: عرضتنا قافلة نتاع التجار في طريق طرابلس، وقافلة أخرى في طريق نالوت، وقافلة على الحدود المصرية. شنية القافلة اللي تقصدها؟
0: ما هيش قافلة بتاع تجار، قافلة فيها مشايخ دين.
2: مشايخ دين؟ ما تقوليش اللي فيها شيخ العلم والدين بالحسن الشادلي.
1: هذيك هي.
2: الحقيقة عرضونا على الحدود، نجم تقول في التراب المصري، عندهم توا 5 أيام.
0: أي الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ألف حمد وشكر ليك يا رب.
1: الحمد لله.
0: قريب يوصلوا معنا. الحمد لله.
3: كان قلبي دليل يا زينب، والله العظيم كنت حاسه.
4: تقصدي ايه يا عريف؟ قولي، خوفتيني يا اختي. في ايه؟ يلا قولي.
3: شفتي ابوك بيغلط في دخوله للبيت؟ شفتيه بيمشي وايديه لقدام يلمس بيها الحيطان؟
4: تقصدي ما بيشوفش كويس؟ اوعي تقولي كلام زي ده. طب ليه خب علينا؟ ليه
3: مش قادر يواجهنا؟ يخاف علينا لحسن النهار يا زينب.
5: شوي ساعد روحك.
0: ايوه، يجا من هكا. يعطيك الصحة. هاي هاوك تنجم توا تعمل على العكاز. ها
6: الله يحفظك يا ماضي.
0: هاي الحمد لله.
6: دابا راه نضر ضعيف وباغي يروح مني يا ماضي.
0: ايش باش نعملوا سيدي بالحسن؟ هذه قدر ربي سبحانه وتعالى. الماء راهو كي يكثر في العينين يضعف النظر. الغلب
6: يا ماضي، الدار بقت بعيده. ها
0: انت ليه؟ انا وصلنا هيا انا قدام الباب بالضبط.
4: مين اللي بيخبر؟
6: انا يا زينب يا بنيتي. حل الباب،
4: تفضل. يا
6: عليك كل الفضل. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يابا.
4: هات ايدك يابا، من هنا من هنا يابا.
0: اي تو انا باش نقصد ربي، اي نقولكم في لمان حق سيدي شيخ، اتو يجيك شهاب ونتلقاه في الجامعة ان شاء الله.
6: ان شاء الله.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: يا قرحمينة قرحمينة.
1: واه نعم يا ليلى نعم.
0: تش بكتبكي وجهك اصفر وانتي ترعش في حالة حليلة تتكلم مش فاهمة.
1: شيخ الصالحين علم المؤمنين بعلوم الدين.
0: واه اش قاعدة تقول يا تش فاهمة؟
1: سيدي بن حسن يقول ابتليه سبحانه بالعمى ما عادش راي لله.
0: يا غلبة ما قلت لي خير ما قلت لي خير
1: حتى انا لله هبطت علي الخبر كي ساق اللي يقول لك جماعة الجبل عزيهم يقبلوا العزاء الشيخ علي الحطاب والجرجاني وسيدي حسين السيجومي وحتى السيدة المنوبية.
0: الحق بركي ما هكا يقلق خصوصي سيدي بالأحسن ديما يعطي الدروس وديما يخرج سياحة للدعوة من البلاد لبلاد. أنا الحقيقة وجعني برشا ما لقيت ما نقول ما لقيت ما نقول. يا لطيفي يا ربي شفيه يا ربي يا ربي تخفف عليه وقلبي قلبي
2: سيدنا الشاذلي طلب مني أوديه لحد الجبهة العسكرية.
3: سيدي بن حسن الشاذلي شاد صحيح باش يطلع للجبهة
2: أصله متحمس قوي يمكن عاوز يشجع العساكر أو ينضم للي سبقوه من علماء ومشايخ مصر كلهم طلعوا للجبهة إيش معنى هو؟
3: صحيح يا أبو العباس يا أخوي سيدي بن حسن يحب يحمس العسكر أو يدعي لهم بالنصر
2: صح.
3: ما تنساش اللي عنده برشة أوراد كما حزب النصر وحزب البحر
2: صح يدوب يقرأ ورد منهم يتحسن الحال وتنزاح الغمة.
3: أيها وقربنا سيدي بن حسن.
4: السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جعلني الله مجاهدا وسط المجاهدين
3: آمين
5: وواحدا منهم.
6: بركاتك يا سيدنا الشيخ.
7: اللهم صل وسلم على سيدنا النبي يديك الصحة يا شيخنا.
5: الله يبارك الله يخليكم يا جماعة أنتم بحق رجال الله جاهدوا في سبيل أنكم توقفوا الصليبيين.
7: ربنا ينصرنا وينصر سيدنا السلطان
3: آمين.
5: يا جماعة هذه راهي حملة صليبية كبيرة وظالمة لازم عليكم تعاونوا الظاهر بيبرس. إن نصر الله إلى قريب
8: إن نصر الله إلى قريب إن نصر الله إلى قريب إن نصر الله إلى قريب.

0: لما سيدنا الشاذلي سمع ان لويس التاسع ملك فرنسا جاي عشان يغزو مصر باسم الصليب، راح للمنصورة على طول، وهناك قابل علماء الأزهر الشريف.
1: أنا سمعت كمان أن الظاهر بيبرس دلوقتي بتصدى للصليبيين بدعم من الشعب المصري.
0: أيوة، أصل سيدنا الشاذلي كان شاف رؤية باللي حصل في المنصورة، وهو بيقول إنه شاف فسطاط عالي في السماء بتحوم حواليه ناس كتيرة من أهل السماء، بس أهل الأرض كانوا مشغولين عنه. فسأل فقيل له: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: صدق الله العظيم.
2: أهو أبويا وصل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: قل لي يابا، لما سألت في منامك سيدنا النبي قال لك إيه؟
3: عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي قال لي: وأما السلطان فيد الله مبسوطة عليه برحمته وإلى أهل ولايته، ونصح المؤمنين من عباده، فانصحه واكتب له وقل له في الظالم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين يوقنون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: عشان كده أبويا الشاذلي قال: انتصرنا ورب الكعبة.
0: آمين يا رب العالمين، اللهم انصرنا يا رب العالمين
1: يا رب.
4: سيدنا بالحسن، يا سيدنا بالحسن.
5: مشكلة، الملك النصراني أسروه جيش الظاهر بيبرس هو وجماعته، وخسر خسران مبين.
3: الحمد لله، الحمد لله على هذا النصر العظيم يا جماعة.
4: الحمد لله،
3: الحمد لله. نصر الله المسلمين نصرا كبيرا
4: يا رب.
3: الملك لويس التاسع هذا قبضوا عليه وسجنوه،
4: يا من
3: ومعاه بزاف ديال اكبر الجنود.
4: يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب.
1: الحمد لله، ده خبر يرد الروح، ربنا في الوجود يا جماعه.
3: ايه. الحمد لله. والله يا جماعه في الحقيقه لا اخفي عليكم شيئا، كنت مشغول وعندي كثير من القلق وندعي ليل ونهار، فاستجاب سبحانه وتعالى لدعائي ورفع ظلم الصليبيين على المصريين.
4: الحمد لله.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله يا رب، يا من تكرم.

اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسأل

يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أسألك أن تجعل كيد من كادني في نحره، ومكر من مكر بي عائدا عليه، وحفرة من حفر لي واقعا فيها، ومن نصب لي شبكة الخداع جعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحقك ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرج

0: كنتم مع
1: محمد دغمان، فتحي المسلماني، محمد اليانجي، لطفي عبد الغفار، سندس حمو، نجيبة بن عامر، والياس العبيدي.
0: بطولة
1: صلاح العمدوني، عزيزة برباش، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، وسنا بن طالب.
0: شارك في التمثيل
1: كمال كاتب، عمر ولدعلي، صلاح العمدوني، منصف المعروفي، ويوسف العكرمي.
0: ساعد في الإخراج محمد لحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: من صباحية ربنا وأنا هنا في الغيط بستنى ماضي يجيب معاه سيدنا الشاذلي. يا رب يا رب يجيب العواقب سليمة يا رب، دول اتأخروا قوي. أهو أهو رجعوا بالسلامة. يا ما أنت كريم يا رب، يا ما أنت كريم يا رب. انتوا كنتوا فين لحد دلوقتي يا ماضي؟ شغلتوني عليكم.
2: انا مانيش مصدق التوى اللي صار.
1: حصل ايه؟
2: تراهم القطعيه اللي ضربوا الحجاج ما نجموش يقربوا لهم وقعدوا يدوروا على بقعتهم.
1: ايوه سمعت، لما قالوا لي الحجاج صدقتهم على طول عشان عارف بركاتك يا سيدنا الشاذلي.
3: كيف يكون زاهدا من اختار لدنياه غيرك؟ فحققني بحقائق الزهد حتى أستغني بك عن طلب غيرك.
2: وهذا هو مربط الفرس يا سيدي بالحسن.
3: اللهم اجعلني عندك دائما.
1: آمين.
3: وبك قائما.
1: آمين.
3: ومن غيرك سالما.
1: آمين.
3: وفي حبك هائما.
1: آمين.
3: وبعظمتك عالما. واسقط البين بيني وبينك حتى لا يكون شيء أقرب إلي منك.
1: آمين.
3: إلهي وجدتك رحيما حيث لا أرجوك، فكيف لا أجدك ناصرا وأنا أرجوك، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هاي هاي يا ابو حفص، شق قديش.
2: علاش كنتوا تحكيوا؟
1: كنت نحكي على سيدنا الشيخ بن حسن الشادلي، كان يحج عام ويقعد عام في الاسكندريه. اثناء انشغلت مصر وجيشها في توقيف هجمات الصليبيين، الشيء اللي خلى سلطان مصر يعتذر لأهل مصر على خاطره ما نجمش يبعث فرق من الجيش باش يحميوا الحجاج.
2: بالحق سي الحطاب، أنا سمعت زادة اللي الحكاية هذه أفتى فيها الشيخ العز بن عبد السلام قبل ما يخلط على طريقة شيخنا سيدي بن حسن الشادلي.
3: أيوة، وشنية الفتوى يا أبو حفص؟
2: الفتوى قال فيها لا يجوز السفر بمعية الأمن والجيش. هذاك علاش سيدي بن حسن الشادلي قرر باش يسافر بالحجاج المصارى من غير جيش وسلاح.
1: تقول انت تعهد باش يحميهم وحده؟
3: اي نعم، تعهد باش يحميهم وحده.
2: كمل لنا سي الحطاب اش صار من بعد، اش عمل سيدنا بن حسن؟
1: كان نقول لك تقعد بهت القطعيه، سمعوا اللي عسكر السلطان ما همش باش يحميوا الحجاج، اي من حينك طلعوا وقطعوا الطريق.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، فرصتهم ولاد الحرام يرتعوا يتعرضوا للحجاج.
1: ما هو هذا علاش باش تقعدوا باهتين كي نكمل لكم بقية الأخبار.
2: كمل كمل يا سي الحطاب، قول هاتش عندك.
1: كي هجموا هالقطعية على أول قافلة متاع حجاج ما نجموش يقربوا لهم، قعدوا يدوروا من غير ما يمسوهم، كأنه فما سور عالي قعدوا في بقعتهم محصورين.
3: هذه ما تكون كان كرامة من كرامات سيدي بن حسن الشادلي.
1: يعاد عرفوا الحكاية اللي فيها، إنه سألوا ثماشي ما بين الحجاج راجل صالح. وقتها خرج لهم سيدي بن حسن يا أخي تابوا على يديه.
2: قلت هي وبجر ما تابوا؟
1: إيه نعم يا أبو حفص، حتى شيخ العز ابن عبد السلام كي راهم بكى وحط راسه بين يدين سيدي بن حسن وقال له أنت شيخي.

0: الله، أختي عريفة طولت في الخلوة، مش عوايدها تبقى لحد دلوقتي.
1: يا عريفة خلاص، أبوك استلم رسالة للعبور، اتكتبت بأحرف من نور، والسطر فيها اتكتب وكان آخر السطور. الحبر خلص، يبقى ربنا يتولاكم في الخير. يا عريفة الخير، ربنا يتولاكم في الخير. يا عريفة الخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا ستر يا رب.
0: في ايه؟ مالك؟ خضيتيني، وشك اصفر، مالك؟ قوليلي.
2: ابوكي، ابوكي يا زينب، فين ابوكي؟ قوليلي فين ابوكي؟
0: الله، هو انت مش عارفة؟ ابوكي سايح، خرج من يومين زمان وراجع.
2: لا لا يا زينب، لا يا زينب يا اختي، مش هيرجع. مش هيرجع ابوكي.
0: مش هيرجع؟ بتقولي ايه يا عريفة؟ اتكلمي، ازاي عرفتي اني ابوكي الشيخ الشاذلي مش هيرجع؟ طب هيقعد فين؟
2: قلبي، قلبي مقبوض يا زينب. يا رب مقبوض. ايوه ايوه، في حاجة هتحصل.
0: وخوشتيني عليه يا عريفة.
2: انا حاسة كده يا زينب، يا رب استر.
0: ليه كده؟ ربنا يستر، ربنا يستر.

0: يا لطيف يا معين. يا رب أنبت علي أشجار اللطف والحنان، إنك أنت الله المالك المنان. يا الله، حاسس باللي روحي دبت روح مني. وجلي صاروا بارتين، ما نقدرش نحرك ايديه، مكتوب علي، مكتوب اللي غادي نموت في هذا المكان. فهذه الصحراء هذه صارت عذاب. هذه اللهم لست بمخلف وعدك لمن آمن بك. إذا قلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة .ان. اليوم لحد بداية من الأربعاء موعدكم مع برنامج بين الملاعب، ونقل مباشر لمقابلة شبيبة العمران ونجم المتلوي.

0: بين الملاعب على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الآن الرابعة مساء في استوديو إذاعة قبصة.
3: إذاعة قبصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا إلى موجز الأخبار. تستعد الجمعيات التونسية لمساعدة الصم فرعدوز من ولاية قبلي لاستقبال التلاميذ البالغ عددهم 47 تلميذا وتلميذة، حيث تم تنظيم حملات نظافة داخل وخارج المركز إلى جانب تزيين الأقسام والمكاتب وعقد اجتماعات إخبارية مع الإطار التربوي والمختصة، وفق مدير الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرعدوز فتحي بالحاج. أفاد اليوم رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون من ولاية القصرين فتحي سميتي بأن الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صنيد على مستوى عمادة البريك تعرض في مناسبات عدة إلى أعمال تخريب متعمدة مرتبطة بمحاولات الربط العشوائي لري الضيعات الفلاحية، هذا تسبب في حرمان عدد من متسكني العمادة من الماء الصالح للشرب. حل الصباح اليوم بالمستشفى المحلي البشير بن ناصر بمدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد قافلة صحية متعددة الاختصاصات نظمتها جمعية الأمل الرياضي بسيدي علي بن عون، وقد استفاد من خدمات هذه القافلة أكثر من 500 مواطن قدموا من عديد المناطق للقيام بالتمتع أو للتمتع بعيادات مجانية ومختصة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة لغاية 30 من سبتمبر 2026 بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجله قبل 31 من أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي 2026 إلى غاية موافى سبتمبر 2026. لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب 8 آخرين إثر انهيار جدار متهالك لمدرسة حكومية في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، وذلك حسب ما أفادت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة
3: مرايا تكلم بين الملاعب.
5: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب، نلتقي معك من توحدت نهاية المقابلات البرمجة اليوم على موجات إذاعة قفصة. اليوم في متابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم باش نتبعوا 3 مقابلات في متابعة حينية وأنية، ومباراة وحيدة في نقل كامل ومباشر، مباراة زويتن لقاء شبيبة العمران ونجم المتلوي مع صديقنا زميلنا رياض العبدلي، متابعة كذلك للقاء نادي حمام لنف وترجي ولقاء الأولمبي البيجي وتقدم سقيط الدير. هذه المقابلة إن شاء الله باش نتبعها اليوم معكم على موجات إذاعة قفصة، كذلك المباراة اللي باش تدور اليوم في 6 لقاء نادي رياضي سباقسي والفريق النيجيري شوتينغ ستارز النيجيري اللي باش يدور على الساعة 6 مساء في ملعب الطيب الميري بسباقسي. على كل دون إطالة، انطلاق المقابلات في المحترف الأولى الدفعة الثانية، مباراة زويتن شبيبة العمران مع نجم المتلوي مع رياض العبدلي. مرحبا بك رياض.
6: مرحبا أحمد، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات، وطابت أوقاتكم جميعا بالخير والبركة. نلعب في 4 دقائق لعب هنا في ملعب الشادلي زويتن في مباراة من الجولة الرابعة بين الشبيبة الرياضية بالعمران والنجم الرياضي بالمتلوي، والنتيجة متعادلة 0-0 بين الفريقين. مباشرة أحمد نعطيك تشكيلة الفريقين. بالنسبة للفريق الضيف، النجم الرياضي بالمتلوي محمد عزيز البجاوي في حراسة المرمى، عزيز الغريسي، أمين بو زعبية، أيوب التليلي قائد فريق، أسامة الهيشري، معاه إيريك كواسي، محمد عامر بالغيف، عبيد الشابي، براندون أنا، أسامة النفاتي وعامر الجويني. هذه بالنسبة للتشكيلة الأساسية للنجم الرياضي بالمتلوي، بينما الشبيبة الرياضية بالعمران في حراسة المرمى أسامة الحنزولي، نلقاو معاه هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرواني، بلال مجنم، علي جزمير، محمد أمين بن عمر، مصطفى سويسي، غيث بن حميدة، معاه عديب الحاج وبلال التواتي. هذه التشكيلة الأساسية بالنسبة للشبيبة الرياضية بالعمران. بالنسبة للاحتياطيون بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي، نلقاو في حراسة المرمى أحمد ياسين المشري، معه إسماعيل هرماس، باسم الحاج، ياسين السلطاني، يوسف مراد، عماد الفجراوي، قليلي إيران، محمد علي لوريمي. يدرب الفريق أمين قارة. بالنسبة للشبيبة الرياضية بالعمران، نلقى وسيم القروي كحارس احتياطي، معاه محمد العسكري، أنور جويلي، قبيل العثماني، شهاب الزغلامي، محمد حسني جزمير، سهيب العبدلي، مالك جمال، وشهاب وياسين الميزوري. يدرب الفريق محمد أمين الباجي. بالنسبة لطاقم التحكيم لهذه المباراة، يلقاو كحكم رئيسي محمود قساعة، معاه أشرف الهذلي، غسان بطاوع، وكحكم رابع أحمد الضوادي. بينما غرفة الفار، نلقاو كحكم رئيسي في غرفة الفار حمزة إجعايد، ويساعده نسيم المشرقي. تقريب نلعبه في 6 دقائق لعب أحمد في هذا الشوط الأول من مباراة نجم المتلوي ضيف شبيبة العمران، والنتيجة 0-0 بين الفريقين.
5: بطبيعة الحال باش نتلاقوا معك رياض في نقل هذه المباراة، ومن حين إلى آخر ندخلوا معك لمتابعة نتائج زوج مقابلات الأخرى، نادي حمام لنف والترجي الرياضي التونسي ولقاء أولمبي البيجي، وتقدم ساقيه الدير البارح. كنا شفنا 3 مقابلات، مستقبل مرسى كان تفوق على نجم الساحلي 1-1، مرحبا مبسوس انهزم امام الملعب التونسي 3-1، و3-3 في لقاء اتحاد مونستيري واتحاد بن قردان، وبقيه المقابلات يوم الاحد 20 سبتمبر في الاربع، نادي حمام الانف والترجي الرياضي الجرجيسي ونادي الرياضي صفاقسي ونادي البنزرتين. تلقوا معك في نقل هذه مباراه رياض.
6: شكرا أحمد. ترجع الكرة، نلعب في 7 دقائق لعب إذن في هذه المباراة. ترجع الكرة لدفاع الشبيبة، علي جزمير تمشي الكرة إلى سامر المرواني، سامر المرواني في دفاع الشبيبة الرياضية بالعمران. نذكر أن هذه المباراة تجمع بين نجم المتلوي والشبيبة. بالنسبة للشبيبة العمران، تعادل وانتصار وهزيمة في مرتبة ثامنة، ونتائج ممتازة الحقيقة مع بداية الموسم. انتصار على الترجي هنا في ملعب الشاذلي زويتن، وعودة بتعادل ثمين من ملعب سوسة بالذات، هدف لهدف أمام النجم الرياضي الساحلي. تقريب 4 نقاط بالفعل في 2 مباريات بعد هزيمة أولى في صفاقس مع ساقيت الدير. بالنسبة للنجم المتلوي، بعد 2 هزائم في الجولة الأولى والثانية، النجم الرياضي بالمتلوي انتصر أمام حمام سوسة في المتلوي الجولة الفارطة، معناتها بالنسبة للنجم المتلوي في المرتبة 11 ب3 نقاط. مباراة ستكون مفتوحة بين الفريقين، شعارها الانتصار ولا غير الانتصار، سواء بالنسبة للشبيبة أو بالنسبة لنجم المتلوي. تاريخ المباريات بين الزوز فرق، 4 مباريات جمعت الزوز فرق في البطولة، كل فريق انتصر في مباراة. الشبيبة الرياضية بالعمران انتصرت في مباراة في ملعب زويتن، نجم المتلوي انتصر في مباراة كذلك في ملعب المتلوي، وزوز مباريات انتهت بالتعادل. إذن مباراة ستكون مفتوحة، فلمن سيكون الانتصار؟ هل يكون الانتصار الأول لنجم المتلوي كضيف هنا في العاصمة، أو الشبيبة الرياضية بالعمران يواصل سلسلة النتائج الإيجابية مع بداية الموسم؟ ضربة ركنية على يمين حارس النجم الرياضي بالمتلوي، يمشي عدي بالحاج في تنفيذ الركنية الثانية في هذه مع بداية المباراة. تتنفذ كرة خطيرة وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع تمشي إلى غايث بن حميدة، يرجع إلى علي قزمير. علي قزمير ومردود ممتاز من خلال الجولات الأولى، أربعة ثلاثة جولات الأولى علي قزمير جلب الانتباه في هذه المباريات. ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي نانا، تتقاطع الكرة إلى علي قزمير في هجمة جديدة لشبيبة العمران. غايث بن حميدة في وسط الميدان، غايث بن حميدة يطلب الكرة بلال مغنم، بلال إلى عديب الحاج، كرة طويلة طويلة على عديب، فكرة كانت طيبة ولكن الكرة سبقته، تخرج ضربة مرمى 5.50 متر لحارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي محمد عزيز البجاوي. عزيز البجاوي باش يرجع الكرة، نذكر وأن تغيير وحيد في النجم الرياضي بالمتلوي دخول إيريك كواسي كأساسي في هذه المباراة مكان محمد لوريمي. ترجع الكرة لعلي قزمير في وسط الميدان، علي قزمير، علي قزمير يتحكم في الكرة إلى بلال مقنم على اليمين، فما عديب الحاج يحاول يراوغ، ينطلق وتخرج الكرة، تهرب عليه وتخرج رمية تماس، تماس أمام المدارج الرئيسية لملعب الشادي زويتن أمام جماهير الحقيقة قليلة العدد، خلينا نقولوا بعض العشرات، بعض العشرات من جماهير شبيبة العمران حاضرة في هذه المباراة اللي وصلنا تقريبا ل 11 دقيقة لعب في هذه المباراة، والنتيجة متعادلة 0-0. أيوب تليلي قائد فريق اليوم ياخذ منتصر مكان منتصر التومي اللي أصيبه في المباراة الفايتة. تمشي الكرة لشبيبة العمران المتلوي عن طريق عزيز الغريسي، وتغطية ممتازة من علي قزمير تخلي الكرة تخرج ضربة مرمى لشبيبة العمران. يمشي الحارس أسامة الحنزولي، تتنفذ الكرة في اتجاه سامي الهمامي، سامي الهمامي لسامر المرواني، بلال مقنم، بلال مقنم في اتجاه غايث بن حميدة، غايث بن حميدة يرجع إلى المرواني، كرة في دفاع شبيبة العمران إلى سامي الهمامي. سامي الهمامي طقس درجة الحرارة تقريب 30 درجة مئوية مع نسبة رطوبة تقريب 68%، هذه الأجواء في العاصمة أحمد وبالتحديد في ملعب الشادلي زويتن. ترجع الكرة من عامر بالغيث إلى أيوب تليلي، طويلة الكرة براندون أنا في اتجاه النفاتي ويتدخل الدفاع، وفم الحكم يتدخل محمود قساعة ويعلن عن ضربة مخالفة في مناطق شبيبة العمران، ضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي باش يستأنف اللعب بضربة مخالفة لنجم المتلوي. يمشي عزيز الغريسي، عزيز الغريسي يحمل العدد 20 في هذه المباراة، عزيز الغريسي باش ينفذ ضربة المخالفة، الحكم يعطيه إشارة التنفيذ. نلعب في 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. عزيز الغريسي، عزيز الغريسي طويل الكرة ويتدخل سامي الهمامي، ترجع الكرة إلى ريكواسي، أسامة الهيشري طويل الكرة ويتدخل سامر المرواني مباشرة إلى تماس. تماس ترجع الكرة إلى شبيبة العمران، تماس يمشي بلال مقنم في تنفيذ التماس معاه علي قزمير إلى سامر المرواني، معاه يلوج يبحث عن زميل ليه، يلقى سامي الهمامي، سامي الهمامي للي صار هارون الكوكي، هارون الكوكي كرة في دفاع شبيبة العمران، كرة في عند سامر المرواني يطلب الكرة، عديب الحاج إلى قائد الفريق بالغيث، تتقطع الكرة إلى إيريك واسي، إيريك واسي فما عزيز الغريسي على الرواق الأيمن، باش يوزع كرة، توزيع كرة خطيرة، فرصة للنجم الرياضي بالمتلوي وتصطدم في الدفاع، تصطدم في الدفاع وتبقى الكرة عامر الجويني، عامر الجويني لأسامة الهجري وتوزيع خارج الميدان، ضربة مرمى للشبيبة الرياضية بالعمران. نلعب في 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة 0-0 بين شبيبة العمران ونجم المتلوي. بلال مقنم، بلال مقنم إلى سامر المرواني، سامر المرواني دائما الكرة في دفاع الشبيبة، سامي الهمامي إلى هارون الكوكي، هارون الكوكي يرجع إلى سامر المرواني، معاه سامي الهمامي نجم المتلوي واقف مليح مع بداية هذه المباراة الحقيقة، واقف مليح دفاع، واقف مليح في هذه مع بداية هذه المباراة. طويلة الكرة إلى عامر الجويني، يتدخل سامر المرواني، ثم الهيشري يتدخل مع عديب الحاج ويتدخل الحكم، يزفر ضربة مخالفة وروح رياضية بين الحكم وعديب الحاج، الحكم يتدخل ويقيم عمر بالحاج. على كل حال باش ترجع الكرة بضربة مخالفة قريبة لخط منتصف الميدان، سامر المرواني، سامر المرواني
5: في توقيت
6: حكم إشارة التنفيذ. نلعب في 16 دقيقة لعب أحمد، والنتيجة 0-0 بين هذه فرصة، فرصة خطيرة، فرصة خطيرة للشبيبة والحكم يعلن عن التسلل، فرصة كانت خطيرة عن طريق هارون الكوكي. على كل أحمد 0-0 بين شبيبة العمران ونجم المتلوي، تقريب 17 دقيقة لعب في الشوط الأول.
5: شكرا لك رياض. عبد الرحمن كوناتي لاعب الترجي افتتح النتيجة في مباراة نادي حمام لنف والترجي ريد التونسي دور في حمام لنف دقيقة 16، نلعب في دقيقة 18 الآن في المباراة، ولقاء أولمبي البيجي وتقدم ساقيت الديري إلى حد دقيقة 17، باقي تعادل 0-0 بين الفريقين. هذه المقابلة للدور اليوم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى جانب كما ذكرت في الستة ثم مباراة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجمع في ملعب الطيب الميري النادي الرياضي الصفاقسي والفريق النيجيري شوتينغ ستارز. المباراة كان انتهت في الذهاب للفريق النيجيري هدف مقابل صفر. بالنسبة للبارحة كنت تبعت النادي الأفريقي كان تعادل أمام جولي بالمالي 2-2 في مباراة صعيبة على خاصة الفريق النادي الأفريقي اللي كانت تعرض للاعتداء في آخر مباراة بعد الهدف الثاني خاصة بنك الاحتياط، وانتهت المباراة بتعادل 2-2 وهكذا النادي الأفريقي في الدور التمهيدي الثاني. كذلك الترجي الرياضي الجرجيسي للدور الثاني كان لعب ضد نادي ديامبرز السنغالي 2-1 المباراة، المباراة كان انتهت في الذهاب 3-1 لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي ترشح إلى الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تفضل رياض.
6: شكرا أحمد. إذن نلعب في 18 دقيقة لعب، تهانينا على كل حال للنادي الأفريقي وللترجي الجرجيسي، ونتمنى النادي الرياضي الصفاقسي كيف كيف يمر في هذا الدور الأول التمهيدي الأول، وبهكي نلقاو 4 فرق في الدور التمهيدي الثاني سواء في كأس رابطة الأبطال أو الشامبيونز ليج الأفريقية أو في كأس الكونفدرالية. على كل حال ضربة مخالفة هنا في ملعب زويت تتنفذ الكرة لنجم المتلوي والحكم يتدخل ليعلن عن ضربة مخالفة لشبيبة العمران في مناطق الشبيبة، تتنفذ بسرعة الكرة في اتجاه غيث بن حميدة قائد فريق شبيبة العمران، ترجع إلى هارون الكوكي، ثم علي قزمير، علي قزمير في وسط ميدان يرجع إلى سامر المرواني، نسق بطيء جدا في هذه المباراة إلى حد الآن. طويلة الكرة في اتجاه عديب الحاج، طويلة الكرة تغطية من المدافع أمين بوزعبية، يخلي الكرة تخرج إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى تنفيذ عن طريق حارس المرمى عزيز البجاوي، طويلة الكرة تفوت وسط الميدان، يتدخل بلال مقنم إلى غيث بن حميدة، طويلة الكرة إلى مصطفى السويسي. مصطفى السويسي حاول يراوغ بعزيز الغريسي ويتدخل عزيز الغريسي، والحكم يعني يقول كرة خرجت. مراقب الثاني غسان الطاوعي يرفع الراية والكرة خرجت، لا ترجع بتماس إلى سامي الهمامي. سامي الهمامي في اتجاه سامر المرواني، ثنائي محور الدفاع بالنسبة لشبيبة العمران. شبيبة العمران بعد هزيمة أولى في صفاقس
5: رياض
6: أمام ساقيت. تفضل أحمد.
5: سمحنا رياض قصيت عليك. إلغاء هدف الترجي بعد العودة إلى تقنية الفار تبقى نتيجة صفر صفر لحد دقيقة 19. تفضل.
6: إذن تبقى النتيجة في ملعب حمام نلف 0-0 بين الترجي وحمام نلف. ترجع هنا أحمد هوكا ضربة في زويتن وضربة في حمام نلف. على كل ترجع الكرة إلى حارس مرمى النجم المتلوي عزيز البجاوي. إلى حد الآن ننتظر في الفرص في هذه المباراة، نلعب في 20 دقيقة لعب. 20 دقيقة لعب. كرة في اتجاه أمين بوزعبية إلى عزيز البجاوي. عزيز البجاوي يرجع إيريك كواسي. إيريك كواسي يتقدم بالكرة. إيريك كواسي كرة مخطئة بعيدة على أسامة الهجري إلى التماس. تماس مصطفى السويسي. مصطفى السويسي إلى مقنم. بلال مقنم يرجع للدفاع متاعه. سامر المرواني. هارون الكوكي على الجهة اليسرى في هجوم الشبيبة. يرجع الكرة إلى علي قزمير. ما فماش حلول، ما فماش حلول. واقف مليح قلت نجم المتلوي مع بداية هذه المباراة. طويلة الكرة إلى بلال مقنم. فما الهيشري وسام الهيشري. طويلة الكرة إلى عمر الجويني بعيد عليه، تمشي إلى سامر المرواني. سامر المرواني في هجوم جديد للشبيبة الرياضية بالعمران. تقطع الكرة وتخرج تماس بعد تدخل الهيشري أسامة الهيشري أمام مصطفى السويسي. بلال مقنم يرجع الكرة يحاول يراوغ، ترجع له الكرة فما بالغيث إلى عمر الجويني. عمر الجويني ويتدخل، يتدخل قائد فريق الشبيبة، يتدخل غيث بن حميدة، يتدخل غيث بن حميدة ويتحصل نجم المتلوي على ضربة مخالفة. الحكم يعطي دقيقة أو دقيقتين للتزود بشرب الماء، طقس حار، واللعب متوقف في 22 دقيقة لعب. في 22 دقيقة لعب أحمد الحكم مع توقف المباراة تقريب في منتصف الشوط.
5: واضح بعد هذه بعد القوانين الجديدة للفيفا اللي انطلقت في كأس العالم لكرة القدم الفارتة، أنه توقيف المباريات في دقيقة 22 ونص تحديدا يعني منتصف الشوط الأول أو الثاني. والحكم كان طبق القوانين الفيفا. ذكر مرة أخرى بالنتائج لحد الآن ثم حتى هدف بعد إلغاء هدف الترجي، يعني حمام لنف والترجي دقيقة 22-0-0، وكذلك الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدير 0-0 لحد دقيقة 22 كذلك من المباراة. حبيت نذكر أن الأسبوع القادم انطلاق رابطة المحترف الثانية لكرة القدم الجولة الأولى، ذهاب 3.5 المقابلات اللي نعطيكم بسرعة البرنامج في 19 سبتمبر. المجموعة الأولى سبورتينج بن عروس مكارب المهدية، مستقبل سليمان اتحاد الطويل، النجم الخلادي بعث بوحجلة، ملعب السويسي كوكب عقارب، هلال الشاب الروي، محيط قرقنا، هلال مساكن، مستقبل جابس جمعية مغرين، ويوم الأحد جمعية ريانا على ملعب الجابسي، ونبيك الكيف اتحاد قصور السيف، السبورتينج البوكرين هلال الرديف، شبة القيروان جندوب الرياضية، ملعب شامل دي القربة، ونبيك مدينة القلعة الرياضية، وفي قفصة لقاء القوافل ومستقبل القصرين. تفضل رياض.
6: بالفعل أحمد سيستأنف اللاعب بعد لحظات بضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي. يمشي أمين بوزعبية، ذكروا أن محور دفاع اليوم بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي يتكون من أمين بوزعبية وأيوب تليلي. حكم يعطيه إشارة التنفيذ. طويلة الكرة في مناطق العمران، يتدخل سامي الهمامي وترجع الكرة وضربة مخالفة. ضربة مخالفة لصالح الشبيبة، ضربة مخالفة لصالح الشبيبة العمران، نسق الحقيقة بطيء وبطيء للغاية. نلعب في 24-25 دقيقة لعب، والنتيجة 0-0 بين شبيبة العمران والنجم الرياضي بالمتلوي. ستعود الكرة بضربة مخالفة، ضربة مخالفة لصالح العمران، طويلة الكرة، فرصة خطيرة والحارس، فرصة كرة كانت طويلة لعدي فرصة كبيرة لصالح العمران، ولكن الحارس ترجع الكرة خطيرة من علي قزمير وتمشي براندونانا حاول يصوب من 20-25 متر، والكرة مشيت محاوية لمرمى الحارس أسامة الحنزولي. تبقى النتيجة 0-0 بين الفريقين. تعود الكرة لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران، هارون الكوكي طويل الكرة في اتجاه بلال التويتي، وتغطية من أيوب التليلي، ممتازة التغطية من أيوب التليلي، حافظ على كورته، وهجمة جديدة لنجم المتلوي، ويتدخل هارون الكوكي أمام أسامة النفاتي، والحكم يزفر ضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، ضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ستعود الكرة بمخالفة عزيز الغريسي في تنفيذ هذه المخالفة. ننتظر التنفيذ، يخليها إلى براندون أنا، طويل الكرة، ويتدخل دفاع شبيبة العمران، ثم أسامة الهيشري يتحصل على الإنذار الأول. إنذار أول بعد تدخل معاه بلال التويتي، راوغ به مهاجم العمران ومس الكرة بيده، والحكم مباشرة ينظر، والإنذار الأول لأسامة الهيشري. أسامة الهيشري يدخو إنذار، الحكم أنذر أسامة الهيشري تقريبا في 27 دقيقة لعب، والإنذار الأول بالنسبة لنجم المتلوي. ضربة مخالفة إذن قريبة لخط التماس أمام المدارج الرئيسي لملعب زويتن، تتنفذ الكرة من مصطفى السويسي، طويلة الكرة بالرأس خطيرة، ويتدخل بلال سامي الهمامي يتدخل مع عزيز الغريسي، والحكم يزفر له ضربة مخالفة. ستعود الكرة بضربة مخالفة، عزيز البجاوي بشي رجع الكرة للعب. 0-0 نلعب في 28 دقيقة لعب في هذه المباراة. تمشي الكرة طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان، ويتدخل دفاع العمران، ومخالفة، ضربة مخالفة لصالح براندون أنا، ضربة مخالفة بعد ما تدخل هارون الكوكي، فما دفع باليد، والحكم كان قريب، محمود قسيعة كان قريب، وزفر ضربة مخالفة تقريب 4-5 متار على الخط منتصف الميدان. عزيز الغريسي باش ينفذ الكرة في مناطق 16.50 متر، ويتدخل الحارس بكل ثقة في النفس، يتدخل أسامة الحنزولي، والحكم يزفر المخالفة بعد مضايقة المهاجم أسامة النفاتي. ترجع الكرة سامر المرواني، طويلة الكرة، ويتدخل دفاع في اتجاه علي قزمير طويل الكرة، فما أسامة الهيشري أمام مصطفى السويسي إلى التماس. غايث بن حميدة إلى بلال مقنم، علي قزمير طويل الكرة وتتقطع عامر الجويني، عامر الجويني حاول يراوغ وتخرج كرة تماس، تماس بلال مقنم طويلة الكرة، فما الهيشري إلى عامر الجويني وتخرج تماس، لعب متقطع ونسقبتي في هذه المباراة. نتمنى يرتفع النسق، صحيح فما حرارة لكن نسق بطيء وبطيء جدا. تخرج كرة إلى ضربة مرمى 5.50 متر لعزيز البجاوي حارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي. بسرعة الكرة إلى عزيز الغريسي على اليمين، عزيز الغريسي طويلة الكرة تتقطع، فما إيريك كواسي إلى علي قزمير، ترجع إلى إيريك كواسي في اتجاه النفاتي، النفاتي وسام النفاتي يستحفظ على كورته، فما يتدخل سامي الهمامي إلى التماس، تماس أمام المدارج الثانوية لملعب الشادلي إزويت، فما إيريك كواسي على أرضية الميدان يتوجع والحكم يطلب نقالة الإسعاف، يطلب نقالة الإسعاف لإخراج اللاعب لإسعافه خارج الميدان. إذن نلعب في 31 دقيقة لعب، 31 دقيقة لعب هنا في شادلي زويتن، والنتيجة متعادلة 0-0 تقريب 0-0، محاولات بين الشبيبة الرياضية بالعمران والنجم الرياضي بالمتلوي، ننتظر في الفرص والمحاولات من الجانبين وكذلك ننتظر في الأهداف، كرة بلاش أهداف ما تعني شيء. على كل باستيسأنا في اللعب برمية التماس للنجم الرياضي بالمتلوي، يخرج اللاعب، يخرج إيريك كواسي لإسعافه خارج الميدان، وسيستأنف اللعب برمية التماس، فما عزيز الغريسي، عزيز الغريسي باش يرجع الكرة للعب، يعطي الحكم إشارة التنفيذ، طويلة الكرة في مناطق جزاء، ترجع من غيث بن حميدة، فما أيوب التليلي، أيوب التليلي، أيوب التليلي معاه بلال، معاه بلال التواتي ويتحصل على تماس أيوب التليلي، تماس للنجم الرياضي بالمتلوي، الحكم يقول له إعادة التماس، ما نفذتش التماس من مكانها، باش ترجع الكرة برمية التماس لصالح شبيبة العمران في وسط من تقريبا خط منتصف الميدان. بلال التواتي معاه براندون أنا طويلة الكرة إلى علي قزمير، هارون، هارون الكوكي، غيث بن حميدة، كرة في وسط ميدان قاعدة تدور مليح بالنسبة للعمران، سامر المرواني، علي قزمير، هارون الكوكي يبدل من اليمين لليسار إلى بلال مقنم، ترجع الكرة في اتجاه مصطفى السويسي في وسط الميدان إلى هارون الكوكي، فما عديب الحاج يطلب الكرة، يحاول بشيراوغ عديب الحاج في اتجاه هارون الكوكي، هارون الكوكي إلى التواتي، عرضية، فرصة خطيرة، واش يقول الحكم؟ ترجع الكرة مصطفى السويسي وضربة ركنية، ضربة ركنية، فرصة كبيرة، كانت فرصة كبيرة لشبيبة العمران، ومطالبة بضربة جزاء، مطالبة بضربة جزاء، والحكم يمشي إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية على يسار الحارس عزيز البجاوي، ضربة ركنية بلال التواتي وحديث مع حكم الساحة محمود قسيعة، الحكم ايش يقول؟ فما تنبيه من الحكم، الحكم يقول ألعب ضربة ركنية، عديب الحاج على يسار الحارس عزيز البجاوي، تتنفذ الكرة ويتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع وضربة مخالفة، ضربة مخالفة بعد تدخل عبيد الشابي. عبيد الشابي قريبة قريبة المخالفة، مخالفة خطيرة لشبيبة العمران، تقريبا 18 متر تقريبا على الحارس عزيز البجاوي. ضربة مخالفة نذكروا نلعبوا في 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، وضربة مخالفة للشبيبة الرياضية بالعمران. فما عدي بالحاج، فما غيث بن حميدة. إذن ضربة مخالفة، أربعة لاعبين يكونوا جدار الدفاع بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. الحكم يوخر الجدار، يوخر الجدار 9 متر و15. وضربة مخالفة نلعب في 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، وفرصة ومخالفة خطيرة لشبيبة العمران. الحكم في نقاش مع اللاعبين اللي يمثلوا جدار الدفاع. إذن ضربة مخالفة، ضربة مخالفة غايف بن حميدة وعدي بالحاج، فرصة والحارس وضربة مرمى، فرصة كرة كانت قريبة بعض السنتيمترات فوق العارضة. على كل الحارس عزيز البجاوي تبع الكرة والكرة خرجت ضربة مرمى. إذن فرصة لصالح، تقريبا الفرصة الأولى في هذه المباراة لشبيبة العمران. إذن 0-0 إلى حد الآن بين شبيبة ونجم المتلوي. ضربة مخالفة بعد تدخل هارون الكوكي على المدافع، مدافع شبيبة العمران على مهاجم النجم الرياضي بالمتلوي نانا براندون نانا. إذن ضربة مخالفة والحكم مرة أخرى يطلب نقالة الإسعاف لإخراج اللاعب
5: في توقيت
6: نلعب أحمد في 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة 0-0 بين نجم المتلوي وشبيبة العمران.
5: تقريب نفس التوقيت رياض في حمام لنف، 37 دقيقة لعب الترجي وحمام لنف في حمام لنف 0-0، وكذلك في بيجا الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدير دقيقة 37 0-0. نذكر مرة أخرى بنتائج الدفعة الأولى البارحة، مستقبل مرسى كان ينهزم أمام وفاز على النجم الساحلي 1-0، ملحمة مسوسة نهزم أمام ملعب تونسي 3-1، واتحاد مونستيري واتحاد بنقردين تعادوا 3-3. اليوم العشية في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة العودة لدي صفاقسي في طيب المهيري، مش لعب ضد فريق نيجيري شوتينج ستارز اللي انهزم أمامه 1-0. والبارح كنا شفنا نادي الأفريقي كان تعادل أمام جوليبا المالي 2-2 وترشح الدور القادم، والترجي الرياضي الجرجيسي رغم الهزيمة أمام نادي ديان بيرز السنغالي 1-0 بأنه ترشح الدور القادم بما أنه فاز 3-1 في تونس تحديدا في الطيب المهيري بصفاقس. تفضل رياض.
6: والله يا أحمد الحقيقة متابعة لمباراة الإفريقي البارح، والله مهزلة تحكيمية البارح الحقيقة يا أحمد، مهزلة تحكيمية، ولازم الفرق التونسية تاخو بايها من مباريات اللي تدور في تونس سواء في صفاقس أو في
5: خاصة في هدف التعادل رياض ذولي التعادل
6: الحقيقة مهزلة واضح، خاص بهدف التعادل وهدف الأولاني متاع تسلل واضح مع تقريبا مزوز متر
5: واللي فيه كذلك على مخالف على دفاع
6: فارس، والهدف الأول الهدف الأول عودي بالحاج. الشبيبة العمران تفتتح النتيجة عن طريق بلال تويتي بعد توزيع وعرضية ممتازة من عودي بالحاج، هفوة في وسط دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، وعدي بالحاج ترويض ثم تسديدة نصف طائرة غالة الحارس عزيز البجاوي تقريب في 39 دقيقة لعب أحمد، لتتغير النتيجة وتصبح هدف مقابل 0 لشبيبة العمران أمام النجم الرياضي بالمتلوي. تفضل أحمد سامحني.
5: لا فقط تحدثت على المخالفة اللي كانت مرتكبة على دفاع نادي الأفريقي، ما زفرش الحكم وكان واصل لعب جت بالهدف للفريق المالي.
6: صحيح صحيح أحمد. الهدف جاء عن طريق باش نكون مصطفى السويسي صاحب هدف الأول للشبيبة الرياضية بالعمران في الدقيقة 39 طيب إذن تتغير بلال التويتي. هاو زميلنا أحمد عدالة بحذي يقول لي بلال التويتي. تحية لأحمد وتحية كيف كيف للزملاء في الإذاعة الوطنية. على كل نتكاملوا يا أحمد من خلال النقل المباشر لجميع المباريات في تونس. ترجع الكرة إلى أسامة الهيشري. أسامة الهيشري طويلة الكرة خطيرة ويطلع الحارس. يخرج الحارس أسامة الحنزولي بكل ثقة في النفس ويأخذ كرة فوق الجميع. ترجع الكرة طويلة لصالح شبيبة العمران. خطيرة الكرة ويتدخل المدافع التليلي إلى إيريك كواسي وتمريرة في التماس. تمريرة مباشرة إلى التماس. ترجع إلى شبيبة العمران هارون الكوكي. هارون الكوكي يرجع إلى محور الدفاع سامي الهمامي إلى سامر المرواني. طويلة الكرة في اتجاه عديب الحاج. فما أسامة الهيشري عامر الجويني بالغيث إلى النفاتي والحكم يقول وصل اللعب. تتقطع الكرة ممتازة العملية. عامر بالغيث خطيرة الكرة للجويني. عامر الجويني حاول يراوغ يرجع الدفاع أسامة الهيشري والدفاع دفاع شبيبة العمران. ترجع الكرة وهجمة معاكسة خطيرة فما زعبية ومع عديب الحاج. يتدخل أحمد محمد زعبية ويتحصل على ضربة مخالفة بسرعة. هدف سرع النسق شوية وهجمة بهجمة أصبحت المباراة. عزيز الغريسي براندون أنا يحاول يدخل مناطق ال 18 و50. ترجع إلى ريكواسي يبحث عن الزاوية وضربة مرمى. تسديدة من إيريك كواسي مشات ضربة مرمى في تقريب 42 دقيقة لعب. 42 دقيقة لعب والنتيجة تغيرت منذ دقيقة 39. بلال التويتي سجل الهدف الأول إلى حد الآن لشبيبة العمران. إذا أن هدف لصفر فما لاعب من شبيبة العمران على أرضية الميدان والحكم مباشرة يطلب نقالة الإسعاف. مباشرة الإسعافات تصير خارج أرضية الميدان. إذن ستعود الكرة بعد مغادرة وإخراج اللاعب. نتمنى السلامة لكل اللاعبين والكل المدخلين في ما لعبنا. إذن باش ترجع الكرة بضربة 5.50 إلى للحارس أسامة الحنزولي حارس مرمى الشبيبة الرياضية بالعمران. يخرج اللاعب أعتقد سامر المرواني وسيستأنف اللعب بضربة 5.50 للشبيبة الرياضية بالعمران. ليس بسامر المرواني أمين بن عمر أعتقد أني أمين بن عمر. ترجع الكرة طويلة الكرة من غايف إلى النفاتي للنجم المتلوي في هجمة جديدة. أسامة النفاتي إلى عزيز الغريسي إلى عامر الجويني خطيرة الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. يطلب الكرة الهيشري باش يحاول يوزع فرصة كبيرة ويتدخل غايف بن حميدة في هجمة معاكسة ويتدخل أيوب تليلي. ترجع إلى مصطفى إلى عديب الحاج ومحمد بوزعبية أمام عديب الحاج إلى التماس. مصطفى السويسي أمام المدارج الرئيسية في اتجاه عديب الحاج وتخرج الكرة إلى ضربة مرمى. تغطية ممتازة من محمد بوزعبية تمشي كرة ضربة مرمى للنجم الرياضي بالمتلوي. 44 دقيقة لعب، فما تغيير أو باش يرجع بلال التواتي، يرجع بلال التواتي بعد ما وقع إسعافه، وثلاثة دقائق وقت بديل. يرفعهم أحمد الذوادي بعد إشارة من الحكام محمود قصيعة. إذن 45 دقيقة لعب ونهاية الوقت القانوني لهذا الشوط الأول، ودخلنا في الوقت البديل في هذا الشوط. 3 دقائق كما كنت أشير بين لمباراة الشبيبة والنجم الرياضي بالمتلوي، والنتيجة هدف لصفر لشبيبة العمران. هدف جاء منذ الدقيقة 39 عن طريق بلال التويتي. ترجع الكرة هارون الكوكي إلى عدي بالحاج، خطير عدي، حاول يراوغ وتمشي في هجمة معاكسة خطيرة. براندون أنا يحاول يراوغ، تتقطع الكرة في مرة أولى، ثم عامر بالغيث إلى عامر الجويني، ثم أسامة الهيشري، ويتحصل على تماس بعد تدخل من تويتي، وتدخل من الحكم ويعطي ضربة مخالفة، يزفر ضربة مخالفة لقائد فريق الشبيبة الرياضية بالعمران غيث بن حميدة. نلعب في الوقت البديل تقريبا بقى دقيقة وبعض الثواني في عمر هذا الشوط الأول، والنتيجة هدف لصفر لشبيبة العمران أمام النجم الرياضي بالمتلوي. الحقيقة ما شفناش مستوى كبير في هذا الشوط الأول، ما عدا فرصة أو زوز فرص إلى حد الآن، ما شفناش النجم الرياضي بالمتلوي وخطورة على الحارس أسامة الحنزولي. تمشي الكرة لصالح النجم الشبيبة الرياضية بالعمران، علي قزمير متحكم في الكرة إلى هارون الكوكي إلى سويس مصطفى سويس، علي قزمير إلى هارون الكوكي، علي قزمير يرجع إلى سامي الهمامي في مناطق دفاع الشبيبة، إلى سامر المرواني. الشبيبة الرياضية بالعمران تتحكم في الكرة في هذه اللحظات الأخيرة من هذا الشوط الأول. طويلة الكرة من المرواني في اتجاه محمد بوزعبية، يستحفظ على الكرة وخليها تخرج ضربة مرمى. نلعب في اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الأول. عزيز البجاوي في اتجاه عامر بالغيث إلى أيوب تليلي قائد فريق النجم الرياضي بالمتلوي في هذه المباراة. طويلة الكرة إلى براندون أنا مع هارون الكوكي، وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم محمود القصيعة عن نهاية الشوط الأول بين شبيبة الرياضية بالعمران والنجم الرياضي بالمتلوي بتقدم الشبيبة هدف لصفر. الهدف جاء في الدقيقة 39 عن طريق بلال التويتي. أحمد إن شاء الله نتلقاه مع بداية الشوط الثاني، إلى ذلك الحين نتمنى لكم متابعة طيبة على إذاعة قفص.
5: شكرا لك، يعطيك الصحة رياض. نلتقي مع انطلاق الشوط الثاني. إذن كما كان تبعوا مع رياض تقدم ساقيه الدير وأولمب البيجي في بيجا 1-0 للنتيجة، نادي حمام لامف وترجي 0-0، ومباراة شبيبة العمران والنجم المتلوي تبعناها مع رياض 1-0 لشبيبة العمران، هدف بلال تويت دقيقة 40 نهاية الشوط الأول في العمران. ما زالت اللحظات الأخيرة في حمام لامف وكذلك في بيجا، نرجو لكم إن شاء الله مع انطلاق الأشوط الثاني. إلى اللقاء. Independiente como el aire, deseme bueno.

0: تسرح بينا ليالي، يتعدى العمر بنحلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم على المستمعين. سهرة الثلاث شريط الذكريات مع أحمد عاجوني.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، مساء الخامسة مساء في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اختتمت أمس بمدينة قفص أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه. هذه التظاهرة العلمية التي تواصلت 4 أيام جاءت في إطار الجهود الرامية إلى دعم ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. أكد حسين الرحموني عن المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين أن موسم جني التفاح انطلق بصفة متأخرة خلال الموسم الحالي، حيث بلغت نسبة تقدم الجني حوالي 40%، ويعود ذلك أساسا إلى الظروف المناخية التي أثرت على جودة التفاح ولونه وتسببت في تساقط كميات من الثمار. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وفق ما صرح به لإذاعة قفص عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مؤخرا بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، إلى جانب مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. أعلنت إيران تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا رغم التفاهة مع سلطنة عمان على ترتيبات جديدة للملاحة، يأتي ذلك بالتزامن مع هجمات بحرية واتصالات إقليمية لمنع اتساع رقعة التوتر. شكرا لكم على متابعة الموجز في تمام السادسة مساء، نقدم لحضراتكم ثالثة نشرات الأخبار لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.
3: بين الملاعب.

0: عودة إلى بين الملاعب ونرجع لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الأشواط الأولى. خلينا الأشواط الأولى المباراة الوحيدة اللي فيها فيش أهداف في مباراة نادي حمام لنف والترجي التونسي تعادل 0-0. مباراة شبيبة العمران ونجم المتلوي 1-1 لشبيبة العمران بلاتويت دقيقة 40، ثم لقاء مباراة مثيرة في الحقيقة في بيجي أولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدير إلى حد دقيقة 45-0 بعد أضاف الحكم تقريب 6 دقائق فيهم، سجلوا 2 أهداف لكل فريق في نفس التوقيت في نفس الدقيقة. يعني سجلت تقدم ساقيت الدير هدف حمزة ربيعي، ثم في نفس الدقيقة سجل مروال تحديدا دوميكو للأولمبي البيجي هدف التعادل، تصبح النتيجة 1-1 في لقاء الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدير. وكما ذكرت الحمام لنف والترجي 0-0، وشبيبة العمران نجم متلوي هدف مقابل 0 لشبيبة العمران. نتلقوا معكم في نقل مباراة شبيبة العمران ولا نجم متلوي مع صديقنا وزميلنا رياض العبدلي في ملعب زويتن. تفضل رياض.
1: تحية ليك أحمد، مرحبا مرحبا. مع بداية الشوط الثاني نلعب في دقيقتين لعب هنا في ملعب شادلي زويتن، وكيف ما مثل ما أشرت هدف لصفر لشبيبة العمران، هدف جاء عن طريق بلال التواتي، هجمة عامر الجويني ويتحصل على ضربة ركنية أولى في هذا الشوط الثاني للنجم الرياضي بالمتلو. تغيير وحيد أحمد صار مع بداية الشوط الثاني في صفوف النجم الرياضي بالمتلوي، محمد علي لوريمي ياخو مكان عبيد الشابي، ونتبعوا الركنية هذه. فما نذكركم بتشكيلة الفريقين بالنسبة لضربة ركنية على يمين الحارس، على يمين الحارس وسام الحنزولي، ضربة ركنية الحكم ينبه على المهاجمين والمدافعين في هذه الركنية، تتنفذ الكرة خطيرة، فرصة كبيرة للنجم الرياضي بالمتلوي عن طريق محمد أمين بوزعبية، فرصة كبيرة لتعديل النتيجة للنجم الرياضي بالمتلوي في تقريب 3 دقائق لعب. نذكر بتشكيلة الفريقين بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي: محمد عزيز البجاوي في حراسة المرمى، عزيز الغريسي، أمين بوزعبية، أيوب تليلي قائد فريق، وأسامة الهيشري، إيريك واسي، محمد عامر بالغيف، عبيد الشابي خلى مكانه لمحمد العلي لوريمي، براندون أنا، أسامة النفاتي، وعامر الجويني. هذه التشكيلة الأساسية للنجم الرياضي بالمتلوي. بالنسبة للشبيبة الرياضية بالعمران: أسامة الحنزولي كحارس مرمى، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرواني، بلال مجنم، علي كازمير، محمد أمين بن عمر، مصطفى السويسي، غايف بن حميدة، عدي بالحاج، وبلال التواتي صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في هذه المباراة. نذكر الهدف جاء في الدقيقة 39 في الشوط الأول. بالنسبة للطاقم التحكيم الذي يدير هذه المباراة كحكم رئيسي، نلقاه محمود قصيعة، يساعد كل من أشرف الهذلي، غسان مطاوع، وكحكم رابع أحمد الضوادي. بينما غرفة الفار نلقاه حمزة جعايد كحكم رئيسي، يساعد نسيم المشرقي كمساعد في غرفة الفار. اللعب متوقف منذ دقيقتين تقريبا، فما إصابة للاعب الشبيبة الرياضية بالعمران، يتم إخراجه للإسعاف خارج أرضية الميدان، وسيستأنف اللاعب بضربة 5.50 أسامة الحنزولي. نلعب في 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، هدف لصفر للعمران أمام المتلوي. طويلة الكرة تتجاوز نصف الميدان في اتجاه براندون أنا، طويلة الكرة إلى عامر الجويني، معاه بلال مجنم، تخرج الكرة إلى التماس، مبدأ السلامة من بلال مجنم إلى التماس، تماس للنجم الرياضي بالمتلوي، ترجع تماس أمام المدارج الثانوي لملعب الشادلي زويتن في مناطق شبيبة العمران. يمشي عزيز الغريسي في تنفيذ التماس، تماس طويل باش يكون من عزيز الغريسي، تتنثف الكرة طويلة براندون أنا إلى الهيشري إلى عزيز الغريسي ويتدخل دفاع شبيبة العمران. ثم طويلة الكرة وهجمة معاكسة. ثم أيوب تليلي. أيوب تليلي مبدأ السلامة بعد الكرة في اتجاه وسام الهيشري وتخرج تماس تماس لشبيبة العمران قريبة لخط منتصف الميدان. يمشي المدافع بلال مقنم إلى مصطفى سويسي. بلال مقنم تتقص الكرة من محمد علي لوريمي. لوريمي إلى براندون أنا مع عزيز الغريسي. نانا نانا يحاول يراوغ بعدي. يرجع الكرة إلى محمد علي لوريمي. ثم غيث عامر بالغيث. عامر بالغيف يرجع إلى محمد بوزعبية. عامر بالغيف إريك كواسي في وسط الميدان. كرة دائما في حوزة النجم الرياضي بالمتلوي. أيوب تليلي طويلة كرة فرصة والحارس أسامة الحنزولي. تدخلات أسامة الحنزولي. يرجع يرجع اللاعب المصاب لباس والحمد لله علي كاسمير. يرجع لباس وسيخو مكانه. يتحدث مع المدرب أمين البيجي ويرجع علي كاسمير لباس. إذن يستأنف اللاعب في ضربة مخالفة. محمد بوزعبية. بوزعبية إلى أسامة الهيشري. أسامة الهيشري في اتجاه عامر الجويني. عامر الجويني محمد علي لوريمي يحاول يراوغ معها بلال مقنم ويرجع الحكم لضرب للمخالفة. يرجع إلى ضربة مخالفة تقريب 30 متر على حارس المرمى أسامة الحنزولي. النجم الرياضي بالمتلوي نزل للهجوم مع بداية هذا الشوط الثاني. ذكروا نلعب في 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة هدف لصفر أسبقية شبيبة العمران. منذ الدقيقة 39 هدف جاء عن طريق بلال التويتي بعد امداد ممتاز من عدي بالحاج. ضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. الحكم يعطي إشارة التنفيذ. التنفيذ الحكم ينبه على اللاعبين داخل مناطق الجزاء. تتنفذ الكرة خطيرة وتمشي ضربة مرمى بعيدة على أسامة النفاتي. ضربة مرمى للشبيبة الرياضية بالعمران. 5 متر و50 يمشي أسامة الحنزولي يشير له الحكم بيده. تتنفذ الكرة إلى إريك كواسي في اتجاه مقنم. غايث بن حميدة. غايث بن حميدة إلى هارون الكوكي. هارون الكوكي إلى غايث بن حميدة. ينطلق عدي بالحاج وهجمة خطيرة يدخل مناطق الجزاء. فرصة كبيرة فرصة كبيرة من بلال التويتي ضيع هدف ثاني غريبة. فرصة كبيرة كانت فرصة كبيرة أمام شباك فارغة. وممتاز عدي بالحاج وتوغل ممتاز داخل مناطق الجزاء. عرضية أمام شباك خالية من أمام شباك خالية كانت الكرة من بلال التويتي ما خلطش على الكرة وتبقى نتيجة هدف لصفر في 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول الثاني. بشترجع الكرة بضربة مخالفة في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي. النسق ارتفع بالمقارنة مع الشوط الأول. فرصة بفرصة وكل الاحتمالات واردة. مباراة ستكون مفتوحة على كل الواجهات. هل يستطيع تستطيع الشبيبة إضافة هدف ثاني أم نجم المتلوي سيعود في هذه المباراة سواء يعدل النتيجة وينتصر. الاحتمالات الكل واردة في هذه المباراة. تتنفذ الكرة من عدي بالحاج خطيرة الكرة وسامي الهمامي. سامي الهمامي بالراس كانت اختيرة عزيز الغريسي في هجمة معاكسة إلى براندون نايا، تدخل علي قزمير، متألق علي قزمير في هذه المباراة، طويلة الكرة إلى براندون نا، طويلة عليه مباشرة إلى الحارس أسامة الحنزولي ياخو كورتو، حنزولي باش يرجع الكرة للاعب. ذكروا أن النجم المتلوي مع بداية الشوط الثاني قام بتغيير خروج عبيد الشابي وتغييره بمحمد علي لوريم. تمشي الكرة من محمد بوزعبي إلى غايث بن حميدة إلى هارون، فما عدي مع أهل غريسي، والحكم يتدخل ويظهر ضربة مخالفة قريبة لخط التماس، قريبة لخط التماس لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. إذن نقاش بين حكم المباراة وأمين قارة مدرب النجم الرياضي بالمتلوي. إذن الحكم في نقاش بين أمين قارة والحكم على كل. ضربة مخالفة قريبة لخط التماس للشبيبة الرياضية بالعمران من جهة المدارج الرئيسية لملعب الشادلي زويتن، تقريب 50 سنتي أقل من متر على خط التماس، باش تمشي باش تتنفذ عن طريق عدي بالحاج، خطير عدي بالحاج سريع، فرصة ويتدخل الحارس عزيز البجاوي بسرعة، يحب يرجع الكرة للاعب إلى الغريسي، وهجمة خطيرة للنجم الرياضي بالمتلوي، نانا براندون نانا يحاول يتوغل ويتدخل غايف الكابتن غايث بن حميدة، يتدخل ويتحصل على تماس لشبيبة العمران، باش ترجع الكرة من هارون الكوكي بتماس لصالح الشبيبة، طويلة الكرة والحكم يقول له ما نففتش من موقع الكرة وين خرجت، باش ترجع تماس لنجم المتلوي، يمشي محمد عزيز الغريسي، تماس طويل من الغريسي في داخل مناطق 16 و50، طويلة الكرة في اتجاه دفاع الشبيبة العمران، إريك كواسي فما النفاتي وبلال مقنم، ترجع الكرة إلى بلال أو أيوب تليلي، بلال مقنم كرة داخل مناطق جزاء، شفما يتيح النفاتي والحكم قلوا وصل اللاعب بلال الغريسي، يرجع إلى محمد بوزعبية، فما زوز تغييرات
0: في توقيت
1: 14 دقيقة لعب أحمد، والنتيجة 1-0 لشبيبة العمران أمام النجم الرياضي بالمتلو.
0: شكرا رياض. افتتاح النتيجة في حمام لانف للترجي الرياضي التونسي مروان الصحراوي دقيقة 56 يسجل الهدف الوحيد في المباراة لصالح الترجي أمام نادي حمام لانف، نرى في دقيقة 57 وباقي في بيجي أولمبي البيجي وتقدم ساقيه الدين، متعادلين هدف مقابل هدف، زوز اهداف سجلوا في الشوط الاول في نفس الدقيقه بعد دقيقه 45 محمد علي العمري كان سجل، ثم عدل ماكس رافيل في نفس التوقيت 1-1، بطبيعة الحال العمران والمتلوي تبع فيها مع الرياض. نذكر العشيه كذلك في كاس اتحاد افريقيا لكره القدم 6 العشيه في ملعب الطيب الميري بصفاقس السي اس اس مع شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة الذهاب عادت الفريق النيجيري 1-0. وأمس كتبعته الترجي الرياضي الجرجيسي يترشح الدور القادم بعد ما انهزم أمام ديمبرز السنغالي 1-0، كان فاز في تونس 3-1، ونادي الأفريقي في رابطة الأبطال تعادل أمام جوليبا المالي 2-2 وترشح للدور القادم، الدور التمهيدي الثاني اللي باش يشهد دخول الترجي الرياضي التونسي في المسابقة. نرجع لك رياض.
1: شكرا أحمد. فما زوز تغييرات صاروا، ياسين السلطاني خذا مكان عامر الجويني، وكذلك يوسف مراد خذا مكان محمد عامر بالغيث. إذن زوز تغييرات، نذكروا بالتغيير الأول محمد علي لوريمي خذا مكان عبيد الشابي، إذن ثلاثة تغييرات منذ انطلاقة الشوط الثاني. فرصة للنجم الرياضي بالمتلوي، خطيرة الكرة ويتدخل سامر المرواني مدافع الشبيبة الرياضية بالعمران، تخرج الكرة إلى ضربة ركنية، ركنية على يمين الحارس أسامة الحنزولي. هاو قاعد نشاهد في شهاب الزغلامي، شهاب الزغلامي باش ياخو مكانه في تشكيلة الشبيبة الرياضية بالعمران. باش تنفذ الكرة بالنسبة للركنية، خطيرة الكرة، فرصة، يخرج الحارس، يخرج الحارس وضربة مخالفة. فما زوز لاعبين على أرضية الميدان، لاعب من الشبيبة ولاعب من النجم الرياضي بالمتلوي. زوز تغييرات يحضر فيهم أمين الباجي. 17 و25 مالك جمال و17 شهاب الزغلاني. إذن بسترجع الكرة، بسترجع الكرة بضربة مخالفة داخل مناطق الجزاء. فما زوز لاعبين، فما زوز لاعبين، فما أسامة النفاتي لاعب النجم الرياضي بالمتلوي، ولاعب آخر أعتقد سامر المرواني، لا مش سامر المرواني، أمين، أمين بن عمر، قد يكون أمين بن عمر. زوز لاعبين على أرضية الميدان، نتمنى لهم السلامة. نذكر وأنه النجم الرياضي بالمتلوي قام بثلاثة تغييرات، يوسف مراد، ياسين السلطاني ومحمد علي الوريمي، خذوا مكان كل من محمد عامر بالغيث، عبيد الشابي وعامر الجويني. هاو زوز تغييرات حاليا بالنسبة لشبيبة العمران، زوز تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران، شهاب الزغلامي ومالك جمال. ننتظر في التغييرات وكيف كيف ننتظر في إسعاف اللاعبين. لعب متوقف أحمد هنا في ملعب زويتن في انتظار القيام سواء بالتغييرات أو بإسعاف اللاعبين. نذكروا تفضل احمد،
0: فقط ناخذ عليك الكلمه ما دام اللعب متوقف في الرياض. نذكر مره اخرى باهم النتائج الحاصله الى حد الان في مختلف الملاعب. حبيت نرجع على البطوله الانجليزيه، مباراه القمه اليوم تجمع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، نهايه الشوط الاول بالتعادل 0-0، ورقه حمراء للاعب مانشستر سيتي في الفودن منذ دقيقة 23. يعني السيتي تلعب بنقسم اللعب منذ دقيقة 23، وانت الشوط الأول بتعادل 0-0 بين الفريقين. نرجع مرة أخرى لأخبار الرابطة الثالثة المستوى الأول، اللي أمس كانت تعملت عملية القرعة الخاصة بالكأس وكذلك البطولة، الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم الخاص بالهواية المستوى الأول بشدور يوم 17 أكتوبر القادم، والجولة الأولى ذهاب لبطولة الهوات المستوى الأول بشدور يوم 24 أكتوبر القادم في الأربع مجموعات انطلاق الموسم الرياضي في الهوات المستوى الأول، إلى حين انعقاد كذلك جلسة خاصة بالهوات المستوى الثاني وكذلك قرعة خاصة بالدور التمهيدي وكذلك رزنامة البطولة للمستوى الثاني. نرجع لك مرة أخرى رياض.
1: إذن زوز تغييرات هنا في ملعب زويتن، شهاب الزغلاني ياخو مكان بلال التويتي، ومالك جمال ياخو مكان محمد أمين بن عمر. ترجع الكرة بتماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. نذكروا نلعبوا فيها 20 دقيقة لعب، فرصة وجانبية، فرصة كانت للنجم الرياضي بالمتلوي، تضرب الكرة في الشباك الصغيرة وتخرج ضربة مرمى. فرصة كانت لأعتقد محمد علي الوريمي، إذن ترجع ضربة مرمى أو ياسين السلطاني، ياسين السلطاني أول كرة ياخذها كان يجيب هدف التعادل. نلعب وقلت في 20 دقيقة لعب، ترجع الكرة محمد علي لوريمي إلى أيوب تليلي، أيوب تليلي، أيوب تليلي النجم الرياضي بالمتلوي. نزل الهجوم في هذا الشوط الثاني، ياسين السلطاني، إريك كواسي، إيريك كواسي، فما أيوب تليلي، محمد بوزعبية تليلي، تليلي في اتجاه براندون أنا معاه هارون الكوكي، ويتحصل على ضربة مخالفة، يتحصل على ضربة مخالفة قريبة لزاوية الركنية، تدخل هارون الكوكي وتصير العرقلة وضربة مخالفة، ضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. 21 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. عزيز الغريسي باش ينفذ ضربة المخالفة، جيت على يسار الحارس أسامة الحنزولي، أسامة الحنزولي أمامه عدي بالحاج، إذا مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، الكل في الكل بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. فرصة وضربة مرمى، يطلع فوق الجميع محمد بوزعبية، لكن تسديدته لم تكن مؤثرة، مشيت ضربة مرمى للحارس أسامة الحنزولي، بسرعة يرجع الكرة طويلة، الكرة تفوت منطقة خط منطقة خط منتصف الميدان إلى أيوب تليلي، أيوب تليلي طويلة الكرة، لوريمي في اتجاه النفاتي الهيشري إلى ياسين السلطاني، ويتدخل الدفاع عن طريق سامي الهمامي عدي بالحاج، وهجمة جديدة لصالح شبيبة العمران، شبيبة ولت أصبحت تلعب على الهجمات المعاكسة، براندون أنا طويل الكرة إلى أسامة الهيشري، ياسين السلطاني، ياسين السلطاني على الجهة اليسرى إلى أسامة الهيشري، حاول يوزع ويتدخل دفاع عن طريق سامر المرواني، تمشي إلى محمد علي لوريمي، يتدخل معاه كاسميرس، وتمشي الكرة إلى التماس بعد تدخل محمد بوزعبية مدافع النجم الرياضي بالمتلوي. مباراة أصبحت مفتوحة على كل الواجهات الحقيقة، كل فريق ينجم يجيب هدف في هذه اللحظات. ترجع الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي الهيشري، فما في اتجاه الكرة، في اتجاه ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، يوسف مراد، يوسف مراد يرجع إلى محمد بوزعبية إلى أسامة الهيشري، الهيشري إلى يوسف مراد، يوسف مراد اللي خذا مكان محمد عامر بالغيث، تمشي إلى قائد الفريق أيوب تليلي، أيوب تليلي، أيوب تليلي، تتقطع الكرة من غايف وقصير الكرة في اتجاه تليلي، أيوب تليلي، وحمد علي لوريمي تتقطع له الكرة، وفي كرة خطيرة في اتجاه عدي بالحاج، يحاول يدخل مناطق الجزاء، يوزع كرة والحارس ممتاز، الحارس ممتاز، الحارس ممتاز عزيز البجاوي، والحكم يرجع للتسل، ممتاز تدخل الحارس الحقيقة، كرة ماشية لزوز مهاجمين وتدخل الحارس عزيز البجاوي، ترجع الكرة إلى محمد بوزعبية، نذكره بالتوقيت 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة تقدم الشبيبة الرياضية بالعمران أمام النجم الرياضي بالمتلوي، طويلة الكرة في اتجاه أيوب تليلي قبل ما تخرج إلى التماس، يطلب الكرة يوسف مراد، يوسف مراد يطلب الكرة، إيريك كواسي معاه الزغلين، يقطع له الكرة إلى براندون أنا، والحكم يتدخل، وضربة مخالفة في هارون الكوكي، ضربة مخالفة في مناطق شبيبة العمران، إلى الكرة في عند عزيز الغريسي المختص الأول بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي في تنفيذ ضربات المخالفة أو الركنيات، عزيز الغريسي، عزيز الغريسي باش ينفذ ضربة المخالفة، نلعب في 26 دقيقة لاعب في هذا الشوط الثاني. خطيرة الكرة ويتدخل الدفاع وضربة مرمى. ضربة مرمى للشبيبة العمران. تسديدة رأسية مشيت جانبية، ضربة مرمى لشبيبة العمران. طويلة الكرة من الحارس أسامة الحنزولي في اتجاه الزغلامي إلى لوريمي. تتقطع الكرة فما ترجع لوريمي، محمد علي لوريمي باش يوزع الكرة وسامر المرواني. ممتاز سامر المرواني إلى غيث، غيث بن حميد يراوغ بيوسف مراد، يعاود يراوغ بيوسف مراد، غيث بن حميد ويتدخل التليلي، أيوب التليلي إلى يوسف مراد، إيريك كواسي، محمد علي لوريمي إلى عزيز الغريسي، ويتدخل علي كسمير إلى التماس، تماس في مناطق الشبيبة الرياضية بالعمران لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، تماس طويل على الطريقة الإنجليزية، عزيز الغريسي طويل الكرة، خطيرة الكرة ترجع من عديب الحاج، والتدخل من الغريسي والحكم يرجع إلى ضربة مخالفة في مناطق شبيبة العبران. ضربة مخالفة من عزيز الغريسي على المهاجم اللي أصبح يدافع عدي بالحاج. إذن بسترجع الكرة إلى هارون الكوكي، هارون الكوكي باش يرجع الكرة بضربة مخالفة. ضربة مخالفة نذكروا نلعبوا في 28 دقيقة لاعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة أسبقية هدف لصفر منذ دقيقة 39، هدف بلال التويتي لصالح شبيبة العمران. مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي عزيز الغريسي في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي، طويلة الكرة في اتجاه النفاتي، ترجع الكرة وتتقطع وترجع لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. طويلة الكرة مباشرة للحارس أسامة الحنزولي. ذكر وأن شبيبة العمران قامت زوز تغييرات، شهاب الزغلامي ومالك جمال خذوا مكان كل من أمين بن عمر وبلال التويتي، بينما النجم الرياضي بالمتلوي ثلاثة تغييرات، كل من ياسين السلطاني، محمد علي لوريمي ويوسف مراد خذوا مكان كل من عامر الجويني، عبيد الشابي وعامر بالغيث. والحكم المرة هذه يا أحمد منذ الشوط الأول أعطى توقيف اللعب في الدقيقة 22 و30 ثانية، في الشوط الثاني وقف اللعب في الدقيقة 29 دقيقة، في الدقيقة 29.
0: واضح اجتهاد منه يعني.
1: والله الحقيقة ماذا بينا نفهمه، الوقت بتاع توقيف الراحة هذه بدقيقة دقيقتين أعتقد هي عندها وقت معين،
0: وقت معين انتهى حسب الفيفا منتصف الشوط، يعني 22 ونص منتصف الشوط اللي هو 45 على 2، هذه قوانين الفيفا اللي تعملت.
1: احنا في الشوط الثاني وقفنا الوقت، وقفنا في 29 دقيقة على كل حال.
0: هو قوانين الفيفا اللي انطلقت يعني من كأس العالم رياض، أول صحيح. اختبار لها وأول تطبيق لها كانت في كأس العالم، وذكرت بالنتائج الحاصل لحد الآن. رياض ما ثمش تغيير في الحقيقة في النتائج إلى حد الآن، في حمام لام في دقيقة 73 1-0 للترجي، الهدف تسجل منذ دقيقة 56، والأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير دقيقة 69 تعادل 1-1. تفضل رياض.
1: كيف نذكروا أحمد اللي المنتخب الوطني التونسي مدام اللعب متوقف باش يدخل في مغامرة التصفيات، هو موجود في مجموعة باش تكون عنده زوز مباريات، مباراة يوم 24/9 في رادس يلاقي أوغندا، وبستوانا باش تكون في بستوانا يوم 28/9،
0: وعنده مباراة ودية في أكتوبر ضد المنتخب المالي
1: يوم 3 أكتوبر مباراة تحضيرية باش تكون في ملعب رادس. فرصة كبيرة من مصطفى السويسي، فرصة كبيرة، تسديدة من بعيد وتخرج ضربة مرمى. على كل هذا بالنسبة للمنتخب الوطني. بالنسبة فما تغيير أوكبا بشيخ ومكانه في تشكيلة نجم المتلوي مكان أسامة النفاتي. تغيير رابع يا أحمد أقبا بالنسبة للنجم المتلوي. إذن أربعة تغييرات بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. ونسكروا بالنسبة للقوس بالنسبة للمنتخب كأس أفريقيا بالسير من 19 جانفي إلى 17 جويلية في كينيا أوغندا وتنزانيا.
0: جانفي فيفري
1: جوان وجويلية سنة معناتها الموسم القادم
0: واضح.
1: ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي للشبيبة وش يقول الحكم؟ ضربة ركنية إذن للشبيبة العمران على يسار الحارس عزيز البجاوي إذن النجم الرياضي بالمتلوي أربعة تغييرات في هذا الشوط الثاني. عليك علاش قلنا الكل في الكل بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي في هذا الشوط باش يحاول يرجع في المباراة. إذن نلعبوا في 30 دقيقة لعب أحمد 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة أسبقية الشبيبة الرياضية بالعمران على النجم الرياضي بالمتلوي بهدف لصفر هدف بلال التويتي. ترجع الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي لعب محصور في وسط الميدان. ترجع لشبيبة العمران هارون الكوكي طويل الكرة إلى محمد بوزعبية إلى أيوب التليلي في اتجاه يوسف مراد وتتقطع الكرة في اتجاه عديب الحاج يحاول يدخل مناطق الجزاء مع أيوب التليلي يراوغ ويتدخل يوسف مراد إلى ضربة ركنية. فرصة خطير يا عديب الحاج خطير جدا سريع هذا المهاجم يراوغ واحد ضد واحد بكل سهولة وعنده نظرة للميدان ممتازة يرجع يفك الكرة ممتاز هذا اللاعب يمشي نفذ هو ضربة الركنية على يمين الحارس عزيز البجاوي. فما تغيير جديد بالنسبة للشبيبة العمران العسكري 28 محمد العسكري تتنفذ الكرة وضربة مرمى خطيرة على دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. إذن محمد العسكري بالشيخ ومكانه بعد قليل في صفوف شبيبة العمرة. ذكر أحمد وأنه هدف الوحيد إلى حد الآن في هذه المباراة جاء عن طريق بلال التويتي في الدقيقة 39 لاعب متوقف حاليا بعد إصابة للاعب من نجم المتلوي. ذكر وأن نلعب في الدقيقة 34 في هذا الشوط الثاني والنتيجة 1-0 أسبقية شبيبة العمران أمام نجم الرياضي بالمتلوي. تغيير 12-28 دونك إذن باش يخرج مصطفى السويسي وبشيخه مكانه محمد العسكري. هذايا بالنسبة للتغيير الثالث بالنسبة لشبيبة العمران. ثلاثة تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران بينما النجم الرياضي بالمتلوي قام بأربع تغييرات وتغيير خامس قليلي بشيخه مكان محمد زعبي. دونك محمد بوزعبية شيخه مكانه قليلي في محور الدفاع وهكايا النجم المتلوي يقوم بخمسة تغييرات في هذا الشوط الثاني إلى حد إذن ترجع الكرة لصالح شبيبة العمران غايف بن حميدة في اتجاه الزغلامي وتخرج ضربة تماس بعد تدخل أيوب تليلي الحكم ماذا يشير؟ يحكي مع المدير الرياضي لشبيبة العمران ويرفع له انذار في وجهه انذار عبد السلام بوحوش، وتصافح بين عبد السلام بوحوش والحكم الرابع أحمد الضويت. إذا ترجع الكرة في 36 دقيقة لعب لغريسي، طويلة الكرة في مناطق الجزاء وبكل سهولة يخفها الحارس أسامة الحنزولي. أسامة الحنزولي طويلة الكرة إلى إيريك واسي في وسط ميدان في اتجاه يوسف مراد. يوسف مراد إيريك كواسي، إيريك كواسي ترجع إلى أيوب تليلي. أيوب تليلي إلى قليلي، قليلي خفى مكان أمين محمد أمين بوزعبية. ثم طويلة الكرة إلى براندون أنا ويتحصل على تماس أسامة الهيشري، ينفذ التماس إلى يوسف مراد. ثم محمد علي لوريمي ويتدخل معاه مالك جمال ويتحصل على ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، تقريب 30 أو أكثر شوية 30 متر على الحارس أسامة الحنزولي. مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. جدار متألف من زوز لاعبين أمام عزيز الغريسي، هل تكون تصويبة أو في شكل توزيعة؟ في شكل توزيعة، فرصة وبعيدة، بعيدة على قليلي. إذن تقعد تبقى نتيجة 1-0 أسبقية للشبيبة الرياضية بالعمران. باش ترجع الكرة بخمسة متر وخمسين لأسامة الحنزولي، يمشي يسرع في تنفيذ ضربة المرمى. طويلة الكرة إلى محمد العسكري، تقطع الكرة وترجع إلى قليلي. قليلي طويلة الكرة، براندون أنا على الرواق الأيسر، يتدخل بلال مقنم ويتحصل على تماس، تماس لشبيبة العمران. اقتربنا من نهاية المباراة، نلعب في 39 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، وضربة مخالفة لصالح شبيبة العمران تتلعب بسرعة إلى قائد الفريق غيث في اتجاه محمد العسكري. محمد العسكري يحاول يتوغ، يتدخل يوسف مراد إلى غيث، اتجاه عدي بالحاج يبدل من اليسار لليمين ويتدخل قليلي إلى ضربة ركنية. فرصة كانت لشبيبة العمران ويتدخل قليلي إلى ضربة ركنية على يسار الحارس عزيز البجاوي. ضربة ركنية لصالح شبيبة العمران، ضربة ركنية لصالح شبيبة العمران. عدي بالحاج، عدي بالحاج في التنفيذ، طويلة الكرة والكرة تخرج. الحكم الثاني المساعد الثاني غسان مطاوع يشير إلى أن الكرة خرجت، تجاوزت خط الميدان، وضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي بسرعة في هذه الدقائق الأخيرة، تقريب 5 أو 6 دقائق على نهاية الوقت القانوني. يوسف مراد إيريك واسي إلى قليلي في محور دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. إيريك كواسي، إيريك كواسي، محمد علي لوريمي، عزيز الغريسي، عزيز الغريسي ومعاه محمد العسكري، يعاود ياخذها الحارس في الأخير أسامة الحنزولي بعد توزيعة من مهاجم النجم الرياضي بالمتلوي. عدي بالحاج، هارون الكوكي، هارون الكوكي، هارون الكوكي في اتجاه بالحاج ويتدخل، يتدخل معاه محمد علي لوريمي، فتتنفذ بسرعة المخالفة. إيريك كواسي، إيريك كواسي إلى أيوب تليلي، أيوب تليلي لقليلي في دفاع يتجاوز خط منتصف الميدان قليلي وكل لاعبو النجم شبيبة العمران في الدفاع. سامي الهمامي يبعد الخطر فما شهاب الزغلامي مع زوز مدافعين ياخذ الكرة. شهاب الزغلامي عدي بالحاج مالك جمال عدي إلى مالك جمال ويتدخل قليلي معاه مالك جمال طويلة الكرة إلى براندونانا فما محمد علي لوريمي وهجمة معاكسة للنجم المتلوي لوريمي في اتجاه أيوب تليلي. أيوب تليلي في إلى إريك كواسي كرة في حوزة النجم الرياضي بالمتلوي برشا صعوبات. ياسين السلطاني ملقاش المناف في نجم المتلوي. ياسين السلطاني إلى أسامة الهيشري أسامة الهيشري يطلب الكرة لوريمي إريك كواسي فما ياسين السلطاني كرة في حوزة النجم الرياضي بالمتلوي إلى إلى أيوب تليلي. أيوب تليلي طويلة الكرة في مناطق الجزاء ويتدخل هارون الكوكي وهجمة معاكسة لشبيبة العمران في اتجاه شهاب الزغلامي بعد كرة ممتازة من عدي ويتدخل المدافع قليلي. نلعب في 42 دقيقة لعب 42 دقيقة لعب. لوري ياسين السلطاني لوريمي محمد علي لوريمي معاه غيف لوريمي في اتجاه براندونانا حاب يعمل واحدة اثنين ترجع له براندونانا الى محمد علي لوريمي السلطاني فرصة بالسلطاني بقاسية من السلطاني ترجع الكرة الى هارون الكوكي طويلة الكرة ومباشرة للحارس عزيز البجاوي. لحظات طويلة الكرة ياسين السلطاني براندونانا في اتجاه أسامة جبالي الى نانا يراوغ يحاول يدخل مناطق الجزاء يرجع الى يوسف مراد يوزع كرة يتدخل سامي الهمامي فما محمد العسكري وتماس لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. تفضل أحمد.
0: فقط نعطيك لحظات نعطيك نتائج الحاصلة في مختلف الملاعب وبعد نكمل معك المباراة لأن في لحظاتها الأخيرة لحد الآن نادي حمام الأنف ملازم أمام الترجي بهدف مقابل صفر. الهدف تسجل منذ دقيقة 56 مروان الصحراوي ونلعب في دقيقة 87 مباراة أولمبي البيجي والنادي الرياضي الصفاقسي أو النادي الصفاقسي بعد بشارع في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدم ساقية الدير يعني كذلك في مدينة صفاقس التقدم 1-1 لقاء أولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير. وكما ذكرت النادي الصفاقسي يلعب بعد قليل في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد فريق شوتينج ستارز النيجيري في العربة في ملعب الطيب الميري بصفاقس. نرجع نكمل معك مباراة الرياض.
1: دقيقة على نهاية الوقت القانوني هنا في ملعب الشادلي زويتن 1-0 لشبيبة العمران وتخرج تماس لشبيبة العمران في هذه اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. تماس أمام المدارج الثانوية ملعب زويتن بلال مقنم باش يرجع الكرة للعب طويلة الكرة دائما إلى ترجع للنجم الرياضي بالمتلاوي يوسف مراد إلى توزيع كرة في اتجاه ياسين السلطاني ما يختخلطلوش قليلي أو إريك كواسي في اتجاه أيوب تليلي إريك كواسي إلى محمد علي لوريمي 4 دقائق كوقت بديل يرفعهم ويشير لهم الحكم الرابع أحمد الذوادي طويلة الكرة ويتدخل سامي الهمامي ترجع الكرة لدفاع الشبيبة العمران نانا على الجهة اليسرى خطيرة الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي ويتدخل الدفاع من جديد فما إيريك كواسي إلى تماس، إيريك كواسي إلى تماس، فما تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران. رقم أربعة قبيل العثماني باش يدخل، وكذلك أنور الجوين. تحذير لزوز تغييرات، لاعب متوقف فما لاعب على أرضية الميدان. نذكروا أن الحكم أشار إلى أربعة دقائق كوقت بديل في لهذا الشوط الثاني، والنتيجة أسبقية النجم الشبيبة الرياضية بالعمران أمام النجم الرياضي بالمتلوي 11 و8. إذا يخرج عديب الحاج، يخرج عديب الحاج وياخو مكانه، ياخو مكانه أنور الجويني. أنور الجويني إذا ياخو مكان عديب الحاج أنور الجويني. ثم أربعة قبيل العثماني، قبيل العثماني، قبيل العثماني باش ياخو مكانه، قبيل العثماني باش ياخو مكانه. ترجع الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي، طويلة الكرة إلى ياسين السلطاني، خطيرة الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ياسين السلطاني احتكر الكرة، حب يدخل في ثلاثة وأربعة مدافعين. محمد العسكري، محمد العسكري لصالح الشبيبة إلى سامر المرواني. ترجع الكرة خطيرة، خطيرة طويلة من بعيد، حب يغالط الحارس من بعيد. ترجع الكرة إلى الحارس عزيز البجاوي، عزيز البجاوي فما إلى قليلي، قليلي طويلة الكرة في اتجاه مراد. شو يقول الحكم؟ يسقط يوسف مراد، والحكم يقول ضربة مرمى، والحكم يقول ضربة مرمى لصالح شبيبة العمران. ضربة مرمى نلعب فيه دقيقتين في الوقت البديل، دقيقتين في الوقت البديل، والنتيجة هدف مقابل صفر لشبيبة العمران أمام النجم الرياضي بالمتلوي.
0: رياض ذو انقطاع خطر زي بين الرياض لعبت لي في آخر لحظات، بما أنه المباراة مازلت عندها دقيقتين قبل نهاية المباراة. ونذكر على كل المباراة إلى حد الآن 1-0 لشبيبة العمران أمام نجم المتلوي. الهدف كان تسجل دقيقة 40، سجل بلال التويتي منذ دقيقة 40، وإلى الآن نلعب في دقيقة 93، ما زالت دقيقتين قبل نهاية المباراة. نتابع معكم إذا كان مرجعش رياضة، نتابع معكم النتيجة إذا كان انتهت المباراة في المباشر. نذكر بالنتائج الحاصلة لحد الآن في مختلف الملاعب، كذلك نادي حمام لنف منهزم أمام الترجي التونسي بهدف مقابل صفر. هدف الترجي كان سجل في دقيقة 56، سجلوا مروان الصحراوي، ودقيقة 91 الآن في اللقاء ما بين نادي حمام لنف والترجي التونسي. نذكر المباراة لحساب الرابطة الثالثة، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الرابعة ذهاب. بالنسبة لمباراة أولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير 1-1 في اللقاء إلى حد الآن،

0: مباراة نادي حمام الأنف ملازم أمام الترجي هدف مقابل صفر دقيقة 94، هدف مروان الصحراوي سجل دقيقة 56، والأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير 1-1 في هذه المباراة. محمد علي العمري سجل الهدف الأول لتقدم ساقية الدير، في نفس الدقيقة يعدل ماكس رافيل للأولمبي البيجي دقيقة كذلك نفس الدقيقة، يعني 45 زائد 4 وزائد 5 في نفس التوقيت الزوز أهداف سجلوا للزوز فرق. نعطيكم بعض الأخبار قبل نهاية المقابلة، ولو أنه انتهت المباراة، على كل انتهت المباراة رسميا، انتهت المباراة ما بين شبيبة العمران ونجم المتلوي بفوز شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، هدف بليلة تويتي دقيقة 40. وما زالت مباريات نادي حمام الأنف وترجي 1-1 للترجي، وأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير هدف مقابل هدف بين زوج فرق، إن شاء الله بعد في 7:30 في الفلاش سبور. نعطيكم نتائج كاملة في مختلف المقابلات، وكذلك نتيجة فريق النادي الرياضي سباق سيدي في كأس الاتحاد الأفريقي كرة القدم أمام شوتينج ستارز النيجيري. هكذا كنا كملنا معكم هذه المصافحة، أجمل تحيات أحمد كوكب علاء وكذلك طاهر. ذولي مازال معنا يعطينا على حتى كلمة الختام زميلنا رياض، ولو أنه أعطيت نتيجة النهائية والرسمية، لكن إذا كان معنا رياض ما ثمش رياض به. على كل نتيجة نهائية، أولمبي البيجي فاز على النجم المتلوي هدف مقابل صفر. نقابل معكم في مواعيد رياضية أخرى، إلى اللقاء.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: تسرح بينا الأيام، يتعدى العمر بنحلو ومر، أبيض واسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم على المستمعين. سهرة التلاف شريط الذكريات مع أحمد عاجوني.

0: السادسة مساء الآن على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا مستمعينا الكرام إلى ثالثة نشرات الأخبار وفي عناوينها: جمعية إرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية بولاية قفصة تشرع في حملة لجمع التبرعات المدرسية لفائدة التلاميذ أبناء العائلة المعوزة وفاقدي السند. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تقدم خدمات طبية مجانية لفائدة أكثر من 500 مواطن بالمستشفى المحلي بمدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. وفي العالم اجتماع وزاري مرتقب يوم غد بسلطنة عمان بمشاركة الدول المطلة على الخليج العربي لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. تفاصيل الأخبار. استعدادا للعودة المدرسية، جمعية إرفاد بقفص شرعت في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40 أو في جمع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار لفائدة 120 تلميذا من أبناء العائلات محدودة الدخل وفقيدي السند. وتمثلت هذه الإعانات في حقائب وكتب وكراسات ومستلزمات مدرسية بقيمة مالية قدرت بنحو 40,000 دينار تم جمعها في إطار حملة تبرعات، وفق عبد الكريم منصير رئيس جمعية إرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة والمسنين وفاقدي السند. والمتابعة كانت للزميل رؤوف عياري.
2: السنة السابعة على التوالي من حملة العودة المدرسية كنا كيف كيف، وقد تمكنا بحمد الله من تحقيق 108 تلميذ من أعز ما تم من الكراتيب والأدوات المدرسية والكتب. نأمل أن يصل العدد إلى 120، وككل سنة تقترن اختتام الحملة بيوم المعرفة حيث يتم فيه تكريم ثلة من التلاميذ المجتهدين وتكريم ثلة من الأساتذة والمعلمين الذين مثلوا قدسية المربي الحق. دعوة لكل الناس الخيرين أن نكملوا 15 ولا 20 تلميذ لتكون العودة مدرسية تامة لكل منظوري الجمعية والحالات الاجتماعية.
0: تحت شعار نظافة مدرسة عنوان نجاحي واستعدادا للعودة المدرسية، انطلقت دار الشباب بمعتمدي ترجيب معتوق من ولاية قبلي بالاشتراك مع عدد من الهياكل والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة تطوعية تتمثل في القيام بحملة نظافة وتبييض ودهن وتهيئة تشمل كافة المؤسسات التربوية بمنطقة ترجيم معتوق. أكثر تفاصيل حول هذه الحملة وأهدافها تقدمها المنشطة بدار الشباب برجيم معتوق وحيدة الغريبي، والمتابعة لمراسلة الإذاعة من هناك سعاد كيلين.
3: تمثلت المبادرة هذه في تنظيم حملات نظافة للفضاءات الخارجية للمؤسسات، جدران، تنظيف القاعات، تهيئة الغراسات. الحملات انطلقت بمعهد الجيم معتوق ثم المدرسة الابتدائية الجيم معتوق، وما زالت الحملة متواصلة اليوم بالمدرسة الابتدائية الفردوس. كيف كيف ما نسيناش مدرسة النصر والمدرسة الابتدائية بالسلام. حكم ان المنطقة متاعنا هي منطقة بعيدة عن مركز الولاية، حبينا نعرضوا مجهود المندوبية الجهوية للتربية وكيف كيف المؤسساتنا التربوية مديري المؤسسات، حبينا نعاونهم خاصة إن باش نشروا ثقافة الإقبال على العمل التطوعي سواء في صفوف الشباب اللي هم رواد دار الشباب وإلا لصغيراتنا التلاميذ، إنهم يحافظوا على نظافة المؤسسات التربوية متاعهم، يشاركوا في مثل هذه الأنشطة اللي تصير حتى على مستوى العام الدراسي ككل. تمثلت الحملات في هيئة الفضاءات الخارجية إن يرجع التلميذ وإلا الإطار التربوي يلقى حاجة جديدة في المؤسسة متاعه. كيف كيف المبادرة ما اقتصرتش حتى على التهيئة فقط، تركيز معلقات تم النظافة في الفضاء الخارجي للمؤسسة، وركزنا الحاويات النظافة اللي هي معناتها باش نرشدوا الصغيرات انهم يستعملوها على مستوى العام الدراسي ككل. معناتها احنا نحب صغيراتنا ان ديما يحافظوا على نظافة المؤسسة متاعه.
0: حلت صباح اليوم بالمستشفى المحلي البشير بن ناصر بمدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد قافلة صحية متعددة الاختصاصات نظمتها جمعية الأمل الرياضي بسيدي علي بن عون. وقد استفاد من خدمة هذه القافلة أكثر من 500 مواطن قدموا من عديد المناطق للقيام بعيادات مجانية ومختصة. الزميل شوقي شكري تحول على عين المكان وتحدث في البداية إلى مدير المستشفى المحلي بشير بن ناصر بسيد علي بن عون زهير المشي.
4: قافلة فيها اختصاصات القلب والشرايين وأمراض الصدرية، وعنا فيها زادة معناها زوز مكونين باش يكونوا القوابل بالمستشفى المحلي ببشير بن ناصر بسيدي علي بن عون. كذلك ثم مساهمة أطباء الأسنان بسيدي علي بن عون اللي هم زادوا تكفلوا بالعيادات اليوم في وحدة طب الأسنان بالمستشفى. كذلك توجد بهذه القافلة اثنان مساعدي استشفائيين باش يكونوا أعوان المستشفى، الهدف منها هي تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتقديم خدمات صحية ذات جودة.
0: هذه هي القافلة التي تحولت إلى مدينة سيدي علي بن عون لتقديم خدمات طبية لفائدة المواطنين، ضمت عددا من أطباء الاختصاص من بينهم الدكتور عبدالله المحضاوي رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين الذي تحدث عن دور هذه القافلة.
5: دوريا نقوم بقافلة صحية وتوعوية بسيد علي بن عون. بالنسبة للسنة هذه عيادات مختصة في أمراض القلب والشرايين، أمراض الصدرية والرئة، هذا من ناحية عيادات اختصاصية، ثم تصوير بالصدى وتخطيط القلب للمرضى اللي يستحقوا بطبيعة متابعة لأمراضهم المزمنة أو الحادة. من ناحية أخرى عنا تكوين القابلات والعاملين بأقسام الولادة وطب الأطفال عند الولدان، عملية توعوية ودراسية قموا بها أطباء قسم الولدان بفرحات حشاد، ثم أيضا الاستعجالي.
0: وقد استفاد من خدمات القافلة أكثر من 500 مواطن قدموا من عديد المناطق لإجراء أو للانتفاع بعيادات مجانية ومختصة. الزميل شوقي شكري تحدث بالمناسبة إلى مواطنين اثنين قدما للانتفاع بهذه العيادات المختصة.
6: جيت من العليم، عندي الأعصاب وعندي تخطيط على القلب، قالوا يرى لباس تخطيط عملته، قالوا لباس الحمد لله الحمد لله، وعندي تحليل ترى قالوا لباس، وجيت والله جيت من العليم، من العليم الحمد لله رب العالمين، وصلت هنا كل شيء لباس، كنت متخوش من التحليل، قالوا يرى ما فيها حد شيء لباس عليك، والتخطيط لباس، استعمل دواء الأعصاب لباس.
7: عندي القلب وعندي ذا تجري الدم، ناكل في الدواء المعد ونشري في الدواء ب40 دينار، دواء منهم ودواء نخفي ب33 دينار.
0: شهدت معتمدية سبيبة من ولاية القصرين خلال اليومين الأخيرين نزول كميات من الأمطار مصحوبة بحجر البرد الذي تسبب في أضرار جسيمة بعدد من الغراسات، خاصة الطماطم وأشجار الزيتون والخوخ، وذلك بعمادة عين زين، فيما سجلت بقية العمادات نزول كميات أمطار ضعيفة نسبيا. هذا ما أفاد به كمال المساعد رئيس المجلس الجهوي بالقصرين وعضو المجلس المحلي عن عمادة إبراهيم الزهار بمعتمدية سبيبة، والمتابعة لمراسلة الإذاعة فدوى قرمز.
8: معتمدية سبيبة شهدت تقلبات جوية في اليومين الفارتين، عمادة عين زيان تعرضت إلى نزول حجر البرد، وتعرض عديد الفلاحين إلى أضرار جسيمة في الغراسات الأرضية، يعني كما مادة الطماطم، فما نوعية من الخوخ تعرضت إلى حجر البرد، مادة التفاح، وخاصة أضرار كبيرة في مادة الزيت. باقي العمادات أمطار نسبيا ضعيف.
0: نواصل تقديم الأخبار. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة الذي يشهد نشاط وتناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيا الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 من مايو من ذات العام المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وردا على سؤال بشأن التنقيحات المقترحة قال المصدر ذاته: نحن نطالب بآليات جديدة في القانون تساعدنا على تفكيك الشبكات واعتماد طرق تحر خاصة بما في ذلك اعتراض الاتصالات والاختراق. في العالم، أكد اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جدول أعمال اجتماع سلطنة عمان غدا هو المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد. وأضاف عرقجي أن شرط إيران لإعادة فتح المضيق هو عودة أمريكا إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد، مشيرا إلى أن إيران تؤمن بأن دول المنطقة هي وحدها المسؤولة عن أمنها واستقرارها. هذا وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن مؤخرا أن وزراء خارجية دول الخليج المطلة على المضيق من المقرر أن يجتمعوا في سلطنة عمان يوم غد لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية بما في ذلك المحادثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريح إعلامي إن الاجتماع من المنتظر أن يشارك فيه وزراء خارجية دول الخليج وإيران وكذلك العراق. التقى اليوم الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، التقى ريتشارد كراودر المبعوث البريطاني الخاص للسودان الذي يزور الخرطوم حاليا. وجرى خلال هذا اللقاء بحث تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق السلم والأمن والاستقرار. جمعية إرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية بولاية قفصة تشرع في حملة لجمع التبرعات المدرسية لفائدة التلاميذ أبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تقدم خدمات طبية مجانية لفائدة أكثر من 500 مواطن بالمستشفى المحلي في مدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. واجتماع وزاري مرتقب يوم غد بسلطنة عمان بمشاركة الدول المطلة على الخليج العربي لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة معك،
9: راديو قفصة.ان.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: معاك تطوى مرايتنا.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف.

0: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف، عدد جديد وعدد أخير من خلال هذه الشبكة الصيفية اللي رفقناكم جمعة وسبت ولحد من 5 حتى 8 في مختلف المواعيد، مختلف الأركان اللي توصلنا فيها معاكم. ربما اليوم هو موعد استثنائي، نهار لحد يعني هكا رجعت الكرة ورجع الموسم الرياضي، ولكن كانت جولة خلال الصيف هذه في تجربة جديدة، نسمة صيف، النسمة اللي رفقتكم في الويكاند معايا ومع وسيلة مع مختلف الأركان، سواء كانت صيف معنا اللي من خلالها شفنا جملة المنظمات الكشفية ولا المصايف والجولات وغيرها من التفاصيل. أيضا في برافو رفقنا أكثر من ضيف، وقلنا أكثر من ضيف برافو اللي هكا إتقان لخدمة معينة لإنتاج معين لحاجات حبينا من خلالها نقول برافو. أهلا وسهلا اللي اهتم أيضا بالفنانين وجولة الفنانين في المهرجانات، أيضا عندك بحرية والمسابقات وغنية تحكي عليك، هذه جملة المواعيد اللي كانت حاضرة معنا في نسمة صيف.
1: مرحبا بك ريم، تحياتنا لكل السادة المستمعين، نسلموا عليكم برشا برشا برشا، وكما قالت ريم باش نقولوا هيكم في أول البرنامج وفي آخر البرنامج شكرا شكرا بالحق معناها، وبرافو لكم انتم مستمعينا اللي رافقتونا طيلة هذه الشبكة في الويكاند جمعة وسبت وحد من 5 حتى 8 على موجة الاف ام إذاعة قفصة، وتفاعلتوا معنا سواء على صفحة رسمية لإذاعة قفصة أو على الهاتف، كلامكم المزيد اللي قاعد يوصلنا حتى في مساجات معناها خاصة شكرا لكم، وإن شاء الله ديما تبقوا مرافقين هكا حتى في الشبكة الجديدة لأنه عندكم فيها برشا برشا جديد. مرحبا بكم الكل، إذن ريم حتى الثمانية إن شاء الله بقينا معاهم، نسلموا عليهم برشا وين ما كانوا يسمعوا فينا، كانوا في الطريق الخير والحمد لله، الغيث النافع كان في العديد من الجهات، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، إن شاء الله اللي جينا جينا باللطف الحقيقة، نسلموا عليهم برشا، نسلموا على الناس اللي موجودة في الخدمة اللي في الدار، الكل إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع.
0: بدينا بجملة الأركان اللي رافقتنا في نسمة صيف، وإن شاء الله في آخر البرنامج نذكركم بأهم المواعيد اللي باش تكون معايا ريم محمد النوري وإلا معها وسيلة الغول، باش نذكركم بداية من غدوة شبكة جديدة، إن شاء الله كل التوفيق إلى كل الزملاء. توا باش نعطيكم تحية الفريق اللي باش يرافقنا في استوديو 2 حتى 8، وبعد النغم الأولاني نقول لكم على أهم التفاصيل الخاصة بنسمة صيف لليوم بكوكب رامي. اليوم من الجانب التقني على الدين رضواني في الإخراج الرقمي، كمال حميدي أمن مكالمة الهاتفية. نعم اليوم زادة عندكم مسابقة معانا، وثالث مترشح والفوز بجائزة مالية قدرها 100 دينار مهدة من إذاعة قفصة، كيف العادة من أمام الميكرو معكم ريم وسيلة، ومرحبا بكم.

0: 24 دقيقة بعد الستة. نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا. اللقاء مازال متواصل معكم إن شاء الله حتى الثمانية على موجة الاف ام إذاعة قفصة، وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة. تابعونا، تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل في النسمة صيفة اليوم. برافو ريم، لشكون باش نقولوها؟
1: شو نقولوا؟ برافو للمتوج والمتحصل على جائزة أحسن فيلم للهواة وللمستقلين، فيلم حاح لسيف الدين بن غزي، هذية في مهرجان خاص بالأفلام في قليبيا، في دورة كانت متميزة في فاك 26. في الحقيقة برشا جوائز في مختلف المجالات.
0: نعم، واليوم أيضا في نسمة صيف باش نقولوا أهلا وسهلا باش يكونوا حاضرين بحذنا في الأستوديو للمتوجون أو المتوجين في البطولة الدولية للقتال.
1: ايضا مسابقتنا لليوم واللي بعد استقبلنا
0: اليوم نسهلوا عليهم
1: ريما. سهله شهر اوت 2026 يحتل المرتبه الاولى. الاولى وين؟ والاكثر حراره في تونس. اكثر حراره في تونس تعدى اوت صعيب برشا، وهذا بطبيعه حسب المعطيات الخاصه بالرصد الجوي. اذا كان يحتل المرتبه الاولى من وقتاش؟ منذ سنه وقتاش ما جاتناش الحراره كيف السنة في أوت؟ يا هل ترى نعم 1940 1950 1960؟ ونقولكم خير الأمور وأوسطها.
0: أنا نأكد لك أنه بشي جواب صحيح. أوسطها نقول عليش خاطر الكل رغم ما عملوا بحث هكا عليها زعم السخانة هذه من أنا عام ما جيتش بالطريقة هذه، لأنه سنوات احنا ما عشناش في الحقيقة أول مرة نعيش الطقس كما هكا. أما الأكيد جدودنا هكا أكيد عاش.
1: أنا سهلت لهم برشا
0: وإلا 50 وإلا 60
1: وقت اللي نقولهم 1940 و 1950 و 1960 وخير الأمور أوسطها.
0: ما عاش فيه
1: مرحبا بكم الناس الكل.

المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

0: برافو
1: برافو
0: برافو. اليوم باش نقولوها للمتحصل على جائزة أحسن فيلم للهواة والمستقلين في المسابقة الوطنية للأفلام في إطار فيفا 2026. هنا باش نقولوا برافو للمخرج سيف الدين بن غزي. مرحبا بك أستاذ سيف الدين. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
2: عسلامة عسلامة ومرحبا بكم ومستمعي إذاعة قفصة. الحقيقة يعطيك الصحة على الترحيب. أنا سيف الدين بن غزي، مخرج سينمائي في نادي سينمائي الهويت بحمام الغزاز، ومخرج فيلم حوح.
1: نورتنا يا سيدي. مرحبا. حبينا نقول لك برافو برافو على جائزة أحسن فيلم للهويت والمستقلين. برافو ليك.
2: يعيشك يعطيك الصحة، وإن شاء الله ديما منورين تونس. هو فيلم شاء. تونسي 100% ويحكي على مدينة حمام الغزاز. ديجا
1: هنا شيء
2: ديما تونس أكيد.
0: قبل ما نوصلوا للفيلم سيف الدين، نتعرف عليك أكثر. يا هل ترى هذه التجربة الأولى في الإخراج؟ وكنت تحكي منذ قليل قلت معناها في نادي حمام الغزاز معناها تقوموا بالإخراج لمختلف الأفلام والكل. معك حكينا على التجربة، هي قرايتك وإلى أكاديميين وإلى كيفاش التجربة مع الإخراج، حكايتك مع الكاميرا كيفاش، وقتاش بديت غرام وإلى كيفاش. تفضل سيف الدين.
2: بهي كي ما هكا باش نبداو بالغرام. احنا في كل الحالات مغروم بالتصوير بالفوتوغرافية، عرفش يعرفوني صحابي معناتها سيف، نصور شوية توثيق شوية حاجات هكا، إلى أن وليت مع نادي سينمائي الهويت بحمام الغزاز. هذيك أول مرة معناتها ندخل فيها العالم السينما براتيكمون. قبلها قريت أوديو فيزويل في سي اف بي، عملت أوديو فيزويل، بعد كملت نخدم في البروفيسيونيل، وبعد 10 سنوات عملت فيلم حاح. بعد 10 سنوات من الافتتاحية حمام الغزاز، من نادي سينمائي الهويت بحمام الغزاز.
1: كيفاش؟
2: والحقيقة أي باش وصلنا معناتها للحاجة هذه، أكيد افتتاحية معناتها الكبيرة اللي هي الجامعة التونسية للسينمائي الهويت عندها فضل كبير في هذا. كنا نخرج دي فورماسيون سي للرياليزاسيون والا الفوتوغرافي، والا كل مره معناتها كانوا يعملوا لنا في العطل حاجات شيء بشغرامنا يتحول معناتها الى حاجه نجم نعبروا بها. و
1: هذا هو
2: الحمد لله بعد 10 سنين. الحمد لله.
1: اي وبعد 10 سنين كيفاش جاتك الفكره انك باش تشارك في مثل هذه المسابقه؟ والحمد لله معناها تحصلنا على التتويج.
2: اي احنا من حمام الغزاز، وحمام الغزاز باش نبق ليبيا معناتها ديجا بحضر ليبيا، والمهرجان هذا مهرجان كيما مهرجان قليبيا. وديما اي ممبر من الافتتاحيه معناتها اي عضو في نادي حمام الغزاز امنيته انه يطلع على الركح هذاك ويقدم الفيلم نتاعو. معناتها ديجا معناتها هي حلم انك تطلع على الكفاك معناتها مهرجان دوره 39 هذه اللي تعديت، والأربعين إن شاء الله يعني أنت تاريخ تقف على مسرح وتأخذ 3 جوائز ومنهم جائزة بلدية قليبيا.
1: هذا هو حلم. أحكينا على الفيلم توا سيف.
2: الفيلم الحقيقة أول ما بدأ الفيلم بدينا نخدمه على تثمين الدراع. أنت الدراع في حمام الغزاز عنده دي كاركتيرستيك سبيسيال، وين تهبط للبحر على اليمين وعلى اليسار تلقى برشا دراع وبرشا عباد تعمل حاح للعصافر معناتها نسمعوهم. وكان وراو فيها تتلاشى معناتها احنا كمواطنين وكمحبين معناتها للبلد اكيد مسقط راسي. بدينا نخدمو على الكونتراست نتاع البني والزراعه معناتها قاعدين نشوفوا في الحاجة قاعدة ماشية، وإحنا نخدمه في التثمين.
1: نعم.
2: مع أميرة بالحجر حومة قعدنا حكينا برشا على الدراع وفوائده على الصحة وكيفاش هو داخل في عاداتنا الغذائية معناتها في تراثنا الغذائي. وبتينا نخدمه زيادة على الفولية ذكا، ونلقاو عنا وقت اللي هبطنا سور تيران وحكينا مع مع الفلاح، نلقاو مشاكل كبيره على الاخر في الوقت ذاك. تبدل التثمين الى مانيش باش نتخلاو على التثمين، اما راهو فما ما يتحكي،
1: فما واقع.
2: راهو المره هذه
1: اي
2: فما واقع اوكي، نبته مهمه ومن موروثنا اللغوي والثقافي وكل شيء، معناتها داخل معناتها في الفيلم ديجا باين هذا اللي هو داخل في الهويه نتاعنا. في الحاله هذه تحولت بطبيعه الكاميرا من سلاح توثيق الى سلاح قول الحق، معناتها حاولنا نحكي بصراحه مع الناس الكل، مع المؤسسات المعنيه، مع الفلاح مناش يعاني بالضبط من التهميش اللي عايش فيه، من برشا حاجات، من معناتها من السمساره اللي قاعدين يبدلوا في صبغه الارض، من برشا حاجات معناتها تحكي فيهم.
0: رساله تبعثوا فيها من الفيلم هذايا.
2: وبالطبيعه اكيد هو بيئي 100% زاده، على خاطر هذا هو تابع الحزام الاخضر معناتها المدينه اللي باش يخليها تتنفس. وفي الحالة هذه أنت قاعد تقتل في المدينة بني فوضوي، نجم نشوفه لا حتى أرشتكتور باهية، معناتها في معناتها فم شيء حتى مقاومة الجمال البلاصة تتفقد، معناتها على الأقل تخليها كما هي خير من اللي تبني فيها حاجات ماش مطابقة حتى للمناخ متاعنا وماش عطوك. هذا هو
1: برافو.
0: هذا هو. وكلمة حاح هذه لشنو ترجع سيف الدين؟
2: به كلمة حاح راهو عندها تاريخ مع حمام الغزيز، معناتها احنا اليوم حتى في حياتنا اليومية نقولوا حاح، ديجا مثلا واحد يزلق يطيح نقولوا حاح نفدكوا معاه، معناتها لا معناتها لا باس. وحاح يبعدوا
0: في كلمة ستار عنا.
2: هكاك وفي الأصل هي كلمة تتقال باش يبعدوا العصافر على المحصول نتاع نتاع اللي هو العدو الأصلي، معناتها في الأصل في الأصل
1: أكيد معناها
2: عنده عدو بركة، عنده عدو بركة، أما شو يقول لك؟ يقول لك هو ياكل في قسمه، أنا نعمل اللي عليا نبعده وياكل في قسمه.
0: هذا
2: بينما العدو الأساسي مرة هي معناتها باش نقولوا اللي هو اللي باش يتفرجوا فيه الناس في الفيلم واللي يتفرجوا فيه.
0: شوقتنا برشا للفيلم سيف الدين، شوقتنا برشا. احنا حابين نقولوا برافو، ان شاء الله الفيلم نشوفوه لهنا، علاش لا، كل التوفيق ليك ومزيد من النجاحات سيف الدين بن غزي. شكرا ليك
3: معك تضوى مرايتنا.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. هكا فاصل معاكم مع المسابقات الهاتفية، نحبوا ناخذوا معاكم مكالمات، نختاروا معاكم غناية. وسؤالنا لليوم على انه شهر اوت سنة عدى سخون برشا ويحتل المرتبة الاولى ما بين الاشهر الكل معناها لهذه السنة. حابين نقولوا الحرارة هذه ترجع بينا لسنة 1940 وإلا 1950 وإلا 1960. وكيف العادة معنا اليوم باش يكون مترشح واحد فيكم، طبعا مع مترشح نهار الجمعة ومترشح نهار السبت، وعملية القرعة باش تتم اليوم بين ثلاثة المترشحين، يفوز واحد فيهم بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. حبيت نذكر زادة أنه بإمكانكم المشاركة معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. مرحبا بكم الكل، أولى المكالمات. عسلامة ومرحبا.
1: ألو،
0: عسلامة، مرحبا.
1: أهلا بيك.
0: مرحبتين، الله يخليك. شكون معنا؟
1: عزيزة فجران متلو.
0: مرحبا بك يا عزيزة. مرحبا بعزيزة، تفضلي.
1: عايش كوينك، لبس عليك.
0: يفضلك، نسأل على حوالكم، إن شاء الله كلكم بخير.
1: الحمد لله. والله الحالة هذيك جتنا نتاع الأوت عام 40.
0: شوف يا عزيزة، احنا قلنا 1940 و1950 إيه؟ و1960، وانا نقولك اختاري إيه؟ الإجابة الوسطانية. زعما قديش
1: الوسطانية؟
0: أكثر من هيك عزيزة ما نجمش نقول لك.
1: إي لا، جاتنا مرة زادة في 2012 نتذكرها، ولا 2015 جاتنا في رمضان هكا وقتها النص في الثمانية. مرة جاتنا في الحالة ذي زادة في 2012.
0: باهي يا عزيز، قولي لي شنو الأغنية؟ إي إي شنو
1: الأغنية نحب نتاع أنت غيرهم، نتاع جور.
0: حلوة برشا الأغنية. أنت غيرهم يا عزيزة. شكرا لك، مكالمة أخرى. عسلامة.
2: مرحبا.
0: الله يخليك، مرحبا. شكون معانا؟
2: معك إدريس، أول مرة نشارك معك، اللي خاطر أول مرة نسمع إذاعة قفصة في جزيرة الأحزان بجربة راديو.
0: مرحبا بيك سي إدريس، مثالش ناخذ اللقب لعل تفوز معانا. نعم
2: اليونسي،
0: سي إدريس اليونسي. مرحبا بيك سي إدريس، تفضل.
2: عايش.
0: أيوة. نعم. قولي شنو الإجابة حسب رأيك لسؤالنا؟
2: والله أنا الإجابة لحسب ما أظن 1950.
0: باه،
2: ولكن عندي بعض الملاحظات. 1950 هي رأي، هذا لا شك ولا اختلاف.
0: أي،
2: لكن خطر كبير شوية أنا.
0: أي،
2: الحرارة القوية اللي جات في شهر رمضان.
0: أي،
2: كانت تذكروا الأذان أذنا حتى في القيروان.
0: أي،
2: 1978.
0: فهمتك فهمت.
2: مش تمس كاملة بعض الأماكن.
0: فهمت. أي،
2: أما الإجابة على اليوم أنا نقول 1950.
0: أي، حاسب المصدر متاع فهمتك. بيه، قولي سي إدريس شنية الغنية اللي تختارها معانا؟
2: أي مدامني أول مرة تطلبي بالخاطر، خاطر جربة وكذا كذا.
0: أي قول.
2: الله على التونسية تاع المنظر بن عمار هذيك.
0: الله على التونسية. باهي سي إدريس، شكرا ليك، شكرا ليك، دمت مستمع وفي، وإن شاء الله ماهيش آخر مرة تطلبنا. مكالمة أخرى. عسلامة.
3: عسلامة،
0: مرحبا بيك.
3: حفناوي ده.
0: مرحبا بسي حفناوي، تفضل.
3: هاي 1950.
0: والغناية
3: فاطمة عيد. قلت لك ما نهارات نقول لك فاطمة عيد.
0: فاطمة عيد، اليوم لازمنا نسمع فاطمة عيد باش ما يتغشش من سي حفناوي. شكرا ليك،
3: تحياتي ليك وفريق الكل وكمال حناد.
0: شكرا. مكالمة أخرى. عسلامة. مرحبا بيك. الله يخليك، مرحبا بيك سي محمد البشير البحري. يفضلك يفضلك.
4: نقول لك على الغنايه تاع المرض.
0: قل لي قل لي.
4: اللي تعدى وفات زعما يرجع.
0: اي
4: وشوف من عام 1950
0: اي
4: حتى من 2026.
0: اي
4: تنقول هادي، نقول ورا وين نجي يرجع من 1950 ها ورجع انا 2026.
0: اي اي اي باهي باهي،
4: معناها 1950 الجواب
0: سجلنا،
4: وان شاء الله نتمنى لك بنت.
0: الله يخليك. الصوت ما نعرفش علاش اليوم مش واضح بالكدا. تحياتي ليك، مشكور جدا، ان شاء الله دوام الصحه والعافيه. شكرا ليك سي محمد. الصوت مش واضح بالكل اليوم. هم نعرفش هو يسمع فيها بالباهي وانا ما نسمعش بالباهي. مكالمه اخرى. على السلامه.
5: السلام عليكم.
0: مرحبا بيك، مرحبا، شكون معانا؟
5: مبروك من حجه.
0: مبروك بن سعيد، تفضل سي مبروك.
5: 1950.
0: شكرا. والغنايه؟
5: الغنايه علمني.
0: علمني لطفي بوشناق. باهي سي مبروك، شكرا ليك. مكالمه اخرى. على السلامه. عسلامة، مرحبا.
6: اخ كل عام تحل خير.
0: وانتي زاده، شكون معانا؟
6: عايشة معك عبلة عديمي من قفا.
0: مرحبا بيك يا عبلة، تفضلي.
6: بيك يا عايشة. 1950.
0: اي، والغنية يا عبلة؟
6: كل يوم حبك يزيد، نهديها لك انت.
0: وانتي زاده، شكرا ليك. شكرا شكرا. مو كلمة اخرى. عسلامة.
7: مساء النور، مساء الورد، مساء الفل. ريم،
0: احلى المساءات لله. شكون معانا؟
7: نزيها من حي شباب قفا.
0: نزيها، مثلش ذكريني باللقب.
7: مشاتنية.
0: نزيها
7: مشاتنية.
0: مشاتنية، نتشرفوا بيك يا للا، تفضلي.
7: الإجابة هي 1950.
0: أي،
7: والنغم وردة أوقات بتحلو، نهديها لكم اللي ياخد ما في بعد قفا الكل على خاطر بحقها وخاطر معاكم بتعدى حلوة برضه.
0: أوه، هيلة هيلة هيلة، التحية. يعطيك الصحة.
7: تبعت البرمجة اليوم، تبعت البرمجة اليوم الجديدة اللي بتجي.
0: اي،
7: فيها بالحق عناوين مشوقة، ولزمكم يا مستمعين اسمعوهم العناوين
0: ان شاء الله. مشكورة يا نزيها، شكرا لك. مكلمة أخيرة. عسلامة، مرحبا.
8: ألو. عسلامة،
0: مرحبا بيك.
8: ألو.
0: ألو،
8: محمد برجب من شرق قفصة.
0: مرحبا بيك سي محمد، مرحبا بيك.
8: أهلا بنتي عايش. جيت عمل في 1950 يا.
0: اي، الو الو، انقطعت المكالمه. حبي يوضح لنا عام 1950 وانا مبربش عليهم الناس هذوما اللي يعطونا برشا معلومات مفيده. شكرا، تحياتنا ليك سي محمد برجب من القصر قفصه. في الحقيقه فما مستمعين كل فخورين انهم يكونوا اوفياء لاذاعه قفصه، ولكن من حين لاخر عندي هكا حنين وعندي برشا مستمعين اعزاء يكونوا موجودين معانا وفي كل مره يطلبونا. شكرا لهم الكل. بعد شويه نشوفوا الاجابه الصحيحه والقرعة على شكون باش تفرز لليوم مترشح الثالث، ونقوم بقرعة ثانية اللي باش تجمع المترشحين الثلاثة. كل الحظ السعيد للجميع. نرجع لكم بعد الأخبار.

إذاعة قفصة في القصرين على 92.7 على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.

0: تسرح بينا ليال، يتعدى العمر بنحل ومر، أبيض واسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم على المستمعين. سهرة ثلاث شريط الذكريات مع أحمد عجوني.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 7 مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استعدادا للعودة المدرسية، شرعت جمعية إرفاد في قفصة شرعت في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار لفائدة 120 تلميذا. انطلقت دار الشباب بمعتمدية ترجيم معتوق من ولاية قبلي بالاشتراك مع عدد من الهيكل والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة تطوعية تتمثل في القيام بحملات نظافة وتبييض ودهن وتهيئة تشمل كافة المؤسسات التربوية بمنطقة ترجيم معتوق. حلت صباح اليوم بالمستشفى المحلي البشير بن ناصر بمدينة سيد علي بن عوان من ولاية سيدي بوزيد قافلة صحية متعددة الاختصاصات استفاد من خدماتها أكثر من 500 مواطن قدموا من عديد المناطق لإجراء عيادات مجانية ومختصة. في العالم، ما قال اليوم وزير الخارجية الأوكراني أن طائرة مسيرة روسية استهدفت خلال الليل بلدة يهودين الصغيرة بالقرب من الحدود الأوكرانية البولونية. وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود إن موقع الهجوم يبعد 800 متر فقط من الحدود البولونية، وإنه جرى إغلاق المعبر الحدودي مؤقتا أثناء الهجوم. انتهى الموجز.

0: بس إلى اللقاء.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالجميع. 8 دقائق بعد 7 مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى 8 في نسمة صيف. مرحبا بالجميع. أهلا وسهلا لشكون نقولوها اليوم مريمة؟
2: أهلا وسهلا. أي أهلا وسهلا باش نقولوها للمتوجين في البطولة الوطنية للقتال، وهنا نتحدث على رياضة الكيوكي شينكاي.
1: انتقناها صحيحة.
3: صحيحة
1: برافو.
2: مرحبا بك الأستاذ ضياء زروق، مرحبا بك مدرب هذه الرياضة، منورينا مع المجموعة اللي حاضرة معك أستاذ، باش نعرفوا المشاركة في البطولة هذه تليم ذاتنا على شنو تحصلوا، واتباعا بعد شوية باش نعرفوا كلمة كلمة. تفضل.
3: عايشك مدام، الله يبارك فيك على الاستدعاء. اليوم جيناكم متحصلين على ميدالية ذهبية، ميدالية ذهبية وميدالية فضية وبرونزية في البطولة الدولية المقامة في المهدي أيام 5 و6 سبتمبر. كانت بطولة بمشاركة العديد من الدول، منها العربية، منها الجزائر، ومنها ليبيا، ومنها المغرب والكويت، ومشاركة دول أوروبية كما بولندا وكما تركيا. وكانت كنا تحصلنا على نتائج مشرفة ورفعنا راية تونس عاليا، والحمد لله وشكر لله.
1: قديش مشاركة؟
3: 7 مشاركين. عملنا 7 ميداليات، منهم 4 ذهبية، ميدالية فضية وزوز برونز. كان لأي منصة تحصل على ميدالية ذهبية اليوم مش معنا، عنده شوي ظروف، نقدموا له التحية والشكر طبعا. ويعطي الصحة، بطل اللي خدم على روحه وفرض روحه.
2: هذا الوليد اللي نجح السنة 9 المرة الأخرى
3: بعد الكونكور، كان معنا مرة فاتت. لعب زوز كومباوات، ربح زوز كومباوات بالضربة القاضية. ما شاء الله ماشي في ريتم تصاعدي وريتم مزيان، قاعد يخدم على روحه وقاعد يتحسن، والحاجة هذه يعني يشدوا فيها الناس الكل، فهمتي؟
1: الفئات العمرية اللي شاركت عطينا فكرة.
3: أصناف صغار من أشبال وزهرات، صغار أداني وأداني و أصغر يعني. وجنيور فما فوق. فهمتي؟ لا إله الله محمد رسول الله. من 2018 فما فوق. كان معنا ديجا أمان الله خلفية 2018، مواليد 2018، كان تحصل على الميدالية الذهبية، من أبرز اللاعبين في البطولة ما شاء الله. معنا حسن ربيع وجاسم خلفية زوز 2017، حتى هم أصغر مشاركين. حسن ربيع تحصل على ميدالية ذهبية، جاسم خلفية قدم مباراة رائعة جدا، ماتش مزيان، لعب فيه برشا، ورا فيه برشا لعب، برشا تكتيك، برشا حرفية، ما حلفوش الحظ، ذاك هو سبور، مرة ربح مرة خسارة، مش الفوق.
2: والكاس هذية من المشاركة هذية؟
3: من المشاركة هذية. أيوة. الحمد لله تحصلنا على الكاس و شرفونا بالحق، شرفونا بالطاقة.
2: أنا إحنا ديما أستاذ نحبوا صغيراتنا يشاركوا في مختلف الرياضات، تكون عندهم هواية، وهذه معناها تخلي تبني شخصيته، تبني جسمه، عقليته، تاخذ من وقته خير من أحسن من إنه يكون مع الهاتف وغيره. الغرام برياضة الكيوكي شينكاي شنو اللي يميزها على مختلف الرياضات الأخرين؟
1: شنو تتطلب زيادة؟
3: رياضة كيوكوشينكاي، شوف احنا مدرسة كيوكوشينكاي، اول حاجة مدرسة،
1: اقرب
3: مدرسة
1: للميكرو،
3: مدرسة انه في النضج الاخلاقي قبل البدني، ومن بعد يتطلب برشا قوة بدنية، برشا نضج في المخ، ستون الركض، وفي ناحية التركيز، ناحية انه الاتليات يكون ديسبليني على الاخر، ديسبليني من جميع نواحي، كسوة ناحية نفسية، ناحية احترام مع الزملاء، واحترام المدرب، احترام الإطار الخارجي من التدريب،
2: قيم
3: والأخلاق. ومن بعدها نمشوا للناحية البدنية. الناحية البدنية تختلف من كسوة انه يكون فيزيك مو حاضر، وإلا من ناحية متاع التقنية حاضر، فهمتي؟ ولا خطر شوف كان انه أتلت يكون قوي بدنيا وما هوش قوي في أمور تكن ماهوش تكنيسيان ما يوصل حتى شيء، لازم انه يكون فما ميلونج بيناتهم، فهمتي ولا؟
1: معناها فيها اختصاصات هي بيدها، معناها فيها
3: فما اختصاص كذا، فما اختصاص كيميتي
2: هذا هو،
1: معناها فما اللي يطلب القوه، فما اللي يطلب الخفه،
3: شوف الكيميتي فما فيها ريتم، فيها كتاسخ والله العظيم، فيها ريتم، فيها كيما نقولوا احنا نسق، فهمتي؟ فما في مرات في نسق تحتاج انك تخدم بقوه، في نسق تحتاج انك تخدم بهدوء، واضح؟ فما نفس، فما برشا حاجات، فهمتي؟ حتى انه كيما نقولوا احنا استرخاء، فاسترخاء فيها برشا حاجات.
1: نتعرفوا على ضيوفنا.
2: ايوه نبدا بيك بنتي، تفضلي.
0: عسلامة، اسمي يقين خير الدين، لعبت كاراتيه كيوكوشينكاي، لعبت في البطوله المقامه بالمهديه يوم 5 سبتمبر بالمعسكر الدولي، مع حضور العديد من
1: المشاركين،
0: والعديد من الدول الشقيقة مثل الجزائر، المغرب، ليبيا، الكويت، وكذلك بولندا وتركيا.
2: فرحتي برش،
1: تعرفتي،
2: ورينا الميدالية، ورينا. اي ممتاز.
0: ويوم الاحد 6 سبتمبر كانت البطوله، لعبت ضد اللاعبه الجزائريه وفزت بالضربه القاضيه، ولعبت كذلك ضد اللاعبه التونسيه وكذلك فزت بالضربه القاضيه، وتحصلت على المرتبه الاولى.
2: برافو برافو برافو.
0: اقدم كل شكري وتحيتي لابي وامي ومدربي على ثقتهم بي ودعمي،
2: معاملين عليك زادة.
1: أنا نحب، هي في الحقيقة المسابقات هذه فرصة للتتويج وإبراز الذات، ولكن أيضا فرصة للتعرف على المهارات الأخرى، زادة على ناس أخرى، دول أخرى. أنت
2: أول مرة تشارك في بطولة وتكون خارج قفصة، ولا حتى المرة الأخرى خارج قفصة؟
0: شاركت في بطولة بتوزر والمهدي.
2: والتوزر ما كانتش دولي؟
3: لا، توزر بطولة الجنوب، هذيك بطولة إقليمية، تحصلت ديجا بطلة الجنوب في توزر. بالنسبة للبطولة هذه الدولية، لعبة القنباء الأولى ضد اللعبة الجزائرية وكانت بالضربة القاضية، الفينال متاعها ضد لعبة تونسية ربحت بالضربة القاضية في غضون 20 ثانية 30 ثانية، كيكة الضربة القاضية.
2: هذا يا زمن ردة الفعل يلزم يكون حاضر.
3: يقين، شو يقين، من أعز ما فهمه بالرسمي، مستقبل كبير في تونس، مستقبل
2: والله
3: كبير
2: أستاذ بكري. والله بكري شوية قبل ما نواصلوا معاهم كنا نحكوا في الكواليس على مشاركاتهم وكيفاش الأفاق موجودة، موجودة إنهم يخرجوا، لكن الماديات هي اللي تخليهم، وهذه حاجة توجع
3: توجع. كي نلقوا أطلات، كي نلقوا بالرسمي، كي نلقوا
2: معناها كيف نعاونوها، يقين راهي توصل،
3: توصل بعيد لبعيد. هاني قلت لك يقين راهي مستقبل تونس كامل، يقين راني انا واحد من الناس كأنترونيرها بل اي حاجه
2: مثلا في حاجه قريبه قريبه، اليقين توا يسمعوا فينا والفيديو باش يداول حاجه قريبه وتنجم تشارك فيها يقين وتجيب النتيجه
3: ان شاء الله. تركيا 20 نوفمبر قدرة الله، وتنجم تكون برسمي، تنجم تشرف تونس، وتنجم تشرف قبصه بالتحديد.
1: هذه الدعوه للسلطه الجهويه،
2: رساله.
3: شوف نحكوا في قبصه، قبصه ما فهمش حتى لاعب يوكيشن في قبصة خرج يلعب وجاب ميدالية ذهبية من البر.
2: أما احنا عنا ثقة في يقين تجيبها،
3: نضمن لكم أنا 2000% نجيب
1: إن شاء الله. ديما على أنك تقرب للميكرون واصلوا نتعرفوا على
2: فضلي.
1: باقية مرحبا،
2: عسلامة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم ورحمة.
4: اسمي آيات محمد، لعبت في البطولة المقامة بالمهدية، توجت عن لعبت ضد ميزان 30 وربحت الكومبا الاولى، وما حلفنيش الحظ في الفينال، هزت المرتبه الثانيه الفضيه.
2: برافو برافو برافو برافو. ميسالش حتى
1: يكفي انك شاركت ساعه، يكفي انك برستي
2: وقدمتي معنا المسابقه والكل. ما شاء الله، هذوما البنيات ونشوفوا الاولاد توا. مرحبا بيك.
5: السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي جسم اخو الفيه.
2: ايوه
5: لعب في بطوله المهديه.
1: اي طلعنا ساعه الميداليه هذيك باش نشوفوها، اي
2: ويظهر لي عندهم شهيد زاده، ورينا شهادتك ترى. اي احكي لنا كيفاش شاركت والضربه القاضيه ولا لا؟
5: لا ما عرفتش الحظ في الكومبا الاولى.
2: اي
5: ويزعني شاركت ولعبت في ميزان 25
1: ان شاء الله فرصه اخرى،
2: وما زلت باش تشارك وباش تربح.
1: اي ان شاء الله.
2: آه
1: باش نستعدوا اكثر المره هذيه.
2: هو ما شاء الله عليهم راهو المره الاخرى وقت في البطوله الاقليميه ما شاء الله كل معناها برشا برشا ميداليات. عندك قديش عندك من ميداليه ولدي؟ في الدار عندك 6 ميداليات اكثر.
3: جاسم الخلفيه لعب بطوله الجنوب تحصل على بطل الجنوب ما شاء الله لعب 5 مباريات لبحهم الكل. قرار الحكام الكل منهم كومبار بحى بالكاو بالرسم من احسن اللاعبين عندي غير الله غالب جات ظروف فترة الاخرى كان غايب قبل ما يشارك هذاك علاش
2: لكل جواد كبوة اكيد تمحل.
1: ايوه مرحبا نتعرف عليك اكثر.
6: منيب لوحيشي عمري 16 سنه لاعب في كشن كاي شاركت في البطوله الدوليه اللي قامت في الماديه نهار 5 سبتمبر و 6 سبتمبر شاركت في الطرابلس 5 سبتمبر اللي جمع برشا دول اللي هما كما المغرب الجزائر ليبيا بولندا والكويت
1: برشا دول
6: وشارك زاد فيهم برشا خبراء ومع الخبير البولندي. لعبت في البطولة.
1: انت ضد اي دولة؟
2: مع شكون لعب؟
1: مع شكون؟
3: تمشي سيستم قرعة فهمت ولا يصير قرعة اوتوماتيك حسب المعمول به فهمتي ولا وكل واحد كيفاش تنجم قرعة ما تطيحكش انت وحتى حد من دولة اخرى فهمتي تنجم تطيحك مش بشرط هي انك تطيحك
1: كون دولة اخرى.
6: لعبت في الوزن مع 50 وصلت لدمي فينال ما حلفنيش الحظ خذيت مرتبة ثالث
2: ما شاء الله عليك.
1: مش نخدم على روحنا أكثر
6: إن شاء الله نخدم على روحنا والقادم أفضل إن شاء الله.
1: إن شاء الله
6: الحمد لله ديما نقول
1: الحمد لله.
2: فضل سي محمد أمين.
7: السلام عليكم اسمي أمل خوالفي لعبت في بطولة متوجة في المهدية فازت الميدالية الذهبية لعبت ضد واحد من تركيا وواحد من تونس.
1: يا عيني صديقي كريم هذا
2: صديقي
1: صديقي او واحد اخر يحوس
2: صديقي
1: اخر يحوس
2: صديقي وريلك الميداليه وريلك الميداليه
1: وش هي
2: اي زوز
1: زوز زيد
2: ما نرضوش راهي بشهاده واحده بالزوز ما شاء الله عليك.
1: عديت الضربه القاضيه ولا
7: لا
1: هذه كيفاش فزت عليه
3: اراء الحكام
2: قولي الرياضه هذية تخلينا ندافع على رواحنا والا نعملوا مشاكل والا كيفاش كيف نشاركوا في الرياضات هذية ليش احنا نشاركوا في الرياضه
7: باش ندافعوا على ارواح
2: ونعملوا مشاكل ونعاركوا ونضربوا اصحابنا بالقوه والا كان في المسابقات
1: انت وين تحب تهزوري
2: نعم
7: كان في البطولات
1: كان في البطولات هذا غير مشاكل غير مشاكل ألف مبروك ليك
2: برافو. والقرايه شنو عملنا فيها مستعدين للقرايه ولا باش نجيبوا نتيجه باهيه كالعاده ان شاء الله. صديقنا الاخير مرحبا بيك.
8: السلام عليكم اسمي حسن ربيع لعبت ضد واحد الاول ربحت الثاني ما حظنيش الحظ ولكن عودت الثاني وربحناه
3: بالنسبة لحسن الفينال بتاعه وصلت غلطة تحكيمية فهمتي ولا رجعنا للفيديو وتعاودت الكومبا والحمد لله ربح عنا احنا الوزراء اللي شنو اشتر ربح فهمتي كما نقول احنا تمركي زوز وزراء بس ضربة توجعت لطلات فهمتي توجع برشة لطلات وإلا ضربة بالرجل في الراس فهمتي هذيك تسمى وزراء اشتر ربح زوز وزريات والكومبا تربح الكومبا مثلا أمان الفينال الديمي فينال والفينال ربحهم بالوزري اشتر ربح فهمت وحسن الفينال الديمي فينال دوبل وزري اللي هو ربح كامل قبل ما توفى الكومبا انها الكومبا قبل الوقت والكومبا الثانية ماركة وزري اشتر ربح وكمل الكومبا بقيت الكومبا دي جام سيطر فيها فهمتي ولا لاعب خير منه كسوا كناحية تقنية وإلا ناحية من القوة وكل شيء خير منه والحمد لله تتوج بالمرتبة الأولى وفك روحه وفك طرحه
2: شفتك فخور بيهم برشا بي على حسب ما شفت الأخرين هكا معنا تحسي مستوى وليداتنا به
3: الحمد لله وشكر لله مستوى يشرف قبل السعودية جاهما شرف وتونس كاملة بالإنجاز هذايا وديما نطحوا ما خير
1: ديما
3: نخزوا البعيد ديما نطمعوا خير وديما الخدمة متواصلة وإن شاء الله جي خير
2: وين فما دعم وانت نجم تخدم معهم أكثر
1: وهذا ربما المساج، هذا المساج اللي انت تنجم تقدمه تو
2: هذا ولا
3: ان شاء الله يخذونا من ناحيه بتاع الدعم سورتو انه شوف التلامذة تو كي مشوا بالرسمي انه جيت في رونتريسكو ولا رونتريسكو لا معناتها فما برشا ظروف الولي كسوا اللبس باش القرايه كل شيء والظروف مش على قدها والبطوله جت فيها برشا كما نقولوا احنا برشا مصاريف فهمت ولا برشا مصاريف كسوا في التنقل في المبيت في المشاركه في البطولات ماهيش بلاش مشاركه بالفلوس في البطولات فما برشا ديجا فما برشا اخرى كما يساعد ونستعد ما نجموش يشاركوا بسبب الظروف الماديه فهمت ولا اللي هما
2: هو كيف تخرجوا تشاركوا على حسابكم
3: على حساب كل شيء على حساب هذاك علاش
1: نعمل ولكن هذا ما يمنعش انه اذا فما دعم علاش لا معناها سورتو من الجهه السلطه الجهويه هذا بالحق معناها فما مندوبيه
3: احنا من غير دعم وشوف الحاجه قاعدين نعملوا فيها نتائج شنو خليها بالدعم رو الدعم رو يفيد رو يفيد حتى من ناحية نفسية رو انك حتى كتشوف مثلا صغيرات كمكة هزين بطولة دولية وكل شيء حتى بالكلمة تدعم اللي هم اللي يقولش حتى ما انت بخلفكم انتم يعطيكم الصحة اذا اتقفصة حب نشكركم
2: هذي واجبنا هذي واجبنا احنا
3: ما لقوش حتى دعم انه والله مرفات انت جينا معاك كل شيء روحوا فرحانين وروحوا بالرسمي عندهم انرجي اخرى برشا انرجي برشا طاقة يروحوا شافوا مسيرة تكمل صحة وحاجة ذيك شجعتنا ورينا بالرسمي محليها الدعم وكذا وكيروحوا روحوا بانرجي اخرى في الصالة كانوا يعطوا في 100% يقولوا يعطوا لي في 200% قاعدين يخدموا محرطوا باش يخدموا يحبوا يوصلوا
1: احنا زادا نحبوا شباب اخرين زادا يدخلوا كوتش دعوة زادا البرشا اكيد يتفرجوا فيهم توا يقولك مصاب انا معاهم زعما كيفاش نشارك كيفاش نشترك في الجمعية هذه وين بالضبط
3: المقر في كيس حينور الدورة تعديك الحي سرور بالنسبة للنيميرو 56-163-558 اللي يحب يسجل باب التسجيل موجود ديجا
1: مفتوح دائما
3: مفتوح دائما ديجا تو بداية سيزون كل شيء وبريباراسيون بتاع السيزون قاعدة ماشيين فيها وان شاء الله احنا ديما نطمحوا ان باش نقدموا انجازات تشرف قفصة كجهة وفي الدولية ان شاء الله نشرفوا تونس ونشرفوا زادة بلادنا ديما قفصة تبقى بلادنا وديما راهي الحاجة هذية ديتر راهو يبقى لتونس ويبقى القفصة ويبقى الأهالي القفصة ويبقى الوالي القفصة ويبقى المندوب تاع القفصة
2: هذا مشكورين جدا نورتونا
1: احنا قلنا لكم اهلا وسهلا ونقول لكم برافو برافو ان شاء الله ديما موافقين في البطولات وموافقين في دراستكم زادة وفي مشواركم ان شاء الله شكرا لكم على حضوركم بحضنا اليوم شكرا
0: شكرا
9: معك تضوى مرايتنا

جرحك اصبر يرجع للغالي الايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي.

عالمراية تبدا الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: أصدقاء الرياضة بكل مكان، مساء الخير. دور الآن مباراة الكونفدرالية، كأس الكونفدرالية الأفريقية، مباراة تجمع السي اس اس نادي الرياضي الصفاقسي وشوتينغ ستارز. مباراة الذهاب إلى حد الآن دقيقة 65 متقدم السي اس اس بهدف مقابل صفر. في انتظار نهاية المباراة 25 دقيقة مازال لعب في هذا اللقاء. بطبيعة الحال نذكر السادة المستمعين كأس الكونفدرالية مباراة الذهاب للنادي الرياضي الصفاقسي. قابة اليوم الأحد الدفعة الثاني من الجولة الرابعة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم النتائج الحاصلة لهذا اليوم. نادي حمام الأنف انهزم من الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. شبيبة العمران انتصرت أمام النجم المتلوي بهدف مقابل صفر 1-1 في مباراة الأولمبي الباجي، وتقدم الرياضي بسقيط الدير. الترتيب الحالي في انتظار بقية المباريات الفرق المنقوصة: الترجي المرتبة الأولى بعد 4 مباريات ب9 نقاط، تقدم سقيط الدير ب2 نقاط في المرتبة الثانية، السي أ بي ب7 نقاط من 3 مباريات منقوصة بمباراة، شبيبة العمران عندها 7 نقاط المرتبة الرابعة من 4 مباريات، النادي الفريق المرتبة الخامسة ب6 نقاط من 2 مباريات في انتظار 2 مباريات المنقوصة. النادي الفريق في آخر الترتيب الأولمبي الباجي بنقطتين من 4 مباريات، حمام سوسة نقطة واحدة من 4 مباريات، و3 مباريات لنادي حمام الأنف ب0 من النقاط ومنقوص من مباراة. اتفقت الهيئة المديرة للملعب التونسي مع اللاعب بوسوف أومارو من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. باش يخضع أومارو غدا الاثنين للفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقد يتواصل لغاية جوان 2028. سبق لمتوسط الميدان يوسفا أومارو أن يتقمص أزياء الملعب التونسي قبل ما يغادر إلى نادي الكرمة العراقي ومنها إلى الحزم السعودية. قررت إدارة النادي الرياضي البنزرتي رسميا إعارة المدافع المحوري أمان الله الملهي إلى اتحاد تطاوين لينشط الرابطة المحترفة الثانية لمدة موسم وحيد، أي إلى غاية نهاية الموسم الجاري. وكان اللاعب كان قاد خاض مباراة الجولة الفارطة ضد الأولمبي الباجي في إطار الجولة الثالثة من البطولة التونسية. بعد تأهله إلى الدور الثاني من كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم عقب تعادل مع مضيفه جوليبا المالي 2-2 في إياب الدور التمهيدي الأول باش يلاقي النادي الأفريقي في الدور القادم مازيمبي الكونغولي اللي تأهل على حساب ميدياما الغاني بعد الفوز ذهابا هدف مقابل صفر وإيابا 3 أهداف مقابل 1. إلى البطولات الأوروبية، البريمير ليج، زوز مباريات دارت اليوم. كوفنتري انهزم أمام برايتون ب5 أهداف مقابل صفر. مانشستر يونايتد انهزم أمام مانشستر سيتي هدف مقابل صفر. بالليغا الإسبانية تعادل سيلتا فيغو وملقا 1-1. ليفانتي انهزم أمام برشلونة ب4 أهداف مقابل هدفين. خيتافي تعادل مع ديبورتيفو لا كورونا 1-1. وريال سوسيداد وأتليتيكو يلعبوا مباراتهم في 8 تعليل. في الكالتشو الإيطالي، ليتشي انتصر أمام سيمونزا ب3 مقابل 2. نابولي أمام بولونيا ينتصر بهدف مقابل 0. وفي 8 غير بونس سولو يتقابل مع اليوفي. في البوندسليغا، ليبزيغ انتصر أمام هامبورغ 5 أهداف مقابل 0. وإلفيرسبرغ ينهزم بايرن ميونخ بهدفين مقابل 1. نهاية فلاش سبور، مع أجمل تحيات عادل بدي، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا.

0: اللي تحكي عليك،
1: الأغنية اللي تحكي عليك، الأغنية اللي تحكي عليك،
0: الأغنية اللي تحكي عليك، واللي من خلال المسابقة شاركتوا معنا وقدمتونا مختلف الاقتراحات الخاصة بغنياتنا قبل ما نسمعوا الغنيات. في الحقيقة بعد عملية القرعة فما زوز غنيات مش نسمعوا جورج وسوف، ونسمعوا اللي تعدى وفات. الاقتراحات هذوما اللي جت من عندكم مستمعينا، وقبل هذايا نعطوكم الحل الصحيح بالنسبة لمسابقتنا لليوم. شكون المترشح الثالث اليوم؟ نذكركم بالمترشحين أيام الجمعة والسبت، والقرعة على شكون أفرزت كفائز لهذا الأسبوع. سألنا على أنه شهر أوت 2026 يحتل المرتبة الأولانية ما بين الأشهر الأكثر حرارة في تونس منذ سنة، عطينا ثلاثة اقتراحات، قلنا 1940 1950 وألا 1960، والإجابة الصحيحة هي عام 1950. معك وسيلة جولة مع المترشحين، وشكون نعم الفايز لليوم؟
2: بطبيعة تقريبا أغلبية المدخلين سواء على الباج وإلا على التليفون جاوبوا صحيح، اللي هي إجابة خير الأمور أوسطها 1950، وانتي مسهلتيش عليهم بالكل. إذن
0: آخر عدد خلينا حبينا أكثر عدد من المستمعين
2: نعم
0: المشاركين.
2: هذا هو. قبل كل شيء شكرا لكم على تدخلكم وعلى مشاركتكم معنا، ولكن كما تعرفوا المسابقة وقانون المسابقة والمترشح المترشح طبعا بعد عملية القرعة، المترشح الثالث هو إدريس اليونسي. إدريس اليونسي المترشح الثالث بعد
0: إدريس اليونسي مترشح
2: معنا لليوم. بالنسبة لأمس ترشحت معنا فاطمة علوي، ونهار الجمعة حياة بن أحمد. عندنا حياة بن أحمد، فاطمة علوي، وإدريس اليونسي. وبعد عملية القرعة بين هذوما الثلاثة يفوز معنا إدريس اليونسي، يفوز معنا بالجائزة المهداة من إذاعة قفصة المتمثلة في 100 دينار. إذا نقول له ألف مبروك ليك سي إدريس.
0: نواصل مع أغنية تحكي عليك جورج وسوف، واللي تعدى وفات في نسمة صيف.

0: ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعلتي نتوجع
1: اللي تعدى وفات زعما يرجع ان شاء الله يرجع كان بالحلو كان فيها حلو هوينا ما جاش نحبوا الحلو ان شاء الله اللي جاي خير
2: عيب الايام انها تترك الذكرى وعيب الذكرى انها لا تعود هذه بصمه جديده في نسمه صيف من خلال شبكه صيفيه تعدت بحلوها بمرها بتفاصيل تعبها كانت تجربه من التجارب غدوه باذن الله تكون تجارب جديده على موجه اذاعه قفصه شبكه خريف شتاء 2026-2027 بالنسبة لي وسيلة الموعد باش يكون كل نهار 4 من 3 حتى للأربعة متاع العشية في صحتك بين يديك ملف صحي نهتم به في صحة صحتنا الناس الكل نختاروا أهل الاختصاص يكونوا حاضرين معنا باش نتحدثوا على مختلف المواضيع على مختلف الأمراض الأعراض الوقاية والعلاج وغيرها من التفاصيل والنصائح الصحية الموعد الثاني باش يكون عشوية الجمعة من ساعتين حتى للأربعة في غدوة لينا بالشراكة والديو ماهوش ديو في الأعداد والتقديم بقدر ما أنه في الأعداد زميلي أحمد عقوني مش كون حاضرة معكم في التقديم برنامج شبابي بامتياز البرنامج الفني في برايم تايم حلو برشا نهار السبت العشية من 6 حتى 8 في المراية تغني زادة يشاركني في أحمد عقوني إن شاء الله تجربة جديدة تجربة جديدة حلوة مع المواهب الغنائية الموسيقية والعازفين مع الفرقة الموسيقية الشبابية أيضا إن شاء الله إن شاء الله هكا نوفقوا في البرامج هذه معك وقت إيش بش يكون الموعد
1: الموعد مع سادة المستمعين بداية من يوم غد إن شاء الله من 3 إلى 4 في برنامج مع الفلاح البرنامج هذه اللي تعودوا به في الحقيقة لسنوات معايا برنامج يعنى بي الفلاح والقطاع الفلاحي بمختلف المجالات نهار الثلاث ورجعت لهم بعد سنوات ريم في برنامج صوت المواطن إن شاء الله إن شاء الله نوفق طبعا في هذا الفضاء لأنه فضاء في الحقيقة قريب قريب قريب برشا للمواطن ولي مشاغل المواطن ونواصلوا نهار الأربعاء طبعا في برنامج خدمات إدارية زادة تهم المواطن من الأربعاء نمشوا لنهار الجمعة الجمعة برنامج في الحقيقة باش يكون جميل جدا علاش خزرت لي ريم ما زلت البركة هو نجم نقوله مشابه كوبي كولي برنامج ساعة يعنى بكبارنا أبائنا وأمهاتنا المسنين وريم هكا
2: غايرة من البرنامج غايرة كانت تجربة معايا غايرة من البرنامج ونحب هالبرنامج ومحلاها فسحة
1: كما نشحت فيه ريم وكما تفعلت مع ريم سويعة من زمان إن شاء الله نهار الجمعة باش نكون معاكم من الأحداث حتى النصف النهار ونرجع لكم زيدا نهار السبت زيدا في برنامج يعنى بالسلامة المرورية في إثنية زينة إن شاء الله بالتوفيق للجميع
2: إن شاء الله جونا تونسي مسك الختام لليوم شكرا لضيوفنا اللي كانوا في الموعد شكرا لكوكب رهمي كانت معنا في الأخراج التقني وتوعي عماد الغرز باش يواصل معكم السهرية من الجانب التقني شكرا لعلي الدين رضواني زاد باش يواصل معكم في برامجنا لليلة رقميا شكرا الكبير لك وسيلة كل التوفيق
1: شكرا ريم يعطيك الصحة شكرا لكل السادة المستمعين اللي رافقونا واللي تابعونا واللي تفاعلوا معنا إن شاء الله ليلتكم زينة الناس الكل تصبح على خير
3: جونة تونسي

0: الثامنة ليلاً، مرحباً بكم مستمعين لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: اليوم بالمستشفى المحلي البشير بن ناصر بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفتت أهالي الجهة بمبادرة من جمعية الأمن الرياضي بسيدي علي بن عون وجمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة والإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيدة. القافلة تضمنت تنظيم عيادات مجانية مختصة في أمراض القلب والشرايين والرئتين والأمراض الصدرية والتصوير بالصدى بالإضافة إلى عيادات أخرى في طب الأسنان وطب الولدان. ساهمت وزارية أعوان وإطارات وزارة التربية بولاية قبلي في معارضة المشهد الاجتماعي الوطنية من خلال توفير 160 محفظة مدرسية تحتوي على كافة المستلزمات المدرسية لفتعات من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الأحد في كلمة في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العام العربي المنعقد بالقاهرة أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها في شهر سبتمبر 2026. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن قواتها الجوية استهدفت عناصر وآليات تابعة للحوثيين في منطقة صندوق القتل وذباب والمخة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. كالعادة انبسطوا التكنولوجيا ونستعملوها بطريقة ذكية وأكثر أمان. اليوم حديثنا على السحاب الرقمي كلاود في مقارنة وجه لوجه مع وسائل التخزين العادية، صراع بين الملموس والافتراضي، شكون باش يفوز بحماية بياناتكم؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: وبك عايشك، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم موضوع مهم، اللي هو المقارنة بين السحاب الرقمي ووسائل التخزين التقليدية اللي نعرفوها الناس كلها. المعلومات والوثائق نتاعنا اللي موجودة في الهاتف والموجودة زادة في الحواسيب هي مهمة جدا. في العادة نقوم بحفظها في الفلاش ديسك ولا USB، وإلا القرص الصلب الخارجي اللي هو ديسك ديوركستر، وإلا أي وسيلة أخرى مادية. نجم نعرفه أول حاجة نتعرف على السحاب الرقمية. هي خدمة تمكننا من حفظ الملفات نتاعنا في خوادم، يعني دي سيرفر متصلة بالإنترنت، يعني من نجمه نوصله للسحاب هذا كان عبر الإنترنت، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. يعني المعلومات الموجودة في السحاب الرقمي نجم ندخلوا لها بأي أي جهاز وفي أي مكان، ما هيش مربوطة بالجهاز نستعمله في هذا كان باستعمال الهاتف وإلا الحاسوب. و من أشهر الخدمات الموجودة هي جوجل درايف، فما دروب بوكس، فما آي كلاود، فما وان درايف، هذه كلها سحب رقمية نستعمل فيها. أما الوسائل التخزين التقليدية اللي نحن نعرفوها مثل كيف الفلاش ديسك وإلا ديسك ديوركستر القرص الصلب الخارجي وإلا سي دي وإلا بطاقات الذاكرة اللي هما لكارت ميموار، هذو ما نحفظ فيها الملفات بطريقة مادية، طريقة سهلة نعرفها الناس كلها. شنية الميزات نتاع السحاب الرقمي؟ هو يمكننا من الوصول إلى ملفات من أي مكان بمجرد توفر الإنترنت، يعني ما هوش مربوط بالهاتف نتاعنا وإلا مربوط بالحاسوب، هو مربوط بالحساب نتاع جوجل. مزامنة الملفات تلقائيا بين الهاتف والحاسوب، يعني نفس المعلومات اللي تدخل كي تدخل بالحاسوب وإلا تدخل الهاتف تلقاهم محدثين، معناها ميزة جور، نفس المعلومات متبدلش. سهولة مشاركة ملفات مع الآخرين، إذا نحن نخدم في شركة ولنا في التعليم الملفات هذيك نجم نتقاسموها الناس كلها، نجم ندخلوها عبر الإنترنت تكون موجودة في نفس المكان. حماية أفضل من فقدان البيانات، معناها البيانات هذه كلها ما تضيعش، نجم نحموها بطريقة هذه. في حالة ضياع الهاتف ولا تعطل الحاسوب ولا أي حاجة أخرى المعلومات هذه تبقى ديما موجودة، لكن ما هيش مثالية لك الدرجة للسحب الرقمية إذا ما توفرش بعض الاحتياطات. شنية الاحتياطات وإلى العيوب موجودة في السحب الرقمية؟ هي تحتاج لإتصال الإنترنت، يعني من غير الإنترنت لازم تدخل للملفات نتاعك. المساحة المجانية غالبا ما تكون محدودة، مثال جوجل درايف في حدود 15 جيجا. تتطلب حماية الحساب بكلمة مرور قوية، إذا ضاعت كلمة المرور نجم أي واحد يدخل الحساب نتاعك. مزايا الوسائل التخزين التقليدية، العمل دون الحاجة إلى الإنترنت، سرعة نقل الملفات الكبيرة خاصة خاطر في الدرايف تشد شوية وقت، تحكم مباشر في بيانات خاطر موجودة ديريكت مون في الفلاش وإلا في ديسك ديركستر، مناسبة لإنشاء نسخ احتياطية. بالنسبة للعيوب نتاع التخزين التقليدية اللي هي إمكانية تلف الوسائل هذه كسوا فلاش ديسك وإلا ديسك دير وإلا تفريس كما أنا بالعامية، وفقدان البيانات في حالة عدم وجود نسخة احتياطية أخرى. كيفاش نختار الوسيلة السحاب الرقمي وإلا وسائل التخزين التقليدية؟ السحب الرقمية وقت اللي يستحقوا العمل عن بعد، وقت اللي يستحقوا مشاركة الملفات مع ناس أخرين، وقت اللي نستحقوا زادة الوصول للمعلومات هذه من أي مكان ومن أي جهاز. بالنسبة للتخزين التقليدي هي وسيلة تقليدية نحطوا فيها الملفات الكبيرة وإلا نستعملوها للأرشفة طويلة المدى. كملخص نجم نقوله فمش وسيلة مثالية لحفظ المعلومات نتاعنا والبيانات نتاعنا. أفضل حل هو الجمع ما بين السحب الرقمية والتخزين التقليدي، الاحتفاظ بنسخ متعددة من الملفات يحمي البيانات من الضياع، وحماية البيانات تبدأ من اختيار طريقة التخزين المناسبة، يعني الطريقة المناسبة باش تخزن بها المعلومات نتاعنا. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك تضوى مرايتنا. تسرح بينا ليالي، يتعدى العمر بين أحلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات. بين وقتين نتقسمهم مع المستمعين. سهرة الثلاث، شريط الذكريات مع أحمد عاجوني. نغمات منسية.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. شهدت الفترة الممتدة من منتصف السبعينات وحتى أواخر الثمانينات تحول بنيوي وثقافي في مشهد الموسيقى والفن العربي. لم تكن مجرد مرحلة زمنية عابرة، بل كانت نقطة مفصلية فصلت بين زمن الملاحم الطربية الكلاسيكية وبين زمن الأغنية السريعة اللي فرضها الإيقاع العصري الجديد. في تلك الفترة تشكلت هوية فنية جديدة ارتكزت على البحث عن نمط يعبر عن إنسان تلك الفترة اللي تأثر بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية اللي شهدتها المنطقة. على صعيد الصياغة الموسيقية واللحنية، أحدث تحول جذري من الأغنية المطولة اللي كانت تعتمد على التكرار والاسترسال المقامي للأغنية الحديثة ذات البناء المكثف والمباشر. لم ينقص هذا التحول من القيمة الطربية، بل أعاد صياغتها، ونجح الملحنون المجددون في تقديم جمل موسيقية مبتكرة اختزلت العمق المقامي في قالب أكثر حيوية، كيف ما شهدت الأوركسترا العربية إعادة هيكلة شملت إدخال آلات موسيقية حديثة كيف الأورج والآلات الوترية والإيقاعية الغربية، مما أوجد توازن دقيق بين الشجن النغم الشرقي والديناميكية العصرية. أما على مستوى النصوص الشعرية والكلمة الغنائية، انتقل الفن من الصورة الرومانسية المثالية أو القصائد العمودية الفخمة للشعر الوجداني والصادق القريب من نبض الشارع وحياة الناس اليومية. أصبحت الأغنية تعبر بوضوح عن مشاعر الحنين، الغربة، الانكسار والأمل، واعتمدت على مفردات سلسة وعميقة في آن واحد. برزت وقتها مدرسة الشعر الغنائي الحديث اللي جعلت من البساطة الممتنعة وسيلة للوصول المباشر لوجدان المستمع، ليصبح النص الغنائي مرآة تحاكي التغيرات النفسية والاجتماعية اللي مر بها المجتمع العربي. من ناحية أخرى، أحدثت التكنولوجيا ثورة غير مسبوقة في آليات الإنتاج والتوزيع الموسيقي، فظهور شريط الكاسيت وانتشاره الواسع ساهم في كسر احتكار وسائل الإعلام الرسمية والشركات الكبرى، وأتاح الفن للجميع في كل مكان. هذا التحول التكنولوجي اسمح بكسر الحدود الجغرافية بين الأقطار العربية وإنشاء تلاقح وتثاقف فني عبر للحدود، وأتاح ذلك للأصوات والمقامات المحلية أنه تتجاوز حدودها الإقليمية وتصبح جزء من الذاكرة الجماعية للمستمع العربي من الخليج إلى المحيط. ورحلتنا اليوم باشتخذنا الأرض الرافدين ومهد الحضارة والمقامات والألحان الخالدة للعراق اللي أهدت الفن العربي قامات كبيرة وبصمات لا تنسى، أرض ناظم الغزالي، زكية حمدان، حاتم العراقي، مائدة نزهت، كاظم الساهر، مجد المهندس وسعدون جابر. نجمنا المنسي لهذه الحصة هو سعدون الجابر.

0: ولد سعد جابر سنة 1950 في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان جنوب العراق، وهي المنطقة اللي تعد المعين الأول للغناء الريفي العراقي والشجن الفولكلوري. انشأ في بيئة تسخر بالمويل مما صقل ذائقته السمعية منذ الصغر، ولم يقف شغفه عند حدود الموهبة الفطرية، بل آمن بأهمية المعرفة والأكاديمية. درس الأدب الإنجليزي في الجامعة المستنصرية ببغداد وتخرج منها. من بعدها التحق بمعهد الفنون الجميلة ودرس الموسيقى والعزف على آلة العود، واستمر في تحصيله العلمي في الخارج حتى نال شهادة الماجستير ثم الدكتوراه في العلوم الموسيقية من بريطانيا. وبهذا كان من الفنانين العرب القلائل اللي جمعوا بين الأداء الغنائي والبحث الموسيقي التخصصي.
1: بدأت كهاوي، كنت أغني وأنا على مقاعد الدراسة الابتدائية في الثانية عشرة الثالثة عشرة من العمر. كان في غناء جميل، كان حضير أبو عزيز، كان ناظم الغزالي، كان داخل حسن، كان القبنشي. تعلمنا من هؤلاء. الأهل وجهوني لأن أكون قارئ قرآن أو أؤذن في بعض الأحيان. وأنا على مقاعد الدراسة الابتدائية استمع إلي الأستاذ أنور، وهو أستاذ الموسيقى والأناشيد في المدرسة، فقال لي: أستاذ سعدون، أنت أكبر من قارئ. هاي الكلمة بقيت عالقة في ذاكرتي حتى عام 64 عندما ذهبت إلى برامج الهواة، أنا والدكتور فاضل عواد وعارف محسن الله يرحمه وداود القيسي نقيب الفنانين فيما بعد، أنه كل الذين ذهبوا يغنوا عبد الحليم حافظ، حتى أنا كنت واحد من الذين ذهبوا لأن يختبروا صوتهم بغنية لعبد الحليم. كانت سطوة عبد الحليم كل شيء، كان عبد الحليم هو احنا الشباب كنا نميل إلى عبد الحليم حافظ. وأنا في تلك اللحظة قررت التمرد على هذا الموضوع وغنيت أغنية من الفولكلور الأردني: كلا لا برود يا با أم عيون السود يا ويلي نظرة

بدت مسيرته الفنية تتشكل بوضوح في نهاية الستينات وبداية السبعينات، وهي الفترة اللي شهدت تحول في الأغنية العراقية تعرف بالموجة السبعينية. شكل سعدون جابر مع جيل من المبدعين الشباب آنذاك حراك فني أخرج الأغنية من النمط التقليدي والريفي المباشر إلى قالب أغنية المدينة الحديثة. اعتمدت هذه الانطلاقة على تكتل إبداعي رفيع المستوى، التقى فيها مع شعراء كبار مثل زامل سعيد فتاح ومظفر النواب، وملحنين رواد مثل كوكب حمزة ومحسن فرحان وسامي كمال. يمتلك سعدون جابر خامة صوتية ذات بحة ومقدرة استثنائية على التنقل بين المقامات الشرقية، مع إتقان متفرد لأداء المواويل اللي تعكس الحنين والانكسار الإنساني. لم تكن أغانيه مجرد ألحان عابرة، بل حملت بعد إنساني ووجداني عميق. استطاع بصوته أنه ينقل تفاصيل البيئة العراقية ورموزها.

0: راجل حبايبنا بالغربة كلفة
1: يا جمال القلب
0: عيوني ويا نجم يسير من يبقى تغفى.

0: ارتكزت المسيرة الغنائية للفنان سعدون جابر على تعاونات استثنائية مع أقطاب المدرسة العراقية اللي شكلوا معالم الموجة السبعينية الحديثة، وكان في مقدمتهم الموسيقار كوكب حمزة، وهو الأب الروحي للأغنية العراقية الحديثة اللي قدم له الأيقونة الخالدة يا طيور الطائرة، واللي أحدثت انعطافة جذرية في مسيرته وحلقت بصوته خارج الحدود.
1: أنا بالاستراحة مسكت العود غنيت انتبه كوكب، قال لي أخي أنت وين تشتغل؟ قلت له والله أنا بالكورس هنا. قال لي بالله غني لي. شلون حفظت هاي الأغنية؟ قلت له أثناء بروفاتكم أنا حفظتها. قال لي بعدش حافظ؟ قلت له حافظ أغنيتك اللي هي فوش بروج الحنية. قال لي والله لو أعرف صوتك هلقت حلو كان ما طيت الأغاني لهذول، تركني ومشي. جاءني بعد أشهر قال قررت أن تغني. قلت له شو غني؟ قال راح أقدم لك طلب لجنة الاختبار. هذا موقف يعني موقف كبير يعني ما أنساه، يعني من المواقف التي لا أنساها هو موقف كوكب معي.
0: إلى جانب ألحان المبدع محسن فرحان في روائع مثل خيوط الأشقر، والملحنين سامي كمال وجعفر الخفاف اللي قدموا له صياغات لحنية جمعت بين أصالة الريف وإيقاع المدينة.

سافر يسافر سافر بمكتوب بجنح طير والهوى يسافر يسافر سافر بمكتوب.

0: شمس الدايره يا طيور الطايره.
1: ومع حلول فتره الثمانينات اتسعت تجربه سعد وجابر لتشمل المدرسه المصريه العريقه، وتوجت بتعاون تاريخي مع عبقري التلحين الموسيقار بليغ حمدي. أثمر هذا اللقاء الفني الفريد عن مزج شجن الروح العراقية بسحر النغم المصري، وتم إنتاج أعمال طربية خالدة حظيت بانتشار عربي واسع، من أبرزها منتظرين وأريد أرسل سلامي. كما امتدت هذه التجربة المصرية لتشمل التعاون مع الموسيقار الدكتور جمال سلامة اللي أضفى على بعض ألحانه طابع أوركستري راقي. ولم تقف تعاوناته عند حدود العراق ومصر، بل امتدت لتلامس المدرسة الخليجية والعربية، وضع بصمته الفنية عبر ألحان كبار الملحنين في المنطقة، وكان من أبرزهم الملحن الكويتي يوسف المهنة اللي قدم له ألحان ساهمت في ترسيخ حضوره في الشارع الخليجي، إضافة لتعاونه مع الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس في تقديم جمل لحنية وجدانية جمعت بين الأصالة والأسلوب الخليجي العصري، مما جعل أرشيف سعدون جابر نموذج للتكامل والتلاقي الموسيقي العربي.

0: لم تقتصر التجربة الفنية للدكتور سعدون جابر على الغناء والبحث الموسيقي فحسب، بل امتدت لتشمل عالم التمثيل والدراما التلفزيونية والمسرح الغنائي. استغل حضوره المسرحي وصوته وثقافته الأدبية العميقة في تقديم أعمال درامية وتاريخية اتسمت بالرصانة والعمق الفني، وابتعد فيها عن الأدوار التجارية الشائعة. شكل المسلسل التلفزيوني الشهير بدر شاكر السياب أبرز وأهم محطاته التمثيلية في الدراما العربية. جسد سعدون جابر شخصية رائد شعر التفعيل العربي الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب. لم يكن أداؤه في هذا العمل مجرد تمثيل لشخصية تاريخية، بل نجح في نقل معاناة الشاعر وغربته وآلامه النفسية والجسدية بصورة وجدانية مؤلمة، وأطعم المشاهد الدرامية بقراءات شعرية وقصائد مغنات من روائع السياب، زادت العمل عمق وشجن.
1: جتنا الصبح وعيونها غبلانة، حكاية هذه الأغنية أن القدر جمع شاعر معروف بامرأة في جنوب العراق، ما نقدر نفصح عن الأسماء، وتقدم بالحلال إلها، طلب منها أن تكون زوجة له، فهي ردته قالت له أنت ما تصلح، فهو شانت عليه الدنيا تركه ومشي، راح تزوج على قد الحال، تحلم بالنعيم والقصور، هو راح أخذ على قد حاله، كون عائلة وبيت، وهي أيضا راحت أخذت واحد غني جدا، وبعد 20 عام، مو 20 عام من قضن، لا، بعد سنين طويلة تذكرت أن هذا الحبيب لا زال موجود على بعد 2 ميل منها أو 3 أميال، فقررت أن تزوره. بقيت طول الليل تفكر كيف سيستقبلها، راح تشوفها، راح يقبل اعتذارها، تريد تعتذر لها تقول لها أنا غلطت، شافت القصور والذهب والمال والنعيم لا يساوي لحظة مع الحبيب الحقيقي اللي حبته. الصبح لبست عباتها توجهت إلى البيت، تعرف بيت، دقت الباب، طلع منه ابن الشاعر، قالت له وين بابا؟ هو سمع صوت يعرفه من داخل البيت، تقرب إلى الباب وإذا هذه الحبيبة القديمة، قالها أي ريح جاءت بك هذا الصباح؟ ظل حاير لا يقدر يقولها تفضلي لأن أم البيت موجودة، ولا يقدر يبقى واقف وياها بالباب، يلاحظ وجهها ينطي أمواج وألوان، مرة أصفر مرة أحمر، ليها خجلانة، قالت له أنا حايرة البارحة ما نمت، أنت راح تستقبلني لو لا؟ راح أبقى واقفة بالباب. هو في حيرة، كتب سهر الليل مبين على عيونها، كتب جتنا الصبح وعيونها ذبلانة، حلفت يمين البارحة سهرانة، يرد يقولها مستاهلة والله وحيل، روحشك همك للي الذكرين من شد تشتكي لك أنا، قلت لك أنا لا أملك غير هذا القلب اللي يحبك، ما احترمتي هذا القلب ولا احترمتي شعوري، رحتي أخذتي الغني.

وحشك همك للليل الليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحشك.

ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدن. ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها. شفت العشق شي يسوي يا فلانة، شفت

وانا صافي انا صافي اخذت يد بيدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وانا صافي انا صافي اخذت يد بايدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها.

0: عشان.
1: تمتد المسيرة التسجيلية للدكتور سعدون جابر عبر عقود من العطاء الفني المثمر، قدم أرشيف غني من الألبومات الغنائية اللي وثقت تحولات الأغنية العراقية وانتقالها من النمط الضيق للانتشار العربي الشامل. اتسمت ألبوماته بتنوع ثري جمع بين الطرب الوجداني وإعادة صياغة التراث والتعاونات الفنية الفذة مع كبار الموسيقيين العرب. شكلت ألبومات فترة السبعينات نقطة الانطلاق الحقيقية وترسيخ الهوية الفنية لسعدون جابر، وكان في مقدمتها ألبوم يا طيور الطائرة اللي أحدث ثورة في مفهوم الأغنية العراقية الحديثة وحقق انتشار مدوي. تلاه ألبوم 20 عام اللي حفر اسمه كأحد أبرز أصوات الشجن والوفاء، ليضع هذين الألبومان اللبنة الأولى لمسيرته الذهبية. وفي مرحلة متقدمة من مسيرته خلال فترة التسعينات وما بعدها، اتجهت ألبوماته نحو توثيق التراث والبحث الأكاديمي الموسيقي. قدم ألبوم أم المويجات ليعيد أحياء الفولكلور الريفي العراقي برؤية عصرية، وألبوم المويل اللي استعرض فيه تمكن المقام الباهر في أداء المويل التراثية الطويلة، إضافة للألبوم قصائد السياب اللي جمع فيه القصائد المغنات من أعمال مسلسل درامي شهير، وخلف بذلك مكتبة غنائية متكاملة تورثتها الأجيال.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: التسعة ليلاً، مرحباً بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قبصة، إذاعتكم الأخبار.
2: استعداداً للعودة المدرسية، شرعت جمعية إرفاد بقفصة في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار ل 320 تلميذاً من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند تمثلت في حقائب وكتب وكراسات ومستلزمات مدرسية في إطار حملة تبرعات، وفق عبد الكريم منصيري رئيس جمعية إرفاد، للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة والمسنين وفاقدي السند. أكد رئيس الاتحاد اللاجئ للفلاحة وسيد البحري نصر بلتيف بأن تأثير التساقطات البارحة بولاية قبلي يعتبر محدودا على قطاع التمور، داعيا الفلاحين إلى الحرص على تغليف عراجين دجلة النور لضمان سلامتها في ظل التغيرات المناخية. شهدت معتمدية سبيبة من ولاية القصرين في اليومين الأخيرين نزول كميات من الأمطار مصحوبة بحجر البرد التي تسببت في أضرار جسيمة بعدد من الغراسات، خاصة الطماطم وأشجار الزيتون والخوخة بعمادة عين زينة. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تنميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. احتل شهر أوت 2026 المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 82,000 شخص من مناطق في ريف تعز والساحل الغربية بمدن تعز والحديدة، ووصول أكثر من 2,000 شخص إلى شمال جيبوتية. شكرا لكم على المتابعة.

Ha ha ha!

Thank you.

0: مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
1: العشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
2: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يدعو الفلاحين إلى تغليف عرجين دجلة النور لضمان سلامتها في ظل التغيرات المناخية. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في شهر سبتمبر الجاري. أكثر من 82 ألف نازح بمدن تعز والحديدة باليمن، وتواصل الاشتباكات في مأرب والجوف والبيضاء. شهد قطاع والزراعة الجيوحرارية بولاية قبلي تضررا طال هياكل وأغشية البيوت المحمية، إضافة إلى تلف النباتات إثر النزول لكميات متفاوتة من الأمطار البارحة، كانت مرفوقة برياح قوية ببعض المناطق والبرد بمناطق أخرى على غرار منطقة لماقس من معتمدي قبلي الشمالية. عدد من مفلاحي المنطقة تحدثوا عن الأضرار الحاصلة لهم.
3: فلاح من منطقة الميكس، الأضرار الفلاح الكل من استثني حتى واحد، البيوت الكل ياتي مشروع فيه 1000 بيت ضرب، ما ثمش حتى بيت ما استثني حتى واحد، ثم اللي تشرك الباش من فوق هبط على الرجال كم الري قطرة قطرة قسمها، ثم حلاقي من برا بتاع السجين تقسمت الطاقات، هذاك ما حكيش الطاقات في المخرج لطة قال كل الضرر على بعض بالله كعبة تبروج على كعبة الطاقة، نقول الحمد لله
4: منطقة الميكس فلاح نحكي على ضرر الميكس كل ليك، ما ثم حتى بشر في المشروع اللي ما نضرش غلة وباش، وهي حاجة الله سبحان الله، هذاك شكات من ربي، احنا راضيين باللي عطونا ربي، هذاك اما خسر الفلاح الرقيق هذا راهو تاع من ماديا والله زاد عليه كارثه زي حاجات زي هيك، كيفاش تخلص دينته حتى عندي 20 بيت يقول لك السنين باش نخلصني نضريت
5: فلاح هني في الماكس تشبع فينا ما ضرر اللي جانا في الريح، بيت تتكلف بجملاي معناها باش ضرت الكل، والحجر نقبلنا البشان كلك هذا ركبناه من نارين جد باش نعاودهم تويك، وعندي فليات والله كملتهم كلك على خاطر البشان جد هذا، وتشبع فيها النبته كسرها الحجر كل شيء والفم الكل رجعت عليه الفريه الكل تكسر، ولهذا ضرر كبير ياسر، وحنا مديونين معناها الدين عند المزودين وكل شيء، ماذا بينا نخلصوا روحنا ولا يعاونونا على الاقل باب من الابواب، المفروض لازم على الاقل يعاونونا يعطونا على الاقل بيت ولا زوز يعاونونا باش على الاقل خيمه نقعدوا ندينوا كل عام ندينوا كل عام ندينوا كل عام.
6: جانا ريح حامس قوي برشا ونضرنا فيه، والبارح جانا مش تبروري حجر شركنا برشا باش معناها ضرر 100% سواء شتله سواء باش نضرنا حتى في السفايف برشا سفايف معناها الداخل وتشركت ماذا بينا السلطه تلفتنا شوي.
1: بدوره أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري نصر بلطيف بأن تأثير التساقطات البارحة يعتبر محدودا على قطاع التمور، ودعا الفلاحين إلى الحرص على تغليف عرجين دجلة النور لضمان سلامتها في ظل التغيرات المناخية التي قد تشهدها الجهة.
7: تم نزول الغيث النافع في منطقتنا مساء يوم السبت 12 سبتمبر 2026 بكميات متفاوتة باستثناء منطقتي الفوار ورجمعتوك، ومن حيث تأثيره على الصابة إن شاء الله لباس، لكن في ظل التغيرات المناخية نطالب من كافة فلاحتنا بتغليف منتوجهم وحمايته من كل المخاطر للحفاظ على جودته ومردوديته.
1: نبقى في نفس السياق، وفي ولاية القصرين شهدت معتمدية سبيبة من ولاية القصرين في اليومين الأخيرين نزول كميات من الأمطار مصحوبة بحجر البرد، تسببت في أضرار جسيمة بعدد من الغراسات خاصة الطماطم وأشجار الزيتون والخوخ بعمدة عين زيان، وفق ما أفاد به كمال المساعدي رئيس المجلس الجهوي بالقصرين وعضو المجلس المحلي عن مدى إبراهيم الزهارة بمعتمدية سبيبة.
8: معتمدية سبيبة شهدت تقلبات جوية في اليومين الفارتين، عمادة عين زيان تعرضت إلى نزول حجر البرد، وتعرض عديد الفلاحين إلى أضرار جسيمة في الغراسات الأرضية، يعني كما مادة الطماطم، فما نوعية من الخوخ تعرضت إلى حجر البرد، مادة التفاح، وخاصة أضرار كبيرة في مادة الزيت.

0: مدينة أمطار نسبيا ضعيف.
1: أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الأحد في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر الجاري أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها في شهر سبتمبر الجاري، بما يمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية سيما في تدخلات متفقدية الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي ستساعد على وضع مخططات التدخل الفورية والاستباقية وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. وأكد الوزير أن اختيار موضوع النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية يعكس مدى اهتمام منظمة العمل العربية بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في سبيل كسب رهان التنمية، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي السريع والتحولات الرقمية المتسارعة وتنمية المنافسة المحلية والعالمية وتغير أنماط العمل والإنتاج. أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 82 ألف شخص من مناطق ريف تعز والساحل الغربي محافظتي تعز والحديدة، ووصول أكثر من 2000 شخص إلى شمال جيبوتية. ونزح تلف الأسر باتجاه عدن ولحج وسط نقص حاد في المأوى والاحتياجات الأساسية. وأنشطت السلطات المحلية في عدن مخيما في البريقة يستوعب ما بين 3000 و5000 شخص. وفي مأرب تستمر الاشتباكات اليومية والقصف المدفعي وقذائف الهاون على الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية مع استخدام الطائرات المسيرة من الطرفين للاستطلاع والقصف. ونقل عن مصدر عسكري أن طيران القوات الحكومية شن 4 غارات على إمدادات وتمركزات الحوثيين في جبهات مأرب، وأعلنت القوات الحكومية عن تحقيق تقدم في مدينة الجوف في حين تتواصل الاشتباكات في شرق وجنوب المدينة ويستمر القصف المتبادل في محافظة البيضاء. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة العاشرة ليلا إلى التذكير بأبرز عناوينها. رئيس الاتحاد اللاجئ للفلاحة وصيد البحري بيقبل يدعو الفلاحين إلى تغليف عراجين دجلة النور لضمان سلامتها في ظل التغيرات المناخية. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في شهر سبتمبر الجاري. أكثر من 82 ألف نازح بمدن تعز والحديدة باليمن وتواصل الاشتباكات في مأرب والجوف والبيضاء. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: معاك تطوى مرايتنا.
3: سهر الليالي
2: سهر الليالي
4: الليل الليل
2: سهر الليالي
3: سهر الليالي

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي
1: كل التحية لكل يوفي إذاعة قفصة. أهلا وسهلا بكم في سهرية سهر الليالي، الموعد اللي كان يجمعنا في هذه الصائفة، صائفة 2026. نحييكم ونقولكم مساء الخير لأحلى مستمعين، مرحبا بكم في لقاء من سهر الليالي، سهرية الليلة اللي طبعا جمعتنا بكم وخذتنا في جولات حلوة ما بين أجمل الفضاءات والمنتزهات في ربوعنا، ربوع الجنوب الغربي التونسي. كانت فما حكايات ولمات وذاكرة وطبعا ضيافات، وكنا في عدة لقاءات في برشا ولايات. بتبيع كنا ركزنا على المعتمديات الداخلية والسهر بتبيع في هذه الصائفة، وكنا في جولة من منتزه إلى منتزه وكشفنا معاكم جمال المناطق وتعرفنا كذلك على الأهالي، على العادات، على الأجواء. عشنا معاكم لحظات من الفرح، عشنا معاكم لحظات من الترفيه وكذلك المسابقات والجوائز. فحبيت نشكر كل بتبيع الفريق اللي كان معنا، ونشكر كذلك كل اللي كانوا بتبيعها حاضرين معنا في هالجو هذايا من سهر الليالي في المنتزهات بتبيعها الداخلية بالتحديد. الليلة باش نعيشكم شوية، مش نعيشوا في هاللقاء الختامي هذايا من سهر الليالي، مش نرجعوا بالذاكرة الأحلى اللحظات، أحلى اللقاءات والضحكات اللي جمعتنا مع بعضنا، ضحكات عشناها معاكم مع مختلف منتزهات الجنوب الغربي في فقرة بيست أوف. بتبيع الموعد كذلك في سهرية الليلة بخلاف هذايا الليلة باش نحكوا على الأجواء، أجواء السهر ليلا، وباش نسلطوا الضوء بالنسبة للمسألة هذايا، باش نسلطوا الضوء على قطاع بتبيع مجموعة من القطاعات. نعرف إنه برشا قطاعات تعمل وتسهر ليلا، فبالتالي باش نسلطوا الضوء، باش نبدو بتبيع الأطباء اللي قدموا واللي عالجوا واللي بتبيع يقدموا في يد المساعدة لنا الكل، وسهر الليالي عندهم كيفاش يكون. باش نحكوا كذلك على الإعلاميين وسهر الليالي وهاللقاءات هذية مع الأوفياء مع المستمعين. باش نحكوا كذلك على الهوايات وعلى ربما الذكريات وعلى كيفاش الناس تقضي السهرية متاحة، فمش كل يبدأ عندهم هوايات يقضوا السهرية في هالهوايات هذه. باش نحكي على مبدع في المجال هذا اختار انه سهر الليالي يقضيه في منتجات غاية في الروعة والجمال. شنية التفاصيل نعرفوها بعد شوية، بقوا معنا على ثريدات قفصة. لكم مني احلى تحية تجيكم من فريق سهرية سهر الليالي الليلة، كل من عماد الغرز كذلك على الدين رضواني كمال حميدة وسعيدة. كريت مرافقة طيبة.

0: في نفس الوقت مش كما في التصوير كما في الواقع، يعني في التصوير شيء وفي الواقع أحلى وأحلى وأحلى بكثير من الصور اللي نشوفها فيها على صفحات التواصل الاجتماعي. فبرافو، على خاطر وقت اللي تدخل تحس بك الإحساس المنفرد، أحساس وكأنك داخل لعالم علي بابا، تحس الحجارة الموجودة والنقيشة الموجودة والرونق الموجود، وهيك ربما هيك الدهاليز نتاع المان موجودة، وهيك الديكوراسيون معناتها حاجة واو، حاجة روعة. فبرافو.
1: كيف عامل
0: إيه؟
1: أكثر شوي اخترت أني نصور المحتوى هذا، السبب اللي خلاني هو محتوى معناها يحاول يبدل من عقلية المواطن ومن عقلية الشباب وكذا. اخترت أني نصور باش نبث رسالة وعي، حب العباد لبلادها، أني تحافظ على بلادها، تحافظ على نظافة بلادها. تغرس الشجرة، تعرف معناها أنت مدام تغرس الشجرة 47 سخانة، كان جينا كل واحد غير الشجرة.
0: هو الحل الوحيد هو للتغيرات المناخية اللي عملت تصير هو الأشجار، ثم الأشجار والغراسة وغراسة الأشجار، مهما كانت النبتة لي شوف الفوائد متاعها لي تكون عديدة. اسمك انت يا
2: براء؟
0: براء شنو تعمل في الدنيا براء؟
2: نلعب مرات ونقرأ.
0: تلعب وتقرأ في أي سنة تقرأ؟
2: متعدية للثالثة
0: إن شاء الله
2: ومعدي الرابعة.
0: مدينة أم العرايس تسكن فيها؟
2: إيه.
0: مع العائلة؟
2: إيه.
0: أنت الوحيدة في العائلة ولا عندك إخوة؟
2: عندي إخوة.
0: عندك إخوة، جيتي الليلة بشا صاري في المنتزه؟
2: إيه.
0: شكون جابك؟
2: بابا.
0: بابا ربي يفضلك، تحب تجي المنتزهات؟
2: إيه.
0: إيه، شبيك ما نلعبش في الألعاب؟
2: ما حبش.
0: كبرت على الألعاب؟
2: إيه.
0: يلا هتراها عطينا غنية حلوة هكا ولا كلمة حلوة. لا حش منحة. بحذاك أنا متحشمش.
2: لا عنديش.
0: عندك شي غنية هكا حفظتها؟
2: لا.
0: أنشودة؟
2: لا.
0: لغز؟
2: لا.
0: لا أي حاجة لا؟
2: لا.
0: كلمة حلوة؟
2: كلمة حلوة جميل.
0: جميل؟
3: لأني متنفس الوحيد، أنتم تعرفوا أم العرايس معناها، والمعناها الحوض المنجي بصفة عامة.
0: إحنا كنا في جهات الجنوب، المتنفس بتاعنا راهو كان المنتزه.
3: إحنا قبل نشوفوها هذه في المدن الساحلية ونمشي ونصيف، ومعناه الحمد لله تو بدت معناها المنتزهات هذه تكثر في الجهة، وما هي إلا متنفس معناها للأهالي. ونشكر حتى أصحاب، نشجع ماذا بيا أنا أنهم أصحاب هذوما رؤوس الأموال والكذا معناها يساهموا ويزيدوا من الفضاءات هذه، والحمد لله.
0: مع العائلة جيت اليوم؟
3: جيت مع العائلة وعندي ولدي هذاك اللي جاب تزويد في الباك.
0: مبروك عليك.
3: عايشك يعطيك الصحة.
0: ما شاء الله.
3: الحمد لله. ربي يفرحك.
0: كلهم يتسألوا كيفاش؟ شنو هي الحكاية؟ اش عملت؟
3: والله سووا حاجة ساعة إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل.
4: شرق شرق تحت البخنوق، المحز مخاوي جوفا، أم الصغرى قلبي محروقة، ملي عني بكلوفة، في عمري واتتني مرة في حفلة وزيارة، برزت عيشة وسط المحفل بزغتك النوارة.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي
1: هذه هي سهر الليالي باش تاخذكم بطبيعة في جولة مع السهر الناس اللي تعشق السهر ويكون السهر بالنسبة لها بطبيعة سواء كان متنفس أو يكون عنده هدف في نهاية المطاف كنا أخذنا مقاطع من السهرات الفارتة من المنتزهات بالتحديد وسهرية الليلة هي سهرية الختامية فبالتالي باش ناخذ بطبيعة معنا بعض المداخلات في لقانا في سهرية الليلة باش ناخذ نماذج من الناس اللي تسهر ولكن في سهرها فما إبداع فما امتاع وفما عطاء وفما ميزه كذلك. باش نحكي مع هيثم ابراهيم معانا على الطرف الثاني من الخط. هيثم مرحبا اهلا وسهلا بك منورنا في سهر الليالي مرحبا.
3: مرحبا بك مدام سعيده شكرا على الاستضافه حقيقه يعني يسعدني التواصل والتواجد على امواج اذاعه قفصه اف ام. مرحبا بكل مستمعي اذاعه قفصه اف ام وتحيه لاهالي قفصه حقيقه
1: يفضلك
3: أصحابنا وأحبابنا في ولاية قفصة كما قلنا الكفاصة في كل بلاصة
1: مرحبا بك منورنا بتبيع في سهرية الليلة المعذرة أكيد وما ننسوش بالنسبة لبتبيع لإبداعك إن شاء الله يكون عنا لقاء مطول نحكو على مسيرة حلوة في مجال الإبداع وإمتاع الأذن بتبيع من الناحية الموسيقية ولكن في سهرية الليلة هيثم راهو عنده جانب آخر جانب من المتعة جانب من ربما من العطاء جانب من الزخرفة فالليل بالنسبة ليه الليل راهو صناعة هو مخيلة هو إمتاع هو كذلك بحث من ناحية ربما المخيلة متاع هيثم فبش نحكي للسادة المستمعين على هالتجربة الحلوة اللي خلاتك تعشق المجال هذية نبدو بشوية بشوية السهر شنو يمثل لك هيثم تعشق السهر أم لا؟
3: والله شكرا على إتاحة الفرصة مرة أخرى سعر ابتداء والليل بصفة عامة عنده رونق خاص يعني وعنده يعني أجواء الخاصة وخصوصا في علاقة المبدع بالليل هي علاقة سبيشيال علاقة خاصة خاصة خاصة إلى أبعد الحدود المنطلق هو شنو المنطلق هو الإنسان كما قلوها يقوم الصباح يستيقظ يحط ساقه في الشارع يعني يحط ساقه في الشارع بطبيعة الحال باش يدخل في معترك الحياة معترك الحياة وأصعب كلمة في ديكسيونير العربية هي التعايش كيفاش باش توصل تتواصل مع هالأقوام هذه إلى آخر ذلك
1: العمل
3: يعني إلى آخر ذلك فالمتنفس الوحيد هو كي ما تتنفس كان كي تحط ساقك في الدار يعني بعد الخمسة متاع العشية
1: بالنسبة لي
3: ترجع للجحر متاعك ترجع للكهف متاعك ترجع للمغارة متاعك كما قلوها مغارة علي بابا
1: لكن المغارة والجحر راهو
3: يظهر لي حطيتك في الأحساس يعني
1: حطيتني في الأحساس
3: وأحلى حاجة حسيتها ولا ما حسيتهاش
1: حسيتها لأنه كما قلت أنت صندوق عجب بالنسبة ليك هو المنزل وهو الليل وهو السهر وهو الاستثمار في هالتوقيت هذايا فما ناس تقول لك الليل وقيت متاع نوم وقيت متاع راحة فما شكون لي الليل يكون بالنسبة ليها وقيت متاع عمل ولكن بالنسبة لهيثم هو مساحة أكبر للتفكير للإبداع لمشاريع جديدة وبالنسبة ليه الليل هو عالم ثاني فنغوصوا معاك في هالتجربة هذه هيثم نحبش أنا نسلط الأضواء لكن نخلي من خلال الاستفزاز بالأسئلة بشوية بشوية نتعرفوا على هواية هيثم المميزة
3: بالضبط هي هوايات عديدة ومتعددة الحقيقة الفن يعقب على بعضه معناتها كي تلقى روحك مثال بسيط بدايتي انطلقت وقت كان عمري ربما 14 عام بالخشب يعني نمشي للنجار نهز كل ما أنت شويت متاع نجارة القطع الخشب اللي ما يستحقهاش إلى آخر ذلك نعم به بعض التصميمات إلى بدأت الغرام بالخشب والديزاين بعد فيما بعد تطور يعني غرام بالموسيقى وفيما بعد يعني تنجم تعطي تفتح نافذة أخرى على الشعر فهي خلطة مانيش مختص في اختصاص واحد ولو أنه الاختصاص الجامعي أكاديمي معناتها متحاصل على إجازة وماجستير في الموسيقى والعلوم الموسيقية ولكن يعني في سوق الشغل خذيت منحى آخر يعني، فهمت؟
1: أي.
3: يعني الهواية متاعي اللي كانت هواية أصبحت عمل، والاختصاص الأكاديمي أصبح هواية العكس. يعني الآن أستغل في الهواية، والاختصاص الأكاديمي معناتها يعني أصبح هواية، لا أشتغل في الاختصاص الأكاديمي، ولكن تبقى الممارسة اليومية ممارسة فنية، الفعل الفني حاضر سواء في الصباح سواء في الليل سواء في الوحد، والليل نختصه في الليل. الليل حقيقة يعني كما قلوها كما قلت وذكرت معناتها منذ بديت نتحدث، يعني الليل متنفس، الملاء الملاء. ثم ناس على سبيل المثال في الليل كما حكيت انت، هو معناتها سيادتك تدخل لك تحط راسها على المخدة تتعدى، فما شكون يعدي في القهوة،
1: وي
3: فهمتني؟
1: وي وي
3: وده نوع من أنواع الأناس الاستهلاكيين معناتها، واللي يفتقدوا نوعا ما للناحية الإنتاجية، سواء كانت يعني إبداعية أو شيء. مش بالضرورة تكون ناحية إنتاجية، نجم حتى مثال بسيط يعدي وقته مع صغاره في الدار، يعني يعتبر فعل إنتاجي معناتها مع صغارك، أنك تزرع فيهم بذرة أو في بعض القيم، أو تعمل لهم متابعة لدروسهم إلى آخر ذلك. ولكن يمكن نحكيه على مستوى فردي، مستوى فردي علاقة الإنسان بالهواية بتاعه. في الليل على سبيل المثال ناخذ مثال الليلة، مثال الليلة عندي بعض الأشغال في الورشة الخشبية، فقمت
1: ايه
3: ببعض الأعمال الفنية، وفي نفس الوقت هنالك مراوحات بين الفعل. يعني وقت الإنسان يتعب في النجارة نجبد العود، نعمل ضربة عود، نجبد جيتارة نعمل ضربة جيتارة. فدائما وأبدا يعني جانسيست، لازم نلقى الجملة بالعربية، خاطر في بعض الأحيان الإنسان عرفتها في الكوميونيكاسيون تاعه تدخل عليه بعض الطفيليات، يعني تعودنا بها والواحد لازم
1: طبعا
3: يتخلص منها
1: لابد
3: شيئا
1: منها
3: شيئا.
1: هذه ايه
3: بالحق ولا معناتها يعني
1: للأسف.
3: نقطة مهمة دي لابد لنا أن نتولاها بالبحث. ف
1: نعم
3: بعض المراوحات الفنية بين الموسيقى وبين العمل الفني المتعلق بالنقش على الخشب إلى آخر ذلك. كذلك المسألة حتى الليل ساعات في بعض الأحيان تاخذنا الدنيا في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا الأولى نعيش التجربة هذه، أنه ساعات يعني تلقى روحك مضيع برشا وقت في وسائل التواصل الاجتماعي، وتدخل في دائرة التكرار الممل، وتحس بروحك دخلت قريب تدبرم معناتها، يعني في فترة من فترات تحس بروحك تبدأ تعمل في فوتينج في اللاكوي بتاع الفيسبوك بدون حتى أدنى يعني كما نقولوها إنتاجية، ما تحسش بروحك قاعد تقدم في حياتك، ما تحس بروحك قاعد تتعلم في حاجة جديدة، قاعد تكتسب في معرفة جديدة، قاعد تكتسب في خبرة جديدة. لهنا يعني توصل مرحلة من المراحل أنك تحس ما فماش لذة، ما فماش
1: ما
3: يعني
1: فماش
3: نوع من
1: إبداع، ما فماش تحقيق
3: ما
1: للذات،
3: فماش
1: ما فماش
3: ساتيسفاكسيون، حالة
1: تغيير،
3: من
1: ما
3: الإشباع،
1: فماش
3: حالة إشباع
1: فوالا
3: غير حاصلة، هذه الكلمة اللي نبحث عليها.
1: فوالا
3: يعني هو أي عمل يقوم به الإنسان يبحث من خلاله على حالة من الإشباع،
1: أهوي
3: كما الإنسان مثال بسيط هو يشبع حاجياته العضوية أو إلى آخر ذلك، فبالتالي أي فعل يقوم به كما نقوم مثال
1: إشباع
3: بسيط
1: نفسي روحي
3: بفعل معين يراد من خلاله كسب قيمة إنسانية، أو فعل معين يراد من خلاله كسب قيمة أخلاقية، أو فعل معين يراد من خلاله كسب قيمة روحية، أو فعل معين يراد من خلاله كسب قيمة مادية. فهنالك بعض الأعمال اللي من خلالها تكسب العديد من القيم، مثال الفعل الموسيقي، عندما تقوم بممارسة الموسيقى فتستطيع من خلال تلك الممارسة أن تكسب قيمة روحية، فثم موسيقى تهزك للعالم الروحاني، فهمتني؟
1: أوي
3: وفي مقابل ذلك تكسب قيمة أخلاقية، لأنك أنت كي باش تخرج تقدم العمل الفني للناس باش تعرف عباد، باش تتسم ببعض الصفات معناتها الأخلاقية، باش تظهر في أبا حلة، باش فهمتني تعمل يعني تخلق نوع من الشخصية لنفسك، أو تسوق لشخصية معينة، فكذلك تكسب قيمة مادية، لأنه كذلك الصنعة صنعة قادرة أنها توفر لك فلوس في ظروف كما هكا،
1: صحيح
3: معناتها وتكون
1: صحيح
3: سند أو تكون أكتيفيتي نشاط سنوي من خلاله أنك تعمل مورد رزق ثانوي على سبيل المثال. فحتى الهواية في حد ذاتها قادرة أنها تحلك، بخلاف أنها تحلك
1: أبواب
3: مشاكلك
1: رزق.
3: المادية تحلك مشاكلك النفسية كذلك. يعني واحد من الناس، والله لا أخفيك أمرا سيدتي سعيدة، يعني من خلال تجربتي واحتكاكي بالموسيقى، والحمد لله رب العالمين، هو صحيح معناتها مش الموسيقى فقط، حتى الجانب الشخصية، معناتها أن الإنسان يكون متوازن شخصيته ونفسيته، معناتها مستقرة وغير مضطربة وكذا، ومن خلال المفاهيم اللي أتلقاها في الحياة، كذلك الموسيقى عاونتني باش نكون ديما نضحك على سبيل المثال. المعالجة،
1: يبتسم هاي
3: المصطلح الاستريس، والله
1: ضغط هاي
3: صدقني غير متواجد في قاموسي.
1: محظوظ
3: ثم ناس على سبيل المثال تلوث إلى أشخاص أخرى تفرغ لها أسرارها وكذا. أنت
1: صحيح
3: يعني مثال
1: صحيح
3: ما
1: إلى
3: فيش ألوث
1: مختصين
3: إلى الجيتارة، ألوث إلى العود، أحاكي قط على سبيل المثال، عندي قط في الورشة يعني أحاكيه، نتأمل في عظمة الخالق من خلال القط. أحيانا يعني وقت اللي تبدأ أنت تخلق روحك محيط تجتمع فيه الطبيعة مع الحيوان مع الفن، تلقى روحك تتأمل في عظمة الخالق، وتوصل حتى بتفكيرك تغوص في بعض الأشياء من خلالها، يعني يكون تتجاوز مرحلة التفكير السطحي للتفكير العميق للتفكير المستنير. يعني أحيانا ساعات تلقاني نعزف بالجيتار، يجي قطوس يقعد بحذاك هكا، تبدأ تتأمل فيه، تقول سبحان الخالق المدبر، يعني كيف أودع الله سبحانه وتعالى هذه الروح المرحة في هذا الجسد الجميل، كيفاش ينقز، كيفاش ينط، كيفاش يمشي، فهمت؟ فبالتالي الإنسان الموسيقى تلعب، الهواية بصفة عامة ما نحصرهاش
1: واضح
3: في دائرة الموسيقى فقط، خاطر
1: واضح.
3: ينجم يكون رسام
1: احنا نحكو
3: ومارس
1: في نهاية
3: دراسة
1: المطاف
3: أو
1: على
3: شاعر.
1: الهوايات اللي تكون ربما مصدر للإشباع، مصدر للعطاء، مصدر كذلك ربما لتحقيق الذات. وحكينا كذلك هيثم على محبتك لمسألة ربما الخشب والورشة اللي خاصة بالخشب، وهك الصناديق وهك المنتجات اللي قاعد تعمل فيها بطبيعة الغاية في الإبداع، كما الصندوق العجيب اللي عملته، إلا كيفاش الإنسان بطبيعة ينجم يستثمر هو موجود في بيته. فأحكي لنا على هالهواية هذية والمحبة هذية، التوقيت وقتاش تبدأ هكا، تبدأ الأنامل تشتغل والأفكار منين تجي، وقديش تقضي من ساعات في الليل. نحب نغوص هكا شوية معاك مع هالجانب هذية من ناحية الإبداع.
3: الخشب بالساعة تبدأ الحكاية متاعه من الريحة متاعه،
1: إيه
3: ريحته تهزك العالم الآخر، ومعناتها
1: ريحة الأرض،
3: حقيقة هذه، معناتها
1: ريحة
3: الخشب
1: التربة.
3: يعني هذا هو قلت لك حين يجتمع العمل الفني بالطبيعة. الصندوق، صندوق وانت ذكرت الصندوق وخاصية الصندوق يعني في النقطة هذه
1: عجبني
3: وصلني
1: برشا.
3: لذا، حقيقة الصندوق أني وصلوا في مرحلة من مراحل في البلاد لهنا مطلعين عليها هيثم الصندوق، كثر ما نخدم الصندوق، يعني بكثر تعلقي بالصندوق وبكثر ما نحب الصندوق، لأنه خبراء الديكور يقولوا لك أنه أي أكثر أرتيكل يعيش في البيت هو الصندوق هذاك. علاش؟ لأنه الجلاس يتكسر، الكرسي يتكسر، الطاولة تتكسر وتتبدل، الصندوق هذاك يتوارثوه أجيال. الصندوق هذاك يحمل هوية،
1: يحمل
3: فيه
1: ذكريات وحكايات
3: ذكريات. بالضبط،
1: فوالا.
3: أنت ساعات في دار مماتك، سامحني نكملك الفكرة هذه
1: وي
3: فقط،
1: ايه تفضل.
3: المداخل المنهجية، يعني ساعات في بعض الأحيان يجي واحد هيك يقول لنا ما اسمع، ما تحكي وليش على الورثة، أعطيوني الصندوق هذاك وكعب،
1: صحيح صحيح
3: فهمتني؟
1: صحيح،
3: يعني
1: ثم حتى قصص
3: أعطيني هذاك
1: تروى حول
3: وخرج من
1: الصندوق.
3: اللعب. فبالتالي الصندوق هذاك بدأت حكايتي معاه، وبدأ غرامي معناتها حتى بالنجارة من خلال الصادق هذوك، وبالرغم يشدوا برشا اليد وفيهم برشا تفاصيل، إلا أنه ساعات ما نتخلاش عليهم، رغم أنه معناتها المرشي في تونس ماهوش يعني لا يثمن الأعمال الفنية، أو يعني ما تعرف النجارة اليوم معناتها اندستريال أكثر منها ارتيزانال، ولكن الواحد بحكم الغرام وما ننظرلوش فلوس الصندوق، وإنما ننظر له مضاد للتوتر، إنه هي قطعة مضادة للتوتر. ما تتصورش قداش نفرح كي نكمل عمل فني ونشوفه هكا المشهد النهائي، شوفوا بمثابة المشهد النهائي.
1: وتعملوا بليزيتاج هكايا، طابق الأول طابق ثاني وفيه برشا نحسوا انه ماهوش صندوق عادي. راه خاطر نحب نفسر شويه للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا توا، راه ماهوش صندوق عادي كما تعودنا، معناتها شكل مربع وفيه الاخطاء نتاعو كما تعودنا بالطريقه ربما الكلاسيكيه القديمه. لا راه فيه ديزيتاج وكفي برشا منافذ محلاه، معناتها حتى المظهر الخارجي نتاعو معناتها روعه. ف بالحق فيه برشا برشا ابداع وفيه برشا عطاء من روحك. قديش من وقت تستهلك تقريبا في الليل؟ قديش تسهر من ساعه؟ قديش تبقى من ساعه هكا يا هيثم؟
3: وهذه قوت الموضوع فين؟ انك ما تحسبش شويه مع العمل الفني. كان جيت تخدم في مانيفاكتورة على سبيل المثال في معمل أو كذا وكذا، تلقاك يعني ضربة ضربتين تنظر للمونجال. العمل الفني تعطي وقتك. احنا في الوسط الفني على سبيل المثال حتى الموسيقى ساعات تسأل عازف، قل له قداش تحب لك وقت عازف باش توصل للمستوى هذا العالمي، وأخص بالذكر مثال بسيط عنا عازفين متألقين على مستوى العالم كبشير الغربي في العود يعني، أو معناتها الأشخاص هذا معاد يقعد 14 ساعة ويعزف على العود في النهار ما يفيقش بالوقت. نفس الشيء بالنسبة للصندوق وللعمل اليدوية، عادي نسهر المطلقة متاع الصباح، عادي نسهر الأربعة خطر العمل نتاعي موش مرتبط يعني بالثمانية والخمسة، خطر ودرس يعني في الموسيقى في بعض المعاهد فقط يعني فقط يعني التدريس موش مرتبط، فبالتالي نسهر يعني كما قلها. فما عمل فني على سبيل المثال يتطلب نهار، عمل فني يتطلب نهارين، ثم أعمال فنية أخرى تتطلب حتى أسبوع أو أسبوعين، وما نحسبش الوقت فقط. بالنسبة للفكرة، موضوع الفكرة كيفاش جي؟ إيماجيناسيون، خيال، خيال الحمد لله شاسع واسع. الحقيقة للأمانة، وهذا حاجة نتمنها في نفسي، أني في الموسيقى نعتبر نفسي أكاديمي ولست أماتور من الطراز الرفيع يعني، ولست هاوي أو لست مبدع أو لست نسيت الكلمة اللي يقولها معناتها كي طالون معناتها بالفرنسية
1: نجم في طريقه للصعود.
3: بالضبط يعني، فبالتالي يعني في الديكور نعتبر نفسي طالون، اعتبر نفسي طالون لانه يعني ندخل في الموضوع بدون تصميم.
1: الذكاء الاصطناعي يعاونك شويه هيثم ولا كله بنات افكارك؟
3: والله الحمد لله انه كلهم بنات افكاري. من عام 2004 بديت الحكايه هذه، صدقني قبل تطلع وتتخلق ابليكاسيون بانتريست اللي هما برشا توا قاعدين يتبعوا فيها وقاعدين ينتقيوا منها او يعني ينقلوا عليها بعض القطاع الفنيه او شيء من القبيل. فاني بديت الغرام تاعي من عام 2004. الابليكاسيون هذيك اتصنعت عام 2011 على ما اظن 2010، ووقتها نتذكر نفسي عام 2004 اخلقت حتى استيلات جديدة في الديكور تعتمد على الأشكال الهندسية، يعني إنك تقص مساطر بالخشب وتشكلهم في تشكيل هندسي، نمط هذا نمط غير متعارف يعني وما هوش معروف وقتها. وفي 2018 الحمد لله معناتها النمط هذا الذي يعتمد على الأشكال الهندسية أصبح دارج وضرب معناتها في وقت من الأوقات. كانت لاحظة شنتي مثال بسيط، اليوم في الفيلات تلقى كليفينج متاع التلفزة وراه هكا بعض المساطر هكا أمبوا هكا أمبوا، ولا يقول لك بديل الخشب يعني، وصلوا حتى بديل الخشب معناتها كخلفية للواحد، فأصبحوا يعتمدوا. فيما بعد زاد كذلك يعني دخلت الضوء في الخشب وعملت أباجورات خشبية معناتها، وخلقت كومبينيزون معناتها مرياج ما بين الخشب والإنارة. زاد كذلك عملت إيفرسيتي معناتها ما شاء الله في ذلك الوقت، والحقيقة ما شاركتش في معارض للأمانة نظرا لأنه معناتها الحمد لله التسويق موجود معناتها والغاية من المعرض هو التسويق، ولكن الحمد لله معناتها الارتيكل المطلوب في السوق وساعات أحيانا حاجة تتباع قبل نهبطها في فيسبوك. لكن كما قلت لك غرام، هذه النقطة الأولى. ثاني نقطة هي الخيال الواسع، الحمد لله عندي مخيلة معناتها كما نقولها لدي ما يكفي
1: شاسعة
3: يعطي
1: واسعة.
3: ويشفي أني نعمل تصميمات ننطلق بها من الصفر، من الصفر يعني. والحمد لله، الحمد لله في إطار
1: هيثم،
3: هذا معناتها كان روح لازم
1: المحيط
3: نخدم
1: الداير
3: بها في
1: بيك،
3: المجال هذا.
1: نسأل شوية على المحيط الاجتماعي اللي داير بيك، ما تبيع اللي هما قراب منك، فيتشاكوش شوية من هيثم اللي بالنهار يخدم وبالليل يخدم. معناتها برافو، على خاطر برشا من الناس تقول لك بون انا قاعد نخدم بالنهار، بون الليل باش يكون بالنسبه لي متنفس للنوم للراحه اللي فما شكون ربما يقول لك نحب نمشي نقضي السهريه متاع الليل في مكان اخر غير المنزل، خاطر يزيني فديت من البيت، فبالتالي نحب نبدل المكان. ولكن هيثم بالنهار هو عنده التزام مهني بطبيعه كاستاذ، وبالليل فنان مبدع على الخشب، بتبيعه ورشة خاصة بالخشب ويبقى فيها ساعات الليل كما قلت أنت، ساعات حتى للصباح تقريبا في بعض الأحيان، على خاطر الإبداع كما ذكرت ما عندوش وقت وما عندوش حدود. فالمحيط الداير بيك يشجعك على المسألة هذه، وإلا يحبط من العزيمة، وكي يحبط من العزيمة شنو هو سلاح هيثم في المسألة هذه؟
3: والله بالنسبة للمحيط هو للأمانة الإنسان ما أنت ينقل الواقع كما هو. في تونس هي مش المسألة هذه يعني كما قلنا مش موجودة حتى على مستوى عائلي شخصي فقط، هي موجودة في تونس كله.
1: احنا
3: التونسيين
1: مشكلتنا
3: خاصة
1: ديما ما
3: في
1: يعجبناش
3: الأخلاق،
1: العجب، اي حاجة خاصة اذا كان حاجة ايجابية ديما لازم باش نلاحظه.
3: صحيت. وفما ساعات في بعض الأحيان عباد ساعات تقول لهم عاونوني بسكيتكم خير معناتها يعني دونك مالناش محتاجين
1: لا وين
3: دعم مادي فهمت.
1: صحيح.
3: هي شنية هي كما قلت لك أني ما نلومش الأشخاص الحقيقة، معناتها أكثر حاجة ما نحبسهاش في حياتي أني نلعب دور الضحية. ففما ساعات تلقى فما هواة أو شيء من هذا القبيل يجي يحكي لك على تاريخه وتلقيت العديد من العراقيل وكذا وكذا، ويبدأ باش يخلق لك من رحم تلك المحنة منحة فهمتني، ويصور لك نفسه وكأنه ساكسس ستوري فهمتني، قصة نجاح فهمت. قصص النجاح أرديفو كلها تبدأ هكا، يعني ما هيش حاجة هكا بيزار انك معناتها تعرضت لعراقيل. فاللوجيك والمنطق يقول لك انك انت كي باش تبدأ مشروع باش تتعرف على يعني العراقيل بطبيعة الحال. ولهنا فما زوز عقليات كما قلت لك، العقلية المثمار في حيط وعقلية الانتربرونارية اللي هي عقلية تدوير الدولاب، والعقلية اللي ينطبق عليها السؤال أو المثل التونسي اللي يقول لك فاش تصنع. إباء أني قاعد نصنع في حاجة،
1: برافو برافو.
3: قاعد نصنع في حاجة وقاعد نقدم في الإضافة وقاعد نذلل في صعوبة. كيف نجي نعمل كرسي الإنسان باش يقعد، كيف نجي نعمل حكاية الطاولة الإنسان باش يرتاح، كيف نجي نصنع أنا أرتيكل مثال الإنسان باش يحفظ فيه أغراض معينة. فأنت لهنا قاعد تذلل في صعوبة كما المهندس قاعد يذلل في صعوبة معينة بتاع مانيش عارف يعني بتاع انشينمون تاع خدمة ولا أي حكاية ولا
1: واضح
3: تكليف قاعد يذلل في صعوبة إلى آخر
1: واضح.
3: ذلك. فبالتالي كما قلنا المسألة هي في العقلية، عقلية مسمار في حيط وعقلية الإنتاج والإنتاجية. فإحنا دارنا تنقسم هكا،
1: محلات
3: فما عقلية
1: بسيط.
3: مسمار في حيط فهمت اللي هو أخدم وشد بابوش تكورقط وفهمتني وأعمل شهرية وشوف فونكسيونير بيبليك وشوف شوية كونكور حاكم وكذا وكذا وتبع الحكاية هذيك فهمت، وتبع كباس وكذا. وفما العقلية اللي يعني خليت منحة آخر توا تقعدش الإنسان مكتف إيديه وكذا وكذا
1: برافو
3: فماش. لكن هذه هي في هو شنو اللي
1: متاع
3: الفرق
1: بيتك الحكاية
3: وكنت
1: ولا
3: نسمي
1: لا؟
3: اهتمامات.
1: بالليل سهران، وبتبيع سهر إيجابي ماهوش في المنحى السلبي اللي خلطوا علينا توا، بتبيع في الاستماع والمتابعة وعمل بالنهار. بنعرف انه تدريس راهو كذلك، راهو ثم طاقة كبيرة تستنزف لأنه ثم تركيز بتبيع وغيره، فمتاع بيتك في نهاية المطاف الحكاية هذه ولا لا هيثم؟
3: لا ولا الحمد لله مانيش
1: نعمل عليها
3: ديما ما
1: بونكي.
3: نفرسيش على بدني معناتها وناخو كما نقولوها من سويعات قليلة معناتها ساعات سويعات قليلة. وفي نهاية الأمر تدريس موسيقى ماهوش مادة أخرى، وكلام ده باش يجيوك معناتها باش كمتنفس الموسيقى باش تعمل معاهم كيف يعني كلها أجواء، يعني كلها أجواء غير مملة، فهمت
1: كلها أجواء من
3: يعني؟
1: المتعة. واضح. حيث مش خليك
3: بالضبط،
1: الميكرو
3: كلها
1: تور
3: أجواء متعة.
1: إيه فوالا، باش خليك الميكرو تور اللي يسمع فينا على أثير إذاعة قفصة ويستلهموا من القصة نتاعك الحلوة هذه وعشقك للسهر بالطبيعة، وظفت السهريات في إشباع ذاتك، إشباع روحك، وكذلك في تقديم ربما متعه جديده. الانسان ينجم لو يستثمر في الوقت نتاعو بطريقه ايجابيه، وفي نفس الوقت الطريقه هذه ترجع بالفايده عليه وكذلك على المحيط اللي داير بيه. فشنو تقول لنا استاذنا ومبدعنا هيثم ابراهيم معانا على طبعا على اثير اذاعه قفصه؟
3: أني نشجع الشباب، والشباب نقول لهم راهو الوقت ثمين، الوقت ثمين، الوقت فلوس، الوقت ثمين، فبالتالي لابد أنك تستثمر في ذاتك، تستثمر في نفسك، وتستثمر تتعلم صنعة، وتستغل وقتك وتستغل مجهودك. راهو ما تنجم تثبت وجودك في الحياة إلا من خلال الشيء اللي تقدم فيه.
1: برافو برافو،
3: فبالتالي
1: اي واضح. تفضل.
3: لازم أي صنعة، أي صنعة تحل الإنترنت، وعنا راهو عنا من الإمكانيات ومن ما يكفي، ويعفي ويشفي ويضفي. اليوم في الإنترنت في اليوتيوب نجم تتعلم كل شيء. ما فماش هذه شكون ما يعطيكش المعلومة، ما فماش قبل كانك صانع ما يعطيش، فهمت خيرة في ما يعطيش للصانع نتاعو، أو معلومة محصورة في دائرة ضيقة. اليوم معلومة متاحة وكل شيء متاح، بقينا تعرف كيفاش تعمل، تطرح السؤال اللازم على جوجل وتشوف شنو باش تختص انت، شنو يعجبك شنو ما يعجبكش، وتمشي في الاتجاه هذاك، واستغل الوقت وطور في مهاراتك. هذه نصيحتي الوحيده، وهذاك هو المفتاح اللي باش يخليك تدخل معترك الحياه، ويخليك تتعرف عند الناس، ويخليك تبني علاقات في المجتمع.
1: أحلى كلامك هيثم، هذه هي نصيحتي وهذه هي تجربتي في الطبيعة، وهذه هي حكايتي مع السهر بطريقة إيجابية. يا سيدي إن شاء الله موفق هيثم، وإن شاء الله نتلاقوا مرة أخرى باش نحكوا عن تجربة موسيقية حلوة برشا. كذلك يعيشك ونورتنا في سهرية الليلة.
3: تحية لكل مستمعي إذاعة قفصة
1: تفضلي.
3: وللعاملين في إذاعة قفصة، وبارك الله فيكم، ونشوفكم في ساعة سعيدة إن شاء الله.
1: وأنا كذلك إن شاء الله، ربي معاك وموفق على الدوام. شكرا وألف شكر
3: شكرا
1: هيثم، إلى
3: لك.
1: اللقاء.
3: شكرا لك. شكرا لك.

0: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الحديث عشر ليلا، مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجز الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: استعدادا للعودة المدرسية، شرعت جمعية إرفاد في قفصة في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار ل 320 تلميذا من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند، تمثلت في حقائب وكتب وكراسات ومستلزمات مدرسية في إطار حملة تبرعات وفق عبد الكريم المصري رئيس الجمعية. تحت شعار نظافة مدرسة عنوان نجاح استعدادا للعودة المدرسية، انطلقت دار الشباب بمعتمدية ترجيم معطوب من ولاية كبلي بالاشتراك مع عدد من الهيكل والمؤسسات مكونات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة تطوعية تتمثل في القيام بحملات نظافة وتبييض ودهن وتهيئة تشمل كافة المؤسسات التربوية بمنطقة ترجيم معطوب. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من 10 سبتمبر الجاري في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالية للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر تضامنا مع العودة المدرسية والجامعية. ويندرج البرنامج في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، يتضمن الرزنامة والأنشطة الرئيسية الموجهة للتلاميذ والطلبة وعائلاتهم، من ذلك إطلاق قافلة صحية ونفسية متنقلة في سائر ولايات البلاد لتقديم خدمة الإصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر في المناطق ذات الأولوية والأحياء السكنية ذات الكثافة. أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها في شهر سبتمبر الجاري، بما يمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. أعلنت سلطنة عمان تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث ملف مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: رجعنا بكم للجزء الثاني من سهريتنا الليلة، سهر الليالي، مواصلين المشوار حتى نص الليل، وعودناكم بتبيعة في سهرية الليلة نحكوا على السهر ومحبة السهر وعشق السهر وكل واحد كيفاش يقضي سهرية الليل بالتحديد. احنا الليلة باش نحكوا على الأطباء، باش نحكوا على الكادحين، باش نحكوا على العمل الليلي، باش نحكوا على إنقاذ حياة الأفراد، وباش ناخذوا المرأة بتبيعة. تحية لكل النساء العاملات ليلا، منهم الأطباء خاصة في سهرية الليلة، باش نسلطوا الضوء بتبيعة على شخصية الدكتورة بسمة عمليمي كطبيبة بتبيعة، طبيبة بقسم بتبيعة الاستعجالي، وهي كذلك مساعدة طبية بتبيعة في الطب الاستعجالي. باش ناخذوا تفاصيل العمل وهالمسؤولية هذية وهالتجربة الإنسانية هذية وحضور المرأة بكثافة في المشهد الصحي بالتحديد في سهرية سهر الليالي. دكتورة مرحبا، منورتنا، احلى سهريه معك. مرحبا، منورينك على الاثير، اثير اذاعه قفصه. احنا معك الليله سهرين بتبيعه، ندردشوا معك شويه، نحكوا معك شويه، ناخذ معك التفاصيل، تفاصيل السهر والعمل ليلا عند المراه التونسيه عند الدكتوره. مرحبا دكتوره.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، سعيده، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة
0: قصة. يفضلك، احنا الليلة في زيارة بتبيعة، زيارة عبر الهاتف، ان شاء الله هنكونوا بحذاكم اللي ملا على عين المكان، ناخذوا بتبيعة كل التفاصيل. العمل الليلي خاصة، طبعا العمل الليلي بالنسبة للرجل هو متعب شيئا ما، فما بالك بالنسبة للمرأة، وخاصة كيكون بتبيعة هذا هو العمل، هذا هو ربما النمط بالنسبة للحياة اليومية. فربي يوفقك، ربي يعطيك بالصحة والعافية، وألف ألف شكر على هالروح هذه، روح اللقاء سواء كان مع المرضى أو كذلك روح اللقاء معنا على أثير إذاعة قفصة. باش ناخذ من وقتك شوية، باش نبدو شوية نحكو على هيك التجربة الحلوة هذه. العمل ليلا تلقاه متنفس برغبة بمحبة، شنو اللي خليك تنضم بتبيعة ربما لهالسلك هذية؟
1: شكرا سعيد، يعطيك الصحة مدام سعيدة. هذه الساعة موضوع الحقيقة مهم برشا، ونفرحوا برشا كي تفكرونا العباد معناها ويعرفوا قيمة العمل الليلي وسيرتو العمل الطبي اون جينيرال كيلك سوا، خاطر احنا الحقيقة في قسم المساعدة الطبية الاستعجالية الخدمة متاعنا متواصلة، معناها سي ستان ريتم دو 24/24 7/7 اوني ديسپونيبل. عندنا الرقم نتاعنا 190 يطلبون عليه المواطنين من كافه الاماكن. دونك ينجموا يطلبونا، احنا اللي يمكن شويه فما عباد ما تعرفش اللي نحنا القسم نتاعنا الكوبر ولايات قصرين وكفصه وتوزر. دونك النداءات اللي يجونا من ثلاث ولايات. دونك عن نحكي عن نعم نخدموا على التنسيق الطبي على ونخدموا كيف كيف على التدخلات الطبية. الحقيقة الحقيقة العمل متاعنا كمهنة نبيلة، هو الطب اون جينيرال مهنة نبيلة، الغاية منه هي المحافظة على صحة العباد في الأول، ونحاولوا نتدخلوا باللي نجمه.
0: واضح دكتور.
1: الحاجة الخاصة في القسم نتاعنا اللي نحنا نقوم بالتنقلات وهي التدخلات. التدخلات نتاعنا وين تكون؟ تنجم تكون في الدار، في المنزل، في الشارع، في معناها الاكسيدون وإلا غيره وإلا الحوادث اللي تصير البرة، وكيما تنجم تخص بيان سور المرضى نتاع السبيطارات. كي تزاد عليها خدمة الليل، احنا اليوم في سكو الموضوع نتاعنا الليل. السبيسيفيسيتي نتاع خدمة الليل اللي هو الحقيقة ديما فما ريسك أكثر. ريسك كيفاش؟ معناه هو أي حتى العبد الطبيعي كي باش يتنقل باش يخرج ديجا فما ريسك في الكياس في الشارع، فما بالك باش تخرج الديكاك بالحالات معناها حرجة وإلا حوادث كبيرة وإلا كلك سوا حوادث سير وإلا حوادث أخرى ولا حوادث منزلية. الحقيقة باش تخرج باش نعم باش توصل تخدم خدمة كيما هكا وكل يلزمك برشا غرام وبرشا حب للشيء هذايا، خاطر لازمك تخصص من وقتك من جهدك، جهد نفسي وجهد بدني، ويلزم الواحد يتحكم في الستريس نتاعو، لازم ينحي شويه خوف كما تعرف مش ديما المراه مش كيما الراجل، معناها التنقلات في الليل وكل ساعات هكا بلايص نائيه شويه ولا في في في في كياس فارغ ولا بعيد شويه. الحقيقه كان مش الواحد يحب خدمته ما ينجمش يعمل حاجه كيما هكا.
0: صحيح خاصة أنه كما قلتي أنتم على ذمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة، خاصة أنكم تغطوا القصرين وقفصة وتوزر، فبالتالي تكثر المهام أكثر وأكثر، وخاصة أنه إذا كان نزيدوا بطبيعة التوقيت الليلي فبش تنزيد ربما أكثر تعب وأكثر انضباط وأكثر التزام وأكثر جهد. ولكن ثم نقطة قلتي عليها دكتورة، أنه الإنسان مع هيك الجهد يحاول كيفاش تكون النفسية متاعه تكون نفسية منشرحة وصحته البدنية تكون بطبيعة يحافظ عليها، لأنه من غير صحته البدنية ما ينجمش يخدم. فكيفاش تكون النفسية منشرحة؟ نعرفوا أنه المرأة تشتغل بالليل مع عندها التزامات عائلية بالنهار، فكيفاش توفق دكتورة بطبيعة ما بين ربما زوز عناصر هذوم؟
1: والله بالنسبه للعمل الساعه، ظروف العمل هي اللي تخليك معناها تكون منشرحه وتخليك وتعاون بالبي في المردود اللي انت تقدمه. بالنسبه هذه نحب نشكر الفريق اللي يخدم معنا الكل، من مبنجين، من ممرضين، مساعدي ممرضين، اللي نخدموا كلنا مع بعضنا، معناها في من نعاونوا بعضنا، نحاولوا نفهموا بعضنا. ساعات كي تخرج معناها فما حاجات ما تستحقش انت باش تقولها، باش هو يعاونك وكل مع هذاك التفاهم بيان سور، والعباد كلها تكون على اتم جاهزيه لكل التدخلات. هذا شكر كبير ساعة نتوجه به
0: لهم،
1: الخطر الطبيب وحده ما ينجمش يخدم
0: طبعا.
1: معناها المجهودات اللي نتاعهم جسيمه وباهيه ويعطيهم الصحه. بالنسبه لحكايه التوفيق ما بين المنزل معناها والخدمه، الحقيقه الواحد بيان سور كالعاده اكيد فما شكون يعوضه، خاطر انت تعرف لي بلاصه الام اون طونكو مامون بيان سور، انا مش كيما واحد ما عندوش صغيرات وكل. الحقيقه كي تبدا تخدم هكا في حصه استمرار ولا حاجه، بيان سور زوجي زاد يعطيه الصحه هو يعاونني، امي، عائله راجلي، معناها كي تلقى شكون يعطيك عايشك يعطيك الصحه، كي تلقى شكون معناها يعاونك ويهنيك وكل تكون بليزوموا مرتاح، على خاطر يمكن تكون مرتاح نفسيا كيما قلت انت، باش تنجم تخدم على روحك في الاول وفي الاخر. خاطرنا نخرج واحنا سورتو السيرفيس نتاعنا نخرجوا بليتو للحالات الحرجه اكثر منهم للحالات البسيطه، دونك يلزمك تكون يقظ، يلزم تكون أليز، يلزمك تكون مرتاح حتى في مخك باش تنجم تتدخل التدخل الصحيح.
0: تدخل إيجابي أكيد، لأنه نعرف في الحالات الحرجة هذه يلزم يكون الإنسان بالطبيعة مرتاح البال وعنده البديهة في أخذ القرار، ونعرف أنه في الليل التركيز يكون أكثر، ما هوش كما في النهار يكون المخ مرتاح، في الليل يكون المخ شيئا ما متعب لأنه خلق لينام بالليل. فإذا كان بش يكون فما عمل بالليل بش يكون فما تركيز أكثر، بش يكون بالطبيعة ربما أكثر ضغط على الجسم أكثر منه بالنهار. فما برشا مواقف أكيد عشتها في العمل متاعك دكتورة، فهيت ناخذوا بعض منها. نحكي على مواقف الإنسانية اللي بقت في البال راسخة بطبيعة ما تتنساش، وبقت جانب طريف تتحدثي به مع الزملاء، تتحدثي به مع الأهل، تتحدثي مع الأحباب، وتحكي لنا الليلة في سهرية الليلة في سهر الليالي دكتورة.
1: الحقيقة الساعة قبل ما نتعدوا الحالات اللي تعرضنا لها، نحب نوجه شكر لسواق سيارات الإسعاف اللي معنا، خاطر ذكرت الممرضين والمبنجين وما ذكرتش سواق سيارات الإسعاف، خاطر حتى هما مجهود يبذلوه كبير برشا.
0: واضح، وديما نخلو لهم الأولوية ما ننسوش.
1: بيان سور. بالنسبة للمواقف الحقيقة كما قلت لك المهنة متاعنا مهنة نبيلة، يمكن أكثر حاجة تفرحك هي كي تخرج المريض وتلقيه في حالة حرجة وتحاول تقوم بالإسعافات اللي تنجمها الكل، وإحنا على خطنا نبذو اللي نجم نعملوه كل نعمله. دونك كي تشوف التحسن متاعه، كي تشوف اللي الحالة متاعه من اللي كانت تنجم تكون تتوجه معناها كما نقولوا المرحلة خطيرة وإلى حاجات تنجم توصل للموت وكل، وتبدأ يرجع بشوية بشوية ويفيق ويشكرك ويقول لك يعطيك الصحة ويرحم والديك، هذيك يمكن أكثر حاجة تنجم تفرح العبد. وإلى كي تشوف رياكسيون تاع لي بارون كيف كيف ساعات راه نوصلوا نخرجوا لعباد معناها في حاله توقف قلبي رئوي، واحد حاله توقف قلبي رئوي معناها راه انسان قلبه حابس معناها كي تخدم يصير التدخل في الوقت المناسب وتصير الخدمه كما يلزم ويرجع العبد هذاك للحياه معناها هذيك وحدك معناها من غير ما يشكرك حتى عبده من غير ما تستنى حتى شيء ديك وقتها بالحق العبد يحس بفرحة عارمة وكي يروح يبدأ مرتاح وضميره مرتاح وهو يبدأ فرحان بالشيء اللي عامله وشيء ذاك بالعكس يزيد يشجعك ويزيد يفهمك قيمة العمل اللي انت تعمل فيه ويخليك بيان سور كي باش تجي تخدم باش تجي موتيفي وباش تجي أليز وباش تجي فرحان.
0: واضح. أكثر حاجة تعطيك الرضا في المهنة متاعك شنية دكتورة؟
1: هذه هي أكثر حاجة الحقيقة تعطيك رضا وتلقى ريزلتا والمريض متاعك يتحسن وتفرح بالبي ساعات حتى مريض معناها نخدمه معاه مثلا وتوصله حتى البلاصة بعيدة على خاطر نحن ننزل حتى الميسيون للمستشفيات الجامعية وغيره ومن بعد تتكلم وتسأل على مريضك وتلقاه راه تحسن وتفرهد ورجع للحياة كما نقوله. هذيك أحسن هدية نجم تبيبه إلى التقنية اللي خدم مع المريض يتلقاها الحقيقة.
0: ربي يوفقكم إن شاء الله. توغى 11:20 دقيقة توقيت العمل من وقتش الوقتش دكتورة؟ مازال بتبيع متواصل توقيت العمل في الليل؟
1: مازال احنا نكملوا غدوة الصباح إن شاء الله 8-9 نتاع الصباح نعملوا اليوم أحد نخدموا 24 ساعة متواصلة.
0: ربي يعاونك.
1: كملوا غدوة الصباح.
0: المرأة دائما تهتم ربما بجمالها بأناقتها بمظهرها الخارجي براحة البال والنفسية، فدكتورة مع الضغط هذا الكل اللي تعيشيه شنو تعمل دكتورة وشنو تنصح كذلك النساء العاملات ليلا بالتحديد؟
1: والله الحقيقة هو في إطار العمل ما عادش تخمم برشا في الجانب هذايا، أما الواحد كيف يروح بيان سور باش يحاول يرتاح شوية على خاطر النوم قلة النوم راهي من أكثر الحاجات معناها اللي تأثر على جمال المرأة. دونك نحاولوا كيفاش نرجع الواحد باش ينجم يروك يباري باش يرتاح يحاول يرقد معناه يعوض النقص متاع النوم اللي هو جاه خلال حصة الاستمرار بيان سور الواحد يحاول يشرب برشا ماء يحاول ديما بيان سور البوستور متاعه تكون صحيحة التغذية بيان سور الواحد ما ينساش روحه احنا بون على ليميت مساعات لحظة حتى في الجارد مش ديما يجي دون باش تخلط معناها تاكل وإلا غيره أما نحاول له ماكسيموم الواحد باش يوفق بين هذا وهذا بين انه يحافظ على صحته بين انه يخدم.
0: لما شكون اللي يسأل فيها دكتوره توا الدكاتره ديما ينصحوا فينا بعدم السهر والسهر مضر وما هوش في صالح الانسان في نهايه المطاف وساعات الليل خلقت لكي تكون ساعات للنوم بالتحديد وانتم في حد ذاتكم تسهروا ومش حتى تسهروا 24 ساعه معناتها عمل وسهر وغيره فشنو تقول لنا في المساله هذه يا دكتوره؟
1: صحيح هو اللي ننصح به العباد بيان سور باش ياخذوا ساعات كافيه من النوم وديما راهو كيما نقولوها راهو الريتم نورمال متاع البدن اللي هو النوم في الليل معناها والواحد يفيق ويعمل كل في النهار أما نحن هذه حاجة مضطرين معناها أنا نعملوها على خطر أبريتو العباد مش باش تمرض كان في النهار كهو يلزم المواطنين كيفاش يستحقوا طبيب ولا عون صحة ولا حاجة يلزم يكون موجود كما قلت لك هذه وهنا تكمن معناها النبل والأهمية متاع السلك الصحي الكل.
0: إن شاء الله موفقين جميعا محلاكم بتبيع وربي يفضلكم وربي يعاونكم. فحبيت ناخذ بتبيع نصيحة من عندك دكتورة بعد اللقاء هذايا ما نحبش نطول عليك برشا خاطر نعرف عندك التزامات وأكيد دقيقة عندكم بحسابة لأنكم موضوعين على ذمة المواطن فنحكي بتبيع على المجال الطبي الاستعجالي بالتحديد فنحب ناخذ من عندك نصيحة بالنسبة للمرأة اللي تخدم بالليل اللي تعمل بالليل ف نختم الفرصة أنت في نفس الوقت تسهرين تعملين بالليل وفي نفس الوقت طبيبة كذلك فشنو تنصحنا شنو تقول لنا خاطر فما برشا قطاعات حتى احنا كذلك عنا ربما مواعيد ليلية في العمل متاعنا فشنو تنصحنا شنو تقول لنا دكتورة من الناحية الصحية كذلك من الناحية العملية؟
1: من ناحية الصحية اللي نجم ننصح به بيان سور أي عبد عامل بالليل اللي هو ما ينساش روحه في شرب الماء أول حاجة، في التغذية الصحيحة، مش لازم كان مش لازم نكثروا من القهاوي معناها وكل راهو. إذا كان أنت كي تبدأ أنت قادم مثلا على ليلة نتاع عمل وكل نجم ترتاح الفترة اللي قبلها بالباهي، دونك باش تكون أنت حاضر بدنيا هكا للخدمة. كما قلت لك اهم حاجه شرب الماء، البوستور العبدي كيلك سوا هو سورتو اللي يبدو اللي يقعدوا برشا على الكرسي كيفكم انتم مثلا في الاذاعه، انتم
0: صحيح
1: او انتم زاده
0: كيما
1: تفهموا
0: عماد تو
1: بالليل
0: كيما عماد وعلي
1: فوالا.
0: وانا كذلك
1: يحاول
0: معك
1: الواحد يحاول الواحد معناها البوستور نتاعو والقعده نتاعو تكون صحيحه، الاستقامه نتاع الظهر، نحاولوا ما نكثروش من الاكرون. نعرفوا العباد في الليل تولي تشد لك بزايد الاكرون على هو معناها باش يضر بها. هذه وي
0: معلومة جديدة هذه، حكاية الإكران أنه في الليل راهو ما يلزمش الواحد يكثر منه، دري بيان
1: علاش؟ على
0: معناتها
1: خاطر انت
0: الانفورماسيون.
1: خاطر الاكثريه الضوء مش كيف مش كيما في الليل كيما في النهار، نحاولوا نقصوا من استعماله وسيسر، واحنا وربي ان شاء الله يستر الجميع وربي يوفق الجميع.
0: محليك جندية من جنود الصحة في بلادنا، محلاه بتبيع سهرية معاك، محلاه رحلة معاك، محلاها الشهادة الإنسانية من قلبك بتبيع ومن عطائك كذلك. نورتينا دكتورة بسمة عليمي، إن شاء الله ربي معاك وموفقة
1: شكرا
0: بتبيع أنت وبقية الفريق لك، مني أحلى تحية لكل الفريق اللي هم معاك، لكل العاملين بتبيع 190 على ذمتكم في الجنوب بتبيع وفي الوسط كذلك، في القصرين، في قفصة، في توزر، إن شاء الله موفقين جميعا. ربي يعطيك بالصحة والعافية، وألف ألف ألف شكر
1: عايشك،
0: على
1: ميرسي
0: هالحوار
1: بوكو، يعطيك
0: الحلو
1: الصحة
0: ذا.
1: ما تنسعيش
0: يعيشك يا دكتورة، إلى
1: صحة
0: اللقاء.
1: عايش
0: شكرا،
1: تعرف
0: تصبحين
1: عايزة
0: على محبة، إلى اللقاء.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي
1: في سهر الليالي ليلة نرجع شوية بالذاكرة لأحلى اللحظات اللقاءات الضحكة بالطبيعة النابعة من قلوب أوفيانا من قلوب عشاق المنتزهات ونعملوا بالطبيعة معكم جولة مع البست أوف من سهرية سهر الليالي في هذه الشبكة 2026 نسترجع شوية الأماكن اللي مشينا لها البعض منها أكيد باش نجمو نعمل إطلالة على كل الأماكن ولكن البعض بالطبيعة من المعتمديات اللي زرنا المنتزهات موجودة فيها وكنا في لقاء مع المسابقات مع الضيوف مع الجوائز والأهم من هذا الكل كدردشة وكذلك هيك الناس اللي خلت البصمة الحلوة في ذاكرتنا نرجع بالذاكرة يلا نسمعوا عسلامتكم أهلا وسهلا بكم في سهر الليالي كما عودناكم كل نهار أحد في هذا التوقيت هذا حتى النص اللي تعودنا بجولة ممتعة بطبيعة في منتزهاتنا في جهات الجنوب الغربي وكما لاحظتوا بالنسبة للشبكة الحالية ركزنا برش على المعتمديات الداخلية الموجودة وركزنا كذلك على المنتزهات المتنفس بالنسبة للأهالي فتحية لكل من اختار يسمعنا على أثير إذاعة قفصة في لقانا الأثير المباشر من سهر الليالي حتى نهاية المشوار حتى النص الليل مع رواد المنتزهات مع العائلات مع المكان الجميل جدا في دقاش ولاية توزر احنا موجودين توا حاليا في منتزه بارك بوكحيل رحلة بين عبق الواحة سحر الطبيعة في مدينة دقاش البارك هذايا المنتزه هذايا التحفة البيئية والسياحية نتحدث على السياحة الإيكولوجية
3: اللي غطى جمال هذا
1: جميل جدا
3: هذه الواحة يعني
1: وعرجين الدقلة هكا مزيانة
3: وخرير المياه
1: وخرير المياه اللي ورانا بتبيع ثم ظروف تقنية تجبرنا على أنه نحبس بعض الأشياء كالموسيقى كخرير المياه وغيره مش هكاك يوصل الصوت واصل بتبيع للأوفياء لمستمعينا صوت حلو وأكيد التفاصيل تكتشفوها من خلال زيارة المكان على عين المكان المتنفس هذه محلة نحب نعمل جولة وناخذ عليها التفاصيل هات نبدو من البداية كيف جت الفكرة بتبيع مع سي سمير ومعاكم سي فاروق كفكرة من البداية كيف جت الفكرة هذه المخيم هذه بالتحديد المنتزه المتنفس هذه تفضل
3: طبعا ساعة قبل كل شيء مرحبا بكم إذاعة قفصة اللي ما نفكر إلا وتفتح البيبان باش نعرفوا بالمناطق المزيانة والجميلة ياسر داخل منطقتنا المزيانة المعروفة بالنخل الكثيف كيف أراضي الجريد فمن هنا بدت الفكرة متاع بعث هذا المشروع والمتنفس الفضاء خاصة هو فضاء للعائلات اللي يلقوا الكبير والصغير يلقوا فيها الملاذ نتاعهم ويلقوا فيه ما يفتشوا وما يلوجوا
1: يلقوا الملاذ ويلقوا الراحة ويلقوا الاطمئنان ويلقوا الهواء النقي ويلقوا كما قلت أنت منذ بداية المشوار فسيفساء كاملة بالنسبة للمكان هذايا فالفكرة كيف جات؟ لا حسن هذاك بالنسبة للي كامبو حسن للي كامبو ناس كامبي
4: وعنا القطيف
1: لا ما غير ذاك الأسماء قديش عنا تقريبا
4: أربع
1: المتنفس هذا بالنسبة للمنتزه بوكحيل وبالنسبة ليك ربما تلقى فيه راحتك أكثر من أنا ناحية
4: من ناحية كل شيء من الكالم من الجو هذا موجود كل شيء موجود اللي هنا متوفر مثلا مش حاجة معناها تخليك بالشبعد سيبه ولا تبعد عليه معناها
1: أنا عجبتني الفسيفساء اللي فيه كل مكان مغير المكان اللي مقابله يعني الأماكن كلها مختلفة وتحس يروحك وكأنك في بيتك يعني المكان اللي بتختاره بش يكون زاوية معزولة عن البقية غرفة فوالا كما قلت فاروق شو تحب تقول
4: والله
1: جميل جدا انه الاذاعه تتنقل تجيب حضيكم
4: لا هاي كلام من المستمعين نتاع احنا اي والله نسمعوا فيها طول
1: الوالده
4: حطتها في الكوزين
1: مرحبا
5: بك
1: معك جاب معك هذايا
5: محمد علي مصوري
1: محمد زملاء مع بعضكم مرحبا يا محمد علي
5: بك عايش مرحبا بك
1: مرحبا كما سبق وذكرت بتبيعة احنا بمعاكم اللي في سهر الليالي المنتزه من ضمن الرواد الاوفياء
5: الرواد الاوفياء ملي حل
1: ملي حل وقتاش حل
5: 2022
1: فانا نهار
5: النهار بالضبط سايبه شوي
1: نعملوا له مسابقه ولا فاروق نخلوا بعد بعض الاخباري. اذا يعرف حتى وقتاش حل بالضبط معناتها. نورتينا يا ليلى، سامحينا على الوقت المستقطع بالنسبه لسهريه الليله بتبيع خديناك معانا، وحلو انك تكوني من ضمن المشاركين معانا وكذلك الفايزين معانا بجائزه سهر الليالي. كولي
0: اي مرحبا بك اخت سعيده، ومرحبا بإذاعة قفصه اذاعتنا. انا بحكم مالتها شاعر باش نقدم الكلمات هذه
1: حلو
0: من وحي اللحظه. اذاعه قفصه
1: يعيشك.
0: اذاعه قفصه مرايه تتكلم، نسلم عليها وهي علينا تسلم. هي مرايتنا وهي صدى لصوتنا وكلمتنا، وهي الزهاء وهي سبب فرحتنا، فيها نلقى إفادة ومنها نتعلم. إذا قفصة ليك يا سامحها، ديما معاها محال لا تودعها. هي صدى لكلمتك ترفعها، وهي اللي محال فيها تسلم. إذاعة فيها إفادة وفيها المعلومة اللي تنفعك يا سادة. إذاعة حرة لا تغيب عن نشادة، فيها الخبر صحيح ديما متمم. منشطين فيها خبرة، تسمع كلام اللي فيه حكمة وعبرة. تسمع أغاني حلوة منها تبرة، حلمة جميلة معاها تعيش وتنعم. إذاعة قفصة مراية تتكلم، نسلم عليها وهي عليك تسلم.
1: الله الله، برافو برافو سحبيب.
0: هذه أبسط هدية لإذاعة قفصة، إذاعة قفصة اللي تربينا عليها على أصوات سعيدة كريمة.
1: نحيي كل الأوفياء وين ما كان، ونقول لكم أصدق التحايا لكل أهالي سيد علي بن عول بتبيع الكرماء، المدينة اللي تحتفي بثرائها وثقافتها وتفتح بتبيع أحضانها وذراعيها للفرح للكرم للإبداع وللعطاء. رفقكم بمحبة، رفق كل أوفيانا في جو حلو، جو من السهر، جو من اللقاءات الجميلة، لقاءات العائلية محلاه متنفس بالنسبة للعائلات. ونتمنى لكم إن شاء الله أمسية عامرة بالبهجة. من شكون جيت؟
6: أنا والعائلة متاعي.
1: أنت والعائلة متاعك، مع شكون جيت؟ العائلة بتبيع الوالد حسار، قدموا له تحية. الزوجة كان عندها رغبة في الحضور معنا، ولكن بتبيع نحترم رب الأسرة. ربي يفضل لك العائلة. أي سيدي يحكي لي كيف جيتوا الليلة؟ كيف جت الفكرة باش تجوا تعدوا السهرية في منتزه سلمى؟ شكون صاحب الفكرة؟ رب الأسرة؟
6: أنا هو صاحب الفكرة.
1: أنت هو هيك نحبك تغير النمط. كيفاش عرفت المنتزه؟ كيفاش تعرفت عليه؟ ريت على الفيسبوك؟
6: ريتو على الفيسبوك في الافتتاح نتاعو، جينا ديجا وقررنا باش نجيو اليوم مرة أخرى نفطروا نتعشوا لهنا.
1: تري بيان، فوالا. نتعرف عليك شوية، شنو تعمل في الدنيا؟
6: نقرا.
1: في أي سنة؟
6: نجحت البكالوريا سنة.
1: مبروك، ما اللي لازم نفرحوا بيك. لازم تعطي كادو للميمة. مبروك عليكم النجاح. اي قديش المعدل؟ شنو هو الاختصاص؟
6: ايكونومي جيستيون.
1: اي برافو،
6: 13 معدل.
1: اي ومن بعد شنو باش تختار توجيه ان شاء الله؟
6: جيستيون ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يوفق.
7: زكريا حرشاني.
1: اي
7: وضو عبد اللي.
1: يلا باش نبدو توا. السكتش شنو عنوانه؟
7: المهرجان.
1: على شنو يحكي؟
7: يحكي على المهرجان.
1: قديش المدة نتاعو؟
7: برسك 3 دقائق 4 دقائق.
1: 3 4 دقائق
7: ولا أقل.
1: تفضل. مع بعضكم الاثنين ولا كل واحد وحده؟
7: الاثنين.
1: الاثنين. ميكرو بتضيع كالعادة، خليه الميكرو. باهي اوكي. ننطلق. 1 2 يلا.
7: هيا سيدي. على ذكر المهرجانات، ني يا إبراهيم قول لي. دير اسمك يا ابراهيم، تدبر شويه فلوس باش تعدي بيهم المهرجان. اي لكن كيفاش؟ كيفاش يا ابراهيم؟ تكتكها تراه وجيبها هي بالضبط. هيا سيدي هاو عندنا حل. هام زيتونات، لا مش زيتون، لوز هام لوزات عم صالح، هانهم والدين يطرجوا، نسري عليهم في الليل، نتعدى بيهم للسوق، نبيعهم ونتعدى طول المهرجان. سيدي علي بن عون جيت شنا فهمتوني ولا مزرد وجو يحلى جو. واه هذا هو
8: يا ابراهيم.
7: اش بيه؟
8: واش بك هبلتي وليتي تحكي وحدك ولا شيء؟
7: اخطاني خليني نتحدث وحدي، جيتك من جنيب ربي اللي تتبعدني. خي ما تقوليش اش بك عبدني لا ليل لا نهار، برا بعدني يا ولد علي.
8: ليه نتعدي؟ نسمع فيك تحكي وحدك، قلت مالكش الراجل خذاه وعطاه.
7: اي خذيت وعطيت وضبعت وهبلت وخرجت من عقلي. انت مالك ومالي
8: باهي فاش تحكي؟ راي نسمع فيك تذكر في المهرجان.
7: اي يا سيدي اي نذكر في المهرجان بتاع سيدي علي بن عون يلزموا برشا فلوس، لكن منين
8: عندك الحق. نحن في عادتنا من اللي يدخل قوت في سيدي علي بن عون نبدو نحضروا المهرجان، وانا واحد من الناس راني قريت حسابي على بكري، وانت منين نقول لك يا ابراهيم لمس وردك ابراهيم راهي جاي المهرجان ابراهيم تقول لي اها او مازال بكري ها مازال بكري اي برا قد روحك ترى مني تجي وما تقول لي سلفني راني والله هذه ذيك العهد والعهد مروح ربي لا تاخذ من عندي كي ظل فلس.
7: هيا يا سيدي كي نجي نسلف من عندك نهار دورو حسبني ما عندي برنامج جوي يحلى جو، عندي الفلوس وعندي شكاير ما عندي الفلوس والدنيا وجوي يحلى جو غير بعدني برك
8: كذا. لا عندك الفلوس ودنيتك احلى جو هيت خلصتي في بتاع عملول وتاع ولد عملول الحلوه النوقة والفطاير بتاع زردة عملول كل كليتها على حسابي يا ابراهيم تقولي تو كره خلص
7: يا محيا بعد الزردة تو تخلص يا اخي قول لي ما تقوليش ايش جايبين في المهرجان؟
8: السنه مهرجان سيدي علي بن عون الدولي حاجه روعه حاجه ولا في الاحلام، ومبرمجين برامج كبيره ياسر وحفلات على مستوى عالمي. في ناس سمعت حتى قالوا تجيبوا الشاب العجال. ها ولد عمي
7: الشاب عجال؟ اسمع ولد عمي انا الخجه راني ما نفهموش، ناي ما نعرف من العجاله كان عم العوني برا الله يرحم والديك اخطاني
8: يا ودي. لين انا مش عجالي صالح من عجل
7: الا
8: راه واحد فنان اسمه عجال، واصلا مدير مهرجان تهنى مدير مهرجان خرج وقال راي اشاعه وقال مازال توا نهار من هنا نهار 10 وتو يعطي القائمه الاصليه بتاع الفنانين اللي باش يشاركوا في مهرجان سيدي علي بن عون، وراو وعدوا وقال باش يكونوا على مستوى الحدث. تي ما ريتش انت عاملوه هكا الحفلات اللي تعملت في مهرجان سيدي علي بن عون تي انا قرطاج وانا طالع شني.
7: هي وليد عمي انت تتحدث كاكا وتعارك تضربني اضربني
8: ما نضربكش راك انت ما حضرتيش روحك وعارفك تو تجي لي هنا مخر وقت وتقول لي سلفني ونا راني حارف نسلفك يا ولد عمي.
7: مانيش تاني نسلف مانيش تاني نسلف تنصرق
8: تنصرق
7: اي السنه
8: يدخل الحبس وارتاح ادخل. اسمع اقول لك حاجه
7: ثاني انت ما ندخلش
8: الناس راهي بدات من تو تحضر وفما حتى قال لك اللي مشى اصلا بدا يبني من تو في المهرجان. اي وانت وين راقد وين وين وين مخك سارع وين هايم هايم الله يزيد
7: هاي نمشي
8: وين
7: للزرد
8: تو
7: المهرجان هي
8: تو نحوزوا بلايص
7: نحوزوا بلايص على بكري فهمتني ولا وبعدين تم نطلقوا فيه.
8: هاو نقول لك من تو هاك البلاصه ظهرت الجامع راهي تاعينا ها
7: والله
8: باش ما طلعتش علي
7: ليه مكتوب فيها اسمك السنه قالك يا سيدي لا ثم لا قصان ولا حتى شيء الناس كله تنصب والناس كله في نظام وتتحدى مهرجان شيء اللي عنده تحكير
8: شيء كبير وشيء اللي عنده تحكير حيار الحاجه كيف تصير شو خبرها في البلدان

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي
3: الشبكة الصيفية الحالية. احنا اليوم وين موجودين بالتحديد؟ كنا ديما اشتغالنا في الشبكة هذية على المعتمديات الداخلية على المنتزهات. احنا باش نحكوا على المنتزه ما عندوش برشا من يرى النور. انا قريب راه نون فيها الصيفية هذية بالتحديد، وثم برشا طلب من اوفيانا انه نكونوا ضيوف في هالمنتزه هذية باش نضو على مكان جميل وجميل جدا. احنا في السبالة، سبالة ولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد. بالطبيعة احنا في هالمكان الجميل هذية وبالتحديد كابيتال بارك عمري. الأجواء المزيانة، البهجة، الموسيقى، ربما نحكي على الشعر الهزلي بالتحديد. بعد شيء باش نكتب التفاصيل وسهرة فيها باشا. مرحبوا لكم في العادة، المسابقات والجوائز وصاحب الفضاء بعد شيء باش يكون معنا حاضر باش نحكوا بكل التفاصيل. هو من مواطنين بالطبيعة المقيمين خارج أرض الوطن، عنده أكثر من عقدين في فرنسا بالتحديد، وقدم المنتزه هذا كهدية للأهالي. برشا عنا ما نحكي لكم بعد شوية بالنسبة للمنتزه وهالتجربة الحلوة هذه. والمكان راهو روعة، جميل وجميل جدا. الناس اللي مسافرين ينجموا يعملوا طلع على هالفضاء هذا، حتى باش يشوفوا فضاء روعة روعة روعة. ربما هذا نجم نقول عليه مبروك عليك، محلاه المكان والتزاماتك عديدة. نعرف انه ماراثون من العمل 24 ساعة، عملنا دورة بكري وخلينا فكرة على المتنفس هذايا، متنفس كبير برشا والمكان اجمل كذلك. واختيار المكان باش نخلي لك الحوار توا باش تحكي لي باكثر تفاصيل، على خاطر المكان جميل، يحلو فيه السحر، يحلو فيه الامتاع، يحلو فيه اللقاء، تحلو فيه لمة العائلة. هيك نبدأ من البدايات الساعة. نعرفوا بالقاسم ابن الولاية، ابن سيدي بوزيد، ابن السبالة المقيم في فرنسا، واختار المتنفس هذايا. نبدو بالعنوان، علاش اخترت العنوان هذايا؟
4: اول حاجه انا بالقاسم عامري، من مواليد السباله ولايه سيدي بوزيد، يعني اصيل في الوسط، عايش عندي 21 سنه مقيم في فرنسا، فكملت دراستي الجامعيه في فرنسا، ولكن اخترت باش نعمل المتنفس يكاد يكون الوحيد مالوريزمون في الوسط، يعني يكون شامل، معناها فيه برشا مميزات، يعني يكون امانفون متنافس العائلات، ولكن يكون كما نير دو روبو للمسافرين، يعني متعدي من القصرين الساقس قصر تونس. يعني عملت في الانترسكسيون جي بي 3 جي بي 3، وحبيت يكون معناها تكون حاجه مضيئه في سيدي بوزيد، يعني وتكون بدايه ان شاء الله برشا ناس ينجوا على نفس المنوال، ونعملوا حاجه اخرى، حاجه تكون نعرفوا بسيدي بوزيد، نعرفوا بالوسط، انه مالوريزمون الاولاد الجهه كل معناها لا ماجوريتي ديما حبوا البحر وحبوا الشمال، ولكن لازمنا نرجعوا للاصل للوسط. وراه عندنا برشا حوايج معنا ثريه وثريه جدا في سيدي بوزيد، في قصه القصرين خاصه الثلاثيه.
5: طبعا كل من يسمع فينا على اثير اذاعه قفصه، نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم اهلا وسهلا بكم في سهر الليالي. المشوار يبدا معكم من توا حتى النص الليل كل نهار احد كما تعودتوا في سهر الليالي، جوله في المعتمديات الداخليه للجنوب التونسي. نعملوا بطبيعه اطلاله على المنتزهات، على المتنفس بالنسبه للمواطنين وين ما كانوا. نقول لكم شكرا على طبعا شكرا على حسن الضيافه. برشا تواصلوا معنا بالنسبه لسهريه المنتزهات، يحبونا نكونوا حاضرين معاكم. الصيف قارب على النهاية، وإن شاء الله بالطبيعة نتوافقوا مع بقية ربما الاستضافات المتبقية في لقانا من سهر الليالي. الليلة احنا وين موجودين؟ احنا موجودين في مكان نحبوه، الروح بالطبيعة تتعلق به برشا برشا. الليلة احنا موجودين في مدينة أصالة الواحات، احنا في نفطة بالتحديد، أرض الحضارة، أرض التراث، من قلب الجنوب التونسي الحلو الجميل. موعدنا الليلة يتجدد معاكم من منتزه جميل وجميل جدا. وخاصة وقت اللي يدخلوا له نحسوا بهيك الشعور، شعور الراحة والطمأنينة. نقول على منتزه أوريانا سبيس، المنتزه هذا الموجود بتبيع في نفطة أجواء محلاها استثنائية، تجمع بين الفن، تجمع بين الترفيه، تجمع بين اللمة الحلوة، سهرية نتلاقوا فيها على أثير إذاعة قفصة، سهرة تحت سماء جميلة، سماء نفطة الحلوة الساحرة، من هل ربما من عروس الواحات. نحيي كل من اختار يسمعنا ونحيي كل ضيوف نفطة، كل ضيوف المنتزه، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم بتبيع ضيوفنا الكرام في هالمكان الجميل هذايا. باش نحكم على الرواد، باش نحكم مع أصحاب الفضاء، وبرش يكون عنا ثلة من المسابقات كما تراو بتبيع أمان. مبروك عليكم الجائزة، إن شاء الله سهرية رايقة ممتعة.
0: أي ماذا بينا علاش أن حتى البير هذا اللي نحفروه من هنا هو باش يفك على المشروع هذا لهنا، لكن مش بير قوي اللي كما ضعيف. أما نطلب من السلطات كما كان بكري يعاونوا باش يطر البير تاع المسخون اللي هو ضايع الفوق، معناها يهبطوا نصها لهنا باش على الاقل يقوى الماء فصل الواد ويتخلط ويرجع الواد ويرجع تاريخنا ونرجعوا للجيل الجيل باش يعرفوا احنا جيل من السبعينات والستينات، نعرفوا التاريخ نتاع الواد ونعرفوا جزمه باش درينا يعرفوا احنا اجدودنا واش كانوا يعانوا واش كانوا، لان حتى كان شربنا كل من الواد من هنا، كانت حتى الواد البصل تعوم فيها الناس تعوم في الواد بس حتى كي يتمسخ من العمال. اما ثم شرشرات هذوكم كل المزيب تاع الواحد يشرش ديما ما نظيف، الناس اللي يجي باش يعبي الماء يعبي من الشرشرات ديما يجي من الشرشره تاع الماء.
6: اخت نستسمحك اخت سعيده، عندنا ضيف عزيز علينا من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي زارنا الليله،
5: نعطوهم كل التحايا،
6: نحبوا نربحوه
5: ونحبوا نفرحوا به ونحبوا نحيوه ونحبوا بالطبيعه نستقبلوه، هذا شيء بالطبيعه فخر لنا كذلك وشرف لنا كذلك.
7: على بشر.
5: مرحبا يا علاء، مرحبا، منورنا. منين يا علاء؟
7: على نفطة.
5: من نفطة، اش تعمل؟ تدرس؟ لا تعمل؟
7: لازم قراية.
5: كملت القراية، برافو، كملت القراية.
7: اسمع صدر كرامة.
5: اي برافو برافو، وشنو هواياتك في الدنيا علاء؟
7: إذا رعايتي أم وبابا، ربي يخليهم،
5: ربي يفضلهم لك إن شاء الله، هما مهتمين بيك. شوف على نحكي بتبيعة على ربما فئة ذوي الاحتياجات الخصوصية، نوجه لهم تحية واللي بذاتي نفتخر بيهم، خاطر عندكم هيك الإصرار وراء تحدي كل الصعوبات. هذا لاحظته فيكم، تعطونا ربما دروس في الحياة، فأعطينا درس الليلة وإحنا معاكم في سهر الليالي بتبيع في منتزه أوريانا سبيس، وحابين نحكوا شوية كتجربة بالنسبة لي. أعطينا تجربتك هكية في بعض الأسطر، شنو عملت باش نجحت في حياتك على باش تحديت المجتمع، خاطر نعرف نظرة المجتمع هي نظرة قاسية، ولكن النظرة هذه راهي تهمه الشخص في حد ذاته، كي يبدا عنده ثقه في الذات راه ينجم ينجح في المجتمع مهما كانت العراقيل، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت النظرات. فاحكي لنا قصتك شويه علي.
8: كل اللي جاي هنا مرحبا به، هذه راهي بلاد الناس الكل.
5: محلى حديث معاك، نواصل مع الزوجه. الزوجه ما تنساش تقرب لي شويه، هذاك حد عند الميكرو، هذاك حد ليش تقرب لي شويه بركه، وبعد نمشوا النص المسابقه بتبيع مع سيمونير. مرحبا، اهلا وسهلا بيك.
9: وبيك يا عيش.
5: عرفنا بروحك.
9: انا ربيع بن عبد الله، هاني جيت مع ال...
5: ليش عندك من عام مع الزوج في فرنسا؟
9: سنوات. هاي
5: عقدين.
9: هاي هاي،
5: احكي لنا شويه على الفضاء، عجبتك السهريه الليله؟
9: اي والله بالقدا بالقدا.
5: اما احلى السهريات لهنا ولا في فرنسا؟
9: لا لهنا.
5: بيناتنا ما يسمعش فينا راه.
9: لا لهنا بالحق،
5: باش تبقى بحضينا على طول. كلمة توا للشباب اللي يسمع فينا واللي بعد شوية على هيك القرب، على هيك اللمة، على هيك العائلة، شنو تقول له بعد التجربة متاعك؟
8: اللي موجودين في الخارج.
5: اللي موجودين في الخارج ولهنا الشباب اللي بعد على هيك اللحمة العائلية؟
8: والله اللي موجودين فهمتي هنا يلزمهم وفهمتي ديما يتقربوا لاهاليهم، الفاميليا، لبياتهم ولامهاتهم، خاصه اللي عندها بي، اللي عندها ام، اللي عندها اخت، اللي عندها اخو، ديما صله الرحم باهيه، يسالوا فهمتي على بعضهم، يحاولوا يتقربوا فهمتي باش يكونوا فهمتي كيما نقولوا هكا العائلات واللمات ما شاء الله فهمتي ورحت البلاد. واللي موجودين فهمتي بالخارج ان شاء الله ديما فهمتي يجوا، ثم اللي ما نجموش يجوا بحكم فهمتي ثم الظروف وفهمتي العائليه، ثم خاصه زاد فهمتي امور ماديه فهمتي، ولات الفواياج ولا غالي برشا فهمت، وماذا بهم هم متشوقين فهمتي، خاصه كل عام برشا فهمتي جالي يروحوا، خاصة فهمتي احنا خاصة في نفطة ثم برشا يجو وان شاء الله ما يجوش فهمتي احنا هنا نعملوا في الببليسيتي نصور ونبعث لهم في التصور باش نشوقوهم خاصة بهالمناخ هذا فهمتي باش يجو وان شاء الله ديما من حسن لحسن.
5: محلاها حديث معكم محلاها حوار ومحلاها خاصة العلاقة بين خو أخته خطر فعلا مستني محلاها بتبيع قربه ومحلاها لما ربي إن شاء الله يلمكم على خير ديما وإن شاء الله ربي يفضلكم. مبروك عليكم الجائزة. تفضل
6: إذاعة قفصة من بين الأوائل اللي باش يبقى في الذاكرة نتاع أوريانا سبيس. الفضاء هو محاولة ومبادرة ولبنة جديدة لإعادة وإحياء الحياة السياحية في مدينة نفطة والاستقطاب الضيوف القادمين من الخارج ومن ربوع البلاد التونسية ومحاولة الفتح فضاء يضم العائلة بالأساس والوليدات اللي هو متنفس متاح للجميع وديما نعود ونأكد للجمعيات يدينا مفتوحة لكل ناشط مدني وجمعيات.
5: هكا بتبيع وصلنا لنهاية اللقاء معكم. نذكركم أنه كنت في الاستماع لبعض المقاطع من سهرية سهر الليالي أجواء المنتزهات في جهات الجنوب الغربي والمعذرة بتبيع لبقية أصحاب المنتزهات اللي كانوا على اتفاق أنه نكونوا حاضرين معهم في لقانا من سهر الليالي ولكن الشبكة بتبيع هذه هي الحصة الختامية بالنسبة للقانا وسهر الليالي المخصص للمنتزهات. لكم مني أحلى تحية تجيكم من فريق البرنامج كل من عماد الغرز على دينا رضواني كمال حميدة وسعيد أكريد. شكرا على المتابعة، شكرا على الإنصات وإلى الملتقى. تصبحون على محبة.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

من الثمار. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهدها نشاطها تنميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي التنسيق المشترك لخفض التصعيد، مؤكدا دعم المساعي الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. تصبحون على خير.

0: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نحط الرحال اليوم في أندونيسيا، أو كما تعرف رسميا باسم جمهورية أندونيسيا. هي عبارة عن دولة آسيوية تقع تحديدا في الجنوب الشرقي من قارة آسيا، تحيط بها من نواحي مختلفة عديد الدول كماليزيا وسنغافورة والفلبين وغيرها. عاصمة البلاد تسمى جاكرتا، وتحتل أندونيسيا المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد السكان.

0: يا إبو.
1: تضج أندونيسيا بتنوع المعابد القديمة والموسيقات وأساليب الحياة المختلفة والديانات. في جزيرة واحدة وفي جزر أخرى وفي منطقة متقاربة متشابهة تعيش ألوان عديدة. تضج أندونيسيا بتنوع المعابد القديمة والموسيقات والجزر والقرى والمناطق المتجاورة المختلفة في طرق تعايشها. سكان أندونيسيا أغلبهم مسلمون، لكن توجد فئات عديدة لها طقوس وديانات وأساليب حياة متفردة حتى الغرابة. توقف عندها الباحثون كثيرا وأرخوا لها واستشفوا منها أنتروبولوجيا غريبة في كل ربوع العالم. سنتحدث اليوم عن واحد من هذا الشعوب، هو شعب التراجا الذي يعيش في قرى مستقلة، قرى معزولة عن العالم الخارجي تقريبا. المبشرون الهولنديون كانوا أول من دعوا سكان هذه المرتفعات أو التراجيين إلى اعتناق المسيحية، فأندونيسيا كانت مستعمرة هولندية. ثم فتحت مقاطعة تاناتاروجا وهي المكان المرتفع الذي يسكنه أقلية من شعب يعيش تفاصيل مختلفة في حياته وخاصة في مماته. فتحت هذه المقاطعة في سبعينات القرن العشرين وأصبحت رمزا للسياحة في أندونيسيا وشكلت مصدر فائدة للتنمية السياحية. درسها العلماء واقترب منها علماء الاقتصاد والمختصين في السياحة. بلغت السياحة ذروتها في أندونيسيا في فترة التسعينات، وبلغت تراجا ذروتها السياحية في كل يوم، فحياتهم الاجتماعية وعاداتهم نابعة من معتقدات مختلفة وغريبة، مثل معتقد التودولو الذي يتحدث عن خصوصية مجتمع يعيش بعد الموت. السياحة والتحويلات المالية من المهاجرين ومن زوار تراجا ساهمت في تغييرات كبيرة في مرتفعاتها وفيما يتعلق خاصة ببنيتها التحتية، مما أعطى تراجا مكانة مشهورة داخل أندونيسيا وعزز فخر جماعة تراجا بها وجعلها الوجهة الأولى في أندونيسيا من قبل زوار هذا البلد.

لم يمتلك شعب توراجا سوى صورة بسيطة عن نفسهم كمجموعة إثنية متفردة قبل القرن العشرين، قبل التبشير المسيحي وقبل حلول المبشرين فيها. التوراجيين أنفسهم في مناطق المرتفعات يشعرون بشعور كبير من الغربة، ويشعرون بابتعاد هويتهم عن بقية شعب أندونيسيا. ورغم أن بعض الطقوس كانت سببا في خلق الروابط بين قرى المرتفعات، وجدت اختلافات كبيرة في اللهجات وفي التسلسل الهرمي الاجتماعي وفي مجموعة من الممارسات والطقوس في منطقة سولاوسي.

استخدمت كلمة توراجا من قبل سكان المناطق المنخفضة للإشارة إلى سكان المرتفعات، فكلمة توراجا كانت شائعة بين الغرباء أجوار التوراجيين أنفسهم، لكن بعد ذلك أصبحوا يستعملونها سكان توراجا في حد ذاتهم ويعبرون بها عن انتمائهم إلى تلك المناطق المرتفعة والمتميزة. كان شيوعها لدى السكان المحليين يشير إلى أنهم هم أصحاب هذه الأرض الصعبة وهم القادرين فقط على تطويعها للعيش فيها. لكن سكان هذه المناطق لهم وعي كبير بالهوية المشتركة بينهم، فرغم تواتر الزيارات السياحية وحلول الأجانب والأغراب في تلك المنطقة بشكل كبير، إلا أنهم حافظوا على الكثير من خصوصياتهم وحتى علاقاتهم الاجتماعية، فهم محبين لأنفسهم، مدافعين عن هويتهم التي يعتبرونها صغيرة في المساحة وفي عدد السكان، عميقة في التاريخ. هم بناة السفن والبحارة وتجار الأراضي المنخفضة، فقد كانوا يخشون بناة السفن والبحارة وتجار الأراضي المنخفضة لأنهم فقط كانوا مزارعي أرز في المرتفعات، وكانوا فخورين بهذه الزراعة التي يعرفون قيمتها في الأمن الغذائي لكل الوطن.

عاشت منطقة توراجا تجاهلاً كبير من حيث الاستثمار، واقتصر الجميع من حكومات ومن شركاء على التعاطي معها كأراضي زراعية منتجة للأرز حقاً لكنها قليلة القيمة. وقد تم تزايد القلق بشأن انتشار الديانات الأخرى في المناطق القريبة منهم، وخاف هذا الشعب على هويته وعلى خصوصيته، خاصة عندما شعروا أنهم وجهة المبشرين والأديان القادمة من المسيحية ومن الإسلام كذلك. فقد كانت الأعمال التبشيرية في هذه المناطق تتم بمساعدة الحكومة الاستعمارية الهولندية في البداية، وقد عانى سكان هذه المناطق من فرض ضرائب عليهم لأنهم لا يدينون نفس الديانة. واجه الهولنديون المبشرين أنذاك معارضة قوية من التراجيين، خاصة من علية القوم، لأن إلغاء تجارة الرقيق المربحة لهم قد أثار غضبهم، وكانت هذه أولى نقاط اختلافهم مع الحكومة المستعمرة آنذاك.

بعد ذلك جاء المسلمون إلى الأراضي المنخفضة، وقد اختلفوا كثيرا مع شعب التراجة الذي تعتبر ديانته أقرب إلى الوثنية. وعندما وجد هذا الشعب نفسه حسب تعبيره يعيش اضطهادا بسبب ديانته، عاد لطلب حماية هولندا. وظهرت الكثير من الحركات التي كانت في ظاهرها ضد المسلمين في تلك الربوع، وفي باطنها محافظة على ديانتهم وعلى خصوصيتهم. كانت الديانة من أكثر المسائل التي حكمت خصوصية هذا الشعب، ولا زالت شعب التراجة يتوافق مع معتقدات لا وجود لها لا في القانون ولا في الديانات السماوية، ولا يتم الاعتراف بها حتى في الديانات الرسمية للدول، فلهم ثقافة خاصة ولهم طرق عيش غريبة.

عندما نتحدث عن توغونون نحن نتحدث عن المنازل التراجية القديمة التقليدية، وهي الأماكن التي يعيش فيها شعب التراجة وتستند عاليا فوق ركائز خشبية يعلوها سقف متعدد الطبقات على شكل قوس منحن بشدة، تحظر فيه الأقصاب الخيزرانية وتحفر النقوش والتفاصيل الخشبية الحمراء والسوداء والصفراء على الجدران. هذه الكلمة مشتقة من كلمة جلوس، وتعتبر بيوت التوغونان بمثابة محور الحياة الاجتماعية التراجية، فمختلف طقوس الحياة مرتبطة بهذا الفضاء، هي تعبيرات مهمة للحياة الروحانية التراجانية، فجميع أفراد الأسرة ملزمون بالجلوس هنا، ويمثل هذا الفضاء رمزا للروابط مع أسلافهم وأقاربهم في الحياة والمستقبل. ويقال أن توغونان بني لأول مرة في السماء على 4 أعمدة مع سقف مصنوع من القماش الهندي، وعندما هبط أول سلف تراجي إلى الأرض بنى منزلا مشابها لها وأقام حفلا كبيرا، فظلوا يبنون بتلك الطريقة رغم ظناء عمل البناء وعدم توفر المواد بشكل كبير. وتتحوز كل أسرة على توغونان هو بمثابة المنزل، وفيه يعيش هذا الشعب كل ممارساته الاجتماعية وعلاقاته الأسرية، ويعتبر رمزا كذلك للسلطة العليا. يقيم أفراد الأسرة العاديون في هذا الفضاء، ويتضاءل الطابع الحصري لطبقة النبلاء في امتلاك التوغونان مع عثور العديد من العوام في تراجع على فرص عمل مريحة في أجزاء أخرى من إندونيسيا، ويتم إرسال الأموال إلى أسرهم، وهو ما يمكنهم من بناء توغونان أكبر.

ما يميز شعب التراجة هو بحثهم في الأموات وعلاقتهم بالأموات، فهذا الشعب غير عادي، له طقوس مخيفة جدا حتى يخال من عرفهم أن أفلام الرعب يتم استيحاؤها من تلك الحفلات التي تقام بعد موت أفراد عائلتهم. فهذا النمط من البشر لا يعترف بضرورة الإسراع بالدفن، فكل أمواتهم تظل لأيام عديدة معهم في المنزل. تقام الحفلات كذلك عند الموت، ويعتبرون أنهم يسخرون من الموت بالرقص والغناء. ففي كل فترة من السنة يخرج سكان تراجة في أندونيسيا أحباءهم المتوفين من القبور مرة واحدة للاحتفال بحياتهم، ولهم مهرجان يسمى مهرجان إخراج الأموات. يخرج الأموات من توابيتهم ويتم تنظيفهم وأعطاؤهم مجموعة جديدة من الملابس. يأتي الأقارب من بعيد للاحتفال بالمعنيين وتبادل القصص وتكريم المتوفي. يتم تقديم الطعام والماء وحتى السجائر أحيانا للموتى، لأنه يعتقد أن الروح تبقى بالقرب من الجسد وتشتهي العناية. يستخدمون بعض المواد الحافظة للحفاظ على الأجسام، ويقال أن لديهم بعض الحقن التي يتم حقنها في الجثث حتى لا تتعفن. مجموعة القبور التي يدفن فيها أهالي تراجة تكون عادة في الأشجار وتسمى بقبور الأشجار، ويدفن فيها خاصة الأطفال الذين يموتون قبل أن تبدأ أسنانهم بالظهور داخل جذوع الأشجار، ويصنعون فتحات ضخمة يضعون الطفل بعد لفه فيها بقماش، ويدفن عشرات الأطفال بهذه الطريقة، حيث يعتقد أن الطفل له القدرة على إعادة الحياة وبث روحه الجميلة في محيطه. في علاقة دائما بطقوس الموت الغريبة لشعب تراجة، وفي سوابق غريبة يقوم سكان هذه القرية بإخراج موتاهم من القبور، ويقومون بعملية غريبة وهي استحمام الجثث. فيتم تحميم هذه الجثث في قرية تراجة بعد أن يتم إخراجهم، وكما ذكرنا سابقا إلباسهم أجمل الملابس. وهذا الطقس الغريب يسمى ماينين، ويعني احتفال تنظيف الجثامين، ويحدث في شهر أود من كل سنة. تنبش القبور بطريقة غريبة، ويتم استبدال الأكفان والنعوش المتهالكة. والاعتقاد السائد لدى سكان هذه القرية أن هذه الرحلة ضرورية على كل عائلة، ووجوبا تصطحب المتوفي إلى مكان عيشه حتى يكون سعيداً.

0: شعب التراجة من أغرب شعوب العالم، خاصة فيما يتعلق بعادات الموت عنده، وهي مسألة تعد غريبة جدا وظلت كثيرا وكثيرا مبحثا للعديد من علماء الأنثروبولوجيا. لكن كعادة البشر حاولوا أن يصنعوا من هذه المواسم التي تحتفي بموت التراجة مناسبة سياحية، خاصة في الأمسية التي يتم قضاؤها مع موتاهم. هذا الشعب لم يرفض أن تتابع بقية شعوب العالم احتفالاته في محاولة منه لإبقاء ذاته في ذاكرة الناس وانتشاره في العالم كخصوصية ومفخرة بالنسبة لشعب التراجة الذي يعتبر أن ما يميزه، وإن كان احتفاء بالموتى هي خصوصية غريبة حقا لكنها متميزة.
1: شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
0: بين رحلة الحياة والموت كانت رحلتنا في أندونيسيا، تحديدا في تراجة أو سكان المرتفعات، مع ثنائية الموت والحياة والبحث في حضارة متفردة تستخرج جثث الموتى حتى تخلد في ذاكرة الناس. مع تحيات سمية رجب.

عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.

إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. شهدت الفترة الممتدة من منتصف السبعينات وحتى أواخر الثمانينات تحول بنيوي وثقافي في مشهد الموسيقى والفن العربي. لم تكن مجرد مرحلة زمنية عابة،